0: أنه نترك لحذرنا حتى من باب مش مقارنة باش نقولوا شنو الأحسن وشنو اللي
1: مش بيجوز حتى المقارنة.
0: جوز, جوز المقارنة معش في موضوعنا جوز المقارنة وإلا ليه
1: جوز لكن يعني مش كيما متوفر الآن من تجهيزات وتقنيات و و و كيما كان قبل وكعلى الساعات تقولوا كيما قلت أنت تجوز وما تجوزش كل وقت ووقته. لكن اللي عاش فترات تقديمة ديما يحس بحنين هكاك خاص وإحساس خاصة يعني كما قلت اللي عاشوا الفترات اللي باش نتحدثوا عليها لربما باش يعيشوا معنا كالنوستالجي وكالأجواء الماضية وديما تلقاهم عندهم نظرة مغايرة شوية للجيل الحالي.
0: ديما يقول لك ما يعجبهم مش حسرة
1: يا حسرة مش يا حسرة
0: والله الكل جيل ماضيه الساعة أو الماضي اللي انت تراه معناها مش بضرورة اللي نراه أنا كما يراه غيري معناها بتبيع احنا شعوب عاطفية راه في نهاية الأمر ديما عنا حنين للماضي في علاقة بمواضيع عدة كما موضوع اليوم مثلا اليوم باش نحكيه على الدراما بين الماضي العربية. والحاضر الدراما العربية وموضوع شاسع وواسع أنا نراه من رؤية أنت تراه من رؤية أنت عندك حنين الأعمال معينة أنا عندي حنين الأعمال أخرى قبل خير اليوم خير ما نجموش نقارنه خاطر التقنيات تغيرت
1: ما تصورش الجيل الحالي ما نعرفش السؤال نجم نوجه ليك يا ألفة والكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا تتصور أنه الجيل الشباب الحالي اللي عايشين سنة 1926 مزلت في مخ في 1900 خاطرش نحكيه على 1900 2026 يقول يا حسرة نهاراخك يوصلوا 2050 و2060 يقول يا حسرة كيفاش كنا 2026 زعما
0: نتصور يتحسروا على مكتوب يتحسروا
1: يتحسروا عليش
0: على مسلسل التفرينة
1: أنا أقول لك
0: كل واحد الماضي متاعه
1: مش ماضي متاعه خاطر نتصور التكنولوجيا ما عاش باش زيت تطور أكثر من تو عملت كما يقولوا البيك بالفرنسية
0: مش حدود
1: مازلنا نشوفه
0: يا أخي أنت كنت تصور نهار من نهارات ثم ذكاء اصطناعي معناها يشكك اللي قاعد تشوف فيه هذي حقيقي ولا ليه
1: زعما باش نزيدوا نشوفوا أكثر هكذا باش قلت لك عمان ذروة تصور التقنيات والاختراعات عايشينها تو هكذا احنا كي نقولوا جماعة اللي يقولوا حسرة السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات بالحق يا حسرة لأنه ما كانش موجود الشيء ذي نشوفه فيه يعني من 2000-2026 ولا حتى من 2010-2026 ما تقدمتش ياسر كونش الذكاء الاصطناعي شوية شفنا حاجات جديدة
0: برشة حاجات
1: كان جيبوا جودنا توا مثلا
0: يقعدوا بيتين في اللي صاير صدقني يقول لك رجعونا وين كنا
1: أنا حبيت نقول يعني هك علي يعني التسارع التقدم العلمي والتكنولوجي جعل أنه ما عادش فرق بين 2026 و2050 ياسر مش كيما في عام في فترة السبعينات و2026 فرق كبير ياسر وشاسع
0: لكم حرية التعليق مستمعين على كل في كل الأحوال ديما تبقى الدراما في الماضي جزء من ذاكرتنا تشكل ذاكرة بصرية وعاطفية وواحد كيف يتفكر أعمال معينة مش بالضرورة باش يتفكر كان العمل في حد ذاته باش يتفكر وقت معين أطر معينة ناس طقوس متاع فرجة
1: لأنه كي نقولوا دراما احنا اش معناتها دراما يعني المسلسلات الدراما هم المسلسلات التلفزية لأنه دراما ظهرت مع انطلاق البث التلفزيوني مختلف البلدان العربية يعني كي يقولوا دراما التلفزيون مربوطة خاطر فما المسرح كان والسينما سابقين هذوكم لا شك فيه لكن المسرح والسينما يلزم يمشيوا لهم مسرح يلزمك تمشي وساعات تعرض بعض المسرحيات في بعض التلفزيون ما تسمش دراما لكن وكيف زاد السينما تمشي لقاعة السينما ولا ساعات فما كانوا بعض التلفزيات مع انطلاق بتاعهم يبثوا بعض الأفلام السينمائية لكن انطلاق المسلسلات كان مع انطلاق البث التلفزيوني العربي بشكل عام هكا ولا
0: باش نحيروا على أنا دراما باش نحكي والدراما اللي تدخل لديارنا دراما العربية دراما التونسية لكن اليوم باش نركزوا حديثنا على الدراما العربية
1: دراما التونسية معناش تاريخ كبير ياسر
0: أتوا نحكيوا عليها لي مالي حتى في فرص قادمة شوش نبدأ دراما اللبنانية السورية المصرية الخليجية ليه مش متسميش معنا
1: الخليجية بدأت في الكويت في الثمانينات لكن احنا حابين نركزوا أكثر على الدراما يعني في الشرق يمقولوا الشرق
0: أكثر تأثير
1: مصر أكثر وسوريا الشعب. ولبنان هذوم هما اللي أثروا شوية يعني حتى في التوانسة ولينا نتقنوا اللهجات هذية يعني صحيح. والمصريين يفهموها على عكسهم في فترة فترات ما يفهموناش تونا حكي علي الموضوع ذي
0: أكيد
1: ألفوا لأنه باش ننطلقوا ممكن بالدراما اللبنانية لأني أول أول هي أول تلفزات اللي تأسست
0: التلفزيون
1: العراقي وبعد اللبناني.
0: أيوة.
1: اللبناني بما أنه قبل التلفزيون المصري يعني الدراما في اللبناني ظهرت قبل الدراما المصرية.
0: وعندها شاغم خاص وذي إن شاء الله نحكيه عليها تباعاً. لكن قبل ما ننطلق خلينا ساعة نسلموا على فريق العمل هيثم والناس معاذ الحديد ألفة وشكري السكلي في إعداد وتقديم مع الأيام. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع حابين نترحموا على قامة من القامات الإعلامية لفرقنا اليوم وهو المدير الأسبق لإذاعة المنستير سي المنصف الهرقلي تاريخ.
1: نعم. تاريخ الله يرحمه. هو لم حال تقلد العديد من المسؤوليات ومسؤول بيتم معنا الكلمة الله يرحمه نعم.
0: المدرس كان
1: في البداية كان مدرس ومع تالي بطبيعة تقلد مسؤوليات حزبية وسياسية وكان مدير إذاعة المنستير في فترة من الفترات الله يرحمه. رجل خلى الأثر متاعه. أنا نعرف عن قرب فترة فترات لأنه كانت عمتي في المجال يعني كانت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة في الفرع الجهوي بالمنسير وكانت على علاقة كبيرة ياسر بسي المنصف والعائلة الكل تعزينا لكل أفراد عائلته والله يرحمه ونعمه وإن شاء الله من أهل الجنة.
0: أنا والله ما عرفتوش عن قرب لكن سمعت عليه كل خير على المستوى المهني خاطر اللي سمعته أنه ساهم في تجديد الإذاعة كان من المجددين الحقيقة على مستوى الخطاب الإذاعي في إذاعة المنستير. سمعت عليه برشة تجارب كان رائد فيها وكان سباق فيها معناها ساعتين في برمجة الصيف وما يسمى بالإذاعة السياحية اللي معناها تعتمد على برامج باللغة الفرنسية الإنجليزية الألمانية وزاد الإيطالية.
1: كانت الله يرحمها المرحومة عوض حميدة كانت يعني نشرت البرامج هذه
0: وكانت ثم برامج وفيها ربط زادة مع النزل كيف البرامج المباشرة كان يعني من الناس اللي كان دعمها رغم أنه كنت مجازفة في الفترة هذه.
1: وكنت اليوم على اتصال هاتفي بسي الشيخ منور مداني سي الشيخ منور مداني ولأنه بالحقيقة تحدث على مناقب الفقير وقال لي هو من الأوائل اللي شجعوني على تقديم البرامج كنت نقدم قبل باللغة العربية الفصحى البرامج الدينية دي. قال هو اللي شجعني وقال لي لا يلزمك تقتحم أكثر وتحاول يعني حنقول خطابك يوصل لكل الفئات ولكل الأجيال فقال لي ماذا بيك بدل خطاب ويعني يردوا بالدارجة وقال من وقتها بديت نتعود بشوي بشوي إلى أن وصلنا يعني نقدم معنا في برنامج بلغة سلسة و
0: قريبة من الناس خاطر ثقافة القرب كان يحرص عليها وعلى ذكر الجانب الديني حب زادة يبعث إذاعة للقرآن لكن السلطة في وقت ما ما وفقتوش ووقتها كان التمهيد بطبيعة لإطلاق إذاعة الزيتونة الله يرحمه وينعمه خلى الأثر اللي بشبقى في الذاكرة. بعد شوية نبدأ مع موضوعنا الدراما العربية بين الماضي والحاضر
2: مع الأيام

0: نحيرو على شنو باش نحكيو على شنو ما نحكيوش.
1: يعني كينك حطيتنا في جوك حبيت مع الاغنيه الاولى هذيا
0: هذي اغنيه يعني... كل الاجيال ماضيك وماضيه وماضي اجيال اخرى زادت
1: تقريبا ماضي مشترك لكل الاجيال لانه اللي هي الحلميه ترجع بينا خلينا نرجعوا عاد نقولوا ترجع بينا تقريبا
0: الاواخر
1: هكا في التسعينات
0: الجزء الاول خاطر هما خمسه اجزاء
1: اي في التسعينات بالطبيعه الجزء الاول وبدا الجزء بدا عام تقريبا 87 وتواصل حتى الجزء الاخير الخامس عام 95 تقريبا لكن احنا مش نبداو بالدراما كما قلنا موضوعين دراما المصريه نبداو بالدراما السوريه
0: لو انه كنا معناها حابين نحكيوا على الدراما اللبنانيه قبل خاطر اذا كان مش نشدوا التسلسل الزمني يكون الاي اللبنانيه قبل لكن
1: اللبنانيه قبل شويه
0: السورية علاش اخترتها انت تا
1: ولا السورية خاطر وصلتنا ممكن احنا وصلتنا في تونس قبل شويه اللبنانيه خاصة الجيل متاعي وقبل كل شيء تفكروا يعني المسلسلات الأولى متاع غوار التوشي دريد لحام حسني أبو رزان اللي هو نهاد قلعي وناجي جبر أبو عنتر وياسين بقوش اللي هو ياسين
0: نجاح حفيظ
1: نجاح حفيظ وذيك فطوم حيسبيس يقول له هو
0: فطوم
1: خبيني بتلموني وكل أغاني يدوك ولا ظهر والحقيقة وكل قبقاب وكل جو ذاك متاع غوار
0: البيئة الشامية نقولوا نحن
1: ومن رحم الواقع الشامي والواقع الشعبي نقولوا السورية الحارات وكل جو ذاك لأنه فما زوز مسلسلات خلنا نبدأ بهم في البداية عرفناها في بداية السبعينات المسلسل الأول صح النوم عام 72 صح النوم تون تفكرك الجينيريك وإحنا صغار بكل خاطر تعرف ما كانتش يعني الامور كانت تسمح باش التلفزات تخوى على بعضها في اطار التعاون بطبيعه فما يعني هنقول كيفاش يقولوا تبادل ثقافي
0: واعلامي
1: مش مشكل انك تعدي حتى ولات حقوق بث علاش قلت تغيرت وتطورت الامور
0: ولات اعلانات
1: واعلانات ودخلت استشار وكل شيء قبل ينجم يعني التلفزه السوريه تعطينا مسلسل نعديه فرد وقت وهي تعدي فيه يعني مازال في عادات وتاخذوا التلفزه التونسيه وكلاش وصلونا في الفتره هذيك والحمد لله كنا محظوظين نتفرجوا على غوار التوشي بالابيض والاسود صح النوم الكل في نزل صح النوم المسلسل نزل اسمه صح النوم شكون تملكه هذيك فطوم حيصبيس
0: نجاح حفيظ
1: شكون يتسابق اللي كسب ودها غوار اللي هو
0: دريد لحام
1: ونهاد قلعي اللي هو حسني ابو رزان هو برزان يقولوا اما برزان احنا الناس اللي بيقولوا برزان بلهجتهم شو قلتهم نقولوا حسني ابو رزان
0: ايوه
1: وبيس الناس يحسبوا برزان بالزين وهي بالضاد معناها يريد برزان كيفاش اثروا علينا
0: وحبينا اللهجه راه
1: حبيناها
0: السوريه
1: لك شو ولا حبيبي ولا تأمرني تأبرني شو كيفاش يعني
0: خيو
1: وغوار عاد يتقنها غوار المثقف بالحق دريد لحام الله يطول في عمره مازال على قيد الحياه استاذ كيمياء في الاخير يعني عمل خلينا نقول اتجاه اخر في حياته واغلب المسلسلات يولف كانوا يعني يحولوهم الافلام
0: ولا مسرح زيدا
1: ولا مسرح يعطيك صحة يعني ومجموعة من الممثلين في الفترة ذيك وعاد قلت لك يتسابقوا على شكون يكسب ودها فطوم حيصبيس وغنى لها فطوميلة قلتها خبيني في بيت الموني بكرة لما بيجي البرد مالي غير الكانوني
0: صحيح وباش غنية تغنيهم محليهم زيدا
1: والله ما ننساهمش
0: تعجبني غنية يامو يا ست الحبيب يامو
1: هذيك تعرف وين بعد في المسلسل الثاني خلينا تحب نسمعوا انت نبداو بالحاجة
0: نسمعوا علاش ليه نسمعوا
1: هنذكروا السادة المستمعين مع الأيام

0: قديش رجعت من سنينتي لي شكري؟
1: عشت رجعت تقريبا عمري 6-7 سنين 8 سنين ايه؟ يعني رجعت حكيت
0: وقت تفرج على صح النوم
1: يعني. نصف قرن التالي رجعت ايه؟ تفكر تفكر خاطر خواتي أكبر مني في العائلة وولاد عمي وولاد خالاتي ما نديش ولاد عمي يعني ولاد عماتي وخالي وكل نتفرجوا مع بعضنا الكل
0: وكل شيء تفرج عليه الكبير
1: تفرج عليه أنت تربيت معهم يعني تربيت في جو ناس أكبر مني وأقاربي كل أكبر مني والجو ذاك والله التو نتفكر الأبيض والأسود والناس كل تمشي تجري باش تفرج على صح النوم غوار هول ممكن اللي عاشوا فترة هذيك التوارة ورجعوا معنا شوية
0: برشا حني الفترة هذيك والحقيقة لازم انت جبت والممثلين اللي برشا مثلا كي جاي كاسك يا وطن لهنا العرض لتونس مشيوا على خاطر شافوا صح النوم معناه في مخيلهم دريد لحام والشله هذيك الكل
1: معناه
0: التلفزه خدمه المسرح
1: صحيح ايه. وكلاش كما قلنا نحكيوا منذ حين التلفزه والسينما عمل لك الفيلم الحدود ومتى لي فتره معها رغده لمحله في بعد شويه في الثمانينات وعمل ياسر افلام ناجحه غوار كان هو اللي يعني تقريبا يكتب السيناريو كله معها ديما بالشراكه مع نهاد قلعي اللي هو حسني
0: خلدون المالح زاد حتى على مستوى
1: خلدون المالح في الاخراج يعطيك صحه ومع رفيق السبيعي هذاك ابو كلبشه قبل علاش في الحبس يقولوا ابو كلبشه الكلبشات هذوكم مسمينه ابو كلبشه في المسلسل اللي باش نحكيوا عليه توا ظاهر
0: اللي هو مسلسل ملح وسكر وسجن حاره كل مين ايده الو هكا ولا لا
1: بالضبط
0: بالضبط

0: ملح وسكر.
1: ملح وسكر هذا يعني اللحن البداية وجينيريك ملح وسكر هم كيف يقولوا في الشرق يقولوا تيتر تيتر تيتر يعني متاع
0: المسلسل.
1: أما بجاء بعد عام 73 ملح وسكر بعد بعام تقريبا بعد نجاح
0: لما نفس التشكيلة تقريبا
1: نفس التشكيلة غوار ديما مع الجروب هذيك هي كما يقولوا والقصة أنه قصة ذي لا مش في نزل الأخرى صح النوم نزل صح النوم في السجن يعطيك صحة
0: كل مين إيدو إلو السجن
1: كل مين إيدو إلو يعني ومجموعة من السجنات لموا كل واحد واحد سجير رأي واحد يعني من عرش شني جراء
0: هي ضحك لكن فيها بعد نقدي
1: بعد نقدي كبير ياسر وكيفاش تلموا لكن ديما العقل المدبر هو غوار تريد لحام بطل بتبيع وحسني برزان هو مدير السجن يتفكر في أمه يتفكر في الحبيب وجاد صباح الجزائري مرجع اجتماعية للسجن بشوف حالة المساجين كيفاش وطلباتهم وما إلى ذلك في ذلك الوقت تعرف عادي فتاة وقتها في
0: جميلة
1: وكملت معهم في المسرحيات الأخرى في الفريق نفس الفريق وأبو عنتر
0: سلمى المصري زادة
1: سلمى المصري ذيك بعد الفريق
0: هلا شوكت
1: وكي دخلت معهم للسجن بشوفهم قالوا كيفاش يعني مدير السجن تدخل الناس كيما كاكا جرم كيما يقولوا احنا بلاجتنا كل واحد كيفاش يحب يجلب الاهتمام تاعها ابو اندر يسحلها معهم مطرب شعبي سوري اسمه ذياب مشهور من اغنية على المايا على المايا على العين يا ملايا من اغنية يا بردين يا بو معروفين الاغاني شعبية وهيك علاش اللحن الجينيريك جابك الموسيقى التقليدية الموسيقى الشعبية السورية
0: وحتى موفق بهجة تغنى
1: موفق بهجة تغنى زادة معهم في, في, في, في السجن
0: يا صبحة هكا
1: يا صبحة الصينية
0: طروب زادة
1: صب الشاي لكي وليا ذكريات يعني والله قعدت حفظهم تعرف ليش ما عودش سمعتهم من وقتها باش تعرف الذاكره نتاع الصغر يعني الانسان كي يسمع حاجه مش الحمد لله
0: بالحق
1: لا هو كي تسمع حاجه بالحق في الصغر وكان تو تحفظني 200 مره تقول لي الغاني للسيده تو ولا ما نحفظ سكرت
0: وما يعجبوكش
1: قعدت غادي
0: وما يعجبوكش معناها مش الذاكره مش حكايه الذاكره ما يعجبوكش
1: هذو ما ذكريات جميله مع غوار الحقيقه وكل جو ذاك والحقيقه حقنا حضرنا حتى بعد شويه لو في بدايه الساعه الثانيه لربما تنحيروا ان كان نلقاو ذياب مشهور غنايه واحده منهم على المايا ولا يا بردين تنعديوها خاطر من التراث السوري وكل والتصفيق نتاعهم واحد يصفق بالقبقاب واحد يصفق في السجن
0: ولهنا تغنيت يا مو
1: يا مو هنا قاعد يتفكر الوالدة متاعه مؤثرة جدا يا مو
0: على الأخر من أجمل الأغاني
1: الأم غنها غوار
0: تو انت رجعت بينا للسبعينات محسوب هكا
1: هذو ما السبعينات
0: أما راهو الدراما السورية زادت تطورت معناها بالوقت خرجت زادة من إطار البيئة الشامية ولو أنه في سنوات معينة مش بعيدة رجعتك المسلسلات متاع البيئة حارة. الشامية والحارة كما حمام القشاني كيف ما باب الحارة والحقيقة ملول مشيت الحكاية وعجبت الناس بعد على قد ما تعاودت كل عام من الجزء الثاني الثالث لعبت قلقت قتلوا مش هذه سوريا معناها سوريا ماهيش فقط المسلسلات في علاقة بالبيئة الشامية والحارة وكل شيء معناها
1: لكن
0: سائمت
1: سائمت النوعية ممكن هذيك فترة فترات لكن موجودين يعني يعني الحياة
0: أخي سوريا العالم. كان ابن عمي وتقبرني
1: مو باش يوصلونا يعني ممكن تاريخ متاعهم
0: دي باسي قالوا
1: أما بعتالي ولاو جاو مسلسلات بدوية وتاريخية كما غضب الصحراء البركان الكواسر مع
0: اسماعيل نجد أنزور
1: اي اسماعيل نجد أنزور و
0: شقيف
1: شقيف صحيح وكل الرائع عبد الرحمن الرشي
0: هذا صوت الرخم
1: صوت الرخم اي هذاك من اروع الممثلين بالصوت وقعد مواصل يعني حتى في مسلسلات الحاره اللي تذكر فيهم الله يرحمه ينعمه ورشيد عساف كان تفكروا عبد الهادي الصباغ فما معروف جدا الوجوه هذه صباح عيد مرح جبر هذيك اللي كان ديما ممثله معهم جميله مرح جبر
0: جواهر
1: اي
0: جواهر في المسلسل
1: عباس النوري زاد وبالتالي ولاو فما جماعه اخرين يعني
0: سليم كوسا
1: واسعد فضه وجينا عيد وخاصة شقيفة اللي قلت عليه سلوم حداد يعني
0: سلوم من
1: فكل الروائع في الآخر الثمانينات في 88 87 حتى بداية التسعينات وبعد شوية كانت المسلسلات البدوية مع الخيام وكل الجو هذاك يا حسرة عدينا هاوش عدينا ذيب مشهور يعطيك صحة
0: تحية الهيثم والهيثم ليه هو يجو قولك ديما مركز معانا هيثم راه
1: هذي على الماية ولا خاطر مقدمة كيف كي ولا يا بردين ثاني يا بردين يا بو
0: نسمع منها شوية ونجم نحكيه على عز الدراما السورية زيد خاطر مزيل عليها ما يتحكي برشا

0: هو يتغزل يعني بالفتاة الجميلة والبردين يعني ظهر لي شقلت لي ألفة
1: الكم الواسع
0: الكم الواسع يعني باللي لابسة يلي لابسة اللباس ذي الكم الواسع يوصف فيها يعني
1: هذا ذيب مشهورة
0: ذيب مشهورة ذي مطرب توفى مش بعيد ياسر يعني
1: شعبي
0: كما عنا يعني ذي المزود متاعهم النغمة السورية ذي بك المزمار متاعهم
1: ميجينة والعتيبة
0: الجو ذاك متاعهم
1: فهد بلين غنى فيه راه المسلسل هذي
0: تهروب
1: غنيت وموفق بهجة وبقى ريفيرونس بتبيع هالعمل هذية وبوابة من
0: موفق بهجة اللي في فترة فترة تزوج تعرف تزوج اسمها الممثل المصري فيما بعد يقال مرفد أمين في فترة وقعدوا مع بعض وبتاني انفصلوا
1: قبل حسين فهمي
0: قبل حسين فهمي على ما أظن صحيح هو شافته في حفل وقصة هي ما تحبش تفكره وهو قاعد يتذكرها يعني ايوه نواصل
1: ما نساش حبه معناها تقول انت اذا هي وقفتنا مع الدراما السوريه اللي خلينا نقولوا راهو شكري في فتره ما مش بعيده زاده دخلت في منافسه راهو مع الدراما المصريه
0: صحيح.
1: معناها
0: صحيح.
1: رائده صناعه الدراما والسينما والفرجه وعموما خاصه وقت اللي بديت موجتك الفانتازيا التاريخيه مع اسماعيل نجده انزور ومع المسلسلات التاريخيه وانت قبيله شويه جبت الفنان القدير سلوم حديد اللي الحقيقه مؤخرا في مهرجان في دبي حكي على حكايه اسئله برشا حبر قال انه
0: اللهجه المصريه
1: احنا عندنا نحن اللغه العربيه الفصحى ماك تعرف معناها المسلسل التاريخيه اللي خدمت عليهم مصر برشا وكانوا بدعم حتى من الدوله الكل في جلهم كانوا بالعربيه الفصحى وتعرف النطق بتاع العربيه بالنسبه للمصريين كيفاش فكي جيت الدراما هذا هو فكي جيت المسلسلات هذيا نتاع الفانتازيا التاريخيه وخاصه الاعمال التاريخيه وليتك المقارنات معناها
0: تقلقوا المسار يعني
1: بطبيعة تقلقوا بطبيعة
0: ولو انه احنا غير يعني غرور ديما اقول اقرب لهجة للغة العربية اقرب في النطق خاصة اللهجة التونسية علاش
1: زعما
0: اي هذا بشهادة الجميع علاش احنا ننطقوا جميع الحروف العربية
1: اي ننطقوا لكن اهل المشرق زاد عندهم لا في خاص ومخارج
0: لا لا لا هذاك كلام اخر هذاك تحكي على ايقاع اما في النطق كل الحروف وجل الحروف ننطقوها
1: اي ننطقوها اما
0: لا احنا سلمنا فيها
1: طريقه الالقاء شويه
0: طريقه الالقاء عندنا يعني ناس بالحق فطاحله في المجال هذا احنا كنت فك عمر خلفه الله يرحمه كان ممثل ممتاز من ارم كان باش يمثل في فيلم الرساله لكن عشات الظروف كان فك المرافعات عنده عربيه واحنا فاش نمتازوا على الشرق بصراحه انه ما نغلطوش في الشكل والجانب النحوي
1: سعنقت في حلقه سابقه الجانب هذي راهو على تو على تو انت
0: تو تحكي لي على تو يا ألفة اختارت الحابل بالنابل انا احكي لك قبل قبل كانوا عندنا اسماء ما نغلطوش لا بالحق ما يغلطوش كان عندنا وعندنا مذيعين كبار كانوا عندنا
1: بعد ما فتحت القوس هذي تو في قنوات عربيه تسمع نطق العربيه من المشارقه تعرفوا التونسي كي يبدا ينطق العربيه
0: احنا مشكلتنا انه تعرف التونسي لانه لنا نرغبوا شويه احنا هو ما يعطيه حقها علاش تو المشارقه حتى في مصر عبد الله غيث وحمدي غيث اساتذه راهو في المسرح واساتذه في الالقاء فما فن الالقاء
1: حتى محمود ياسين
0: محمود ياسين وما الى ذلك لكن احنا في الحروف نحكي في مخارج الحروف يعني الحروف صحيحه الكل ننطقوها التوانسه لكن توا تغيرت الامور للاسف وحاجه لانه حتى العديد ندخلوا حديث في حديث من المدرسين اللي عملوا كوبيراسيون وعملوا التعاون الفني في بلدان الخليج يقول لك ديما فما اقبال من الاولياء التوانسه المعلمين التوانسه يقول لك يقولوا يرحم بورقيبه يقولوا لهم بنحسبكم فرنجيين عندي ياسر الزخاي يحكيوا لي قبل ونحسبوكم فرنجيين تتقنوا كاللغه الفرنجيه تبارك الله في العربيه انتم الاوائل وبالحق في اللغه كنا ما نعرفش على التوا تحدث كما تحب
1: اي والله تعرف بيه. تعرف عاودنا بصراحتك راه
0: هاي شنو باش نتحدثوا توا علاش باش نتحدثوا
1: ومازلنا نجمو نحكيو حتى على الدراما السوريه راهو خاطر دراما سورية راهو أعمال تاريخية فانتازيا الأعمال الشامية لكن زادة تجارب ملتصقة زادة بالكوميديا عندها روادها الكوميديا في سوريا ياسر العظمة زادة
0: ياسر العظمة فكرتي فيها تي صح
1: مرايا وبقعة وكن معناها الكوميديا المغلفة بالنقد معناها محليها
0: يعني ايمو فرق ياسر العظمة ما تقبلش مع غوار شو سبحان الله رغم الزوز عندهم الجانب الكوميدي يعني كانوا مجموعات مجموعات ياسر العظمة عنده مجموعة أخرى ممكن
1: فما شيلالية معناها شوية
0: في تلقى يعني مجموعات يعني تمثل مع بعضها يعني كل مخرج مثلا ولا كاتب سيناريو يستعين بمجموعة من الممثلين وعلاش قلت لك وياسر العظمة ذاك يعني خسم في الثمانينات والتسعينات وحتى الألفين
1: في
0: الألفين خسم سلسلة مرايا هي سلسلات هذيك يعني مش مسلسلات
1: سلسلات نقدية
0: نقدية
1: والحاجة الباهية في الدراما السورية هو أنه جمعة النجوم معناها ما تلقاش العمل اللي فيه النجم الواحد
0: صحيح.
1: في أي عمل تلقى نجوم يمثلوا مع بعضهم هذيك الحاجة الباهية معناها
0: يعني نجوم مع بعضهم وكل مجموعة مع بعضها كما أسعد فضة زاد عنده
1: صحيح.
0: يعني في هذيك دراما أخرى سورية أسعد فضة تعرفوا أسعد فضة
1: بتبيعها
0: ومجموعة أخرين
1: من الممثلين جحت
0: التونس مجموعة أخرى من الممثلين هو
1: مرح جبر أنت جبت
0: مرح جبر مثلاً. واللي عمل هنا وجميل الثنائي
1: أيمن
0: زيدان وهذيك اللي مثلت زاد
1: مرمان أسعد
0: يعطيك صحة زاد ذوكم مثلوا دراما أخرى صحيح فكاهية متاع
1: جميل وهناء
0: جميل وهناء لكن فما دراما أخرى يعني لا هي بدوية تاريخية ولا هي فكاهية الدراما العادية السورية مش كما قلت انت مش زاد نتاع الحاره ونتاع الاجواء ذيك دراما عاديه كما مسلسلات عندنا نتاع نحن عاديه
1: اجتماعية بالواقع اللي زاد خدم عليها برشا من بعد حاتم علي قبل ما يدخل في المسلسلات اللي عندها جانب تاريخي وجانب عربي مع التغريبه الفلسطينيه وغيره احنا شو سمعنا قبيله شويه يا بردينا قلت لي غنيتها سميرة
0: غنيتها بعت لي سميرة توفيق
1: احنا شنسمعوكم زيدا موسيقى مسلسل كانت حاضرة فيها سميرة توفيق عرفت المسلسل وإلا ليه
0: بطبيعة
1: اللي هو
0: فارس ونجود
1: نحكيوا عليه تول تخليهم بعد
0: ولأنه طوش ندخلوا للدراما اللبنانية
1: كيف قلت لك احنا ذيك التسلسل
0: التسلسل عملت يعني كنا مدخل
1: ما روختش معناها ولا
0: لا صحيح مدخل
1: به برش فايدة في النظام

0: يعني تمهيد هذه الحقيقة هذا اللحن المميز لمسلسل فارس ونجود. فارس ونجود ظهر عام 1974، عمل ضجة كبيرة ياسر لأنه أول مسلسل بدوي ألفة
1: لبناني
0: دخلنا في اللبناني تو.
1: خاطر البدوي زاد اقترن في وقت ما بالأردن.
0: بالأردنية. أما توش نحكيه على الدراما اللبنانية.
1: واضح.
0: شكون البطل متاع المسلسل هذا يا ألفة البطل الأول؟ فما سميرة بسعيد هي البطلة.
1: سميرة مش بن سعيد عاد.
0: سميرة قلت بسعيد. سميرة توفيق.
1: سميرة توفيق.
0: في سميرة بن سعيد. سميرة توفيق هي البطلة آنذاك يعني بك الملامح العربية.
1: بدوية.
0: بدوية.
1: جميل.
0: سواد العينين وما إلى ذلك. ومعها الممثل الكبير الرائع الحقيقة صاحب الصوت الرخيم اللي عنده صولات وجولات أكيد باش تفكروه السادة المستمعين، محمود سعيد.
1: سعيد صوت جميل جدا.
0: فلسطيني أصلا. فلسطيني المولد بتالي فك في 48 الحرب بداية يعني خلينا نقول التهجير. مشى مع أهله عمره 7-8 سنين سكن في عاشوا في لبنان في جنوب لبنان مع أهله، ومن غديك كانت عنده الحقيقة ميولات فنية وشق طريقه الفني وأصبح من أكبر الممثلين خاصة باللغة العربية الفصيحة. ممتاز جدا محمود سعيد، والكل يعرفوه في دور خالد بن الوليد في فيلم الرسالة، الملامح زادة متاعه
1: فخامة الصوت القاء زادة
0: والأسمر وكل يعني الشارب يعني
1: رجولة، ملامح الرجولة
0: الرجولة العربية. ومحمود سعيد كما قلت واللي انشأ في لبنان وصاحب أول مسلسل عربي الله يرحمه سنة 70 يعني بعد هذايا يعني بعد فارس ونجود عام 74 قلت أول مسلسل عربي بدوي مع سميرة توفيق. ممكن اختاروها سميرة توفيق لأن بالأساس مطربة هي، لكن اختاروها على ملامح متاعها أكثر منه تمثيل.
1: سمراء البادية.
0: سمراء البادية. لكن محمود سعيد الحقيقة كان مبدع. شو عمل سي محمود سعيد؟ العديد من الأدوار والأفلام باللغة العربية اللي كانت تبث، الأفلام اللبنانية والمسلسلات قلت اللبنانية باللغة العربية. ونقدموا شوية نمشيوا بعد فارس ونجود، لأنه في الوقت ذاك فارس ونجود شكون ما يتفكروش المسلسل؟ ممكن سادة المسامين اللي عاشوا فترة ذيك حتى الاسم ولا متداول نجود، فمش كون سمى في
1: فما كون صحيح. لكن كي نسميه راهو الأسماء والممثلين اللبنانيين مش فقط محمود سعيد اللي هو قامة، سميه أسماء أخرى خاطر بالحق فما جمالية خاصة في الدراما اللبنانية اللي بديت مع التلفزيون اللبناني ومن بعد تطورت بشوية بشوية. واليوم دي مش نحكيه على اليوم، خذيت منحة آخر من خلال الأعمال المشتركة اللبنانية السورية وإلا الأعمال
0: دارت نجوم أخرى
1: أي ما قلش معربة، معناها يخذ لك مسلسل تركي يدبل جوش معناها يصيغه معناها بنسخة سواديزون عربية لخكم ما عنده حتى علاقة بالأجواء العربية.
0: حتى الديكور
1: والشكل
0: يعني تغير شوية ولا صناعة أكثر من حاجة أخرى تنحكي عليها في الأخر من جانب نقدي مش نتحطه. أما فما مسلسل بعد احنا سمعنا تولى جينيريك متاع فارس ونجود في الفترة ذيك شكون ما يعرفش المسلسل هذاك، مسلسل بدوي. بعدها أو قبلها في الحقيقة أول يعني مسلسل عربي باللغة العربية الفصحى في لبنان أنتج سنة 1970 واسمه غريب أو التاء
1: مع وفاة ربيع.
0: مع وفاة ربيع الممثل هذيك اللي
1: محمود سعيد.
0: محمود سعيد هكذاش احنا قعدنا نربطه مع محمود سعيد وفاة ربيع هذيك ممثلة ما غبتش تقريبا توفيت أخيرا زادة عاشت يعني
1: قدمت حتى مؤخرا بعض الأعمال حتى هي كبيرة
0: حتى
1: في
0: هي كبيرة
1: في العمر. الحقيقة قائمة طويلة من الأسماء فيها محمود سعيد فيها وفاة ربيع فيها حسين صادق
0: وسميرة بارودي وسميرة
1: بارودي زادة فيها نهال خطيب فيها أنطوان كرباج
0: رشيد علامة. تعرف شكون رشيد علامة؟
1: أيوة
0: جد راغب علامة كان ممثل كبير معروف مسلسلات العربية وباللغة العربية بالفتح الإسكندرة هذيك مقامات بديع زمان لهم ذاني كانوا عندهم ياسر مسلسلات تاريخية كان رشيد علامة كان اسم معروف يعني نجم في التمثيل وأنا ورث عليه شوية فن على الأقل راغب علامة يعني جده رشيد علامة
1: شوية وبرا. وتعرف أنه برشا من الأسماء هذوما في وقت لاحق شكري مع دخول موجة المسلسلات المكسيكية واللي هما الأصوات اللي معناها دبلج هالأعمال هذه.
0: صحيح. والصور متحركة.
1: أي.
0: اللي تربين علينا.
1: خاصة المكسيكية أنت تفكرها.
0: ذاك المكسيكي في بعد يعني لأنه هم بدأوا في الدبلجة يعني بدأوا لبنانيين رأوا في الدبلجة. سوريين بدأوا يعني.
1: لبنانيين.
0: عفواً يقوموا بالدبلجة الصور المتحركة يعني الكلهم محمود سعيد صوته أنطوان كرباج كلديمي يمثل يعني مفتش معروف
1: ولا شرير
0: ولا شرير يعطيك
1: صحة ديما في المسرح الرحباني موجود
0: عبد المجيد المجذوب النجم تو نحكي عليه ذاك وحده هو هو وسمح هند أبي اللمعة هند أبي اللمعة الأميرة يقولوا لي أن معايلة أمراء الحقيقة ذوكم ثنائي عملوا العديد من المسلسلات يعني الكثيرة والكثيرة جدا. احنا قبل ذلك باش نسمعوا عنا الغريب خذينا واحدة
1: شوية مدامك تحكي على شخصية محمود سعيد باش نسمعوا فخامة الصوت والإلقاء خلينا نسمعوا شوية من العمل هذا.

0: هل نشأت مع عماد في بيت واحد؟
1: نشأت.
0: هل قضيتما طفولة سعيدة؟
1: نعم، لما السؤال؟
0: هل شاركك كل لحظة من لحظات السعادة أيام الطفولة؟
1: طبعا طبعا يا نجمة.
0: قل يا عماد، أيحط وجود هند من منزلتك؟ إن وجود غريب لا يحط من قدري، إن له علي حق العائلة، لقد شاركني طفولتي وصباي. أجبني يا عماد، أجبني.
2: خذ الجواب من غريب، إن جوابه يقرر بقائك هنا أو عودتك إلى أخيك وحيد.
3: لا تضيع الوقت يا عماد، إما أن أتحدث إليك وإما أن أعود من حيث أتيت.
2: إذا تفضل إلى القاعة الثانية في القصر.

0: هذا مقتطف من مسلسل التائه او غريب، عرف بغريب اكثر عام 70، اول يعني مسلسل عربي باللغه العربيه. كما قلنا نحكي على محمود سعيد ووفاء طرابيه، يعني الحقيقه من المسلسلات مع يعني الرائعه، وحتى تحس
1: هادية
0: هذا يعطيك صح، الموسيقى مساقبة كل شيء
1: وفيها بساطة وعمق الأعمال اللبنانية صح. عموما
0: فما نسينا يعني ممثل آخر سمير شمس، لكن زاد يعني اسم كبير شمس، هي شمس قدم العديد من المسلسلات وكذلك ساهم في الدبلجة. فما مسلسل يعني تاريخي لمن تغني طيور، هذا زاد مسلسل يعني
1: حرف ذكريات عليك يا شكري،
0: حيرت من ذكريات.
1: انت
0: مش من تغني طيور وعازف الليل، من تغني طيور
1: تنسوا بعد شوية الموسيقى بتاع المسلسل ذي عازف
0: نسمع
1: الليل
0: يعني
1: هبتوى
0: توا نسمع عازف الليل يعني
1: نجم نحكيو عليه بعد شوية، نختموا مع حديثنا على الدراما اللبنانية، لكن مش نخصوا حيز زيدا مهم جدا لصناعة كاملة عنوانها الدراما المصرية. خليكم معنا في الاستماع، راجعين في الجزء الثاني من لقانا من إذاعة المنستير في مع الأيام.

0: كنا في الاستماع للحن المميز لمسلسل إني مش إني راحل إني راحل جينو بعد مزلنا مع المسلسلات اللبنانية ولمن تغني الطيور. هذا زاد مسلسل يعني عمل صدى كبير ياسر وضجة كبيرة في تونس لمن تغني الطيور للثنائي عبد المجيد المجذوب. كان عنده إلقاء في الشعر ممتاز جدا من أقوى الممثلين. وهند أبي اللمع ذي زاد رغم قصر يعني عاش عمرها مع شتعت وفاتك في عمرها في الأربعينات, أما قدمت العديد من الأعمال والمسلسلات اللبنانية الرائعة. هند أبي اللمع أميرة من عائلة أمراء والله يرحمها ونعمها توفيت لمحالة, هي مسيحية ديانة متاحة, أما قدمت العديد قلت من المسلسلات. هي ثنائي عملوا مع بعضهم هي وكما قلت عبد المجيد المجذوب, وكنا نسمعوا في لمن تغني الطيور. لمن تغني الطيور هذا تعمل تقريبا عام 81 كاكا, وفما العديد من الأعمال جمعتهم ألو حياتي الانتظار وكانت حتى قضايا يعني جرائم يعني الملول الصور عادة يعني المخرج يعمل طريقتك يبدأ بالحدث ثم بعد يرجع بالكيل بلاي باك يرجع يعني يرجع للتمثيل مثلا تصير يوري كيفاش أحداث متاع جريمة معينة مثلا ومن بعد يرجع هذاك مدخل يعني
1: فلاش باك يبدأ بالفلاش باك
0: صحيح يبدأ بالعكس. والحقيقة العديد من المسلسلات اللي تبعناهم في الفترات هذيك. فما مسلسل آخر تعديناها احنا ونسيناه
1: اللي هو
0: فارس بني عيادي اللي قلت لك جماعة الثنائي اللي ذكرتهم
1: عاد احنا غنى باش نعديوه توا نعديو حويجة منه
0: فارس بني عيادي للزوجين للثنائي
1: سميرة بارودي وحسان صادق
0: من أول المسلسلات البدوية فارس بني عيادي وياسر ناس
1: فلي عام 68 كيك في الستينات
0: عام لا في بداية السبعينات
1: يعني
0: ممكن يعني خلينا نقول الجزء الاول من بعد حتى في السبعينات تبعوه العديد يعني من المشاهدين التونسيين اللي تفكروا الفترات هذيك تاع فارس بني عياد. وحتى الجينيريك يعني او اللحن المميز يعني بالصوت بالغناء
1: نسمع منه شوي.
2: فارس بني عياد ايامه اعياد فتى من العرب معزز النسب يشتد في الحرب يرق في الحب ويحسن الإنشاد. فارس بني عياد من طبعه الكرم والنبل والشمم يحنو على الضيف يعتز بالسيف وفي الوغى صياد فارس بني عياد.

0: فارس بنيعيات وذكريات سنوات
1: سنوات بداية سبعينات أو آخر ستينات
0: أواخر الستينات
1: ومازال على قيد الحياة على ما أظن يعني
0: حسين صادق
1: يوصل تقريبا 100 عام يعني
0: 90 سنة
1: لا خير خير وصل للمئة سميرة بارودي كانوا يعني يعني يمثل وموسيقي
0: ومنتج
1: ومنتج
0: وإذاعي
1: وإذاعي ويقدم بنوعات تلفزية كانوا شاملين الأخير
0: كان علي في وقت سابق فكل حلقة الشهيرة اللي جمعته مع صوفيا صادق
1: أعطيك صح يا صوفيا يا خي خلت
0: وغنى حتى في رصيده برشا أغاني صحيح شنية ذيك الأغنية متاع الحروف وقتها
1: أبجد بس نعرفها متاع الحروف أبجد أنا ياسر ياسر أغاني
0: تاريخ مرفي. احنا كملناها الدراما اللبنانية دراما
1: هو ما تكملش ما نجموش نعديه كل شيء
0: بما في ذلك حتى الدراما المصرية ما نجموش نعديه فيها كل شيء لكن خلي نختم هكا ونحوص له خصوصية هالدراما اللبنانية في كلمة انت شنو تقول الحاجة المميزة لها السورية شنو تقول المميز فيها ساعة شكرا
1: سورية الجدية كما كنت نحكي مع زميلي هادي يعني الحقيقة الجدية والأعمال يعني هنقول ميوصلوش لل الابتذال بين قوسين ولونه فما يعني تحس بهم يعني فما محافظين السوريين يعني وقراب لنا يعني قراب للأجواء متاعنا يعني وقراب في نفس العادات والتقاليد تقريبا نشبه ياسر أو للشعب السوري
0: محبين للحياة احنا
1: محبين للحياة اللبنانية

0: فصحى زادة ذم خطوط عريضة للدراما اللبنانية اللي تطورت عبر السنوات.
1: هنحيي بعض المستمعين عاد القديم تابعوا فينا، مونيا برحال دليلة من جمال، كذلك تحياتنا لصديقنا جمال ديماسي مقصر هلال، شكرا لك على التفاعل وعاش الفترات هذيك
0: تفاعل مع اللغة العربية.
1: اللغة العربية خلنا نوافقك للتوانسة بالحق، احنا نتقن اللغة العربية أكثر من البلدان الشرقية، ويعطي الصحة لأنه قاعد يتابع فينا ويتبع
0: تحية لي
1: في جمال. كل الفقرات الحصة، تحية لكل الأحبة والأصدقاء.
0: نفتح قوس كبير برشا، متأكدة أنه الوقت ما هوش بشي زي بالكل تويكة ل 11-16 دقيقة وقت لا نحكيه على الدراما المصرية اللي حبيت ندخلوا لها شكري من بوابة إني راحلة.
1: إني راحلة
0: نسمعوا العنصر هذي ونرجع.

0: إني راحلة. بداية تحديثنا على الدراما المصرية، دراما الحقيقة عندها تاريخ صناعة كاملة كما قلنا ملول بالكل. شكري.
1: ولو أنه يقال أنه يا ألفة أول مسلسل بث بشكل يعني خلينا نقول مسجل، يعني هي صار في التلفزة المصرية، لكن يقال أنه هو مسلسل اسمه هارب من الأيام عام 62 بطريقة الفيديو تايب، يعني طريقة أخرى، يعني ما كانتش دارجة، يعني كان قصير شوية الحلقات، تقريبا 7 حلقات، وكان من بطولة عبد الله غيث وتوفيق الدقن ومديحة سالم، مش مديحة كامل، مديحة كامل جت بعد، وصلاح قبيل وإخراج نور الدمرداش، هذا يلول في بداية الستينات. بالتالي بشوية بشوية تطورت. أما أول مسلسل نتفكره في تونس بثة، نتصور من أوائل المسلسلات اللي بثت في التلفزة التونسية، إني راحل هذايا،
0: الموسيقى متاعه واللي تعمل لي عام 76 وجمع الممثل الراحل محمود مرسي، زهرة العلي، محمد العربي وزوجته ليلى حلب.
1: هنا ثروت أي. لا هذاك بعد، هنا بعد محمد العربي جاء في المسلسل مع
0: ليلى حمادة.
1: ليلى حمادة ما هي زوجته وقتها، لكن وقتها ليلى حمادة وقتها اطلالتها ما نعرفش توانسة، يعني ولت اسم ليلى حمادة، شكون ما اللي يحب يتغزل واللي يحب يقول كلام ليلى حمادة، ولا
0: هي مثل اللغة بالإنجليزية الكراش متاع
1: الشبيب وخاصة جمعتها قصة يقال مع حارس النجم السابق النجم الساحلي، نوجه له تحية بالمناسبة، وحارس المنتخب الثاني بعد عتوق لامين بن عزيزة، كانت يقال أنه قصة يعرفوها الكل في الفترة ذيك في السبعينات،
0: غير واجب تحفظ معناه.
1: لا معروفة يقول لك ليلى حمادة ولامين بن عزيزة تلقاوا في ممكن في زيني فيلم، وقت استوديو زيني فيلم، يقال أنه ولدت معناها قصة، وكانت ممكن تتوج بالزواج بليلى حمادة ولامي بن عزيزة حارس النجم السابق، مازال على قيد الحياة وربي يطول في عمره على الخير. وليلى حمادة في الفترة هذيك برزت الحقيقة، شكون ما يعرفش ليلى حمادة، شكون ما وكل بوسترات وموعد
0: ومعبودة الجماهير والشباب،
1: برغم أنه مش جمال صارخ، أما ما نعرفش ممكن هكا ليش قلت الدراما والمسلسلات يأثروا راهو في
0: أكيد أكيد
1: حاجة جديدة ومثلة تظهر في التلفزة كالانبهار، ها هذا كان ممكن يزيد من نقول الأعجاب نتاع المشاهدين.
0: المسلسل هذا قبيلة شوية نحكيوا عليه في الكواليس ما يتعديش كل نهار، معناها
1: مرة في الجمعة
0: معناها تقعدوا تتفرجوا على الحلقة اليوم، تستنوا الجمعة كاملة، سبت في الليل تستنيو السبت الجاي باش تتفرجوا على الحلقه
1: الثانيه. السبت الجاي وكل عقد عادي يقول لك شنو زعما شنو يصير، راهو كيوف
0: شفتك التشويق
1: كيوف المسلسل، وتجيك الموسيقى النهائيه، موسيقى النهايه اه مع كل يبدو متقلقين خاطر تجي كينا يعملوا ديما الاغرام تاع المشاهد، يعني يعملوا له
0: تشويق
1: اغرى حرشه شويه الكلمه حقته، يعني
0: تغري باش الناس تتفرج معنا في الحلقه اللي

0: العقدة نقولوا الهديمة العقدة السسبانس يخليك تستنى الأسبوع كامل زعما شو يصير
1: ربي كيفاش
0: والله العظيم والله هذا لا صاير قبل اليوم قداش كان صبر
1: صبر أيوب
0: يقولوا زعما شنو يصير الجمعة الجاية زعما يبدأوا في وسط يعني حتى الجمعة يبدأوا عمالي قرب نهار عمالي يبدأوا متشوقين باش نتفرجوا على المسلسل
1: تحضروا هكا جلسة خاصة جلسة لما عائلية باش نتفرجوا على المسلسل أو جاي المسلسل
0: الحاجة الباقية أنه يتفرج فيه الكبير والصغير البو والدو والأم
1: مسلسلات عائلية نقولوا لها ما تقلقش
0: ما فماش حتى
1: لا احراج لا اقلب عليه لا هي وين التليكوموند لا حتى شيء
0: لا لقطات مش هي لا حتى شيء يعني بالحق مسلسلات عائليه يصح القول ان مسلسلات عائليه هذه اللي كنا نتفرجوا فيها في السابق وكانت وجوه جديده ظهرت كما قلت انت منذ حين ليلى حماده وحمدي حافظ
1: اعتزل
0: حمدي حافظ محمد العربي اعتزل زاد بوه عبد البديع العربي زاد كان ممثل كبير واخوه وجدي العربي اعتزل
1: زوجته
0: محمد العربي زوجته هنا ثروت اعتزلت مثله في افلام اخرى تنحكي عليها خاصه
1: المسلسل انا الحكايه دي نحبهم يسمعوا علاش اعتزلوا شكون تاثير شكون عليها
0: ولا ما نعرفش شو تاثير المباشر شكون ما خاطر اعتزلوا كل عائله هو تو البوت وفاه
1: دعاء خاطر انا نعرف دخلوا فيها دعاء
0: الشيخ متولي الشعراوي عبد الحميد كشك كانوا زاد امام يعني مش على بالنسبه لحمدي حافظ يقال انه الشيخ عبد الحميد كشك اثر فيه بزاد يعني خنقول تشجيع من شكري سرحان لانه شكري سرحان ممثل كبير اعتزل التمثيل في الاخير واتجه الاعمال الخيريه وبصراحه شكري سرحان تعرف انه في الاخير يعني بعد تماما على التمثيل وممكن اثر على حمدي حافظ يعني كان وجه جديد في تلك الفتره لكن فما مسلسل نرجع له قبل يا ألفة
1: اللي هو
0: هذا تعدى قبلهم الكل ثوب الزفاف الاسود هذا بالابيض والاسود عام 72 73 كيك تعدى والمسلسل هذا الحقيقه كانت البطله نتاعو احسان القلعاوي تعرفهم بطل هذيك حتى اخوها ممثل محمود القلعاوي ممثل معروف زاد الحقيقه المسلسل هذاك عام 72 ثوب الزفاف وقامت احسان القلعاوي بدور مركب مجنونه يقال لك نقولوا لها واحنا صغار نقولوا هم ما نقولوا نعرفوش الاسم مسلسل المهبوله سامحونا الساده المستمعين العبارة هيك نقولوا صغار
1: كي تخرج هكا الدور نتاعها والتفاعل معناها تقول مجنونه معناها
0: فعلا مجنونه وكي تخرج تسبقها موسيقى كي الموسيقى رعب شويه كي موسيقى
1: خافوا منها من الشخص
0: خافوا في الليل وتخرج بثوب اسود وتبدا في شرفه المنزل تصيح صياح مزعج وبالتالي تولي تضحك كنا صغار نخافوا بالحق نخافوا في الاخر يخوفوا بعضنا بنقولوا المهبول
1: هو جاتك الممثله
0: هو جات الممثله بالتالي قعدنا نتفكروها بك الدور هذاك واحنا الصغار وصارت قصه بحاله في العائله انه جرح يد واحد اقربائي خوه في الليل حب يخوفه قالوا المهبوله جاتك بعد ما تفرج على المسلسل
1: هذا مش مسلسلات عائلية هذه
0: لا لأنه مسلسل لا المحالة فيه ممكن هذاك الجانب المخيف فقط وإحنا صغار ضرب يده في البلار ورصات له يعني حومي للمستشفى في تلك مثلون تفكرها الحالة هذيك يعني
1: هذه حلقة خاصة بذكريات شكري السكلي راهو مسلسلات المحبة القلب راهو خليني يكون واضحة هكا ولا لا
0: مو صغر كل حاجة تربط بالصغر نحبوها
1: عندك برشا حنين يا شكري ذي المستو فيك
0: بعدها نمشيو الأفواه وأرانب مسلسل ذي عام 78 تعرف ياسر صلاح ذو الفقار
1: عفيف شعيب
0: عفيف شعيب في بداياته هنقول الحقيقة المسلسل ذاك كان يعني مسلسل ممتاز لكن سبقوا فيلم يا ألفتار سبقوا فيلم مع محمود ياسين هو اللي مثل دور البطولة وفاتن حمامة عفاف شعيب ولات في المسلسل هي لكن فاتنا حمامة أفواه وأرانب فيلم زاد تعرف في ياسر أما المسلسل زاد يعني خذا يعني عمل ضجة كبيرة في تلك
1: أي هما الحقيقة برشا من الأعمال المصرية تبعوا هالتسلسل هذية تلقاه معناها من الأول بدأ في إطار هكا رواية وحكاية وبعد يتحول لعمل إذاعي بعد العمل الإذاعي يولي عمل تلفزي بعد العمل التلفزي تحول الأعمال السينمائية والأمثلة عدة مثلا أنت توا جبت أفواه وأرانب زاد كيف ليلة القبض على فاطمة بدأ بالرواية بعد ولا في الإذاعة بعد في السينما معناها دي حاجة مميزة معناها في الدراما المصرية واعتمادها خاصة على الأدب الأعمال الأدبية بتاع برشا أدباء كما طه حسين ولا نجيب محفوظ ولا إحسان عبد القدوس هذه ميزة من ميزات الدراما المصرية باش نرجعوا نحكيوا على ليها بعد شوية قبل ما نسمع شارة المسلسل مسلسل أفواه وأرانب ساعة الموسيقى بإمضاء بليغ حمدي
0: مري حمدي
1: ايه. وردة الجزائرية
0: وردة في
1: نسمعوا التيتر كما يقولوا المشارقة ونرجعوا

0: السيدة فاتن حمامة.
1: أفواه وأرانب.
0: محمود ياسين.
1: أفواه وأرانب.
0: زبيدة سروان. محمود المليجي. أبو بكر عزت. سعيد صالح. حسن مصطفى. إحسان الألعاوي. بالاشتراك مع فريد شوقي. قصة سمير عبد العظيم. وردة.

0: مسلسل أفواه وأرانب.
1: أفواه وأرانب هو اللي بحالة كما قلت أنت، فما فيلم وفما مسلسل، زوز تفرجنا فيهم. لكن المسلسل من بطولة عفاف شعيب وقتها مازالت يعني في بداياتها تعتبر، وسلاح ذو الفقار، يعني هي لحالة كأنها يعني خادمة تخدم في بيت يعني صاحب، وصارت علاقة بيناتهم في الأخير تزوجها، بالرغم من يعني مش نفس الطبقة واختلاف يعني الطبقات الاجتماعية، وفي الأخر تزوجها هو يعني كان مقتنع، بالرغم من أنه المحيطين به استاءوا واستغربوا، إلا أنه أصر على الزواج منها. وكيفاش علمها أن خطرتي ما كان في مصر عنده كلمة يا سيدي يا سيدي يا سيدي، قال لا نحب عادش نحب نسمعها كلمة سيدي ولا تزوجت و و و
0: بربي سامحني تو في جيلكم. المسلسلات هذي علاش كنت تشدكم؟ شنو اللي كان يشدكم فيها معي؟
1: والله الأحداث وطريق وال خلينا نقول التمثيل زاد، حتى يعني توصيل الفكره ولا توصيل يعني ايصال النص بطبيعه اللي كتبوا الكاتب في البدايه بطريقه فيها مشوقه، خاطر مش كان هذيك يعني حكيت لك بطريقه مختزله، اما تصير احداث الوسط
0: في الوقت ذاك المسلسلات تحسهم يشبهوا لكم معناها الاحداث قصص المواضيع،
1: مادام تغرموا بيه مادام يشبهونا. صحيح أنا صغير وقت شوية يعني باش تقولي حكاية تزوج وما تزوجش، أما كبرنا قبل عمرنا.
0: مسلسلات في الوقت ذاك تراوهم فقط للترفيه ولا كانت عندهم غايات أخرين؟
1: هما أكيد يعني عندهم غايات، لكن نحنا يعني في السن متاعنا ما نجموش نقدر باش ندركوا الأمر هذا يعني. أكيد فما بطبيعة كل غايات، فما غايات اجتماعية غايات سياسية و و و و، لكن نحنا
0: بالدرجة الأولى تسلية معني في العمر هذاك،
1: احنا في العمر هذاك نشوفوا كانت تسلية بطبيعة، ما نشوفوش حاجة أخرى، ما نجموش يعني نقراوا ما وراء السطور كما نقولوا، ما نجموش ندركوا.
0: ولكن عموما اليوم شكري لو كان نسألك الدراما تراها تنجم تبدل ولا تغير
1: فاش في
0: كل شيء معني
1: تغير؟ اكيد
0: تغير ولا مازالت دراما بتاع
1: دراما في حد ذاتها كدراما يعني
0: كدراما تعمل درامية عربية خلنا نحكي وحتى تونسية
1: عندها تأثير كبير ياسر على المواطن على المجتمع عموما بصراحة يعني في كل المجالات الدراما
0: مؤثرة
1: إلى أبعد الحدود إلى أبعد الحدود باش يعني هنقول أي يعني ما نعرفش يعني هنقول سلوك تحب تهذبه يعني حاجة تحب تزرع قيمة معينة من خلال دراما توصل بسهولة جدا بسهولة تامة خاصة إذا كان فما يعني ممثلين وفما إخراج يعني يعني في حبكة وبصراحة توصل وتنجم تغير
0: مما للبيهي شك ولا للسلبي
1: أنت كيفاش تحب للبيهي تغير البيهي
0: والله فهمت سؤالي معنى سؤالي مثلا اليوم احنا ما جبدناش على الدراما التونسية مؤثرة حسب ما ترى اليوم في السلب ولا في الإيجاب
1: مانيش قاعد نتبع في السلب أكثر تو خاطرين نتناولوا قضايا أخرى تو بديت تدخل بينا تو نخدموا بيا الكلام هذا يعني عن مقارنة بين الماضي والحاضر هذاك في الأخير يعني خاطر تو
0: ولوني وصلني الإجابة بتاعك ما غير ما ندخل في
1: التفاصيل
0: نعرف برشا على كل الموسيقى والغنية شو اسموها بعد شوية أنا شخصيا
1: تفكرها تو
0: إذا تمسني برشا الحقيقة هوا على شنو نحكي
2: مع الأيام

0: 82 بتغني لمين يا حمام؟ احنا فضناء اللي بتغني لمين يا حمام وهي ليله القبض على فاطمه. زاد كان فيلم
1: كان هو المسلسل قبل الفيلم. الفيلم كنت فيه فردوس عبد الحميد المسلسل فردوس عبد الحميد والفيلم فاتن حمام.
0: فاتن حمام
1: هكا ولا
0: اي اما يقال انه الفيلم قبل بتالي احنا تفرجنا فيه. على كل حال احنا ما
1: يقال حتى انه اذاعيا نبداه اساسا القصه هي مجموعه قصصيه
0: صحيح.
1: بالاساس سكينه فؤاد انا اللي عندي كونه المجموعه القصصيه بعد الاذاعه بعد التلفزه ومن بعد السينما ممكن.
0: فردوس عبد الحميد البطله الاولى اللي هي فاطمه فاروق الفيشاوي نبيل الحلفاوي الله يرحمه وجود الله يرحمهم حتى فاروق الفيشاوي
1: ممدوح عبد العليم زيدا
0: ممدوح عبد العليم و كان يقول له كلام اخوك الكبير لازم يصير يا حسنين يزوزوا نبيل امهم معلق قانون معلق قانون كلام اخوك الكبير لازم يصير يا حسنين هذه معلق قانون اسمه نبيل الحلفاوي كان لاعب في كره القدم بعتالي ممثل معروف كل مثل زيدا في
1: توفى مؤخرا
0: توفى مثل في في اسمه في المسلسل تعرفت لجان عنده ملامح هكا ومش هو يعني خلينا نقول وديع جدا
1: هو ممثل قدير
0: ممثل قدير عدو يمثل فك اول عرفناه وغاديك في الممثل هذاك وخو صغير وبتل نعاودوه حتى في المعاهد وفي المدارس تعاودوا علشان إيه علشان يقولوا له ليه علشان اخوك الكبير تقول خاطر اخوك الكبير لازم تسمع كلامه امهم زوزي نبيل وهذه الأغنية بتغني مين حمام ولات دارجة عاد في ملاعب الكرة القدم الجماهير الكرة قاعدة تقريبا يقول لك 5 سنين والأغنية هذه
1: نفس الكلمات
0: لا ميغنيوش نفس يغنيوا بالصوت فقط يغنيوا يتبعوا موسيقى بغير كلمات هيك ويتبعوها نفس قاعدة يعني يقول 5 سنين في كل الملاعب كرة القدم بشوريك تأثير على قلته منذ حين
1: وعمرو دياب خرج نسخة زادة من الأغنية هذه برشا غنيوها من بعد
0: هي غنوا العديد اما شهرت ياسر اغنيه ليله القبض على فاطمه
1: محليهم الموسيقى تركي نحكيوا على الدراما المصريه لازم نتوقفوا مع حاجه مهمه برشا اللي هي الموسيقى التصويريه وصناع هاللي تيتر هذوما خاطر كانوا راهم عمالقه راهو نسميه عمر الشريعي نسميه حسن ابو سعود نسميه عمر خيرت ياسر عبد الرحمن ميشيل المصري متاع
0: ولا يغنيوا يعني بتبيع علي الحجار محمد الحلو
1: مدحت
0: صالح وغيرهم وغيرهم
1: من منير.
0: محمد منير فما مسلسل لمحل مر الكرام شعداو علي ايوب البحر عام 82 مع مديحه كامل واحمد مرعي وانور اسماعيل وصبري عبد المنعم يقولوا حناطه والمعلم قدوره وكلهم اكيد راهم يتفكروه في الفتره هذيك تعدى فرد وقت مع ليله القبض على فاطمه وبعد الارض الطيبه بتاع عسل العلايلي وسميره ايوب سميحه ايوب عفوا عام 84 ومعهم هنا ثروه ومحمد العربي قبل الاعتزال
1: لكن انت تو جبت على يا ايوب البحر خليني نقول لك لهنا نقطه فما جوز نسخ من المسلسل هذي ثم نسخه مصريه اخرجها اسماعيل عبد الحافظ وثم نسخه أردنية أخرجها مخرج كبير أردني واللي هو محمد عزيزية
0: صحيح أي زوز نسخ أما النسخة المصرية اللي تبعناها
1: هي عن حياتك الصيادين
0: صيادين وكل جو ذاك حناطة ذي صبري عبد المنعم معروف المثل توفى اللي توا احفظ ما اسميهم ولا حتى يقولوا احنا كوريس
1: حافظ الحوار انت اصلا يا شكرا
0: مو غرامنا احنا صار الصغار لا نبداو في حتى التسميات هذه نتاع الشخصيات يقولوا هذاك سماه واحد يقولوا له حناطه واحد يقولوا له قدوره معناها
1: طليعات ولا
0: طليعات ولا لقب ولا حناطه وروما وروما هذاك اسمه احمد دراتب في دور روما وبخاتي اسمه احمد بدير في دور مدار هذاك في دور غويش على ما اظن بخاتي
1: باش نحكيوا عليه احنا مسلسل غويش حتى هو زد القاصه دي كبير معناه في مرحله ما 86 بعد
0: 86 تقريبا
1: القبض على فاطمه تقريبا
0: اي بعد 3 سنين تقريبا كل فتره الثمانينات لقات الحقيقه تعتبر فتره الثمانينات يعني الفتره دي شهدت غزاره كبيره الحقيقه في الانتاج الدرامي المصري الثمانينات وهذيك الفترة يعني الذروة
1: أوج الإنتاج نقولوا احنا وذيك الفترة اللي كانت الدولة هي اللي تمول إنتاج المسلسلات المصرية قبل ما تدخل على الخط من بعد شركات الإنتاج وتولي ثم حسابات أخرى
0: منصات
1: اليوم خاصة زادة بطبيعة وتولي تدخل في المسألة مسألة الاستشهار والإعلانات وتكون تتفرج على مسلسل مسلسل الدرامي تلقى روحك تتفرج على مسلسل موازي اللي هو مسلسل الإعلانات في مصر خاصة في رمضان الشيء
0: ولات غاية ربحية توا تاع الحقيقة وتغيرت الأمور. ما نعرفش علاش احنا باش نعمل مقارنة الحقيقة تغير كل شيء.
1: يعني أنا باش نعطيك مقارنة مثلا حسب ميريت راه فما برشا أعمال تو مثلا شفتهم في الإعادات ما خلطتش عليهم معناها في وقتهم. اللي لاحظته أنه قبل المسلسلات كانت مسلسلات تجمع النجوم. تلقى مسلسل تو انت جبت على غاويش تلقى فيه صفاء بالسعود تلقى فيه فاروق الفيشاوي
0: نبيل
1: مسلسل مسلسلات تلقى فيهم زوزو نبيل امينه رزق كبار معناها عزت العلالي مع نور الشريف تو لا في المسلسلات المصريه وليت مسلسلات نتاع النجم الواحد
0: النجم الواحد
1: محمد رمضان العوضي ما عادش فما كان وخاصه تو وليت فما مسلسلات مرتبطه بالنجوم الرجال
0: اي وعلاش الامر هذا لانه حتى الاجور ارتفعت
1: الاجور هذاك هو على
0: شيء مش توي زوز نجوم كبار في نفس الوقت يعني حتى المنتج ما يعني ما نجمش يخلصهم الاثنين بنفس الاجر وفي نفس العمل يعني الاجور ولات خياليه بالحق
1: نتصور حتى كان فما عقليه معناها نتصور فما عقليه معناها لو دخلت عقليه شكون اسمه اللول في الافيش
0: بالضبط
1: شكون اللي يجيب اكثر بالتالي ما عادش يقبلوا انه اسمي مثلا يجي قبلك مش تاخذ انت دور البطوله وانا لا فما عقليه كامله معناها عقليه عمل جماعي
0: وبالرغم من انه الموهبه نقصت الحقيقه يعني الممثلين تو الجدد انا باش ما نقولش فما ما اغلبهم متوسطي الموهبه باش ما نقولوش حاجه اخرى متوسطين حاسم يظهر لي لانه ممكن الصوره وال خلينا نقول الجانب التقني تحسن لكن الاداء مش بصراحه الاداء كان فما اجتهاد كبير قبل ديما اش نرجعنا كوا عندي حالي
1: ما انا ما نوافقكش الراي فما في كل جيل فما الحقيقه الاسماء المتميزه قبل شكون الفنان هكا اللي يقنعك اكثر اختار انت في الدراما
0: مش نختار لانهم كلهم نجوم قبل
1: كي نعرف اما
0: اش تقول محمود حسن في الرومانسيه اش تقول محمود ياسين نور الشريف شكون اخر قبلهم شكري سرحان وفريد شوقي ورشدي اباضه وما نعرفش واحمد مظهر وكل نجوم كل نجوم كل نجوم
1: مثلا عندنا كريم عبد العزيز مش خايب هند صبري
0: هند صبري موهوبة خاطر توسي حتى حكم العاطفة نقولوا
1: هاك قلت موهوبة ثم الموهوبين
0: ما قلتش فماش ما قبل
1: ياسمين عبد العزيز شكون أحمد سقا ما يقنعنيش برشا الحقيقة
0: هذا رمضان والعوضي
1: لا محمد رمضان ما يقنع ليش ما الحقيقة متاع ربما
0: تو تقارن محمد رمضان بأحمد زكي وما
1: لا لا لا سبيل المقارنة
0: سعاد حسني
1: عند أحمد زكي ما يتسميش من جيل القديم ياسر
0: لا جيل لا مخضرم
1: عليك تقارنه بعبد الله غيث ولا حمدي غيث ولا زوزو نبيل ولا
0: أحمد زكي أحمد زكي
1: أسطورة هذيك فلتة
0: ثمانينات تسعينات وبداية الألفين أحمد زكي
1: أي وسينما أكثر أحمد زكي
0: سينما وحتى مسلسلات أي. هو وهي مع سعاد سعاد حسني
1: مع سعاد حسني ما أكثر نجومية في السينما
0: سعاد حسني ما تقارنها زد بالممثلين هذي جد الحقيقة ممثلة من أروع ما أنتجت الدراما
1: أنا شخصيا المصرية. مثلا ما عشت وفقني ولا لا تعجبني بنت كرم مطاوع
0: حنان مطاوع
1: ريهام عبد الغفور
0: يعني حتى ولدها كان أشرف عبد الغفور ممثل
1: ما تقوليش هذوما ناس موهوبين جدا جدا جدا معناه ما تظلمش الحال
0: لا هذوكم توا اخذوا على يعني الوالدين
1: ديما الدور الدور ترجع فما الحلقه هي القلق دم
0: ولد الوز يطلع وين
1: خذوا على مش بالضروره ليه ما نوافقك سامحني احمد زكي جاب ولده هيثم زكي اخي ولده كان ياسر موهوب
0: لا لا نعرف احمد زكي فلته فلته لانه النجم الاول انا نراه في الدراما والسينما المصريه بصراحه والبقي احمد زكي والبقي حتى عادل امام وغيره وغيره وغيره بالنسبه لي يعني عادل امام صحيح
1: محمود عبد العزيز
0: محمود عبد العزيز كذلك نجم صنف ونور ونور شريف هذوما صنفهم احمد زكي ثم نور شريف ومحمود عبد العزيز
1: محمود عبد العزيز في السياق الدرامي شكون ما يتفكرش رافت الهجان
0: رافت الهجان وعنده
1: برشا اعمال رافت الهجان عالمه فارقه
0: ابدع في العمل اللي يعني مكفوف العمل هذاك كيت كيت كيت ولا حاجه
1: كيت كات
0: كيت كات

0: رجعتنا لأجواء الثمانينات يعني لأول مرة ظهر عام 88 أول مرة المسلسل هذا، لكن قعد يبث والإعادات طولت. أنا أتفكر يعني تفرجت فيه أول مرة عام هكاك 88-89
1: الجزء الأول، معناها
0: الجزء الأول
1: ثلاثة أجزاء
0: 89-89
1: في رأفة الهجين ملحمة هي
0: والله. نتفكر في الكلية
1: ملحمة ونتفكر هكا خيال، معناه في جزء من الأجزاء ما نعرفش شنو هو، معناه كان ثم طقوس خاصة باش نتبعوا المسلسل، معناه الوالد والوالدة خاصة.
0: أي بطبيعة شد الجميع لأنه مسلسل يعني حنقول
1: ملحمي
0: يعني بطبيعة جاسوس مصري اندس في إسرائيل وما إلى ذلك، لأنه الاسم الأصلي رفعت الجمال اسم الأصلي الشخصية الأصلية
1: جاسوس، معناه
0: جاسوس مصري اللي مشات
1: 17 عام
0: تفرج فيه لتو تفكر في كلية العلوم في المدرج وقعد نتفرجوا أول مرة ومنبهرين كلنا يعني بالمسلسل وتفاعلوا مع لتو نتفكروا أنا ذاك 89 هكا حشكيك. فترة الثمانينات قلت فترة يعني الحقيقة
1: فترة ذهبية
0: في الانتاج، ولو أنه المسلسل باش نعرف كل مرة نتفكر حاجة ألفة لأنه
1: كان جزء ثاني خاطر بالله حضرنا راه وباقي حاجة ما حكيناش عليهم، راه
0: كان باش يقوم بالبطولة راهو
1: عادل إمام،
0: وصار من وقتها صار خلاف بين محمود عبد العزيز وعادل إمام الآخر يعني يعني فترات والآخر يعني حياة محمود عبد العزيز كانوا يتلقاو ما يتفهموش عادل إمام على الأمر ذا يلا ربما لو احنا من حظنا أنه يعني مثله محمود عبد العزيز عادل إمام لربما كان يمشي في منحة أخرى وفي طريق آخر.
1: قلت أنت دخل جنب الفكاهة
0: لا ربما، وحتى احنا تعودنا به في الفكاهة أنه اليوم ممكن نتفاعلوا معه أكثر على أساس أنه يركزوا أكثر على يعني خلينا نقول تقسيم وجهه على الحاجات الجانبية
1: بزفية. خلنا نسمعوا احنا محمود عبد العزيز يتحدث عن شخصية رأفة الهجين.
2: وين رأيت سدادة؟
3: شوفك بخير يا حسن بيه.
2: رفض خلي بالك من نفسك،
3: العجل اللي في الهجان شخصية مصرية سليمة زي أي مصري، حب بلده جدا، مخلص لوطنه جدا. طبعا انا حبيته بعده جوانب كتيره جدا، يعني قلقه وتضحياته وعدم انتمائه لاي شيء لغايه لما قابل محسن ممتاز الذي استطاع ان يعمل له انتماء لمصر، يعني حسه في الاخر انه منتمي يعني. وبما فيه بقى من كميات غريبه، يعني المجال هنا مش هيبقى كافي ان انا اذكرها يعني، لكن أنا حبيت الشخصية كأي مصري حب هذه الشخصية.
1: كبير محمود عبد العزيز في سياق حديثه على دوره في مسلسل رأفة الهجين. وخلي نقول أنت تقبل شوية جبت على عادل إمام، عادل إمام هو اللي اعتذر،
0: هي اعتذر عنه
1: على المسلسل هذي لا، وعلى حكاية أخرى ما عجبتوش، معناها البداية متاع المسلسل كيفاش طريقة الفلاش باك، رأى أنه كيف يبدأ المسلسل بطريقة الفلاش باك قوش عليه باش يحرق الأحداث، هذه حاجة تفصيلة
0: خليك يندم أنه ما
1: هو كيشوف نجاح هذيك يندم
0: يندم شوية. هكذا قلت علاقته قاعدة مش كبيرة ياسر مع محمود عبد العزيز. فترة الثمانينات نبقاو باقي مش نرجعوا شوية التالي، نرجعوا من جديد غواش اللي تحدثنا عليه مع فاروق الفيشاوي نبيل الحلفاوي وصفاء أبو سعود. يعني خلنا نرجعوا السادة المستمعين لربما مع اللحن المميز للمسلسل يتفكروا شوية ونحيروا لهم شوية كذاكرة.
1: حيرت لهم برشا راهو، مازلنا نحبوا نحيروا لكن الوقت ما يزيش. خلنا نسمع شوية من غويش ونرجعوا.

0: علي الحجار.
1: علي الحجاري.
0: غويش.
1: غويش وكيد والغويش أمك ال.
0: شنيش.
1: شنيش يعطيك الصحة. وهي فعلا غويش بيع في الغويش مع والدها وهم بتالي تعرفت على هذايا يعني من. من عائلة يقولوا ورافضين خاطري تقاليد غوايش وقتها كنا نوعا ما يكونوا الغازية يقولوا الفتاة غازية يعني متفتحة شوية وهم عندهم
0: غازية مش راقصة
1: لا غازية معنا أجنبية على كل العادات والتقاليد متاع القرية متاعهم وتعرف عليه فاروق الفيشاوي وحب يتزوجه وأخوه محب نبيل الحلفاوي وكلش يقولوا كلام أخوك الكبير لازم يصير يا حسنين زوزو نبيل أمهم وصارت صراعات كما كيكا
0: أنا متفاجئة الحقيقة متفاجئة لأي حد ما شاء الله الذاكرة يعني حتى نصحف وشكري
1: نرجع لأيوب البحر
0: نرجع نخدم معاها
1: مديحة كامل أحمد مرعي أنور إسماعيل وصبري عبد المنعم لأنه حتى جنريك فيه غناء يعني فيه يا أيوب البحر صبرك يا أيوب تغرموا به ولو ياسر شباب ويعني خنقولوا وأطفال يغنيوا حتى أطفال المدارس يا أيول مع بعضهم يغنيوا كيك الأغنية دي
0: نختموا بيها إن شاء الله بعد شوية
1: نختموا باش نختموا بعد
0: أي ليه ما بالحق شوية وقت باش نحكيه على دراما ثرية ثراء الدراما اللبنانية السورية وبتبيعة والمصرية
1: نعملوا حوصلة يعني
0: حوصلة و لا تجوز المقارنة يعني أنا من وجهة نظر متاعي بين الأمس والحاضر الحق متاع ربي
1: هش خلينا رايك نسمعوا أيوب البحر باش من
0: بيسمعوا باللي أيوب البحر
1: ما تسبقناش يا ألفا نسمعوا رايك ومتأكدك وعارفك شمش بتقول
0: بي حتى أنا عارفتك شمش بتقول

0: يا أيوب البحر بصوت مدحت صالح من الأصوات اللي تميزت في تترات المسلسلات المصرية كيف ما علي الحجار ومحمد الحلو كيما حكينا قبيلة شوية. بلي نحب نقرأ الكومنتير ذي من عند المستمعة العزيزة خديجة بن نصر اللي تقول شكرا لكم اللي رجعتوني الأيام زمان وتقول شكري نسمع فيك ونضحك رجعتني البرشة ذكريات وتفكرت كيفاش كانوا كل سبت يستنوا المسلسل وعلى ذكر مسلسل ليلة القبض على فاتمة ذكرتوني بخوي الله يرحمه كان ولد الحومة ينديولو أمين المنزلاوي خاطر كان يشبه له برشا في وجهه خاصة المرايات اللي لبسها برشا ذكريات تحكيهم
1: نفس الشيء. راضي الهداجي تقول فعلا كل الحوار اللي دار بينك وبين ألفة رجعني الأيام زمان من مسلسلات
0: أما أيام زمان خلنا صريحة مع المستمعين زمان شكري السكلي
1: لا يأتي يوم في الأسبوع نبقى ونترك نفس الأراء لمدة 7 أيام وذكرتنا كذلك في فوه وأرانب وأنا بتغني المين يا حمام والتحية لكم على الذكريات الجميلة تعود بنا إلى الصيب. خنكملوا مع مساء زغيدة كذلك تقول يعطيكم الصحة نسمع فيكم وربي يوفقكم. رفيقة أبو سعادة نفس تحياتي يعني وشكرا لكم. به حبيت نختم ألفة مقارنة يعني بين الماضي والحاضر في أقل من 3 دقائق.
0: به ساعة عندي التماس
1: تفضل
0: ريت أنت حكيت على ذكرياتك مع المسلسلات عملي حصة خاصة بذكرياتي مع المسلسلات اللي تعبر على جيلي
1: هي مش بعيدة يا ستوري
0: لا لا لا شوية ديمقراطية عايشك لا لا فضلك
1: لا معاك لا ذكر من ذكري خاطر طب معناها حتى المسلسلات يعني خلينا نقول في نتاع الألفين
0: وتاع آخر التسعينات لا مش بالضرورة رغم كل كنت عندي معهم ذكريات حتى الذكريات اللي مع برشا من المسلسلات اللي حكينا عليهم كانت بسبب الإعادات باش نكونوا واضحين وربما الأكثر هما ليالي الحلمية ورأفة الهجان المال والبنون أرابيسك زيزينيا وغيرهم من الأعمال ونرجع نفكر راهو كنا نجم نفتح قوس في علاقة برشا أعمال مستمدة من الأدب المصري وأعمال مهمة برشا بين القصرين نجيب محفوظ حسين عبد القدوس بالحق هما حاجات مميزة في الدراما المصرية. المقارنة ما نعرفش التقنيات تبدلت طرق الإنتاج تبدلت الإمكانيات تبدلت بالتالي
1: فما طغيان للإعلانات الحقيقة زادة والأشعار
0: أي هي ممكن أي صحيح
1: يعني وفما
0: ولا مسلسل على حدة هذيك أو حتى في تونس
1: أي وفما ابتعاد شوي على الواقع يعني المحلي ولينا ممكن يعني ولينا ميلوا أكثر القصص خيالية مقتبسة وبعيدا عن هموم المجتمعات ولينا كالقصور وكل الشكل والديكور
0: ولا بالعكس مش بالضرورة حتى الأعمال اللي قلوا احنا البيئة الشعبية وصورة الفتوة والقدوة هو الإنسان اللي يضرب ويفك
1: بقليل الأعمال هذيك ما عادش
0: موجود مع محمد رمضان يخي شنو يخدم محمد سامي المخرج فاش قاعد يخدم
1: أنا أغلب الأعمال اللي شفتهم يا ألفة شفتهم كل القصور والهيلمانات والأموال والصفقة طايحالي في الماء
0: شباب ما كنت أفلام المقاولات نسميهم هذوما دراما المقاولات أما لا
1: وكل من هب ودب ولا يمثل الحقيقة بعيدة على الواقع تماما وقصور وسيارات فاخرة
0: مش بالضرورة أنا والله في رمضان اللي فات الحقيقة فما مسلسلات فيها فكر تطرح مواضيع مهمة برشا كيما اغتصاب الأطفال كيما ما نعرفش أنا برشا مواضيع الحقيقة كانت فيها جرأة وكانت معناها مطروحة مش في 30 و15 حلقة وليت توافق الأعمال القصيرة اللي تطرح على المنصات وفيها وجهة نظر الحقيقة تحترم خنقول راهو الدراما متاع اليوم وليت تعتمد مش على الكاتب الواحد تعتمد على ورشة كتابة وذي حاجة مميزة في الدراما متاع اليوم وتنجم تكون إيجابية حتى
1: عطيك صح ذكرت الإيجابيات أنا ذكرت السلبيات وما نعرفش كل واحد كيفاش يرى وكل واحد كيفاش يشوف نخليه الرأي للسادة المستمعين والحقيقة الأذواق تختلف
0: ولا تناقش
1: والاختلاف في الرأي لا يفسد للودي قضية
0: أكيد
1: ويلزم الناس كل فما تعايش بين الأجيال ولازم الناس كل تبع بعضها وتفهم بعضها وربي يقدر الخير وذي كانت حلقتنا الرابعة من مع الأيام
0: مع الأيام إن شاء الله نتلقاو مع مواضيع جديدة ديما بنظرة خاصة من شكري السكلي
1: العفو العفو لا لا
0: ونظرة أخرى من عند ألفة جمالي وتحيات هيثم ونيس اليوم ومعاذ الحديد في التنسيق نتلقاو إن شاء الله كامل زلف العمر بقية إلى اللقاء.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

أسكنتك قلبي، فلا تخشى غدر السنوات. أنشودة حبك أعزفها وأرفرف في سحب الكلمات. لا توجد غيمة تحتويني وتواريني، ولا أعرف حزنا يشجيني أو يبكيني. أنفاسك عطرا أحببتك يا عمري الآتي، أحببتك عبر كتاباتي. علمني حبك.

ولروحي أنت الحب، فالحب لقلبك مستوحى من دمع عيونك والبسمات. كل الأشواق ترافقني بل تسبقني، وإذا ما بعدت ترهقني بل تحرقني. إني أسميتك ساحري بل ملهمي، يا أجمل ما تحوي اللوحات. أسكنتك قلبي، فمن أنت سيدي وحبي؟ نقب في معجم أبياتي عن معنى حبك يا ملاذي، يا أجمل أيام حياتي. يا قلبا توحد في ذاتي، لا شيء بمعجم أبياتي أو بين حروبي وغزواتي إلا أن أرفع راياتي وأكون أسيرة أشواقي. فأنا أسكنتك في قلبي يا حب العمر يا ملاك.

أحبك رغم مسافات البعد الممزوجة بحسرة الزمن الجميل وتنهدات بوح مشاعر حزينة. أحبك، فمنذ رأيتك وأنت تسري بدمائي يتباهى حبك بداخلي ويفتخر بتتويجه ملكا على أراضي إحساسي اليتيم ومدينة عواطف المتأججة بنيران الاشتياق واللهفة لعيني. ولا أظن أني اخترعت شيئا جديدا، ولكن المسافة بين غيابك وحضورك نبت من الصمت جدارا صلبا يمنعني من التحديق والنظر في ملامح وجهك المرتسمة على وجه الذكرى الأليمة. الأمل يحتضر والوداع يقترب، وما بينهما امرأة ممزقة أجهل ماهية أشواقي لحب ميت لا روح فيه، امرأة محطمة كقطعة زجاج لا أملك سوى أملا ضامرا مضمحل وعيونا متعبة من كثرة البكاء والسهر وأنينا خافتا بالكاد أسمعه يخالط دقات قلب مرتعشة وملتهبة تتوهج وتخشى التفكير بك. ورغم هذا وذاك، ورغم الحروف الكامنة برأس قلمي والمختبئة بسويداء الفؤاد، ورغم الغياب والصدود، رغم الأسى والتجريح، رغم عنفوانك وعذوبتي، كبريائك وجرحي، ورغم الأشواق، سيظل اسمي جرحا مفتوحا ملتهبا في خاصرة النسيان ينادمك في لحظات الغياب وما بين حزن السماء، واسمك سيظل نبضا ساريا في لحظات الخلود إليه، وسيبقى التساؤل عقيم الإجابة، هل أجرؤ بعد ذلك أن أحبك؟

حبيبي يا توأم الروح، أيها الساكن وسط أنفاسي والمحتل حجرات قلبي، لقد رفعت راية استسلامي لك وكسرت سفن الانتظار. عند وصولي مرافئ فؤادك طار الشوق، حبيبي يا نبضا في حياتي، يا قصيدة أودعت فيها كل حنيني واشتياقي لك. أحبك بكل ذرة في كياني، أحبك حبا احتضنت به أسطر الحب التي كتبت في الكون وسكبتها بين يديك. قدري، نعم أنت قدري الذي تمنيته بأحلامي منذ الأزل وتجسد الآن أمام ناظري. حبيبا يغمرني بهمسه، يغرقني بعطفه، في كل صباح يغرد طائر الشوق على نافذتي حاملا معه رسائل أشقك لي، وفي المساء يعود ليحمل معه رسائل حبي له. أميري، أيها المتوج على عرش قلبي، أحبك وسأرددها دائما رغم صقيع البعد وألم الفراق. أحبك

نعم، لقد قررت الرحيل. لا تسألني إلى أين، ولكن اسأل قلبك لماذا رحلت عنه. اسأل لماذا تخلى عن قلب يهوى. لماذا؟ لماذا ألمي وجرحي؟ لماذا سقاني الداء بدلا من الدواء؟ رحلة أنا إلى طريق لا عودة، إلى ذلك المكان الذي كنت أسكن فيه، قرب آهاتي وزفرات قلبي. فالسعادة لم تكن أبدا لتعرف طريقها إلي، طالما مشاعري مجنونة ومتهورة. سأعود من حيث أتيت، سألملم أحاسيسي التي تبعثرت بقربك، سأزرع أشواكا في ممر حبك حتى لا تستخفلني مشاعري وتتوجه إلي. سأحكم قبضتها وأغتالها لأصبح إنسانة بلا مشاعر، إنسانة دمرتها أحلامها، خانتها أحاسيسها، إنسانة أعياها البحث عن اللاشيء. عذرا، عذرا يا حبيبي، ربما لن أنساك، ولكن سأمهل قلبي بعض الوقت ليندمل جرحه وليستعيد نشاطه من جديد حتى يقوى على محاولة نسيانك. لقد قررت الرحيل.

نعم سأرحل، وأنا أحمل الحب بين ضلوعي. نعم سأهجرك، سأترك قوافل حبك تسلك طريقها وحدها. لقد كانت تقودني إلى الضياع، لكني لم أيأس منها. كنت ألمم خطواتي وأخطو إليك، تبعثرت وتبعثرت، لكني أكملت طريقي إليك. لكن الحب والشوق واللهفة شغلتني عن الحقيقة، لأنك أنت الوحيد الذي كنت أستمع إليه، ولكن أنت للأسف كنت تدعي الحب والغرام والصدق، لكنك كنت مجرد إنسانا بلا مشاعر بلا أحاسيس. فأنا لا أعاتبك، لكنني حزينة جدا، حزينة لأنني سأرحل من حياتك وأتركك. سأرحل لأني لم أعد أحتمل كل هذا الألم وكل هذا العذاب. لكن ماذا بي أن أفعل بالحب الذي يحتويني؟ أعلم أنني سأتعذب بفراقك، وسأحتاجك، لكنني

لست سوى أنثى أرهقها التعب بكل تفاصيلها، أرهق قلبها، أرهق فكرها، أرهقها أناس كذبوا أحاسيسها، كذبوا صدقها، أرهقها أناس أحبتهم فأتأبهم عمق حبها فهجروها، أرهقها الضجر في ليالي السهر، أرهقتها الوحدة بين صخب الحياة وضجيج قلوب من حجر، أرهقها إطر زنبق تطاير أبقها ويبست أوراقها، أرهقها بوح ليتها لم تبح، ليتها أبقته في حنايا صدرها فصمتت. نعم صمتت، فأرهقها الصمت. لا تسألني من أنت بحياتي، أنت من ملك عقلي وقلبي وكل ذاتي، أنت حبي وعمري وكل ابتساماتي، أنت الزمن الماضي والحاضر والآتي، أنت ألمي وضحكاتي، أنت حروف قصيدتي وأبياتي. ربما لا تعلم كم أحبك، لكن أعلم أنك أنت كل حياتي، فأنا أحبك يا من ملكت عمري

من دون قصد أحببته، ومن دون أي سوابق عشقته، ومن دون أي أسباب أدمنته. كنت أبادله الحديث، أشاركه فرحته، وأخفف عنه آلامه. كان يمتعني الحديث معه إلى أن أصبحت ملهمة لمحادثتي. من كان يعلم بأنني سوف أغرم بقلبه وأشتاق لمشاركته أحداث يومه؟ أتألم حين أعلم بأنه يكتئب أو يسكنه حزن بلا شعور. سكن قلبي واستلذ بالعشق بمفرده، وحتى هذه اللحظة وأنا أزداد جنونا بحبه، لازلت أحبك. أنا واقعة في دوامة حبك، وأصنع تلك الأفكار والمخيلات التي تجمعني. أشتاق وأشتاق إليك، كأنني أتقلب على جمر بعدك، لكن كبريائي يمنعني من مصارحتك بحبي لك. بلى بلى، أحبك وأشتاقك وأنت لا تعلم، وأنجرح وأختنق لعلاقاتك الأخرى. غيرتي تخنقني، كبريائي قد يجبرني على العيش بدونك، وأنا أحبك وأنت لا تعلم. لكني واثقة أن الدنيا ستجمعني بك يوما. طيبة قلبك، جمال عينيك، نظراتك وابتساماتك لي حين رأيتني وأنا أمشي

Ala jamri bodi, لكن كبريائي يمنعني من مصارحتك بحبك. تبا تبا.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل.
2: فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ فرج بوزيد يتلو ما تيسر من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

で。وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا.

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم،

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ فرج بوزيد ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.
1: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
2: نهار الخير في إذاعة المنستير.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم اغسل قلوبنا من أوجاعها وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه صدورنا وتقبل فيه التوبة وتتسع فيه الأرزاق، يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا حي يا قيوم. يا رب، لك عباد ينتظرون فرجا فبشرهم، وعباد يسألون شفاء فعافهم، وعباد يرجون رحمتك فارحمهم. اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، يا خير من سئل ويا خير من أعطى. يا رب، لا تغير لي حالي إلا لأحسنه، واجعلني كما تحب وترضى، وارزقني القناعة والرضا بكل ما قسمته لي. اللهم أنت السلام ومنك السلام، سلم قلوبنا من أذى الدنيا وحزن الأيام. يا رب، إن كان في أنفسنا انكسارا فلا جابر لها إلا أنت، وإن لامس قلوبنا شيء من أنين فإنه لا يعلم بحالنا إلا أنت. فاجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. يا رب، معجزة من عندك تغير الأقدار وتحقق الأمان وتسعد قلوبنا. اللهم ارزقنا الستر والصحة وراحة البال. يا رب، لا تغير لنا حالنا إلا لأحسنه، واجعلنا يا رب كما تحب وترضى، وارزقنا القناعة والرضا بكل ما قسمته لنا. اللهم توج صباح مستمعين بذكرك، وعافهم واعف عنهم بفضلك. اللهم كن لهم حبيبا ولدعائهم مجيبا، واجعل لهم من رحمتك وكرمك حظا ونصيبا، ووفقهم لما تحب وترضى، وأسمعني عنهم ما به النفس ترضى، ولا تنسيهم ذكرك سرا وجهرا، وأبلغهم مني سلاما يفوح مسكا وعطرا.

0: ماذا سنصنع لصالح ومن آمن معه يا حباب؟
1: دعهم يفعلوا ما يشاءون ولا تبتئس أنت يا ذؤاب، فإن الآلهة المقدسة أخبرتني، نعم أخبرتني بأنها سوف تنتقم منه شر انتقام بعد حين. لا تتعجل عليهم، لا تتعجل.
0: الناقة اللعينة باتت تصدر الماء هي وفصيلها يوما بأكمله، ولنا شرب اليوم الذي يليه. أية قسمة هذه؟ آخ، لو أن جند لم يؤمن لصالح لكان أعانني على إيجاد حل لهذه القارعة.
1: ذؤاب، ألا تثق بي؟ ألا تثق بي يا ذؤاب؟ أنا صاحب الأوثان في مدينة حج. قلت لك اصبر، اصبر وتمهل، ثم يأتيك نصر الآلهة حثيثا يا رجل.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
3: إن الأمور تجري بخير يا سيد النبي صالح، فتلك ناقة الله هي وفصيلها ترعى أطراف المدينة بأمان وطمأنينة، والناس ناس أكثرهم باتوا يؤمنون أنها آية الله إليهم، ولكن بعضهم أثقله مس الشيطان عن أن يؤمن، وبعضهم بحمد الله آمن واجتهد في إيمانه.

0: لا إله إلا الله، صالح نبي الله، وباطل ما تعبدون من دون الله.
1: خذي يا شقية، الويل لك مني ومن الآلهة المقدسة. لن أدعك حتى تجبرك هذه السياط على أن تعودي إلى رشدك. خذي.
0: ربي هو الله، باطل وما تعبدون سواه.
2: يكفي، يكتب القدر من التأديب يا ذؤاب.
1: دعيني أقتلها وأريح نفسي من همها يا جوذة.
2: أعطني الصوت يا ذؤاب واذهب إلى مخدعك لترتاح قليلا. هاته.
1: لقد كلت يداي من ضربها يا جوذة، سأخلد للراحة قليلا. خذ الصوت.
2: إذن فأنت مصرة على المضي في حماقتك هذه يا غنمة.
0: سحقا لمن يسمي الهدى والإيمان بالحماقة، ولو كانت أمي التي ولدتني. بل الحماقة والجهالة والضلالة في البقاء على دين الأوثان والشرك. أجبيني يا أمي، أيخلقنا الله ونعبد سواه؟ أيرزقنا الله ونشكر سواه؟ أينجينا الله وندين بالفضل لسواه؟ أليس هذا هو الجحود المبين يا أمه؟
2: ليس عندي وقت لأضيعه بهرائك هذا يا منحوسة. أردتك أن تعلمي يا حبيبة أمك بأني عرضت جائزة ومكافأة نفيسة إلى كل من يعقر ناقة صالح ويقتلها.
0: ويحك يا أم، ويحك. اتقي الله قبل أن لا تجدي فرصة لتندمي، واستغفري لعملك السيء.
2: لم تسأليني بعد عن المكافأة التي أعددتها لمن يعقر الناقة. ها؟
0: تبا للمكافأة، وتبا لمن يتجرى على أن يعقر آية الله.
2: المكافأة التي عرضتها على عاقر الناقة هي الزواج بك يا حسناء بني ثمود.
0: أين ستهربين من غضب الله يا أم؟ أين؟
2: وهل تعلمين من استجاب لي وتطوع لعقر الناقة؟ إنه قدار بن سالف.
0: من؟ قدار بن سالف؟ ذلك الشقي اللص السارق الأعراض؟ لا، لا تفعل يا أم، لا، أتوسل إليك.
3: لا، دع الناقة بأمان الله أيها الشقي.
4: لا تعقرها يا عدو الله، ابتعد عنها.
3: اللعنة، لقد عقر الناقة وهرب ذلك الشقي الملثم.
4: اركضوا، اركضوا وراءه يا إخوة الإيمان.

لا حول ولا قوة إلا بالله، لم نستطع الإمساك بعاقر الناقة يا نبي الله صالح، ولكن ويله من عذاب الله، ويله من أيدينا إذا نحن ظفرنا به.

فأجاب النبي صالح جندعة بأن الله تعالى ليس بغافل عما يفعل الظالمون، إنه يمهلهم ولا يهملهم أبدا، وبأن عقاب الله بات وشيكا وواقعا على رؤوس أصحاب الكفر لا محالة.

0: اطمئني يا جوذة، اليوم قتلنا الناقة وفصيلها، وغدا بعون الآلهة العوالي سنقتل صالحا في داره من حيث لا يشعر بمقتله أحد من الناس.
1: يا للبشرى يا للبشرى، أو حق ما تقول يا ذؤاب.
0: نعم يا جوذة، ولقد انتدبنا لهذه المهمة 9 من فتيان مدينتنا الأشداء الأقوياء، يدهمون عليه داره ليلا ثم يجهزون عليه وهو راقد فوق فراشه.
1: يا إلهي يا إلهي، ما أسعدني بهذه البشرى. حقا إن الآلهة العظيمة تنتصر لنفسها من عدوها.

0: دعني أدخل إلى نبي الله صالح يا جندع، دعني دعني.
1: رويدك رويدك يا غنمة، أنت مجهدة، تمالكي نفسك تمالكي.
0: سمعت أمي وأبي يذكران مؤامرة النكراء لقتل نبي الله صالح، دعني أدخل إليه لأخبره.
1: اهدئي اهدئي واستبشري بالله خيرا، فإن الله تعالى قضى على الكافرين أمره وعقابه.

بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. صدق الله العلي العظيم.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى 5 صباحا. يعتقد البعض أن الرزق يتمثل في المال فقط. قد يكون الرزق، بل وأجمل أنواع الرزق، على هيئة أشخاص يزينون حياتنا ويضمدون جراحنا، فما أجمله من رزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. إذا كانت السماء بعيدة فإن الله قريب، يسمع ويرى ويستجيب، فلا تغفل عن مناجاته دائما بالدعاء. ربي، وإن ضاقت علينا الأرض بما رحبت فإن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمنا برحمتك الواسعة يا كريم.

0: عروس البحر إذاعة المنستير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام، إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء، ولقاء جديد مع نسك الختام والسيرة النبوية وأحداث عظيمة سجلها التاريخ لحبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجمعنا معهم في جنات الخلد حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

أعزى أنا. كان الموت ينتظر أن يشرب من دم أبي جهل في غزوة بدر بأيدي غلامين من الأنصار. ولهذين الغلامين قصة جميلة. فقد قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت، فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه. قال: فابتدراه فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقالا: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. وقال ابن إسحاق: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة. والحرجة الشجر الملتف، أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها. شبه رماح المشركين وسيوفهم التي كانت حول أبي جهل لحفظه بهذه الشجرة، وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. قال: فلما سمعتها جعلته من شاني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه، أي أطارتها بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي، فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنه، فلقد قتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. فلما آذتني وضعت عليها قدمي، ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته، فتركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل.

ولما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس في طلبه، فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ أأعمد من رجل قتلتموه؟ أو هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار قتلني. ثم قال: أخبرني، لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ولرسوله. ثم قال أبو جهل لابن مسعود، وكان قد وضع رجله على عنقه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان ابن مسعود من رعاة الغنم في مكة. وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال: الله الذي لا إله إلا هو. فرددها ثلاثا ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرنيه. فانطلقنا فأريته إياه فقال: هذا فرعون.

إلى هنا ونصل لختام حلقة اليوم من مسك الختام. في الغد يتجدد اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزاء.
1: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أحباب إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا من جديد. اللهم لا ترد لنا دعوة ولا تخيب لنا رجاء، بلغنا الغايات وحقق لنا الأمنيات، وأصلح لنا النيات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الصباح خيرا لنا، مملوءا بالأجر، مصحوبا بالعطاء والعافية، مختوما بالصبر والمغفرة والأمان. اللهم اجعل هذا الصباح جالبا للخير والفرح والسعادة والطمأنينة والسكينة. ربي، إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

هذه إذاعة المنستير، ترحب بكم وعبر مواجه الفيحاء نوافيكم بالجديد والمفيد في هذا الصباح الجديد مع أجمل تحيات الحبيب مرموش رفيقي في درب الكلمات. اعتني بنفسك واحمها في دروب الحياة، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق وأكثر مما تحتمل، وتأكد أنه حين تنكسر أمانيك لن يرممها سواك، وحين تنهزم لن ينصرك سواك، فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها إلا أنت. فلا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك فقط، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك، ولا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: يقولون إن المحبة والطيبة لا تليق بهذا الزمان، لكن الحقيقة أن المحبة والطيبة تليق بكل زمان ومكان، لكنها لا تليق بكل إنسان. فلا تقلق صديقي المستمع، وربك الله، ولا تحزن وأمرك بيد الله، إن الله من اختار لك هذا الطريق ولن يتركك في منتصفه وحيدا. إن الله حين يؤخر عنك الفرح فإنه يؤخره لحكمة ولأجل أمر عظيم، ثم تنام أنت لكن الله لا ينام عن تدبير أمرك ومصيرك. فثق بالله وقل يا رب العالمين لا تكلني إلى الظالمين.

كل باب وإن طالت مغالقه يوما له من جميل الصبر مفتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس فرحمته للخلق ظل وللأيام إصباح. عزيزي المستمع، الظروف تكشف معادن الناس، بعضهم خاب فيهم الظن وبعضهم أجمل بكثير مما كنا نظن ونعتقد. نحن لا نخسرهم، إنما المواقف تغربلهم. فالدرس الذي تكرره لنا الحياة باستمرار هو أن ننظر تحت أقدامنا، فعادة ما يكون المصدر الحقيقي لقوتنا أقرب بكثير مما كنا نتصور.

أحبة هذا الصباح، قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا. فلنجعل من يومنا هذا فرصة للاستغفار والاستبشار بكل ما هو جديد ومفيد، ولنجعل من صباحنا هذا سبيلا للعطاء والابتسامة والدعاء. فأفضل الإيمان أن نعلم أن الله معنا حيثما كنا.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: صديق نور الصباح، لن تتوقف الحياة بسبب عدم فهمك أو تفهمك لها. مهما كانت ظروفك فلا تمنح أحدا وقتا مستقطعا من حياتك، فلكل منا رصيده الذي لا يعرف نهايته إلا حينما ينتهي. فإذا اضطررت للوقوف أو الاستراحة في منتصف الطريق، فاجعله وقتا مهما للتخطيط لخطواتك القادمة، لأن قطار الحياة لا ينتظر أحدا. كذلك الفرص التي تأتينا بغتة، هي تبحث عمن ينتظرها، لكنها سرعان ما تمضي ولا تظل قابعة على طرف الرصيف.

0: نور الصباح معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: مستمعين الأكارم، هذه إذاعة المنستير، وعبر شرفاتها يؤنسكم صوت لحبيب مرموش. أيها الليل المحجب بالأمنيات، اجعل نور هذا الصباح قميصا نرتديه في حضرة الضوء، وأغنية نرددها للعابرين. أيها الليل، أيها الملك على قصر الزمن، ها هو الصباح المزهر الأثير يتسلل إلى رحابك مكللا بالنور، ترقص في أعطافه زقزقات العصافير. أيها الصباح الأثير، أيها الملاح المسافر من وراء النجوم، ما أجمل أن تعزف ألحانك البديعة على صدر هذه الغيوم. أيها الصباح البديع المستلقي في قاعة الرقص وفي حضن الشمس، في تفتح الكلمات تجيء ابتسامتك العذبة تضطجع بين الزهور، تبحث عن ترنيمة الضوء بين التخوم. ما زلت أذكرك أيها الصباح عندما كان الفجر رفيق ألعابي، يجتاح غرفة نومي بأجمل المفاجآت وأحلى العطور.

الاحترام لا يصلح لجميع الناس، قليل الاحترام لا يقتنع حتى يهان، ولا يفهم حتى يضام، والتجاهل الناعم انتقام راق وصدقة جارية على فقراء الأدب والأخلاق والسلوك الحميدة. فالإنسان القوي لا ينتقم، بل يعيد كل الأشخاص كما كانوا، يعيدهم إلى أحجامهم الطبيعية. فعندما يكشف لك الخالق الحقيقة كاملة لا تحاول أن تجد لها مبررات. فمن دروس هذه الحياة، إذا أراد الأعداء مضرتك وأراد الله منفعتك، سيجعل في ضرهم نفعك ومصلحتك، ورب ضارة نافعة.

متابعي إذاعة الجميع إذاعة المنستير، ما زلنا نواصل معكم هذه الرحلة الصباحية مع خالص تحيات الحبيب مرموش. لكل ظالم ومعتد نقول احذر دعوة المظلوم التي تخترق السماوات السبع وترفع فوق الغمام، ويقول لها رب العزة تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال الشاعر: توقى دعاء المظلوم إن دعاءه لا يرفع فوق السحب ثم يجاب. توقى من ليس بين دعائه وبين إله العالمين حجاب. ولا تحسبن الله مطرحا له ولا أنه يخفى عليه خطاب، فقد صح أن الله قال: وعزتي لأنصر المظلوم وهو مثاب.

اختاري الحب أو اللا حب، فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. قولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. اختاري قدرا بين اثنين وما أعنفها أقداري. مرهقة أنت وخائفة وطويل جدا مشواري. غوصي في البحر أو ابتعدي، لا بحر من غير دواري. الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد التيار. صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. يقتلني يقتلني حبك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري.

أحبة، هذا الصباح هكذا تنتهي رحلتنا في حدائق الكلمات النيرات. كم جميل أن نستقبل معا طلوع هذا اليوم الجديد ونسماته المنعشة، على أمل أن تلتحف بشائر الفرح والتفاؤل شمس هذا النهار الجديد. نترككم في أمان الله وحفظه. أعد لكم هذه الحصة وقدمها لحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامية مطاوعة. دمتم بمحبة وإلى اللقاء.

تمام، 6 صباحا على موجتنا. صباح الخير. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد، وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط في scolaire.education.tn توفر للأولياء جملة من الخدمات الرقمية. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاماً هاتفياً يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 2026. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 10 صباحا بقصر باردو، ويتضمن عددا من الأعمال منها الإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4394 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 25/2000 إلى غاية موفى جوان المنقضي، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها.

0: دعا ديوان الحبوب مجمعي الحبوب لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتابك،

صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح يوم جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نستقبل معكم صباح جديد من يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 ميلادي والموافق للثالث عشر من صفر 1448 هجري. نبدأ صباحنا بالدعاء: ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي يسر ولا تعسر.

ماشية بالرنة والورد على خدك يا ماشية بالرنة والورد على خدك

0: صباح الخير.
1: نهارك زين.
2: صباح الورد والقوان والقرنفل والفستق.
3: صباح النشاط والحيوية، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الفل على عشاق الصباح، الناس اللي قصد ربي معاكم طريق السلامة، إن شاء الله تمشيوا سالمين وتروحوا غانمين أمين بجاه العالمين. وين ما كنتوا عبر موجات إذاعة المنستير نستقبلكم إن شاء الله من خلال بشائر الصباح اللي تتواصل معاكم حتى للتسعة، مع فقراتها مع أركانها مع إيقاعاتها وأيضا أنغامها. الأكيد أنتم مشاركين في الاختيارات الفنية الموسيقية لتتواصل معكم كما قلنا إلى غاية الساعة التاسعة. تفاعلكم معنا مرحبا به، وقبل التفاعل هذايا الأكيد تسألوا الكل على أحوال الطقس في آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. طقسنا لليوم ظهور سحب عابرة على كامل البلاد، تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، حيث تثير الدواوير الرملية محلية، فيما تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر عامة مضطربا، وتشهد الحرارة استقرارا حيث تتراوح القصوى ما بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط والمناطق الشرقية للجنوب، وما بين 37 و41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 45 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. والحمد لله الحمد لله، دوام الحال من المحال. طبعا نهير شمس لهابة ونهير شوية غيوم، وهكي هي الدنيا، هذه هي الدنيا. مازلنا معكم في هذا المشوار الصباحي 6:23 دقيقة على موجة إذاعة المنستير. الناس اللي قصد ربي للشطوط متاعنا، ربي معاكم إن شاء الله زينة. ردوا بالكم على نظافة الشطوط ونظافة البحر، وما فيها باس ما فيها باس. الوعي الوعي الوعي ثم الوعي، نخليوا بلادنا مزيانة كيفكم أكيد.

0: ولاد الشامخ كبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
1: صباحكم غير في إذاعة المنستير. يبدا المشوار مع البشاير مع الموسيقى والغناية. Let's go. بشاير صباح تواكب معاكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
2: Okay, playing your favorite radio station right now.
1: من العشرة متاع الصباح
3: عناوين قارة
1: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
3: وفي المواضيع والمسائل
1: اللي تهمكم وتشغلكم
3: وهذه
1: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

0: 36 دقيقة على موجة إذاعة المنستير. من جديد صباح الأنوار لكل من عدى للموجة على موجة إذاعة المنستير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله زينة، نهار موفق على الجميع. إن شاء الله يا رب النسمات الصيفية تهب علينا من جديد وترجع في تونسنا، لأنه تونس غالية عزيزة وغالية. تونسنا يعني ما فهمش كيفها، بلادي وإنجارت علي، بلادي العزيزة والغالية. إن شاء الله يا ربي، ربي يحفظها من كل سوء، ربي يحفظها من كل عدوان، ربي يحفظها من الناس اللي تريد بها شر، خاصة الناس اللي احنا نحكيه على الناس الوطنيين اللي يحبوا بلادهم، اللي يخافوا على بلادهم، اللي يستشفوا ديما القادم أجمل لبلادنا. وهذايا نحطوا الليد في الليد باش نستحفظوا على بلادنا، نستحفظوا عليها، نستحفظوا على كل كلمة نكتبوها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تمس بينا، تمس بكرامتنا، تمس بسياحتنا. نعرفوا التوقيت صعيب برشا، نعرفوا الوقت هذا حساس جدا، راهو إذا كان ضربة السياحة متاعنا، راهو ضرب الاقتصاد، وأيضا خاصة الناس اللي قاعدة وتشتغل خاصة في الموسم السياحي بكل ما فيها برشا حرف اللي تسترزق. يعني نخموا في بلادنا قبل كل شيء، نخموا في بلادنا وإن شاء الله زينا. وهذه بلادنا، راهو بلادنا، بلادنا تهز علينا، بلادنا متاعنا، بلادنا بكل ما فينا من نقطة دم وروح الوطنية. إن شاء الله ربي يحفظ تونس أمين بجه العالمين. رجعينا معاكم من أبرز أحداث هذا اليوم 28 جويليا.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: حدث في مثل هذا اليوم 28 جويلية 1499، الأسطول العثماني يحقق انتصارا كبيرا على أسطول البندقية في معركة سبينزا البحرية، حيث التقطت خلال 400 سفينة حربية في قتال ضار في البحر المتوسط. 28 جويلية 1792، ظهور سيارة الإسعاف لأول مرة كوحدة مجهزة لإعطاء الإسعافات الأولية في الميدان، وكانت عربة تجر باليد. 28 جويلية 1914، الإمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا بعد أن قتل شابان صرب ولي العهد النمساوي فرانز فريديناند، وأدى ذلك إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى.
5: حربان كادتا أن تنهي العالم بمن فيه. يكفي أن تعلم أن الحرب الأولى راح ضحيتها 40 مليون قتيل، وشارك فيها 70 مليون جندي بقدهم وقديدهم. بدأت الشرارة باغتيال ولي عهد النمسا في دقيقة، لتشتعل حرب 4 سنوات أكلت الأخضر واليابس، ثم لتجر خلفها حربا أخرى بنفس المدة الزمنية وتحصد من القتلى والجرحى أرقاما مرعبة. هنا أحدثكم عن الحرب العالمية الأولى والثانية. شرارة الحرب. كان السبب المباشر لنشوب الحرب العالمية الأولى حادثة اغتيال ولي عهد النمسا مع زوجته من قبل طالب صربي، لكن الأسباب غير المباشرة للحرب جاءت نتيجة توتر العلاقات الدولية في مطلع القرن العشرين بسبب توالي الأزمات كأزمة منطقة البلقان وتصارع الدول الأوروبية للسيطرة عليها وطرد الخلافة العثمانية منها. فمع بداية القرن العشرين كانت منطقة البلقان في أوروبا تعيش حالة من التوتر وعدم الاستقرار، فقد خرجت من سيطرة العثمانيين لتدخل تحت نفوذ الإمبراطورية النمساوية المجرية، وهو الأمر الذي لم يعجب الأغلبية السلافية ليقرروا مقاومة الإمبراطورية في أراضيها. وفي 28 من يونيو عام 1914 جاءت الفرصة لهم، فقد خرج ولي عهد الحكم الأرشيدوك فرانز فريديناند في جولة أمام الشعب في مدينة سراييفو أحد أكبر مدن البوسنة، لتقرر منظمة اليد السوداء اغتيال الأرشيدوك. وبالفعل وضعت 7 أشخاص على طول الطريق الذي يمر فيه، وخلال مرور سيارته ألقى أحدهم قنبلة يدوية عليها، لكنها انفجرت خارج السيارة ولم تصبه بأي أذى. لكن ذلك اليوم كان يحمل شرارة الحرب دون منازع، فعقب انفجار القنبلة اتجه الأرشيدوق لزيارة المصابين، وهناك شاهده اليوغوسلافي جافريلو برانسيب، وهو أحد الأشخاص الموكلين باغتياله، لينفذ المهمة على الفور ويقتل الأرشيدوق فريديناند، وعندها قرع طبول الحرب العظمى.
0: 28 جويلية 1928، افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في أمستردام التي فاز فيها مصريان بأول ميدالية ذهبية يحصدها عرب في الدورات الأولمبية. 28 جويلية 1929، انعقاد المؤتمر الصهيوني العالمي في زيورخ في سويسرا، وأبرز مقرراته دعوة اليهود للسيطرة على حائط البراق في القدس وتعزيز نفوذ المستوطنين اليهود. 28 جويلية 1940، القوات البريطانية تصد الهجوم النازي على جزيرة مالطا خلال الحرب العالمية الثانية. وفي 1948 توقيع معاهدة جنيف حول معاملة أسرى الحرب بحضور 48 دولة. وفي 28 جويلية 1964 افتتاح أول مؤتمر طبي فلسطيني في القدس. من مواليد هذا اليوم من سنة 1866 هيلين بياتريكس بوتر، الرسامة الشاعرة والعالمة الطبيعية وخبيرة في الحفاظ على البيئة، وكان من الشخصيات التي اخترعتها وكتبتها الكاتبة، هي شخصية باسم بيتر الأرنوب، وكتبت أيضا عدد من القصص القصيرة للأطفال والتي اشتهرت ونشرت ما بين عام 1902 و 1922. هذه أحداث اليوم، آخر الأخبار في الصحف العربية والعالمية تأتيكم بعد قليل.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم. Sabah,

0: محلى صباحكم معنا.
1: محلى صباحكم معنا في كل صباح يولد الأمل من جديد. أهلا بالجميع، مرحبا بكم في مواصلة لقائنا في بشائر هذا صباح الجديد، والآن صباح بلا حدود.
2: صباح بلا حدود.
1: صحيفة الشرق الأوسط كتبت هذا الصباح: ترامب يلوح بخيار عسكري إذ لم تنجح الدبلوماسية سريعا، وإسرائيل تكثف هدم المنازل في الضفة ضمن عملية عسكرية واسعة. بلد النفط الغارق في الأزمات، لماذا لا تخرج ليبيا من كبوتها؟ ما هي سحابة النار وكيف أسهمت في تفاقم حرائق الغابات بأوروبا؟ كيف عكس مونديال 2026 تحول التغطية الإعلامية؟ وفي زمن القتامة رهان على قوة اللون في استعادة البهجة. السينمائيون يكشفون ملامح القاهرة في أفلام محمد خان. من أبرز عناوين صحيفة القدس العربي: إعادة انتخاب فولكر تورك مفوضا ساميا لحقوق الإنسان بعد تصويت مثير للجدل في الأمم المتحدة. إدارة ترامب تقرر قاعدة جديدة للجوء قد تحيل مئات الآلاف من المتقدمين مباشرة إلى إجراءات الترحيل. خطر استراتيجي، كيف تقرأ إسرائيل إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين العراق وسوريا؟ وفي عنوان آخر: صرخة للعالم قبل إبادة الفلسطينيين، وفروا الحماية، أوقفوا دولة الإجرام وقتلة الأطفال. مرة أخرى: الجزائر تغازل المتردد وزميله في إيطاليا. الرئيس الجزائري في تصريح لافت: من يأتي بالإرهاب ليهدد به تونس سنهدم خيمته. في قسم الثقافة نقرأ: أدب الرحلة، مغامرة في اللغة قبل المكان، بقلم حافظ قاسم القطيبي. نرجسية التحدث، بقلم أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية الكاتب توفيق جريرة، حيث يقول: مركزية المتكلم مهمة من جهة قدرته على البيان والإقناع.
2: صباح بلا حدود.
1: سنثرثر، وهو تكلم عن الثرثرة وتحدث عن الثرثرة طبعا، ونحن سنثرثر نغما وإيقاعا. تفضل حسين.
0: انتم معنا في بشير صباح.
3: لا بباش خويا خناوي، انت لاباس؟
4: الحمد لله لاباس. انت لاباس؟
3: لاباس. بباش كنت نحلم بيك.
4: ها عيبه، واش حلمت خويا؟
3: حلمت بيك اللهم اجعله خير في وسط طبق كلها نوار ازرق، مش وازرق اخضر، مش واخضر احمر. انت تمشي حذايا تتجازد، لابس مريول خرعه وشورت مصوره فيه دجاج، مش دجاج، زرافه، ونا لابسه بنوار اخضر وصبات بقاسي بالمسمار ذاك. يقولك هاي، وهزه في داي علاقه خضره.
4: هي كي لا سيدي الاخضر،
3: نحن كاكا نمشو ونسمعوا في التعويق، تلفتنا نلقوا زان فليقة متاع ماذيبة شادين جرتنا. هاي هاي هاي هاي هاي
4: رسول الله، ماذيبة
3: هاي كانك منينة من خفيفة، قلتك تلح جيت فوق زيتونة، وكانك منك انت شدوك.
4: صبح يا خميس، هل فين بقيتي بتدور بيك الماذيبة؟
3: فراكة بباشا اخينا نحكم فيه لمنية موجة وحده.
4: قاعد طيب لينا قهوه خفزهم خير مع رواحنا الصبح.
3: ابي بيشا مش كنزد نرقد شوي خير؟
4: بنت قاعد نهار طلع مش برقدك التو.
3: لا مش نعلى حاجه، اما قلت خنزيد نرقد شوي ثم مش ما نزيد نحلم بيك. خل نشوفك وش عملت مع المذبه، كلوك ولا مازالو؟

تمام 7 على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. شهدت جلسة عمل انتظمت بالمستشفى الجامعي عزيزة عثمان مناقشة جملة من الملفات ذات الأولوية شملت واقع المؤسسة الصحية وأبرز التحديات والإشكاليات المطروحة، إلى جانب بحث سبل تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى التكفل بالمرضى. أعلن المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس عن القبول الرسمي لمشروع التمديد بسنة إضافية لبرنامج الإجازة الوطنية في علوم التمريض لتصبح 4 مع المحافظة على المدة الأصلية المحددة ب3 للحصول على الإجازة. قالت مسؤولة الحملات الإقليمية في غرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كنزي عزمي إن الخسائر الناجمة عن الحرائق في كل من تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئات صحية. بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي 4394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير من نوفمبر 25/2000 إلى غاية موفى جوان المنقضي، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق 2024-2025. أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمودعين. نفت بلدية تونس صحة ما تم تداوله على إحدى القنوات التلفزية الخاصة بشأن بيع القبور، مؤكدة أنها ادعاءات مغرضة ومعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة. ختاماً، شكل ملف الانتقال الطاقي محور جلسة عمل انعقدت برئاسة وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير

0: إن نغمة تونسية توصلنا حتى لسبعة وتسعة دقائق على موجات إذاعة المونستير. ما زالت البركة في صحتكم، ما زالت البركة. كيف نسألوا على بعضنا وما زالت البركة والخير، كي نخموا في بعضنا ونحترموا بعضنا وتقف حريتنا عندما تبدأ حرية غيرك، ما فيها باس. هكا نحترموا بعضنا، والاحترام سيد المواقف دائما. ما زالت البركة هذا الصباح الحقيقة، وأنا جاية للإذاعة عرضتني امرأة لابسة السفساري التونسي، سفسارينا، سفساري سنة والعادة، سفساري ذكرني بهك الأيام الزينة، الأيامات اللي قبل بل ما يكون السفساري قاعد يتلبس في المناسبة الاحتفالية لاستعراض موروثنا فقط. أمهاتنا اللي كانوا يلبسوا السفساري ولا زالوا، ما زالوا في بعض الجهات اللي موجودة في تونسنا خاصة في الساحل التونسي. نقول لكم ربي شدكم صحة لبدين، محليكم ومحلى هيك السفساري عليكم ومحلى زينكم، وانتوما اللي تستحفظوا على موروثنا وتراثنا وهويتنا. ما زالت البركة،
1: ما زالت البركة.
2: بكري كانت عندنا الأكلات السريعة بالنسبة للرجال. الصباح معروفين الرجال في زغوان وفي السوق يفطروا في السوق، يشريوا شوية لحم ولا شوية كبدة، يشريوا قرنين فلفل وشوية طماطم، ويمشيوا البدة، يمشيوا المحمد المدم، يمشيوا العم الشطي، يعملوا الفطور متاعهم غادي. الناس كلها عند بعض، هذه عادة موجودة في زغوان. في الديار في الحوم كانت النساء يتلموا من بعضهم الجيران، اللي هذي ايش عندها، عندها محمص بيت، عندها كسكسي بيت، عندها قرفة هذيك النواصر بيت، عند كل دارش عندها، يطلعوا مع بعضهم ويفطروا مع بعضهم فطور الصباح. ومن تو يبدأوا يحضروا الماكلة، الفطور معناتها الأساسي متاع النهار ذاك. لما يعود رب البيت للدار ويلقى فطوره حاضر، تبيع السلاة المشوية ذيك ما تغيبش على دار، تعرف الفلفل يبدأ متوفر وبسعر معقول، والطماطم موجودة، كانت بلاد سواني وبلاد فلاحة، ويعملوا كسلات هذيك المشوية. ثم اللي يهرسها بالمهراس، وثم اللي يعملها بالتصفيرة، وثم اللي يخليهم يقولون صحاح يأكل بيهم أكل ماكلة هذيك البيت، ماكلة أكلة بنينة وأكلة وزغوان معروفة في المجال هذايا وفي الأكلات هذية. معناتها عنا أنواع متاع أكلات ما شاء الله، إلى جانب معناتها الحلو اللي نحضروه، الأكلات اللي عنا في زغوان عنا نعملوا البركوك، كش نعملوا المحمص، نعملوا الطواجن بجميع أنواعهم، نعملوا المرقة الحلوة، نعملوا المرقة الجلبانة، اللهم صلي على النبي، والجلبانة نخبيوها من وقت الميسرة متاع الجلبانة، نخبيوها كل الجلبانة ذيك وكل جنرية هم ياذوكم زادا نجبتوهم، اللهم صلي على النبي، يبدوهم لأنهم هما تنظفوا بالقارس وتنظفوا يحافظوا على اللون متاعهم المشره الباهي، فهمت؟ والأكلات الكل اللهم صلي على النبي في زغوان.
1: ما زالت البركه،

0: كرون مع ريم الهام.
1: السلامة، أنا اسمي ألمة. باش نحكي لكم كيفاش نهار الصيف كيفاش يتعدى. أول نهار في الصيف أنا كنت فرحانة ورشة، قدرت ناخد معادلاتي كل يوم امتحان. أنا جبت برشة معادلات برشة بهين وقدمت. أنا كنت 16.2، خوالت 17.01. بابا وماما فرحوا بيا ياسر، وزادة بابا وماما طوني كدوع الخاطر نجبت هكا، وزادة بابا وماما دي ما يخرجوني ويشيري جلاس. أنا فرحانة ونحب برشا الصيف، علاش؟ على خاطر هو في سيخات وتفرهدات، وإن شاء الله تتفرهدوا كيفي. شنغنيكم غنية هي مش الكل، خاطر أنا حفظتها مش برشا، مقطع على بسطاني.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على داء الكلب عافانا وعافاكم الله، واللي هو يعتبر واحد من أخطر الأمراض اللي موجودة، متسبب فيها فيروس يتنقل عن طريق اللعاب متاع الحيوانات المصابة بالعظ بالخدش وإلا لحس جرح محلول. في تونس أكثر الحيوانات اللي متسبب فيها نلقاو الكلاب والقطات الزايدة. شنية علامات داء الكلب؟ نلقاو فقدان الشهية، السخانة، الهيجان، الخوف من الماء، من الهواء والضوء وغير. لازم نعرفوا انه العلامات هذه تظهر بمعدل شهرين وثلاثة شهور بعد الإصابة، وانه بمجرد ظهور العلامات هذه فانه داء الكلب قاتل بنسبة 100%. شنية طرق الوقاية من داء الكلب؟ نلقاو اهم حاجة التلقيح، تلقيح الكلاب والقطاطس اللي تعيش معنا مرة في العام. في تونس التلقيح مجاني عن طريق المندوبيات الجهوية للفلاحة. لازم زادة نتجنبوا الاحتكاك بالحيوانات السائبة، ولهنا دور الاولياء بشيواعي صغارهم ما يلعبوش وما يقربوش من حيوانات الشارع كبار وإلا صغار. في صورة حدوث إصابة شنو لازم نعمله؟ لازم نغسلوا الجرح بالباهي بالماء والصابون أقل حاجة 15 دقيقة، ثم المصاب لازم يتوجه لأقرب مركز صحي وغادي يعطيوه التلقيح اللازمة. كل ما كان العلاج أسرع كل ما يكون أنجع. ردوا بالكم على رواحكم. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
0: دقيقة صحة. خبر ورخبر
2: الموجة ورموجة
0: جديد كل نهار
2: الموجة ورموجة
0: كل ساعة.

0: تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف أجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: تمام السابعة والنصف صباحا على موجتنا. ومنها نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم عناوين الأخبار. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين تعلن استكمال جميع مراحل إعداد الورق المخصص للكتاب المدرسي في الأجل المحددة والكمية الكاملة. الصيدلية الخاصة تبدأ صرف ثلث مستحقاتها المالية من الكنام وتنفي علمها بقرار ترفيع الصيدلية المركزية التونسية في أسعار 300 دواء. الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي تكشف عن تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة تقدر بعشرات المليارات جراء قطع التيار الكهربائي بشكل دوري ومستمر. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤكد أن موجة حرائق الغابات الأخيرة تعكس أزمة مناخية وفشلا هيكليا في سياسات الوقاية. وعمادة المهندسين تنشر قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة وتتقدم بمبادرة تشريعية لتثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج. هذه هي الأخبار وأكثر تتابعونها في تمام الثامنة في نشرة الأخبار. شكرا وإلى اللقاء.
2: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز على الموجة 104.7.
3: 104.7.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: شنية أهم مميزات خدمة هوية؟ هي أول هوية رقمية وطنية تونسية على الهاتف المحمول مخصصة للمواطنين، تمكنك من الولوج الآمن للبوابات الحكومية وإتمام الإجراءات واستخراج الوثائق الإدارية كما مضامين الولادة على مدار الساعة، بالإضافة إلى الإمضاء الإلكتروني للوثائق دون الحاجة للتنقل للإدارات. باش نتحصلوا عليها ونفعلوها يلزم تسجيل طلب عبر منصة الهوية الرقمية بإدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم الهاتف المسجل باسمك، ثم التوجه إلى أقرب وكالة تجارية تابعة لمشغل الهاتف الجوال لتأكيد هويتك وتفعيل الخدمة. باش توصلك رسالة نصية قصيرة SMS تحتوي على المعرف الرقمي والرقم السري PIN وقت نقوم بتحميل التطبيق هوية لإتمام كل العمليات.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي لموجة إذاعة المنستير. البداية بفريق الاتحاد الرياضي المنستيري وتعيين رئيس جديد للهيئة التسييرية للفريق بعد جلسة مطولة استمرت لقرابة أكثر من 4 ساعات، أثمرت الجهود والمشاورات المكثفة على توصل اتفاق رسمي يقضي بتركيب هيئة تسييرية توافقية جديدة تهدف إلى إدارة شؤون المرحلة القادمة من الفريق. هذا التوافق بإشراف ومتابعة مباشرة من السلطات الجهوية بحضور ممثلين على الهيئة القديمة والجديدة لضمان سلاسة الانتقال. تقرر رسميا إسناد رئاسة الهيئة التسييرية توافقية للسيد جمال الدين سقا بشقود فريق يضم ثلة من الأعضاء تم اختيارهم للبدء في مهامهم ابتداء من الأمس. ونعطيكم التركيبة الكاملة. السيد جمال الدين سقا هو الرئيس الجديد إلى جانب نزار الجمالي نائب رئيس أول، الدكتور ناجي سخيري نائب رئيس ثاني، بقية الأعضاء كمال الأستاذ كمال هلال هو كاتب عام، ونبيل ترجمان، منير الوشام، زياد الدبابي، جعفر الزنيتي، أنيس المدب، سفيان البشير. بعد الاتفاق تم تحرير محضر الجلسة الرسمي في مقر الولاية وتوقيعه باش تنطلق الهيئة الجديدة رسميا في ممارسة مهامها الموكلة إليها بصفة فردية. واليوم أكيد باش يقعدوا الرؤساء رئيس الهيئة التسييرية الجديدة إلى جانب بقية الأعضاء لتحديد المهام لانطلاق فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. الفريق الاتحاد المنستيري فنيا موجود في تربص مغلق في حمام بورقيبه، وباش يتم اكيد اجراء العديد من المباريات الوديه قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد. نذكر يتواصل التربص حتى اليوم 6 اوت القادم. نحكي أيضا على فريق النادي الأفريقي الموجود أيضا في تربص بحمام بورقيبة تحت إشراف المدرب الجديد ماهر الكنزاري. البارح كانت أول حصة تدريبية للمدرب الجديد ماهر الكنزاري، كما قلت برمج مباراة ودية ضد النجم الخميري ومباراة ودية ثانية بتكون ضد فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. وتم الاتفاق بين الطرفين بتكون على 3 أشواط، كل شوط يدوم 30 دقيقة. في فريق النجم الرياضي الساحلي، النجم الساحلي تعقد مع متوسط الميدان الليبيري محمد سانجاري. محمد سانجاري البالغ من العمر 27 سنة لمدة 2 مواسم، تكون في نادي نيوكاسل، لعب مع فريق أقل من 21 سنة وأقل من 23 سنة قبل انتقال ليفنستون في الدوري الاسكتلندي. أيضا نقعد مع التعاقدات، وفريق ترجي جرجيس يتعاقد بصفة رسمية مع حمدي العبيدي اللاعب السابق للنادي الإفريقي، وأيضا قمص زي أولمبيك أكبو الجزائري، وأيضا كيباسوي المهاجم السابق لفريق الترجي الرياضي التونسي. غدوة باش يكون سحب رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باش يتم سحب رزنامة في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم انطلاقا من الساعة 11 صباحا. وقال رئيس الرابطة الوطنية المحترفة أنه لم يتم تحديد أكيد الموعد سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. ذكروا افتتاح الجولة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تنطلق يومي 22-23 أوت القادم، في حين باش تدور الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية يومي 19-20 سبتمبر القادمة. أيضا المكتب الجامعي لكرة القدم توصل اتفاق مع الحكم الدولي الجزائري السابق جمال الحمودي تسجيل عقد مواصلة مهامه كمشرف عام على قطاع التحكيم. في فريق الأولمبي البيجي تلقت إدارة الفريق مؤخرا مراسلة تضمن دعوة الياس الضوي للمشاركة في تربص المنتخب أقل من 21 سنة بتونس من 3-9 أوت القادم، ثم في إيطاليا من 12-19 من نفس الشهر استعدادا للعب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا. ونذكر البطولة كما قلت تنطلق يوم 22 أوت القادم. الياس الضوي بش يكون أبرز متغيب على المباراة الافتتاحية لفريق الأولمبي البيجي. ترجي جرجيس باش يدخل في تربص مغلق في مدينة سوسة من 29 جويلية حتى 8 أوت القادم، باش يخوض الفريق 4 مباريات ودية كل من الشبيبة القيروانية من الإمارات بحمسوسة نادي صفاقسي وفريق أربيل العراقي. ذكروا ترجي جرجيس استأنف التمرين يوم 7 جويلية تحت إشراف المدرب منصف المشارك، وكما قلت انتدب العديد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي، سامبا ديوف السنغالي، ياسين الكاسح، صدق وتوش، حازم المنادي، آدم الطاوس، وكما قلت أيضا حمدي العبيدي وكيباسوي، في انتظار الحارس المرمى وسيم المغزوي الحارس السابق لفريق النادي الإفريقي.
فريق نجم المتلوي باش يدخل اليوم الأحد 2 أوت في تربص إعدادي بمركز التربصات بعند راهم، يمتد لأسبوع باش يجري الفريق الأول زوز مباريات ودية يوم 4 و7 أوت أمام كل من نجم الخميري والأمر الرياضي بحمام سوسة. نقطة نهاية سبورانفو، نشهركم أسعد الأيام، ترجع لكم نجوة تكمل معكم بشير الصباح، إلى اللقاء.

0: مع الإيقاعات التونسية تحلى صباحاتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. صباح الخير، صباح النور والسرور، صباح الأخبار الزينة. إن شاء الله صبحي بن أحمد صديقنا من المعهد الوطني للرصد الجوي يبشرنا بالخير إن شاء الله. صبحي، صباح النور والسرور.
1: صباح الخير أختي نجوى، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنستير.
0: يعيشك يا صبحي، يعطينا لك الأخبار الزينة، يعطينا نعم. خلي يقول لي عفما درجات الحرارة معناها باش ترجع للاستقرار متاحة، وإن شاء الله نشمو هك النسمة محليها، خاصة نسمة العشوية.
1: نعم صحيح، هو تقريبا منذ يوم الأمس عشنا على تأثيرات تيارات شمالية شرقية قوية، انخفاض واضح في درجة الحرارة وملموس على كامل تقريبا مناطق الشمال والوسط، خاصة بقت مرتفعة شوية مناطق الجنوب والجنوب الغربي، ما زالت تحت تأثير تيارات الجنوبية الصحراوية. البارح زاد شفنا تشكل خلايا رعدية العشية خاصة بالشمال، معناتها وتساقط البرد كان بأماكن محدودة. بالنسبة لليوم ما زالت تأثيرات التيارات هذه، إن شاء الله درجة الحرارة ما زالت في نسق الانخفاض وتتراوح القصوى من بين 29 و 34 درجة قرب السواح المرتفعات. اليوم تسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر بجهة المنستير 30 درجة، ما بين 34 و 38 درجة ببقية الجهات، ما عدا بأقصى الجنوب جهة البرمة تكون في حدود 44 درجة. بالنسبة للرياح اليوم معناتها باش تكون قوية، ردوبان البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بالسواحل الشرقية، سواحل سوسة والمنستير، البحر شي يكون فيهم إن شاء الله شديد الاضطراب الردوبان بالنسبة لمعناتها
0: البحر. وزيد النبه زيادة كيف كيف على المجال الجوي، البحري والجوي زيادة مهم جدا الحقيقة. نعم
1: مجال الجوي في مثلا
0: يعني ما وانت قلت فما تيارات رياح ولا ليه؟
1: نعم المجال تيارات. المجال الجوي للطائرات معناتها بطبيعة الحال خطر ذاك تكون فيه أكثر معطيات معناتها دقيقة. نعم. من ما يأثرش معناتها الرياح القوية هذه ما تأثرش على المجال الجوي، لكن المجال البحري ممكن البحر بش يكون فيها خطر. نحن كبش نحكيه على الرياح القوية بطبيعة الحال نحكيه على الطبقات السفلى مش
0: السفلى.
1: على الطبقات العليا
0: مش العليا. نعم. أيوة هكا نفهمك.
1: نحكيه على مستوى سطح البحر إن شاء الله بشكون معناتها الرياح مازالت قوية وبالتالي البحر شديد الاضطراب الردوبان. كذلك حتى هنالك إعلام برياح قوية مازال سري المفعول بالنسبة لليوم. بالنسبة ليوم الغد كذلك مازالت الرياح قوية، معناتها حتى التيارات بشكون تأثيرها واضح على درجة الحرارة، مازالت في نسق الانخفاض وخاصة في الصباح الباكر. نتذكر اللي اليوم سجلنا أقل درجة حرارة هي 16 درجة بجهة تالا، كذلك 17 بجهة سليانة و 18 بالكيف، كانت في حدود تقريبا 26-27 درجة بالسواحل الشرقية الكل وكذلك سواحل الشمال. الحمد لله كما ذكرت في البداية معناتها واضح التأثير التيارات الشمالية اللي محملة معناتها بكتل هوائية باردة في الطبقات العليا اللي أثرت تقريبا على الأجواء انتانا كل، يمكن تأثيرها بش يكون أكثر اليوم وغدو على مناطق الجنوب، كذلك تنخفض فيهم درجة الحرارة وترجع المعدلات العادية بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله في آخر الأسبوع ممكن فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، لكن تبقى معناتها حرارة عادية نتاع فصل الصيف إن شاء الله.
0: مش مشكل، المهم هكا كنسمة محليها العشوية طامعين.
1: نعم.
0: فيها شوية كنسمة راو صبحي.
1: الحمد لله كنسمة
0: ألف حمد يا ربي بدل حال من حال. الصبر برا صبر، نصبروا على بعضنا، نصبروا على بلادنا، نصبروا على الأجواء هذية اللي جيت في موجة الحرارة، وإن شاء الله يا ربي القادم أجمل وإن شاء الله خير.
1: الحمد لله مرت
0: ألف حمد يا ربي ألف حمد. شكرا ليك صبحي، تحياتنا ليك وإلى اللقاء. شكرا. واحنا نحبوا ديما ندللوكم راو عنا اختيارات فنية موسيقية باش نختموا بها لقاءنا في البشائر، وانتم ما عليكم كان تختاروا الأغنية الأولى لولا الملامة، هي من كلمات الشعر موسي جميل عزيز وألحان الموسيقار موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وغنتها القديرة وردة الجزائرية ثلاثي عملاق في هذا النغم.
2: لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفرد جناح على الهوى زي اليمامة.
0: إن غم الثاني تونسي للنخاع صوتا وكلمة ولحنا، القدير الفنان أحمد حمزة في هذا النغم. يلا
3: بدي صيادة
4: بدينا عرمان كبهادة وصل البستان بسعادة
5: لكن محنا صيادة
3: صادتني برموش العين والله بسواد العين
0: بنت العربين صيادة ومعليكم كان تختاروا إن غم اللي تحبوا نختموا به لقاءنا في هذا الصباح. فقط حبيتكم إذا كان حبيتوا تربحوا معانا الناس اللي تعشق المهرجانات وتحب تمشي تتفرج في المهرجانات اليوم بشي تفوزوا بثلاث تذاكر من إهداء مهرجان المنستير الدولي. تمشوا تتفرجوا على مسرحية للفنان بسام الحمراوي. فقط المسرحية هذه شنو عنوانها؟ هل هي بامبينو؟ هل هي دوبل فاس وإلا مايسترو؟ بامبينو دوبل فاس وإلا مايسترو مسرحية لبسام الحمراوي الليلة باش تكون على ركح سيدي رباط المنستير عقلي ديما في سيدي الظهر سوسة باش تفوزوا بثلاثة تذاكر من إهداء مهرجان المنستير الدولي. يلا حسام كدرية.

0: اثنين في دنيا العرايا.
1: الثامنة صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: شركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين تعلن استكمال جميع مراحل إعداد الورق المخصص للكتاب المدرسي في الأجال المحددة والكمية الكاملة. الصيدلية الخاصة تبدأ صرف ثلث مستحقاتها المالية من الكنام وتنفي علمها بقرار ترفيع الصيدلية المركزية التونسية في أسعار 300 دواء. والغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي تكشف عن تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة تقدر بعشرات المليارات جراء قطع التيار الكهربائي بشكل دوري ومستمر. من العناوين إلى التفاصيل: أعلنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين استكمال جميع مراحل إعداد الورق المخصص للكتاب المدرسي في الأجال المحددة والكمية الكاملة والتي بلغت 5446 طنا من الورق المعد للكتاب المدرسي. واعتبرت الرئيسة المديرة العامة للشركة سامية البريكي أن استكمال إنتاج كامل الكمية في الأجل المحددة يمثل إنجازا مهما، مشيرة إلى الشروع في إنتاج الورق المخصص للكراس المدرسية والمقدر ب5000 طن.
2: تمكنت الشركة على مدار 3 سنوات بالتوالي من إنتاج كامل الكمية الورق المخصصة لتباعة الكتاب المدرسي، وبالتالي هي المساهم الأول في إنجاح العودة المدرسية على مدار 3 سنوات. تمكننا من إنتاج 5446 طن من الورق المخصص للكتاب، اللي هو موضوع شهاء التكفل تحصلنا عليها من المركز الوطني البيداغوجي. تم توزيع إلى حدود اليوم 4876 طن، أي في نسبة إنجاز تقدر ب 88%. موجود بمخزون الشركة 660 طن، وهي الكمية الموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب. يتسمى إنجاز مهم للشركة أنها استكملت إنتاج الكمية هذه في إطار ظروف صعبة فنية باستعمال معدات متآكلة. هذا كان بفضل بطبيعة الحال المجهودات الجبارة اللي قاموا بها الأعوان والإطارات فنية وإدارية على حد سواء. كان العمل على مدار 24 ساعة، أيضا طيلة الأسبوع 7 على 7 بما فيها أيام الأعياد والأحد. هذا النجاح يعتبر تحدي صارخ للوضعية الفنية. كان أيضا بفضل معاضدة وسلطة الإشراف، نحن اللي تمكننا من استكمال كمية الورق المعدة الكتاب، وسيتنطلق الشركة في إنتاج وتوزيع بصفة آلية للورق المخصص للكراس كمية في حدود 5000 طن.

0: محمد صالح الكداشي أن الصيادلة الممارسين لا علم لهم بهذا القرار ولم يشاركوا في اتخاذه.
1: ما تمش التشريك متاعنا اولا. ثانيا كانت النقابه ديما الراي متاعها توفر الادويه والديسبونيبيليتي متاعها قبل الثمن. ديما نقولوا اللي زيادات هذيه في الادويه لازمها تكون بروغريسيف ومدروسه وما تكونش دفعه واحده باش المواطن ما يحسش بالديفيرونس الكبيره، على خاطر احنا في الواجهه وقت اللي السوم نتاعو يتضرب في اثنين ولا اكثر نوليو احنا في مشكله، الور كو احنا لا نتحكم لا من قريب ولا من بعيد في تسعير الدواء. قبل كنا عن رأي استشاري ما عندناش حتى دخل في الحكاية دي. احنا نشوفه لازم تكون فما شفافية وآليات واضحة تعتمد تحسب الانفلاسيون الجليسمون ديفالياسيون دي دينار وتراعي حقوق المستهلك أولا والصحة العامة، ثانيا حقوق المصنعين وحقوق الصيدلية المركزية والصيدلة.
0: كشف نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدر عزوز عن تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة تقدر بعشرات المليارات جراء قطع التيار الكهربائي بشكل دوري ومستمر، مما انعكس سلبا على نشاط المهنيين واستقرار مؤسساتهم الصغرى التي تعد أكثر من 20,000. وأوضح صدر عزوز أن الأضرار لم تقتصر على تراجع المداخيل اليومية في شهر جويلية والذي يمثل 15% من إجمالية الدخل السنوي، بل طال بشكل مباشر السلع والمواد الأولية المخزنة التي تعرضت للإتلاف، إضافة إلى تلفي التجهيزات والمعدات الكهربائية الحساسة داخل المقاهي.
2: خسائر كبيرة ياسر بالنسبة لأصحاب المقاهي. كيف تعرفوا برشا مقاهي معناتها يعملوا كونجيلاسيون تاع الفارس والطاولة والغلة بصفة عامة، كلاس يعملوا في البيتوات وفي اللي يعملوا تيداج مع الفرماج والطن والجامبون وكل شيء، بعد خمسة ستة سوايع تاع كوبير تاع ضوء بسرعة ما عادش تنجم تعاود كنجلة مبارح. دونك تفسد تتوح التهويجية طبيعة الماتريال تاعهم يخدم بالضوء. دونك برشا ماكينات ضربوا، برشا كليماتيزات، تلابز، ماكينات قهوة، فريجيدرات، كونجيلاتور إكسيترا في كامل الجمهورية، وهذا ما تخسر كبيرة. بخلاف طبعا الليمات اللي ما خدموش فيهم فترة القصان تاع خمسة سوايع وستة سوايع وتتعاود بعد في الدين، معناتها أكيد معناتها بالنسبة لهم هما عبارة معناتها ما خدموش، وحتى كان خدموا بعد سبت ياسر طبعا معناتها اللي جاو معناتها لازمهم يخلصوا. ينحسبوا العدد نتاع المقاهي في كامل الجمهورية حاش تقريب فوق 20,000، معناتها ممكن 25,000 في الوقت هذا، خسائر معناتها في العشرات المليارات، معناتها ممكن حاش تقريب 10 و15% نتاع شيء في الدفاتر يصير في شهر جويلية. احنا بالنسبة للتعويض ما عندناش امل كبير ياسر، طالبين جوست معناتها شوية معناتها باش الإدارات والإدارات يرحموا شوية معناتها معناتها هذوما الصغرى والمتوسطة منهم المقاهي من البنوك كيما السكاك من البلديات من الإقباضات باش يعديوا الفترة هذه على الأقل يحاولوا يراجعوا شوية الخسائر نتاعهم.
0: أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بياناً أكد فيه أن موجة حرائق الغابات الأخيرة تعكس أزمة مناخية وتكشف عن فشل هيكلي في سياسات الوقاية والاستباق وغياب النجاعة في إدارة الكوارث الطبيعية، ودعا المنتدى إلى تعويض المتضررين من هذه الحرائق وإكساب الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الحرائق النجاعة المطلوبة ودعم التشاركية في التصرف في المنظومة الغابية. رئيسة قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إيناس لبيض.
3: المنتدى يهيب بالسلطات أنها تعمل على تعويض الناس اللي اتضرت في مساكنها، اتضرت في موارد رزقها، وتضرت حتى على من جانب النفس. فما ما يسمى بصندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية اللي هو موجود، لكن للأسف الإدارة متاعه ماهيش قاعدة تصير طريقة نافعة، خاصة وأنه ما يخدش بعين الاعتبار الحرائق كجائحة طبيعية. ندعي وزادة لأنه فما عندنا ما يسمى الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حرائق الغابات، لكن للأسف الاستراتيجية هذه اليوم ضعيفة على المستوى التخطيطي والاستباقي. دونك نحن ندعي إلى تعزيز الأبعاد هذه في وسط الاستراتيجية هذه باش نكونوا أكثر تكيف مع التغيرات المناخية. تصرف الحقيقة في منظومة الغابات بصفة عامة لازم يكون بطريقة تشاركية، وأنه يدمج حتى متساكني الغابات بحكم أنهم الأقرب للميدان وأنهم الأعرف حتى بالمخاطر هذه، ونجم يكونوا هما حتى آليا تاع إنذار مبكر للمختلف الأسلاك المتداخلة.
0: انطلقت أمس الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي التي تشمل جميع الناجحين في امتحان البكالوريا هذا العام لتتواصل إلى غاية يوم 31.

0: من جويليا الجاري. وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن جميع عمليات التوجيه الجامعي للناجحين في امتحان البكالوريا تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي.
1: إيداع 1904 عرض تكوين بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقع قبول 1191 عرض تكوين في القطاع العام، قرابة 53% إعادة تأهيل لكن على أسس جديدة متاع عروض موجودة، و 47% عروض جديدة عندها علاقة باختصاصات موجودة في العلوم الصحيحة والتكنولوجيا، في علوم التصرف والعلوم الاقتصادية، في الفنون والعلوم التشكيلية، وأيضا فما العديد من العروض الجديدة كما المجال للشب الطبي، فنون التشكيلية، علوم الاجتماع، قاع إحداث اختصاص جديدة مندمجة مع اختصاصات موجودة من جهة أخرى. قلنا اللي يلزمنا ندعم الكفاءات الأفقية متاع الطالب التونسي من خلال مشروع كبير سافواغاجير اللي هو يعتني بالكفاءات اللغوية والكفاءات الناعمة اللي تخلي الطالب التونسي يكون عنده كفاءات اللي تمكنه يعرف يقنع اللي باش يقوم بانتدابه.
0: في الأثناء نشرت عمادة المهندسين التونسيين قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة المستوفية لشروط الاعتماد، وذلك إثر دراسة الملفات المقدمة والتحقق من شهادات الاعتماد الصادرة عن هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها. وأكدت العمادة أن القائمة تضم 11 مؤسسة خاصة للتكوين الهندسي متحصلة على الاعتماد الدولي، محذرة الطلبة والأولياء من الانسياق وراء الإشهارات المغلوطة لبعض مؤسسات التكوين الهندسي الخاصة. عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي.
2: مهندسين التوانسة اللي بالخارج بس ماشي لحد اليوم إطار منظم يربطهم معنا ببلادهم يعاونهم باش يساهموا في الفعالية. هذاك
3: مش العمادة اللي تعطي الترخيص للمدارس الهندسية الخاصة، راهو دور العمادة قانونا هو المحافظة على جودة التكوين الهندسي ومتابعة برامج المدارس الهندسية. احنا شنو طلبنا من المدارس الهندسية؟ اللي تحب العمادة تنشر اسمها على الشيت ويب نتاعها، طلبنا منها البرامج نتاعها، طلبنا الوثائق نتاع الاعتماد نتاع الدراسة حسب المواصفات العالمية، واستدعينا لمدة يومين المدارس الهندسية العمومية والمدارس الهندسية الخاصة باش الناس كل تقدم البرامج نتاعها وتقدم شهادة الاعتماد نتاعها في إطار الشفافية الكاملة. خاطر لاحظنا أنه فما مدارس معناها تعمل بوبليسيتي مونسونجير وتاخذ دي فيليير معينين وتقول أنا الوحيدين اللي نقريو في الفيليير هذه في تونس. اليوم حبينا نضفيو شفافية تامة على الموضوع هذا وأمام الجميع أنه حتى واحد من نجم يزيد على الآخر، وأنه المعلومة تتعطى للولي والطالب معناها بكل صدق. الناس اللي ما قدمتش وثائق الاعتماد نتاعها وما قدمتش البرامج نتاعها ربي عينها، لكن احنا نتعامل كان مع المؤسسات المنظمة.
0: عمادة المهندسين التونسيين تقدمت بمبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية، وذلك عبر إرساء آليات قانونية تشجع على الاستفادة من خبراتهم وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني. عميد المهندسين محسن غرسي.
2: مهندسين التوانسة اللي بالخارج بس ماشي لحد اليوم إطار منظم يربطهم معنا ببلادهم يعاونهم باش يساهموا في فعالية. هذاك علاش دعوة صريحة لوضع قانون تحفيزي خاص بالمهندسين هذوم. حضرنا مشروع القانون وبعثناه لسنين الفارق إلى السيد رئيس مجلس النواب، نتمنى أنه يقع النظر فيه معنا بالسرعة المطلوب. القانون دائما يلزمش يتفهم على أساس أنه امتيازات الفئة على حساب فئة أخرى، بالعكس استثمار حقيقي لتونس. دعوة صريحة باش المهندس اللي في الخارج ينجم يخدم ويعاون بلاده في أريحية، خاطر المهندس اللي ينجح لبرا ينجم يجيب مشروع، ينجم يجيب مستثمر، ينجم ينقل تكنولوجيا، وخاصة ينجم يعاون الطلبة والباحثين متاع المؤسسات الناشئة متاعنا.
0: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. أجمل تحيات حسام قدرية في إخراجها وجهن الذيع في الإعداد والتقديم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم
1: منكم وإليكم
0: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
1: منكم وإليكم
2: منكم وإليكم.
0: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
1: منكم وإليكم
3: 28-000-666.
2: وإليكم
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بكم. إيقاعاتنا فقراتنا ما زالت متواصلة معكم في بشائر هذا الصباح الجديد. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا. ولد بحر،
1: ولد بحر
0: الفقرة اليومية، الفقرة اللي حبيتوها في البرمجة الصيفية. ولد بحر بإمضاء مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت نوزت بوريقة. مرحبا بيك، أهلا وسهلا، صباح النور مدام نوزت.
2: ألو، خيرات ونجوى.
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا، شن أحوالك، كيف الحال والأحوال؟
2: الحمد لله الحمد لله،
0: إن شاء الله يا ربي. مش نحكيه على الأسماك المرجانية أو أسماك الشعاب المرجانية أو سمك المرجان، المرجان وما أدرك ما المرجان، رغم اللي برشا ناس راهو بالنسبة لهم المرجان مش محبذ برشا، يعني نوعية السمك هذه ما نعرفش علاش، باش تقولي علاش أكيد.
2: اي اكيد. مرحبا. دونك اليوم نجمه باش نحكيو على سمكه. انا نقول كي تطلع من البحر تلفت النظر قبل تذيق.
0: اي
2: سمكه لونها بين الاحمر والوردي،
0: اي
2: كانها خارجه من صندوق مجوهرات ولا كنويته. هي نحكيو على المرجان.
0: نعم.
2: واسمها المرجان في تونس باللغه الفرنسيه لو باجو روج، واسمها العلمي باجيلوس ريبريلوس. وهي من عائلة سباريدي، نفس العائلة اللي تنتمي لها الوراطة والورقة اللي حكينا عليهم سابقا.
0: نعم.
2: في فقرات البحر. وفي تونس تسمى مرجان، علاش نجم تسألني؟ على خطر اللون نتاعها يذكرنا بالمرجان البحري،
0: البحري
2: اللي هو اسمه بالفرنسية لوكوغاي. وهو كيف كيف حيوان بحري معروف بالكربونات والكالسيوم نتاعو، دونك أحجار كير أحجار هو. والحيوان هذا عنده نفس اللون، هو المرجان سمكة نتاعنا نتاع اليوم، واللي عندهم نفس الاسم.
0: نعم.
2: وتتميز السمكة هذه زادة بلمعان فضي يخليها من أجمل الأسماك المتوسطة، يعني بخلاف اللون الوردي المزيانة ذاك ثم أكل دقة المزيانة. وحجمها يتراوح بين 12 و25 سنتش. توا باش نجوا كيفاش نعرفوه المرجان هذا.
0: نعم.
2: دونك احنا قلنا حاجة ميزة ممكن تعلمناها في فقرة البحر، اللي ديما الفامي تاع سباغيدي كيما لوراطا ديما يكونوا جنبات نتاعهم مضغوطين شوية، دونك جسمه ممدود شوية مضغوط الجنبات، وهذه كما قلنا ميزة عائلة سباريدي كيف ما الوراطة. زيدا جسمها دونك اللون نتاعو أحمر وردي تظهر، ظهر وجنبات باش تكون فضية شوية مع انعكاسات ذهبية، كيبدأ الشمس درقة فيها باش نراو شوية انعكاسات ذهبية. دونك الظهر هو اللي عاطي كل لون المزيان هذاك، وجنبات باش تكون فضية مع شوية انعكاسات ذهبية كيبدأ الشمس درقة فيها. به وأهم حاجة السمكة هذي يا نجوى عندها حاجة مزيانة على الأخر، اللي هما في اللون الأسماك الكل بيكونوا أنافي. الكل نسميوها سمكة إغمافروديت.
0: المرجان ديما مرجانة معناها؟
2: هو مرجان من الأول يكون مرجانة، بعد شوية يكبر شوية في الحجم نتاعو
0: تولي مرجان،
2: ثم كعبات يوليو ذكورة يكبروا في العمر، وهذه نسميوها الهرمافروديزم بالفرنسية. وهذه استراتيجية تعملها السمكة هذه بتساعدها على التكاثر.
0: هذه معلومة جديدة الحقيقة.
2: حكينا ديجا قبل احنا في الفقرات اللي فاتوا على بعض الأسماك الأخرى اللي هي تكون هرمافروديت اللي تكون أنثى، وبعض بعض الكعبات بعض الأسماك واللي ذكورة باش يصير تصير عملية التكاثر.
0: به
2: دونك توا الأسماك هذه أخرى عندها ميزات أخرى اللي هي دونك هي سمكة قاعية. فهمتني؟ على خاطر السمكة هذه عينيها كبار.
0: فهمتني؟
2: كي نقارنوها بالأسماك الأخرى.
0: نعم.
2: نشوفوا سمكة قاعية، فما شكون احنا حكينا على حتى العينين يكونوا الفوق، عينين يكونوا كالرادار، عينين وحدهم حكينا عليهم الكل. المرة هذه سمكة المرجان كي نقارنوها بالأسماك الأخرى تبدأ عندها عينين أكبر من الأسماك الأخرى. علاش؟ على خاطر هي قاعية، والكبر بتاع العين نتاعها باش يعاونها باش تلوج على ماكلتها في الأعماق.
0: نعم. هي عينها حلوة، هي عينها حلوة شهلة، هي شهلة هكا عين شهلة
2: وكبيرة، على خاطر باش تخليها تعاونها باش تلوج في الأعماق على الماكلة نتاعها.
0: نعم.
2: وأهم حاجة اللي يميزها زادة واللي حكيت عليها شوية أنت قلتها مع بيت متحبذش، مش الكل ولكن هبش أقول لك علاش، هو سر اللون نتاعها. اللون هذا لون أحمر في جلد المرجان.
0: نعم.
2: أصله أصباغ طبيعي اللي هما اللي كاروتينويد، وحكينا عليهم قبل حتى في التريلي، وحكينا عليهم في القشريات،
0: القشريات
2: حكينا عليهم في الكروزيت، فهمتني؟ به اللي كاروتينويد هذوما اللي هما نفسهم نقاوم جدا عند الفنارية، فهمتني؟ واللون هذا تتحصل عليه من غذائها الصحي اللي يرتكز أساسا على القشريات الصغيرة. واللون هذا المشكلة متاعه نجوى اللي هو ماهوش لون ثابت. بعد ما نصادوا سمكة المرجان، إذا كانت السمكة محفوظة بالقدا في الثلج هي ودرجة الحرارة بين 0 و4 درجات، اللون متاعها يبقى كيف ما هو، أحمر وردي لامع، والجلد يقعد لاصق في اللحم متاعها.
0: نعم صحيح.
2: أما إذا كان الثلج بيذوب وما تقيدناش بمعايير حفظ السمكة،
0: نعم،
2: ودرجة الحرارة بدأت تفوت 7 درجات، لهنا عملية الأكسدة. وهيك علاش اللي العباد تتفادى انها تشريها، على خاطر كي تبدا عمليه الاكسده تاع الصبغات نتاعنا تاع الكاروتينويد، اللون شي يولي باهت، من احمر زاهي يولي وردي، يعني يولي وردي باهت، ومن بعد اللون يطفى جمله.
0: نعم.
2: ونجم يولي حتى رمادي.
0: نعم.
2: دونك لهنا الاسماك ساعات كي تلقاهم في نقاط بيع ما همش معناها محافظين على درجه الحراره بين 0 و4 درجات، باش تلقى اللون ولا باهت رمادي، وهكا نعرفوا اللي السمكه ما عادش تتاكل. هيك علاش بعض الخيان يقول لك نتفاداه وسمكه المرجان، وحتى التريلي يعني نفس الحكايه، خاطر تفقد اللون نتاعها، واللي يقول لك فيها
0: رغم اللي اللحم نتاعها ابيض ومحليه وبنين. فكما قلت انت خساره، معناها هي مزيانه وعين مزيانه والكل، معناها ردوا بالكم عليها بربي،
2: ردوا بالنا كيف نخرجوها من البحر، لازمها ديما تقعد درجه الحراره نتاعها بين 0 و4 درجات. هيك علاش الاسماك ديما يكونوا معاهم الثلج نتاعهم. وهكا يا نجوى نجم نقولوا اللي اللون المرجان نجم يكون بطاقه تعريف الجوده نتاعه.
0: نعم.
2: كل ما اللون يطفى نعرفوا السمكه ما هيش فرشكه، ونردوا بالنا. هيك علاش ما نشريوش الحوت الا من عند نقاط بيع يكون فيهم الحوت مغلف للثلج.
0: نعم.
2: وهيك علاش بعد الصيد مباشره لازم المرجان يتحط في الثلج، ولازم نعرفوا يا نجوى العدو اللدود لحفظ الاسماك هو الحراره.
0: نعم. وخاصه معناها فما الاحتباس الحراري زاد يهدد النوعيه هذه من الاسماك،
2: هو درجه الحراره ما قاعدين تطلع وتتغير
0: او غازات الاحتباس الحراره.
2: اذا كان نحافظوا نجيبوا معنا الثلج نتاعنا، فهمتني؟ في الفليك نتاعنا وكل، دونك هوني ما عندناش مشكل، فهمت؟ ولكن درجه الحفظ لازم تكون بين 0 و4. علاش نقول لك بين 0 و4 درجات؟ خاطر بعد الاربع درجات نجوى تخلي البكتيريا تتكاثر، والبروتينات تبدا في التحلل، تتكون مركبات تعطي رائحة سمك القليم اللي احنا ما نحبوهاش، وكيف كيف مع سمكة المرجان نزيدوا عليها اللي اللون متاعها يتبدل، فهمتني؟ والجلد يفقد اللمعان متاعه، والسمك وخاصة عن المرجان والتريليا يفقدوا لونهم، والحم يفقد الصلابة متاعه خاصة، فهمتني؟ هيك علاش البحارة لازم ديما عندهم الثلج في مراكب الصيد متاعه. واليوم علاش ما نحكيه نحكيه، احنا قلنا سمك قاعي، نحكيه على الكراكة ولا اللي هي طريقة الجر القاعي، هما مختصين في فهد المرجان بما انها سمكه قاعيه، ولازم نحترموا زيدا كيف كيف الحجم القانوني.
0: نعم.
2: اللي هي الاسماك واللي هي 12 سنتيمتر.
0: صحيح.
2: حتى نحصلوا على قيمه غذائيه عاليه، و100 غرام مرجان توا يا نجوى فيهم 18 غرام بروتين، أحماض دهنية أساسية عالية اليوم الأوميغا 3، خاصة يا نجوى لاسيد إيكوزا بانتا إنويك اللي هو لوبيا، ولاسيد دوكوزا إكزا إنويك اللي جسمنا ما يصنعهمش يا نجلة.
0: نعم.
2: فهمتني نجوى؟ الجسم نتاعنا ما يصنعهمش.
0: نعم.
2: واللي ما نلقاوهم كل شيء في ولد بحر، خاصة توا اليوم المرجان عنده كميات كبيرة، فهمتني؟
0: نعم.
2: وهذوما مهمين برشا لصحة القلب والدماغ،
0: معناها
2: وتنظيم الالتهابات.
0: فقط تفقدوا لونها وكلوا وسميوا بسم الله والحمد لله وصحة وبالشفاء.
2: شكرا. نلقاو فيها الفوسفور.
0: نعم.
2: واللي هو مهم للعظام والطاقة، السيلينيوم اللي هو مضاد للأكسدة، اليود اللي هو مهم للغدة الدرقية، والفيتامينات كيف حتى مش تعطينا بونين في الصباح، فهمتني؟ ناكلوا سمك المرجان.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة وقت الأخبار. شكرا ليك، تحياتي ليك. جيهان الذيع تتصفح معاكم آخر أخبار الصحافة الوطنية. نرجع معكم في بشائر الصباح لغاية الساعة التاسعة.
1: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
1: مرصد يفضوا اهتماماته ونعيشوا معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء.
1: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير. تبع الموجة.
4: تبع الموجة.
3: تبع الموجة.
5: الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا. جولتنا في معرض عدد من الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح، نبدأها بجريدة الشروق التي تحدثت عن قروض دون فوائض وبلا ضمانات للأفراد والشركات. من جانب آخر، سلطت الشروق الضوء اليوم على التوجيه الجامعي الذي قالت إنه يحتاج إلى إعادة توجيه رغم انفتاحه على مهن المستقبل. على صعيد مغاير، اهتمت الشروق بتصريحات الرئيس الجزائري التي قال فيها إن بلاده لن تتهاون مع أي تهديد لأمن تونس. من جهة أخرى، واكبت الشروق الجلسة البرلمانية التي خصصت للتداول في أزمة الكهرباء وعنونت غضب بسبب غياب الحكومة. وفي سياق متصل، رئيس غرفة أصحاب المطاعم يقول للشروق 70% من منظورين تضرروا بسبب انقطاع الكهرباء. وتقرؤون أيضا في ذات الصحيفة خبرا من العاصمة مفاده أن هناك مخازن عشوائية تهدد حياة المتساكنين. دوليا، تجدون في الشروق ملفا بعنوان غليان في ليبيا بعد العصيان المدني واحتجاجات تطالب برحيل حكومة الدبيبة. كما نطالع في نفس الجريدة حول ما توجه به بوتين لأعضاء الدوما، ولعل أبرز ما جاء في كلمته: نتقدم ببطء لكن سننتصر. أما في صفحتها الرياضية، فقد تساءلت الشروق كيف نحمي رياضتنا من غول المنشطات من الأبطال الأولمبيين إلى نجوم الكرة. وبخصوص الترجي، كتبت الشروق أسبوع حاسم في ملف الانتدابات. وفي الإفريقي، أكدت الجريدة أن السليتي مطلوب. جريدة المغرب اكتفت على صفحتها الأولى بنشر صورة كاريكاتورية لنتنياهو بشكل مخيف، وصورته على أنه قاتل، بل ونعتته بذلك على جبينه باللغة الإنجليزية كما يبدو بالغلاف. وطرحت سؤالا عنوان رئيسي بالبنط العريض: كيف يعرقل نتنياهو أي تسوية بين إيران وواشنطن؟ نمر الآن إلى جريدة الصباح، وتحديدا صفحتها الثانية، والتي اهتمت فيها بلقاء رئيس الجمهورية سفيري بلجيكا وهولندا بمناسبة انتهاء مهامهما. وفي ذات الصفحة نقرأ حول نفي تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين أو منع الزيارات، والعنوان: هيئة السجون والإصلاح تؤكد اتخاذ إجراءات استثنائية لمجابهة موجة الحر. وفي الصفحة الثالثة للصباح اليوم نقرأ حول الجلسة العامة البرلمانية أمس، حيث طالب النواب خلالها بحلول عاجلة لأزمة قطع الماء والكهرباء. الصفحة الرابعة تضمنت تأكيدا من النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنهم تلقوا إعلاما بالشروع في خلاص جزء من مستحقات الصيدليات. كما نجد في نفس الصفحة مقالا يقول إن تونس تتقدم بخطى ثابتة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما أن نصف التونسيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. ذات الصفحة أيضا تقرؤون فيها حول ولاية الكاف التي كانت الأكثر تضررا من الحرائق بعد أن خسرت 70,000 هكتار في 10 سنوات، والعقوبة تصل إلى 12 سنة سجنا. إلى الصفحة الخامسة الآن، والتي خصصت للشأن الاقتصادي، ونجد فيها خبرا يخص صادرات زيت الزيتون التي بلغت 352 ألف طن خلال 8 أشهر لتقفز ب 56.7%، والعائدات ترتفع إلى 4.39 مليارات دينار. وبخصوص الدينار التونسي، جاء في نفس الصفحة أن الدينار التونسي واصل صموده إزاء جملة من التغيرات والصدمات ليعزز استقراره أمام العملات الأجنبية. كما نتصفح بلاغا في الصباح اليوم عن الإدارة العامة للأداءات مفاده أن اليوم هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد. ونختم بالصحافة التي كتبت في صفحتها الثالثة حول القروض على الشرف ودون فوائد وعنونت فرصة لإنعاش المؤسسات الناشئة. أما في الصفحة الخامسة فنقرأ حول انتقاد النواب خلال جلسة عامة بالبرلمان أمس للتداول بشأن الانقطاعات في الماء والكهرباء، أيضا غياب سياسة اتصالية ودعوة إلى وضع استراتيجية طاقية، فيما دعا الخبير الدولي في الطاقة سامي بن رجب في حديث للصحافة اليوم إلى خارطة طريق واضحة لتفادي انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً. نهاية هذا المعرض الذي خصصناه للصحف، بعد قليل عودة إلى البشائر مع نجوى، إلى اللقاء.

0: ونسير
1: بولبا لبقالطة عالموجة 95.7
2: خبر ورخبر
3: الموجة ورا الموجة
2: جديد كل نهار
3: الموجة ورا الموجة
2: كل ساعة

0: كاية الناس التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام
2: محلاها بلاد.

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك، معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي،
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار، ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله، يعني انت تشوفها تقول سور، ولكن هي فوقها الكل يتعدى ماء، هذا مسرب مياه من زغوان، كانوا الرومان يجيبوا من زغوان الماء حتى قرطاج، مدينة قرطاج.
0: لما تيجي تونس وما بتعرف، يعني ما بتعرف هاي الأماكن، خلاص تروح تونس بيقول والله تونس ما فيها شيء الواحد يشوفه.
3: تونس بحر كهو، تونس ليزوتيل، ما تونس تونس الجبل،
0: تونس جبيل، طبيعة،
3: غابات، تونس الليجرات، تونس برشا حاجات، الصحراء.
0: وكيف نشفى من حب تونس؟ هاي هيك الأجواء في تونس، الأجواء اللي ما بتشوفوها أبدا في أي مكان في العالم. هاي الكسكسي التونسي أخيرا،
4: هذا الكسكسي التونسي في خضرة، في لحم علوش،
0: في لحمة وبطاطا وبيض.
5: عسلامة
2: عسلامة
5: عيشك
6: عسلامة عسلامة يا تونس عسلامة
7: محلاها بلادي.

0: رجعنا معكم لمواصلة لقائنا في هذه المنوعة الصباحية في بشائر الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. فريق متكامل يأمن لكم هذا اللقاء ويقدم لكم أجمل تحايا. ياسمين معتوق زميلتنا المتربسة على في الديجيتال، علي المنصوري، حسام قدرية، نجوى المهري صخيري تقول لكم أهلا بكم. الفقرة الموالية على عين المكان.
1: على عين المكان
0: زميلنا نبيل بن حسين باش يكون على عين المكان. فين مكانك باش يحدد مكانه. أهلا وسهلا نبيل، صباح النور والسرور.
2: صباح النور والسرور والورد المنثور نجوى. تحية لكل مستمعي إذاعة المنسير مع نسمات الصباح. الحقيقة الطقس يعمل الكيف اليوم.
0: منسم، قل لي منسم. هاي النسمة بديت، هاي النسمة بديت، والحمد لله على خاطر الصباح أخذينا بشائر خير من المعهد الوطني للرصد الجوي. إن شاء الله زينة أمين بجاه العالمين يا نبيل. يلا قل لي، حدد لي مكانك، وين أنت موجود؟
2: حدد
0: مكانك.
2: على عين المكان من مدينة المكنين، من وسط مدينة المكنين. هو الحقيقة حكينا على الطقس النجوى. الطقس يهم برشا توانسة ويهم برشا وفئة فئة معينة وفئة خاصة من الطباخين اللي يعدوا الأكلات التقليدية. وإحنا نحكيه على الموروث الغذائي التونسي، موضوع طويل فيه برشة تفاصيل. الموروث الغذائي نجوى المرتبط بالعادات والتقاليد والمناسبات والأفراح،
0: وخاصة تثمينه وبرشة معناها عائلات توا كانت تقبل إنساء الفرح معناها يشمروا على ذرعاتهم ويبدأوا مصبح بكري حتى من الأربعة متاع الصباح يدخلوا معناها باش يطيبوا العزيمة أو العزومة كما يقولوا ناس بكري. فتوا وليت تخليوا معناها على المهمة هذه للناس المختصة والناس اللي تفهم والناس اللي تطبع في الحكاية هذه. تطورت شوية، يقولك خلينا نتلهوا بعرسنا ونتلهوا بضيوفنا، وفما شكون يصنف وفما شكون يطيب وفما شكون هكا. ولا نبيل
2: هذا هو صحيح.
0: نعم.
2: اختصرت لي برشا كلام نجوى لحقيقة في وقتنا سوا، خاصة ونضيف لك حاجة أخرى. صحيح هما أهل العرس أهل المناسبات يتفضاوا شوية لأرواحهم ونتلهوا منها بالعرس، وفي نفس الوقت مع اشتداد درجة الحرارة والسخانة ومع قصان الماء والضوء أكيد ولاو تخلاو على برشا حاجات. وهذا باش نكتشفوه مع سي حافظ الغذاب صاحب مطعم وطباخ أفراح. قلنا كي نحكيو على الأكلة الشعبية في تونس أكيد باش نحكيو على برشا أطباق معروفة. مع سي حافظ نحكيو على إقبال على الأكلة الشعبية، على حوال الطباخين في سخانة الصيف وظروف خدمتهم في الوقت هذا. صباح الخير سي حافظ، وأنت في المباشر على الموجات إذاعة المنسير.
3: نهارك زين أخويا نبيل، مرحبا بك ومرحبا بقناة إذاعة المنسير، ومرحبا بالجميع بالمستمعين تاع قناة إذاعة المنسير.
2: سي حافظ يعطيك الصحة، خديتك في المباشر وممكن نجوى يعني من الساعات كما قلت أنت من الساعات الأولى للصباح. سي حافظ يعني خذينا شوية وقت منك أنت، خاصة وأنك اليوم عندك منها حفل زفاف ومنها وتحضر في
3: لاك. شوف سي نبيل هاك خطفتني على الطير، فهمتني ولا؟ بالنسبة لي أنا راهو 24 عام قبل الهجم، أنا في الأكثر معناتها من 24 عام قبل الهجم. أنا صغير نتبع في أم الله يرحمها استعمل السدين وعين يقعد يقول علي هذا
2: نتبع
3: كل شيء. وزيد بعد ما شوية زدت وليت نصفر معنا البر صديد الصفر هو اللي زاد يعلمني معنا التطيب نمشي معنا كل بلدان كل كامل تراب الجمهورية، نهز كميوني وقوية ونهز طنجرتي وكسكاس وبرم يعني كل شيء موجود.
2: يعني تعلمت الطبخ من الصفر.
3: كثيرته مصفر يعني فماش مناسبة من منكيش ومنصفة.
2: سي حافظ الصيف تكثر فيه الأفراح، تكثر فيه التصنيف، شنو أكثر الأطباق المطلوبة في أفراحنا التونسية رغم يعني مر الزمان؟ يعني تبدلت الأكلة ولا ما زلت محافظة على شعبيتها؟
3: والله ما زلت محافظة على شعبيتها. احنا بالنسبة للمقنين يعني نحكي دي مع المقنين خاطر فما ساعات البر نمشي الأفراح زادة عندهم الرياف متاع المقنين عندهم عادة يطيبوا لك العصبان والحم ومرقة. يقولنا في أخوي تفضل اشتك يا مرقة وعصبان وكل شيء بالحم ويا ما فهمتني. المقيم اقترى لها القلبة سيدي هذاك الطبق الشعبي هو الكرسي بالحم والعلوش ومعها معناتها سلطة مشوية شوية سلطة تونسية وبرايج باجين هذيك
2: بالنسبة للطبخ نتاع علاش خاطر التونسي بصفة عامة يحب الماكلة الزمنية سي حافظ
3: بطبيعة الحال
2: في المطعم لهنا عندك موفر الأطباق هذه ولا
3: بطبيعة الحال يومين هذيك يومين من الكسكسي باللوش يومين معناها مكرونة مرقة كمونية بالقلاية موجود كل شيء في الشتاء عملنا كسكسي بالفول والقديد يا حسرة يا هذا وينو هذا والله في الشتاء محضر لهم كل
2: الناس متوحشة الشتاء
3: هاك شفتوا خويا صقار عملنا فيهم من سارة وعندهم حق طلعوا من الكوزينة واحنا تجنبنا وبالنسبة لنا احنا اخوين ما ناش حتى امزية ونرحبوا بالناس كل
2: مشكل قسانة الضوء الماء خاصة
3: اكبر مشكل هو والله اللي نوجو علي يعني الضوء مش مشكل اما اقصى اكثر حاجة هو الماء يا نبيل ما بتعرف نغسيل التنظيف اقل حاجة الكليوم مش يفطر مش يغسل ايديه ولا
0: حبيت نسأل سي حافظ نبيل كان يسمع فيها سي حافظ علاش قد ما نصنفوا ونركزوا معناها هكا في الماكلة تو كما قال هو كان باش نطيبوا كسكسي ولا باش نطيبوا طاجين ولا باللي باش يطلع فاوح ما يطلعش فاوح قد تطيب دار العرس وماكلة العرس علاش سي حافظ
3: نقول لك حاجة اختي
0: هي شنو السر فما سر يظهر لي
3: اشتاخوا كيلو لحم
0: اي
3: زوز كيلو لحم
0: اي
3: ضيفه ولاخر مش سايب لك عجل ومش سايب لك زعلالي صاروا هي هو الزهومه الزهومه تعطي الفيحه
0: تعطي الفيحه
3: وفما ويدات زاد اخت
0: نعم اي
3: فما ويدات
0: فما ويدات وفما يقولوا نفوس زاد نفس نتاع تطيب فما زيد
3: فما مدام فما مراه تعطاها كعتين سردينه تجيب لك كسكسي فيه مش نورمال
0: اي صحيح
3: مراه تعطاها ما تعطاها سبحان الله
2: نفوس نختم معك سي حافظ كثرة المطاعم الشعبية كثرت في مكنين قصر هلال في بوحجر يعني بصفة معناها ملحوظة حافظ
3: اي توجد المطاعم وما تنساش نبيرة ومكنين فقربت 120 ألف ساكن فهمتني مطعم زوز ما يكفيش راهو 10 اخرين مطاعم اخرين راهو ما يكفيوش بالنسبة
2: هو الملحوظ اكثر انه برشا مطاعم نجوى يعني كانت معناها تحضر السوري كما يقولوا باقيات بيتزا ولات قلبت ماكله شعبيه موروث الغذائي رجعت لك الكسكسي الشاي رجعت الكسكسي معناها بالعلوش بالدجاج برشا حاجات يعني ربي يعين الجميع
3: يا سي نبيل دون هذا الاسوام تاعنا احنا في المكنين راه ما تلقاش حتى في اي مطعم
2: هذا اللي يشجع برشا
3: فما راهو بالنسبه نحن راهو كسكسي بالحمد 15 نل كسكسي بالباقري ب 13 نل 15 نل مقرونه وصلت 4000 فرنك وقت طاح الدجاج 3000 صار الماكسيموم الماكس مقرونه 6000 دينارات
0: شكرا لك نبيل يعطيك الصحة يا نبيل شكرا لك سي حافظ ربي يشدك بصحة البدن تحياتي لك الأكيد هذا احنا كل اختياراتنا المواضيع اللي تتناسق مع أجواء الصيف فقط حبيت نقول شكون جاوب على السؤال امتاعنا بسام الحمراوي الليلة بشل تقيكم في مسرحيته على ركح مسرح بطبيعة الرباط في إطار مهرجان المناسير الدولي ثلاثة تذاكر على ذمتكم للفائزة فاطمة السامت مرحبا بك يا فاطمة وألف مبروك ثلاثة تذاكر باش تمشي تتفرج الليلة على مسرحية بسام حمراوي صحيح الاسم بامبينو الاقتراح الفني اللي باش نختموا به لقاءنا في هذا الصباح ما بين صيادة ولولا الملامة لولا الملامة هي يظهر لي الميزان متاحة طلع شوية اليوم على كل شكرا لكم شكرا لكل من تواصل معنا على موجات إذاعة المنستير برمجنا مازلت متواصلة معاكم لهذه الفتنة في جنين الدار يلتقيكم بعد قليل إلى اللقاء

0: تمام 9 صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. تتواصل الاستعدادات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية وتعزيز اندماجهم الاجتماعي لإطلاق مشروع المصيف التدريبي والترفيهي العب وتعلم صنعة، والذي من المنتظر أن ينطلق في ولاية أريانا مع مطلع شهر أوت القادم، مع مقترح تنظيمه بدار الشباب بروادة القريبة من البحر، وفق ما أكده رئيس الجامعة الوطنية للرياضة للجميع مروان الشايب. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاماً هاتفياً يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانف المنقضي المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، بهدف إرساء منظومة رقمية موحدة تيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد. انعقد بقصر البلدية بالقصبة اجتماع اللجنة الفنية للبنايات المدنية بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول لمناقشة ملفات الدراسات التفصيلية لعدد من المشاريع ذات الأولوية، وذلك بحضور الإطارات البلدية المعنية ومصممي المشاريع وممثلين عن المندوبية الجهوية للرياضة. ختاماً، يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء والأيام الموالية بداية من الساعة 10 صباحاً بقصر باردو حسب جدول الأعمال الذي يتضمن عدداً من النقاط وفق بلاغ نشره المجلس أمس. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، اقرأ لتعيش أكثر.
3: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
2: اقرأ،
3: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر،
3: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
2: اقرأ لتعيش أكثر،
3: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبد اللوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
2: اقرأ.

نتاع الصباح موعد من خلاله تلقاو المعلومة والإفادة ومختلف النصائح والإرشادات اللازمة للعناية بالحدائق أو بالجردة متاعك، من خلالها تخلي البصمة متاعك وتعطي روح وجمال للدار. إن شاء الله أكثر تفاصيل باش تلقاو مع ضيوفنا كما تعودت، وباش يكون حاضر معنا التقني سامي في البستنة فرحات عطية باش يعطينا موضوع جديد. موضوعنا اليوم باش يكون على شجرة الباباي، وشجرة قاعدة تلقى في رواج كبير في الحدائق التونسية، شجرة ونبتة استوائية تتزرع في بلادنا وفيها عديد الفوائد، وإن شاء الله باش يعطينا برشا نصائح كالعادة مع الدكتورة ريم المساوية باش تودنا بموضوع جديد، وهو موضوع الساعة باش نحكيو عليه، موضوع الحرائق في البلاد التونسية. إن شاء الله ربي يجيرنا، إن شاء الله ربي يحمي بلادنا وشعبها يا ربي، وبرشا تفاصيل أخرى. نحب نوجه تحية سي البشير بن عائشة خبيرنا اللي اليوم يتغيب علينا نظرا لالتزامات عائلية. إن شاء الله بموفور الصحة سي البشير، وعطلة سعيدة وآمنة ليك ولكل أفراد عائلتك، وتحياتنا لكل السادة المستمعين والمتابعين اللي تابعوا فينا في صبحية الثلاثاء لليوم 28 جويلية. إن شاء الله نهار الفرحة والخير عليكم وعلى الناس الأعزاز عليكم. هذه إذاعة المنسير، تحية توصلكم من كافة الفريق الحاضر معكم في استوديو البث، حسام قدرية في الإخراج التقنية، ياسمين معتوق في الديجيتال، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لكل فقرات حصتنا لليوم. والبداية تكون مع الإيقاعات التونسية عايدة بخريس فلاح بلادي. إذاعة المنسير، نهاركم من أسعد وأحلى الأيام إن شاء الله.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. هذه عايدة بخريص، نصل معها لتسعة واثناش دقيقة في موعد جديد من جنين الداري. جنين الداري البرنامج اللي قربنا أكثر من عالم الفلاحة والبستنة، ونحاول خلال كل أسبوع نقدم نصائح عملية لكل هاوي ومحترف للعناية بمختلف الغراسات والنباتات، واللي من خلالها سعادة جدا مش كون أول فقراتنا هي فقرة الجنينة والناس.
1: الجنينة والناس، الجنينة والناس،
0: أسرار الزراعة والعناية بالحدائق وكل ما يهم النباتات. سعادة جدا يكون حاضر معنا في هذا الموعد التقني السامي في البستنة صديقنا فرحات عطية. صباح النور.
2: صباح النور، صباح الخير، صباح الفل والياسمين. مرحبا بكم سادة المستمعين على إذاعة المونستير.
0: صحيح كيكا، بكل نشاط وحيوية في استقبال هذا اليوم.
2: تشوف الطقس تبدل، الحمد لله عبد النهارين تبدل، خرجنا مك الموجة الحظ. مش نحكي عن النباتات،
0: حتى النباتات تفرهدت
2: أكيد،
0: حتى طريقة العناية متاحة تكون
2: أسهل. الحمد لله، لا الحمد لله، اختلاف كبير في الطقس.
0: الحمد لله يا رب، ربي دومها نعمة. حلقة اليوم باش نحكي فيها على شجرة يمكن ما زالت جديدة على برشة توانسة،
2: هي تعتبر نبتة وشجرة ترند في الوقت الحالي،
0: معناتها نلقاها مولات معروفة اليوم، موجودة في بعض الحدائق. هي شجرة الباباي، شنو يميزها؟ هل تنجح في مناخ تونس؟ كيفاش نزرعوها؟ شنو هي أسرار العناية بها باش تعطينا ثمار طيبة وغزيرة؟ أكثر تفاصيل باش تكون معاك. الباباي، منين جاتنا الباباي؟
2: الباباي موطنها الأصلي أمريكا اللاتينية، يعني أمريكا الوسطى، المكسيك. هي نبتة استوائية بالأساس. الاسم العلمي متاعها كاريسا بابايا. هي تنتمي إلى فصيلة البابايات، يعني الفصيلة متاعها هي في الأصل عشبة لكن عشبة عملاقة، لأنه التيج متاعها كما إحنا نقوله عنا شجرة الخروع، تقاها مش صحيح التيج لكنه يطلع مستوي كما النخلة، وما تخشينش برشة. زادة كيف نجم نزرعها في المنازل، ما تاخدش مساحة كبيرة، وكيف زادة توا قاعدة ناجحة في كما نقول احنا في الفلاحة العصرية الحضرية، يعني تجم تزرعها في السطح متاع دارك، تجم تزرعها في البلكون، تاخذ لها محبس كبير، تاخذ لها محبس كبير، نقولوا بو كبير، من المستحسن يكون فخاد باش يبرد عليها. فها هي عدة انواع، فها النوع الاولاني اللي هو النوع القزمي ويسمى بذاد ليدي، هذي النوع هذي يعلى تقريبا يوصل 80 متر الارتفاع متاعه، تولد مليح جي ما شاء الله، لون الكعبة متاعها تقريبا ما بين الأورانجي والأصفر.
0: الحجم احنا عنا تصور بعد شوية ياسمين معطوق رجولة تحية تمدهم للسادة المستمعين ويشوفوا الصور متاع الشجرة هذه ونبتة هذه. للحقيقة كما قلنا
2: هي كعبة الغلة كما كعبة البطيخ تقع هذا،
0: هاي ظهرت لي ملوت شبه شوية للقرع
2: كما البطيخ، أنا كما قاعدين نشوفوا فيها تجي والدة كما تشوفوها زادة ما شاء الله خيرة ربي، هي راي ديما في الأرض خيمة في خيمة اللي في المحبس يعني.
0: هاي
2: النجم زاد نزرعوا كعبتين ثلاثة قرب لبعضهم في نفس الجنينة، تقريبا ما بين الكعب والكعب متر ونص، لأنها باش تظلل على بعضها. فما زاد نوع آخر اللي هو الصنف يسمى سولو، هذا يطوال ويولد بكثافة. هذو مزوز أصناف اللي نشحوا عنا في تونس.
0: حاجة أخرى بنحب نسألك عليها قبل كل شيء فرحات، هي نبتة استوائية وشجرة استوائية، معناتها تنجم تتزرع في تونس بالعوامل المناخية الموجودة؟
2: بالعوامل المناخية اللي عنا في تونس نشحت إلى حد الآن، ناجحة وقاعدة تولد وتجيب ديجا مزروعة لهني في الريجون بتاعنا في مستير موجودة يعني.
0: تحاول تهربها أكثر ما يمكن على البرد هيك حاسمها.
2: بالضبط مش نوصلوا لها النقطة هيك. والفترة بتاع الزريعة متاعها هي أول حاجة هي سريعة الإنتاج، يعني تقريبا في عامها تولد، إذا كان زرعتها سنة بعد عام تبدأ تجيب لك في الغلة يعني. هذه من الحاجة متاعها. كيف ما تطلبش برشا ماء، تتحمل السخانة وما تحبش برشا ماء
0: باهي برش،
2: إذا كان منعته دربت ما عادش تسحق برشا ماء. الحاجة الثانية السهولة كما قلت لك متاع الزراعة متاعها اللي هي الزراعة في المحابس، هذيك الحاجة اللي تخليها معناها اللي تعطيها الافونتاج متاعها باش العباد تقبل عليها. كيف باهي عنا باش نجمو نشحوها الكعبة هذه أو الشجرة هذه، اللي هي أول حاجة نبعدوها على السقع والبرد، هذوما أكثر زوز عوامل معناها ينجموا يتعبوها، لأنها ما تحملش البرد متاعنا والريحة، وهي زادة فراجيل برشا يعني تتكسر في ساعة الغصن متاعها.
0: اللي جاء
2: شفتها مرة والدة ما شاء الله كي جات ريحة قوية تكسرت أصلا، تكسر لذا ما تحبش شكل ما تحبش يعني كما نقولوا احنا
0: الريح ولا ما تحبش العوامل المناخيه القاسيه والا البرد. علاش تحب ما بين 6 و 8 ساعات من الشمس يوميا
2: تقريبا
0: اقل حاجه تنجم تتزرع في المستير سوسه مهديه
2: اي ديجا مزروعه وناجحه
0: اي وهي راي معناتها من الزراعات نجم نقولوا حتى التصديريه راهو نشوف نشوفوا تجارب مقارنه في المغرب في مصر قاعده تتزرع بشكل كبير
2: في مصر يتصدر. أي. أي. في مصر الأشجار الإكزوتيك هذوم الكل قاعدين ينتجوا فيهم البيام ويخدموا عليهم وقاعدين يصدروا فيهم. التربة متاعها التربة تحب تربة خفيفة يعني التربة الطينية متاعنا احنا ما تمشيش فيها لأنها مش تكبس عليها ومش مش تخليها تمشي مليح. كما قلت لك هي استوائية يعني تحب شوية اللي كمش تزرعها في المحبس مش تزرعها يعني نقولوا ثلث كومبوست
0: أي.
2: وثلث رمل وثلث تربة وتخلطهم مليح وتزرعها في المحبس. إذا كان مش زرعها زادة في الأرض تحاول أنك توفر لها الرمل والكومبوست باش تنجم ترمي.
0: وقداش من مرة تبدلها مثلا ذوما مثلا في كل فصل تحاول تزيدها
2: بالضبط ايه ماذا بيك من العام العام تحاول أنك تضيف لها شوية كومبوست وإلا تحول لها المحبس اللي هي فيه تولي ما أكبر شوية. باهي تو نجي والأهم حاجة اللي هي التلقيح. التلقيح هذا خاطر هي شجرة فيها الأنثى وذكر وفيها البيوسكسيال اللي هي تلقح روحها وحدها. ديما نحاولوا أن ناخدوا اللي تلقح روحها وحدها باش ما نحلوش فك الفخ متاع خديت أنثى وطلعت قعدت اللوج على المال ما قلناش كيفاش نلقحوها
0: إذا أنت تحب على الثمار متاعها بالطبيعة ماذا بيك حاجة تلقح روحها
2: ماذا بيك تمشي للمنبت تحاول أنه يكون ثقة وينصحك يقول لك هذه راهي تلقح روحها وحدها باش ما توقعش فك الفخ هذاك تجب تاخد مال وما يجيب لكش معناه
0: ثمار
2: أي ما يجيب ثمار ولا تاخد أنثى وما تنور مليح ولكن ما تقاش كيفاش تلقح هذيك المشكلة يعني هذه أهم نقطة يزمك تحاول أنك تاخدها بيوسكسيال يعني تلقح روحها وحدها. هذه أهم حاجة بالنسبة للبابايا.
0: البابايا زادة من الحاجات المميزة فيها كما قلت ما تخوش برشماء تحب لها شوية لهوة تحاول أنك باش تبدل التربة متاعها إذا ملول عرفت كيفاش تختار باش تقاو كي تبدأ الدنيا باردة تحاول تهرب
2: تحاول تبعدها على
0: بعدها
2: خاصة أصلا أنت ملول
0: إذا زرحها في محبس مثلا تحاول تهربها باش نحكي لك على البابايا القزامية.
2: القزامية
0: هذه تنجم تنجح في محبس
2: هذه هي اللي نحكي عليها وهي اللي تنجح في المحبس كما قلت لك اللي
0: ما تعطيش ثمار كبار معناتها القزامية
2: ما تعطيكش هما الثمار بتاعها مش يكونوا أقل شوية من العادية
0: أي.
2: مش يكون اقل في يعني في الحجم لكن زاد طعمها حلو كما قلت لك لونها برتقالي مزيانه ياسر هي ورقتها كما ترى ورقه الخروع الحقيقه ما عادش كان عندكش عليها فكره
0: اي
2: هذا بالنسبه للبابايا. بالنسبه لطريقه الاكثار نتاعها هي مش يكون بالبذور لانك تحل كعبه الغله مش تلقى فيها برشا بذور
0: كل بطيخ
2: صحيح كيما البطيخ
0: ولا القرع
2: كيما البطيخ كيما حتى القرع فمك القرع اللي يبدا مستطول هذا نفس الحكايه مش تلقى فيها برشا بذور اذا كنت تجم تاخذ تشيحهم وتكثر منهم تزرعهم في يكونوا مثل في صاشيات ويكونوا مزروعين في الترب تقريبا بعد 20 يوم هي تنبت.
0: وقداش غرق تحطها في
2: الغرق البذره تقريبا 1 سنتيمتر معناها ما تغرقلهاش برشا وتكون مزروعه في الترب
0: تكون مزرعة في التربة.
2: أي في التربة.
0: ممتاز ممتاز هذه واحدة من الغراسات الحقيقة كما قلت ولات عندها حضور في الحدائق متاع التوانسة ولا مغرمين بها برشا وتنجم تعطيتنا طريقة أنها تنجم تكون في محبس إذا عندك بركون ولا في الصحة تنجم تزرعها وفيها برشا فوائد غنية بالفيتامين سي تشبه برشا للبطيخة متاعنا حلوة حلوة وبنينة. الكعبة قداش تعمل تو في الأسواق
2: تقريبا في 20 دينار الكعبة تقريبا.
0: حتى أكثر شوية الحقيقة. أما حاجة اكتشاف بالنسبة الغلال الاستوائيه اللي ولات موجوده نظرا للعوامل المناخيه موجوده في طقسنا وتتحمل التربه نتاعنا
2: تتحمل ايه
0: اذا تعرف كيفاش تستحفظ
2: عليها بالضبط هذا هو بالنسبه للبابايا. كما قلت لك هي راهي منتشره تو وقاعده تنتشر بالباهي معنا خاصه في الحدائق تو واحد يبدا عنده هيك مخاطر ما تاخذش مساحه كبيره هي في الحدائق
0: مش كما البنانه مثلا
2: لا البنانه تخلف برشا نقولوا احنا الام وتعطي برشا ابناء برشا رجيات يعني تاخذ مساحه وتاخذ وتحب تزيد شويه مال البنانه.
0: اما البابايا لا
2: البابايا لا تختلف كما قلت لك تطلع هي عود برك يطلع غصن مستوي كما النخله وما يخشانش برشا تقريبا الديامتر نتاعها مش يكون في 20 سنتي ماكس هكاك تطلع مستويه كما قاعد تشوفها كما وتجيب لك الغلة.
0: والحمد لله. والغلة بنينة فيها برشا فوائد، نحكي فيتامين سي فيتامين آ، تحتوي على ألياف تساعد على الهضم، وهي فاكهة خفيفة ومغذية واكتشاف زادة، ومتطلبش عناية كبيرة برشا،
2: ما تطلبش عناية
0: بالنسبة للحدائق، وتعطي حتى منظر مزيان في الحدائق نتاعها.
2: ودي مزيانة هي رايك تبدا، خاصة كي تبدا لونها أورانجية. تبدا اللون نتاعها أورانجية تحفون ياس.
0: كما شفت وسمعت مستمعينا، واحدة من النصائح اللي تنجم تزين بهم الحديقة نتاعك هي شجرة البابايا، اللي الحقيقة فيها برشا فوائد واكتشاف، تعتبر من أسرع الأشجار الفاكهة نموًا،
2: أي نمون وإنتاجًا.
0: في 8 شهور تنجم تعطيك صابة.
2: أي إنتاج.
0: معناتها في كي توفر لها الظروف المناسبة، وكما قال فرحان.
2: حاولوا نسقيها وديما بالمالح له هو.
0: مالح له، الماء مالح له.
2: لا تعبها شوية.
0: باه، هذوما زاد نركزوا عليهم برشا، خاطر حتى الأوراق نتاعها كما قلت أنت فيهم أنزيم. ينجموا يستعملوا الانزيم هذا، انزيم الباباين اللي يستخدم في مساعدة على الهضم، البروتينات معناتها حتى على الهضم بالنسبة للماكلة، حتى الأوراق نتاعها فيها فوائد غذائية وصحية للإنسان. وكما قلنا فيها شيء كما نقولوا حشرات ولا مدوات؟
2: لا، بالنسبة للمدوات لا، إلى حد لأن ما لم يعترضنا معناها حاجات كما هيك.
0: شجرة مقاومة،
2: هي سنسيبل شوية، كي تسقاها برشا تخمة، خاصة في الشتاء. في الشتاء بتسك ما تسقيهاش جملة، في فصل الشتاء ثلاثة ولا أربع شهور متاع الشتاء ما تسقيهاش، لأنك تسقيها مش في ساعة تخمة سنسيبل للماء. علاش قلت لك يلزم التربة متاعها تكون يعني تعدي الماء بزايد رملية، باش أنت تصب الماء والماء يتعدى، ما يصيرش استغناسيون متاع الماء في البروتون متاع العروق متاعها.
0: واضح. إذا عندكم أسئلة مستمعين، كما قلنا تنجموا تلقاوا البذور نتاعها في عند الناس المختصة واللي تبيع المواد الفلاحية بالضبط. موجودين. الفائدة إنك تثبت تكون تلقح روحها بروحها، ما تطلبش برشا ماء، تاخذوا ماء حلو، تبعدوا عن الماء المالح، ما تكثروش منها من الماء، خاطرها شجرة مقاومة وتتعامل مع الطقس نتاعنا، تتزرع مثلا في المناطق الساحلية نتاعنا، خاطرها تشبه نوعا ما للمناطق الاستوائية، وفاكهة بنينة وفيها عديد المنافع، وخاصة حتى على مستوى الديكور والجمالية
2: تعطي منظر
0: مزيان برشا للحدائق نتاعنا. هذوما البذور نتاعها بالنسبه للناس تبعتينا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، نحب نقولوا راه النبته هذه بالحق قاعده تلقى في نجاح كبير، وكما قلنا فما تجارب موجوده ان كان بالنسبه في مصر او في المغرب، ولات من
2: لا حتى في تونس بديعنا
0: زراعات التصديريه، فما برشا زراعات وغلال استوائيه ولات موجوده في
2: استوائيه. ماذا اخرى نحكيوا على نبته اخرى زاد ترند،
0: اي ترند زاد التنين،
2: فاكهه التنين هذه زاد
0: نحب نجربها الحقيقه، عمري ما خلطت عليها
2: هذه تعبونا زاد،
0: اما تعبت بريود صغيره ما تقعدش
2: هي كمل هندي راي،
0: اي اشتقنا للهندي، اشتقنا للهندي
2: اما هي هندي استوائي،
0: هندي استوائي. مره اخرى نحكيوا عليها. مستمعينا الكرام، اذا عندكم اي استفسارات او اسئله تتعلق بعض الإشكاليات اللي تعترضكم في جنينة متاعكم، ما عليكم كانت تنجموا تكلمونا على 73-460-800، خليوا تسألوا متاعكم وإلا تراسلونا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. مرحبا بكم الناس الكل، ما زلنا مصير معاكم مختلف فقراتنا في جنينة الداري، هذه إذاعة المنسير.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7
1: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة.
2: تحية مجددا لكم مستمعين الكرام، وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. ما زلنا معكم في جنينة الداري مع مختلف فقراتنا. تحية مجددا لك فرحات، منورنا أخوي، منور. شكرا جزيلا. معكم باش نحكيو على موضوع الساعة، الحقيقة موضوع شغل برشا الرأي العام في تونس، هو موضوع الحرائق. للأسف معناتها ضرر كبير شهدته بلادنا في عديد الغابات. باش ناخذوا أكثر تفاصيل من خلال فقرة اليد الخضراء.
1: اليد الخضراء، اليد الخضراء.
2: بكل حب سعداء جدا باستقبال الدكتورة ريم الخميري مساوي، مهندس فلاحي اختصاص هندسة مناظر وتهيئة فضائيات خضراء. دكتورة أهلا وسهلا، مرحبا.
3: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح جميل كيف مستمعينا الكرام من شمال تونس إلى جنوبها وين ما كنتوا. إن شاء الله صباحكم خير وبركة في هذه.
2: إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله بالرزق والفرتونة على كل الفلاحين وعلى كل الناس اللي تخدم على رواحها وشاقية وتعبة في هالظروف. هذه ظروف صعبة شهدتها بلادنا، نظرا كما تعرف وكما يعرفوا الناس الكل بعد موجة الحر الأخيرة شهدت بلادنا ضرر كبير على مستوى الحرائق. معناتها نحكيه على آلاف الهكتارات اللي مشاو. اليوم الوضعية كيفاش دكتور؟
3: هو الحقيقة أنا خيرت أنه نحكيه على قلك إذا عرف السبب بطل العجب. الحقيقة نحن ما نعرفوش أسباب الحرائق دي، بقدر ما نعرفه أنه بلادنا في الفترة هذه مرت بموجات حر معناها غير عادية، نسب معناها في ارتفاع درجات الحرارة اللي مناش متعودين بها. التأثير متاعها يهم كل تونسي سواء كان فلاح ولا كان مستهلك، على خاطر تعرف مليح اللي ارتفاع المشط في درجات الحرارة راهو يأثر بطريقة غير مباشرة كما بطريقة مباشرة الأخرى على الفلاحة بتاعنا اللي هي تعني أمننا الغذائي واللي هي تعني سيادتنا الغذائية.
2: صحيح. طيب
3: أكيد كلنا كما تعرف في الهزة كلنا لاحظنا درجات الحرارة هذه، هو مجرد مش مجرد احساس بعدم الراحه، خاطر المواطن العادي هاوك في داره ويقول لك حتى تحت الكليماتيزور هو يحس معناها بالامباكت معناها بالتاثير نتاع درجات الارتفاع المشط في درجات الحراره. لكن لهنا نحكيه على التاثيرات نتاعها على مستوى الانتاج الفلاحي، على مستوى معناها تعرف مليح اذا كان فما ارتفاع كبير في درجات الحراره، فما ارتفاع في الرياح السخونه ما يسمى بالريح الشهيلي، فما انخفاض كبير زاد في نسبه الرطوبه، فما زيادة في عمليات التبخر، خاطر تعرف مليح اللي براج متاعنا واللي لا كولينير وكل سون أسيلو فيغ معناها هي مفتحة للشمس وتأثر عليها بطريقة كبيرة برشا برشا ارتفاع درجة الحرارة. دونك انخفاض ولا زيادة التبخر ذا ينقص حتى من الطبقة المائية اللي عنا ولا من الموارد المائية الموجودة معناها أسفق فاسليبق. دونك هذا ما يسبب الحقيقة إجهاد حراري كبير. تعرف مليح اللي الأشجار ولا النباتات بصفة عامة راهي كائن حي، نحن على الأقل يا سهليلي كيف نعصر نمشيو للدبوزة نمشيو للفريجيدير نشربوا الماء ونروي وكل شيء.
2: هذا إذا في صورة ماء لقينا ماء ولقينا ضوء ولقينا كليماتيزور. والله تعديت علينا ظروف صعيبة وصعيبة برشا، وبالحق وربي
3: ربي
2: جري على صلاح وبر.
3: أوتوكا أنا ديما أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى مع الظروف المناخية الحالية بالنكتة نحن التوانسة نجمنا نتعديوها، راه معناها هي ظروف وظروف صارت على الناس الكل، والمصيبة إذا عمت تحفظ راه. دونك الآن نحاولوا نتجاوزوا بالظروف اللي نقدروا عليها ونعاونوا بعضنا ونسيسوا بعضنا ومالها إلا إن شاء الله إلى انجلاء بإذن الله.
2: إن شاء الله يا رب.
3: فوالا دونك نرجعوا شويه على موضوعنا. دونك لهنا تعرف مليح اللي فتره الصيف تو هي يا اما فتره نضج الثمار والا فتره التحضير لموسم الثمار اللي باش يجينا في الخريف. دونك لهنا باش نرجع ونذكر اللي الحراره هذه باش معناها تكون سبب كبير برشا فيما يسمى بالاجهاد الحراري اللي هو الشجرة في حد ذاتها تولي تسكر هكا المسام اللي موجودة في الوراق متاعها وتنقص من ضياع الماء باش تحاول تتأقلم نوعا ما كما نحن بالضبط نحتميه بالظل. هي كيف الشجرة تنقص معناها من من من من, من, من من ضياع الماء متاعها عن طريق أنها تسكر هكا المسام ذيك اللي موجودة على مستوى الأوراق متاعها وبالتالي تنقص عملية التمثيل الضوئي أو ما نسميه بالفرنسية لفوتوسنتيك واللي هي في الأصل المصنع الطبيعي متاع الغذاء متاع الأشجار متاعنا ولا النباتات متاعنا بصفة عامة. هذا كيفاش بشي أثر على الشجرة؟ بشي أدي إلى ضعف النمو، بشي أدي إلى صغر في حجم الغلة، بشي أدي إلى سقوط الثمار قبل النضج. وانت لاحظها سيدي فما أشجار الكرموس تحس اللي الشجرة تطيح أكثر من اللي تعطيك دونك لهنا فما سقوط الثمار قبل النضج فما زاد الحرارة المرتفعة راح تنجم تعمل حروق على مستوى الثمار وهذا اللي يحظوه مثلا على مستوى ثمار الرمان ساعات تقوله يقولك شبهها مراه من شيرة وحمرة من شيرة هذاك زاد من فعل معناها الحرارة درجة الحرارة المشطة تسبب أكل احتراق على مستوى القشرة من برا دونك ما عادش النجم نبيعوها بتبيع بالسعر المطلوب والهدف الأساسي للأخوة الفلاحة عادة هو المردودية الاقتصادية ولهنا درجات الحرارة المشطة تأثر على المردودية الاقتصادية من ناحية جودة المنتوجات الفلاحية متاعنا أو جودة الثمار متاعنا دونك لهنا بالنسبة للزيتون هذيك حكاية أخرى الزيتون تعرف مليح اللي هو ثروة وطنية جديد
2: صحيح
3: وذلك علاش نحن اليوم معناها نخمو برشا نقولوا اللي يلزمنا نعطيه للزيتون لا جوست دوز دو بيزوان اونو نتاعه باش نجموا نستحفظوا على الكميه وعلى النوعيه في نفس الوقت دونك تعرف مليح اللي شجره الزيتون تستحق الماء في وقت وقت الاثمار معناها وقت اللي تكون الثمره نتاعنا باش نزيدوا الانتاج وكل دونك اذا كانت واصله السخانه مع نقص المياه الشجره راهي تدخل في حاله عطش وتبدا تستهلك من مخزونها الغذائي وهذا ياثر حتى على الموسم القادم كان موش الموسم اللي من بعده دونك لهنا نعرفوا مليح اللي شجره الزيتون فاكزومبل راهي تستحق الماء كل سواء في فتره الازهار والا في فتره العقد والا زادة في فتره الاثمار دونك لهنا لازمنا نحاولوا نتبعوا لوسيك فيزيولوجيك ومع التغيرات المناخيه هذه ما عادش نجموا نحصروها على خاطر ريت مليح اللي فما من المدن التونسيه اللي غرقت بالماء في فتره وجيزه معناها بالليل ونهار حسينا الاحساس اللي فما كانه فما نوع من الفيضانات النسبي دونك لهنا المشكل الكبير لهنا اللي اذا كان بالحق معناها ما نعرفوش نجيري وما نعرفوش نفهموا فلسفه نمو النبات نتاعي دونك اذا كان انا نحس اللي الشجره نتاعي ونلاحظ خاصه وانا نمن ياسر بالمتابعه والمحاصره اللاصقه للنبات نتاعي ولا للصبه ولا المستغله الفلاحيه نتاعي باش نفهم ريالمون لو بيزوان معناها الاحتياج الحقيقي للنبته نتاعي دونك لهنا نحاولوا نكونوا لوجيك ولا نكونوا منطقيين وقت اللي نسقيو الاشجار نتاعنا نسقيوها وقت اللي تستحق وقت اللي قالوا ما بزوا هو لو فما فتره معينه في معناها فما انتو معين انتو نسميوه باللغه الفرنسيه اللي هو يسمى لو سوي دو فليتريسمون بيرمانون معناها تحت السوي هذاك النبته ما عادش نجم تعيش بالضبط معناها عباره كيما السيل عروقها نشفوا دونك ما عادش عندها القدره انها تبمبي الماء من الارض دونك هذاك السوي هذاك ما يلزمناش نوصلوا له يلزم الارض نتاعنا تكون الصرا نتاعها مناسب انه الشجره على الاقل تطوب لو بيزوان نتاعها باش تعدي اكل الماده الاخضريه الموجوده في الوسط ما يسمى باللاتيف معناها لو ليكيد الماء اللي يتركب في الشجره نتاعنا لازمنا نحاولوا نستحفظوا عليه بقدر الامكان وهذاك علاش لازمنا ديما نحاولوا نراقبوا الارض نتاعنا ما لازمهاش تتشقق ما لازمش الارض تكون فريمون يابسه معناها لازم تكون مثريه بالحد الادنى الممكن باش الشجره ما توصلش لك السويد في الكريسمون هذاك اللي انا نحكي عليه توا دونك اليوم تعرف اللي احنا دهبي لي مع التغيرات المناخيه ولينا نعيش وراهي موجات حراره تتكرر برشا مرات معناها هكريت معناها الفريود الدخلانيه حتى طريقه التعامل نتاعنا مع النبات لازمها تتبدل بيت لازمنا نحاولوا نتاقلموا انت بك رحيت لي قلت لي تعدينا بفتره صعيبه فمش ضوء فمش ماء فمش كليماتيزور فمش ايفيكتيفمون حتى نحن معناها او نيفو بلونت نحن على الاقل نتكلم وننطقوا نعرفوا نحسوا نعبروا معناها على النقص هذا اما راهي الشجره ما تعبرش الشجره تعبر بالكومبورتمون تاع الفيزيولوجي نتاعها معناها اذا كان انا ريت وراقي يبداو يتفاروا يسون كاسون نعرف مليح كاسون معناها يتكسروا معناها حتى كي نمشي في يديا نحسهم يخنشبوا في اليدين معناها
2: ولا حتى الورود والزهور نتاعها تقام طايحين بصفه كبيره
3: الثمار كيف في قاع الشجره تلقى برشا ثمار معناها نتاع الشجره نتاعها دونك نفهم الغاديكه اللي راهو بالحق معناها الشجره نتاعي في حاجه الى عمليه ري اليوم راهو الفلاحة متاعنا وفلاحة المستقبل بصفة عامة راهي لازمها تكون فلاحة ذكية، فلاحة تتأقلم مع ما هو موجود، فلاحة تعيش في السياق متاع التغيرات المناخية. هنا الدور متاعنا انه نحافظوا على الماء من ناحية ونحافظوا على تربتنا من ناحية أخرى، نستعملوا تقنيات حديثة في الري، سواء فما دي لوجيسيال وفما دي زابليكاسيون خويا هذيلي اللي يعطيوك لا جوست دوز، معناها فريمون ينعطيك بالضبط، تعمل ساعة لي بريفيزيون ميتيرولوجيك، معناها نقولوا نحن
2: التوقعات الجوية
3: فوالا الجوية على فترة معينة، بعد ما نعملوا التوقعات الجوية نحن نعرفوا مليح اللي في الفترة التال راهو النبات نتاعي يلزمني نوفر له كمية تال من الماء. واليوم أنا فما الحي عديد الفلاحة خاطر وليت فما تلفزيون، معناها هذه النظرة الاستشرافية وليت موجودة عند بعض الأخوة الفلاحة، خاصة اللي خموا في باش يعمل الجابية باش يعمل الماجل اللي كانت عادة حميدة عند جدودنا قبل، معناها الرجوع لبعض الممارسات الفلاحية السليمة واللي اتمكن الفلاح اليوم انه نوعا ما يحاول يتأقلم وإلا إسادات وإلا رزيليونسية، هي نوع من المرونة في فلسفة اللي براتيك اغريكول من الممارسات الفلاحية باش الفلاح يحاول انه يسليني، معناها يمشي مع السياق اللي نحن نعيشه فيه في ظروف اليوم. دونك هنا انا ايش نقول اللي قطرة ماء، كل قطرة ماء راهي عندها قيمة، وكل شجرة نحافظ عليها اليوم هي ضمانة للإنتاج غدوة. أنت جبت على الحرائق من ذكري، أنا الحقيقة الموضوع هذاك موضوع يأرقني برشا على خاطر بحكم قربي لأصدقائي، معناها من إدارة الغابات والحياة تحية كبيرة برشا، هم وجنود الخفاء من حماية مدنية وغيرهم، وحتى المواطنين اللي تجندوا باش يحميوا ما تبقى لنا من غابات تحييهم فريمون تحية كبيرة برشا. نحاول أني نضم صوتي إلى صوتهم ونقول لك اللي راهو كل شجرة نحافظ عليها اليوم هي ضمانة لنا الغدوة، ضمانة لنا في الإنتاج، ضمانة لنا في سلامتنا وفي أمننا الغذائي، ضمانة لنا في سيادتنا الغذائية، غذائنا وغذاء أولادنا وأولاد أولادنا، ميزوتي حتى في لاغيسبيراسيون، حتى في التنفس نتاعنا، الهواء اللي نحن نتنفسوا فيه اليوم راهو هما يقول لك لي فوغي سون لي بومون دو لا تير هكا ولا
2: صحيح الواري الأرض
3: فوالا. دونك اليوم كل شجرة أنا نخسرها كل كتاع نتاعي نتاع الأوكسجين نتاع لو لوندومان يضيع علي. دونك نحاولوا قدر الإمكان أنه نستحفظوا على الثروات هذه، ونحاولوا قدر الإمكان أنه ربي إن شاء الله نسأل الله أن يفرج على بلادنا
2: إن شاء الله
3: يرزقنا الغاية النافع إن شاء الله، ويحفظ فلاحتنا ويحفظ فلاحينا ويبارك في صابط كل مجتهد. أنا هنا كلمة مجتهد نقولها بالكبير على خاطر الاجتهاد راهو تصرف مواطني، هي وعي متاع مواطن، وعي متاع إنسان يحب بلاده. دونك اليوم أنا نوجه نداء لجميع الأخوة مهما كانت معناها الكاتيجوري ومهما كان لو بروفيل متاع العبد اللي نحن نتعامل معاه، نقول له تو سامبلومون رانا نحن تونس أمانة في دينا. دونك اليوم إذا كان عندنا قدرة إنه نعاود نشجر نعاود نخضر فيدو فسيلة ورسول عليه الصلاة والسلام يقول لك ما كان حتى آخر نهار في حياتك فيدو فسيلة تغرسها، فسيلة نقصدوا بها لا بلونت معناها النبات هذايا فوالا. دونك إن شاء الله يبارك في صابط كل مجتهد، وإن شاء الله الأخوة المستمعين وصلت لهم الفايدة وحصلت لهم الفايدة
2: أكيد
3: على أهمية وقيمة أني نرشد استعمال المياه، مش معناها راني نقول هنا اليوم اللي موجات الحرارة تستوجب أنه نسقيه كل يوم وكل دقيقة كل ثانية، راه وقت السقوين وقت معين، وهذه نصيحة، راني نسقي الصباح بكري وإلا نسقي العشية مخر باش ما نضيعش كمية من الماء هدرا تمشي عن طريق الطبخ. وهذه زادة نصيحة لكل فلاح ولكل أخ يستعمل في الماء وحتى في حدائقنا، وما نجيوش العشية نحن عندنا كالعادة في جديلي العشية يقول لك برا نبرد الدار نبرد الدار ونبرد الدار بطريقة معقولة ما نهدرش كميات كبيرة من الماء، وإن شاء الله نتلقاو في وقت آخر وتكون فما غزارة في الأمطار، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالغاية النافع، وإن شاء الله صابة صابة إن شاء الله نكلوا ديما الغلة ونكلوا ديما خيرات بلادنا، ومن خيرات بلادنا نجم نعيش بلادنا إن شاء الله
2: إن شاء الله يا ربي الله لا يحيجنا الحد. هذا هو شو نقوله وكهو ربي فضل
3: أمين يا رب العالمين.
2: شكرا دكتورة ريم الخميري مساوي مهندس فلاحي اختصاص هندسة مناظر وتهيئة فضاءات خضراء، أعطتنا بعض النصائح والمعلومات الضرورية حول تأثير الأشجار المثمرة في الفترة الأخيرة جراء موجة الحر الأخيرة، كيفاش طريقة التعامل، راهو احتياجات الأرض مهمة ومهم للغايه لازم ناخذوها بعين الاعتبار. وكي نعرف راهو فرحات راهو اكبر الجامعات في العالم واكبر مراكز الابحاث اللي فيها قاعدين يخدموا بشكل دوري على مستوى اختصاصات جديده وطرق جديده لحمايه الارض في ظل التغيرات المناخيه
4: المناخيه
2: معناتها حاجه مهمه.
3: هو هو خويا هديلي كان تحب باش نضيف حاجه بسيطه. اللي نحن في تونس عندنا مشروع حاليا للحفاظ على الموارد المائيه نتاعنا، ان شاء الله باش يكون مع منظمه معناها عالميه معروفه في نوانجي اورجانيزاسيون نون غوفيرمونتال على خلق ما يسمى بان فيلم، معناها كيما النتيجة هكايا يتحط على الاستخفاف تاع الماء، كيما حكيت من بكري الاستخفاف دو اللي عندنا في تونس الكل سون اسيالو فيغ، اسيالو فيغ معناها منهم ديريكت للشمس، دونك تبخر برشا كميات من المياه اللي عندنا بنجراء ارتفاع درجات الحرارة، واللي هي واردة باش تصير في مواسم ومواسم ومواسم أخرى معناها بتغير المناخية. دونك لهنا فما معناها هالبروجي هذايا بتقع فيه عملية بحث علمي معناها كاملة، وانا الحقيقة اعجبت به المشروع هذايا مع منظمة الفلود، سمحني حتى نسميها المنظمة دي، في اطار مشروع دولي مع وزارة الفلاحة باش نحاولوا معناها نخدموا على هالفيلم هذايا اللي يحمي جوستمون هالاستيفاس دو هذوما اسيلو فير، ان اتوندون ان شاء الله تتبدل معناها البنية التحتية نتاعنا الى حاجات معناها ديزانفراستركتور.
2: ورغم المشاريع هذوما اصبحوا اولويه في بلادنا راهو دكتوره، معناتها لازمنا نصرف عليهم ونهونوا عليهم ونلقاو الموارد الماليه ان كان الحكوميه او في اطار الشراكات مع الدول الاخرى او المنظمات الغير الحكوميه. راهو اليوم ولات عندنا اولويه، وعندنا تبارك الله من الناس الاكاديميين والسفراء، نحكيوا على ناس تخدم في الجامعات الكبرى، ينجموا بحكم علاقاتهم يوفروا مثل هذه المشاريع في اطار تمويلهم اللي اصبحت اليوم ضروره الحقيقه في بلادنا.
3: هو اكيد جدا، هو راه ما فماش حاجه خير من التعاون. انا نقول لازمنا نحيوا هل الليكلوزوم معناها هل التفريق ما بين الادارات، على خاطر الحل الوحيد هو انه نحطوا اليد في اليد، الناس كل تحط يدها في العجينه، على خاطر لا فيزيون تاعنا في نهايه الامر نحن شنو نحبوا، نحبوا كيما تحكي من بكري انه الله لا يحوجنا لحد، نحبوا امننا وسيادتنا الغذائيه، نحبوا وليداتنا نهار اخر يلقاو انفراستركتور معناها البنيه التحتيه ملائمه ومناسبه، ونحبوا الاستدامه نتاع القطاع الفلاحي، خاطر بلاش هكريت معناها نحن مرينا بتجربه الكورونا سابقا ورينا اكثر معناها قطاع كان شد عمود البلاد، عمود الفقري لبلادنا هو القطاع الفلاحي، معناها لولا هذا القطاع هذاك لولا لي بيزوان نتاعنا معناها انا غيسي كمان انه نتجاوزوا الازمه حتى بطريقه حتى بصعبها وبجميع اللي التلاجئ والتحديات، مش ما نقولش المشاكل خاطر ما نحبش كلمه مشاكل، يوجد اشكاليات فتوجد حلول فتوجد عقول فيوجد مواطن تونسي يحب بلاده يخدم على الحاجه هذه، وهكذا نتجاوزوا جميع التحديات اللي هي موجوده. دونك الناس كل تحط يدها في العجينه تهديلي
2: الناس كل الناس كل تعاملوا بالاقتراحات بالتمويل بالعلاقات الفايدة، الناس كل تخدم وتكون واعية بأهمية هذا المشروع الكبير.
3: أنا نوجه لكم التحية من الشمال الغربي، من أقصى الشمال الغربي معناها مدينة عين دراهم ليكم أنتم، أنا أصيلة مدينة عين دراهم، نحب معناها هو موش تشدق أنما راهي تونس من شمالها إلى جنوبها من وين نمشي نبيت.
2: وانت تبارك الله عليك دكتورة عندك شعبية كبيرة برشا، وراهي بلادنا عزيزة وغالية في كل شبر فيها، ونوجه تحية لكل من يسمع فينا إن كان في تونس ولا في خارج تونس.
3: حول الله بإذن الله، رغم الظروف ورغم قساوة الظروف الحالية، ولكن بإذن الله أزمة ونتجاوزوها، وكهو هذاك هي معناها هذاك اللي زالي نتاعنا، المهم نخدموا كلنا دون لو ميم سونس، نخدم الكل على انه نطبقوا ما تعلمناه خصوصا بالبحث العلمي، نطبقوا المعلومات اللي ناخذوها من عند اصدقائنا، النصائح البسيطه راهو انا كي نحكي لك اليوم ما تسقيش في الصباح بكري، ما تسقيش الا صباح بكري وعشيه مخر، ممكن في نظر البعض معناها هي نصيحه بسيطه، ولكن اذا كان نقدروا لها اغراند ديشيل تو نفهموا مليح اللي هي مهمه برشا. لكن نقول لك اللي انت في طريق تثبيتك للشجره ما تعديش شجرتك برشا باش ما تخليهاش في احتياج اكثر للماء، وما تخليش الثمار نتاعك يتاثروا بكلات عصا الحر هذيك، راهو كيف كيف هي نصيحه بسيطه ولكنها مهمه برشا. اذا كان اليوم نقول لك اللي يلزمك تعرف وتفهم وقتاش الشجره نتاعك عطشانه وتعطيها لاجوست معناها لاجوست دوز اللي حاسها بها، كيف كيف شويه يقتل وبرشا يقتل راهو الماء.
2: صحيح. وراهو هذا كان نرجعوا لتاريخنا، راهو تاريخ كبير، راهو نحكيوا على ماجون القرطاجي مع ابو الفلاحه في العالم، والكتاب اللي خلاه معناتها راهو التجربه هذيك راهي استمدوا منها كل الحضارات الاخرى في العالم.
3: اكيد
2: مش كل واضح قيمه
3: الماء راهي معناها وجعلنا من الماء كل شيء.
2: شكرا دكتوره نورتنا، يعطيك الصحه، وان شاء الله الموعد يجدد معك الاسبوع القادم بحول الله في موضوع جديد.
3: إذاعة مؤثر ومستمعين الكل في كامل تراب الجمهورية.
2: شكرا جزيلا. وصلنا الختام هذا الموعد لليوم من برنامج جنين الداري. بعجالة نعطيك بعض الأسئلة اللي وردتنا. سي فرحات، ما هي أحسن فترة لزراعة نبتة الباباي؟ سيلوك
4: الباباي باي كما قلت لكم ديما أحسن فترة نحاولوا بعد فترة الشتاء، يعني كما نقولوا في شهر مارس أفريل حتى لشهر ماي، لأن هي في الفترة هيكي كي مش تزرعها مش تسيب العروق متاعها يتعدى عليها الصيف، خاطر في الصيف هي وقتها مش تمشي. بعد حتى لكن تخلى عليها الشتاء وهي ديجا ضاربة أمورها منظمة ما عاش خاف عليها. ديما نختاروا الفترة هيكي من شهر مارس حتى لشهر ماي،
2: هذيك افضل فتره لزراعه البذور. وردنا سؤال اخر، سبب تساقط كعبه القرص، فما شكون عنده قرصه وطاب؟ قال لك
4: الحقيقه برشا تساؤلات تجي. القرص تو قاعد يتساقط خاصه في الفتره دي بعد فتره السخانه، وكي تحل كعبه القرص من داخل تلقاها لونها مارون. شنو صار؟ هي ذاك اغلبيتها الاسباب نتاعها عوامل مناخيه، شفت السخانه برشا، وخاصه السخانه كي توصل للمستوى العروق الفوقانيه.
2: أي.
4: العروق الفوقانية تولي معاش، تولي شجرة غير قادرة أنها تهز السيف، يعني تهزك النسغ من العروق حتىش للكعبة حتىش للغلة. هذاك شنو يصير؟ تولي الكعبة تولي مالون، تنشف من الماء وتطيح. باهي شنو الحلول باش ديجا حكي عليهم سي بشير المرة اللي فاتت؟ نحاولوا أن نغطيو البروتون تاع الشجرة اللوطاني اللي هو نعملوا له باياج. الباياج مش يكون يا إما بالتبن يا إما بنجارة على الظل تاع الشجرة، يتغطى باش على الأقل ينقص السخانة اللي جاية من فوق للعروق باش تولي الشجرة تنجم تقاوم. كما قلنا ديما ركزوا على الأملاح الأحماض الأمينية.
2: الأحماض الأمينية باش نجم تقاوم،
4: باش النجم والشجرة تولي تقاوم.
2: مدام لمية زادة بعثت لنا سؤال تحكي على نبتة النشاف.
4: النشاف
2: قالت كيفاش تنجم تحافظ عليها نبتة النشاف، ولا تقعد قداش تقعد من شهر باش نقطفوها؟
4: هي تقريبا نبتة النشاف هي نفس العائلة متاع القرعيات.
2: أي صحيح،
4: نفس الفترة تزرع في شهر مارس في العادة نزرعها، تقعد حتىش الآخر الصيف بطبيعة، تحب شوية ظل باش تقعد لك لآخر الصيف، وتجيب الغلة متاحة تطوال. طريقة الإكثار متاحة مش تكون بالبذور، توقف لها زادة تحب بزيت شوية ماء خاصة في السخانة هذه. هذا أهم الحاجات اللي تخليك معناها تحافظ عليها.
2: واضح. يعطيك الصحة فرحات عطية، نورتنا اليوم تقني سامي في مجال البستنا، أعطانا برشا مقترحات وحكينا على الباباي اللي لقات تفاعل كبير، خاطر كما قلت عرفت كيفاش تسوق لها. يعطيك الصحة فرحات، ما تاكلش بلاصة مقاومة، ثمرتها بنينة
4: لونها مزيان،
2: حتى ديكور مزيان،
4: حتى هذيك تغسلها وتبدا والده في الدار تشيخ لها.
2: وعندك تنجم تزرعها في محبس ولا عندك
4: في الجاده نتاعك؟ زاده ما تاخذش مساحه في الجاده، هذيك الحاجه الباهزه.
2: والغله نتاعها فيها برشا فوائد غذائيه على صحه الانسان،
4: خاصه كي تعصرها زاده الغله نتاعها فيها جو مزيان ياسر.
2: لا هذه باش نزرعوها هذه لازم ضربت على الوتر الحساس. اي حاجه جو ماكله ضربت على الوتر الحساس. يعطيك الصحه فرحات. شكرا جزيلا مستمعينا على تواصلكم تفاعلكم معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير لايف ولا غاديو مونستير. نحب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، حسام قدرية في الإخراج التقني، ياسمين معطوق في الديجيتال، ومدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم. بعد شوية موعدكم مع حكايات الأفراح مع زميلة رفقة زنيتي، إن شاء الله بتعديوا أحلى الأوقات وربي يداوم أفراحكم ومسراتكم. بسلامة،
4: إلى اللقاء.
5: حق المروج الخضر

0: تمام العاشرة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة رغم الانخفاض الطفيف الملحوظ لتكون القصوى منها بين 29 إلى 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 34 و 38 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي و 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. أشارت منظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن الخسائر الناجمة عن الحرائق في تونس والجزائر والمغرب تتجاوز الأضرار المادية المباشرة لتمس الحق في الحياة والسكن الآمن وفي بيئة صحية. وقالت مسؤولة الحملات الإقليمية في جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الخسائر تهدد أيضا أمن المجتمعات المحلية وقدرتها على الصمود أمام أزمات مناخية متلاحقة، مشيرة إلى أن هذه الحرائق الكارثية تجسد التداعيات المتفاقمة لأزمة المناخ في المنطقة. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية لزيادة فيها وفق تصريحها. وأوضحت أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الأسعار بسبب موجة الحرارة، مبينة أن طاقة الانتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب تقدر ب 520 ألف قارورة في الساعة، لافتة إلى أن حاجات التونسيين خلال فترة الذروة تقدر بعشرة ملايين لتر يومياً. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء والأيام الموالية بداية من 10 صباحا بقصر بارد، وتضمن جدول الأعمال تباعا النقاط التالية وفق بلاغ نشره المجلس: النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على 3 اتفاقيات قروض لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة والمساهمة في تمويل استيراد أسمدة، كما يتضمن النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على ملحق تعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسمي ولفائدة الدولة التونسية من جهة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد من جهة ثانية لتمويل جزء من ميزانية الدولة، كما يتضمن الإعلان عن اختتام الدورة الرابعة وفقا لمقتضيات 71 من الدستور ولأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. حكاية الأفراح بعد الفاصل مع رفقة زنتي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: كتير ومنبرمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برمجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
1: حكايات الأفراح.

بحث وتدقيق نلقاو أهم فقرة من المفقرات العرس في سوسة هي الحنة. هذاك علاش باش يقع التركيز بالأساس على الحنة السوسية واللبسة اللي تتلبس وقتها ومختلف الأغاني والأهازيج اللي تغنى. طبعا هي طريقتنا في القص، هي طريقتنا في الحكاية، وقد تختلف الحكاية من شخص إلى آخر. حب نشكر شكر كبير كل من لبى دعوة وحضر معنا، ونعرف اللي تقريبا الفنانين والفنانات عموما في فصل الصيف ما لقاوش معهم طريق، خاصة التزاماتهم المهنية. الناس تصبح ما عندهاش الإمكانية باش تجي في الصباح وتلقاهم تعبين وصوتهم تعبة وعندهم ديبلاسمون. فشكر كبير برشا لكل من لبى الدعوة، وشكر كبير برشا زادا كيف لكل من رفض الدعوة لأسباب موضوعية. يقول لك مثال الشيء، إذا كان فما الإمكانية البرنامج يكون في الشتاء، صعيب نوعية البرامج هذه باش تكون في الشتاء، تزامنها مع فصل الأفراح ومع الالتزامات يخلي تحدي من حصة إلى أخرى بخصوص الناس اللي تحضر معنا. شكرا على تفاعلكم معنا في الأعداد الفارتة، وشكرا أيضا لتفاعلكم معنا اليوم وفي الحصص القادمة. نستنى ديما اقتراحاتكم، ونستنى إذا كان عندكم الإمكانية باش تحضروا معنا وتحكيونا على عادات وتقاليد مدنكم، مرحبا بكم، تنورونا برشا برشا. بعد قليل نستقبل ضيوفنا الكرام اللي باش يحكيونا بطريقتهم الخاصة كما نقول على تراث عادات وتقاليد مدينة سوسة. نجم بعض التفاصيل تغيب علينا، فانتوما تنجموا تكونوا حاضرين معنا في حصص أخرى تحكيونا بقية التفاصيل، أو تنجموا تتفاعلوا معنا عبر صفحة رسمية دار المنستير وعبر اليوتيوب. غنية ونعود لاستقبال ضيوفنا الكرام.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة هذا العدد المتجدد من برنامج حكايات الأفراح. حكايتنا اليوم من مدينة سوسة جوهرة الساحل. نعاود نقول هذه حكايتنا بطريقتنا، هذا اللي نتفكروه من عادات وتقاليد مدينة سوسة. وإذا كان عندكم إضافات مرحبا بإضافاتكم من خلال تفاعلكم معنا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المناسير وأيضا عبر اليوتيوب. نرحب بضيوفي الكرام. نبدأ نرحب مدام زهور جينا اللي هي شريكتي في إعداد البرنامج هذا بالذات مع حكايات الأفراح عموما، أنا أستشيرها في كل كبيرة وصغيرة. شكرا جزيلا لها، اللي هي الحقيقة معناتها ما خرجتش حتى طرف، معناتها عاونتني برشا وما زالت بإذن الله. مدام زهور جانا اللي هو أستاذة متقاعدة مهتمة بالتراث، مصممة أزياء تقليدية، فنانة بكل المقاييس. أهلا وسهلا بك مدام.
1: مرحبا بك، صباح الخير مدام رفقة، مرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين، وإن شاء الله تتعدى حصة مزيانة وفيها إفادة ومتعة إلى غير ذلك.
0: يعيشك ربي فضلك، وشكرا على قبولك الدعوة دائما، وشكرا عايش. على اقتراحاتك المتنوعة، على خاطر نعاود نقول راهو ناس نجم تقترح ولكن لا تلتزم. مشكلتنا في الحضور معانا في الإذاعة راهو التزام، الناس كي تعطي كلمة يلزمها تجي. نعرف في فصل صيف وما نجموش نجبروا الناس وما نجموش نلزموهم على خاطر يسهر وربي يعينهم يروحوا مخر صحة الأبدان إن شاء الله. صعيب الفيقة صباح، أنا ساعات كي نكلم ضيفتي ولا ضيفي نصف النهار وماضي ساعة وما زال ما قامش، فإنه يجي ويكون حاضر في الإذاعة من 9:30 متاع الصباح أعرف وقتاش روح وقتاش قام. دونك شكرا جزيلا على كل ما التزم معنا، وزاد نعذر كل إنسان ما نجمش يكون حاضر معنا. مدام مونيا بنور فنانتنا، اهلا وسهلا بك، مرحبا منورتنا.
2: اهلا بكم الكل،
0: يعيشك، اهلا وسهلا
2: في هالبرنامج العزيز.
0: يعيشك ربي يفضلك،
2: نتشرف ياسر ياسر بحضوري معكم، وان شاء الله موفقين
0: اجمعين ان شاء الله. ان شاء الله نسمعوا برشا تفاصيل في عادات وتقاليد العرس السوسي. نرحب بريم القرقني، اهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: يعيشك عسلامه،
0: منورتنا.
3: يعيشك الله يخليك،
0: فنانه زاده كيف كيف.
3: اي
0: ومغرومه في المجال،
3: مغرومه
0: ان شاء الله نسمع صوتك، وان شاء الله تعيشنا زاده كيف كيف كيف مدام مونيا اجواء الافراح. ايوب سويح، اهلا وسهلا بك،
4: عسلامه،
0: مرحبا.
4: مرحبا عايشك،
0: منورنا برشا برشا.
4: عايشك
0: مغروم سنه انت كيف كيف.
4: اي مغروم بالموسيقى معناتها
0: والغناء
4: والغناء.
0: وتحبك التفاصيل نتاع الافراح والمناسبات. ان شاء الله نسمعوكم ان شاء الله، وان شاء الله تدخلوا الفرحه على قلوبنا كما انتم مجموعه فرحه. مدام زهور،
1: ايوه،
0: نبداو نحكيو بشويه بشويه على العادات والتقاليد. صحيح انا باش نركزوا بعد شويه على الحنه وتفاصيلها، والوقت ما يكفيناش باش نحكيو على الحنه والاغاني تتغنى فيها واللبسه، ولكن في الاثناء قبل ما نوصل للحنه فما بعض العادات والتقاليد اللي تسبق الحنه الكبيره في سوسة. ما بينك وما بين مدام مونيا باش نعرفوا بعض التفاصيل، تفضلوا.
1: أكيد. مرحبا. أول حاجة نحب نقول أنه إذا كان نقولوا إحنا أفراح ومسرات راهو ثم عادات وتقاليد، هذا مما لا شك فيه. قداش نسبة العادات والتقاليد بقات معانا اليوم؟ أسكو هي زاد تطورت وزدنا حافظنا عليها، أو ثم حاجات زاد اندثرت مع اندثار معناها ناسها؟ هذيك حاجة أخرى. أما سيك يصير كي نقولوا إحنا عادات وتقاليد نقولوا أفراح ومسرات. بالنسبة لعرس سوسة اليوم اخترنا باش نحكيه على عرس سوسة أو أفراح سوسة خاصة في الزفاف، عرس ثري برشا فيه بفقرات متنوعة، لعل أهم فقرة في العرس هو الحنة، للحنة لأنها شارجية برشا وفيها برشا لبسات وفيها برشا تفاصيل تنحكيو فيهم في وقتهم. نبداو بالعرس والاتفاق على موعد العرس إلى غير ذلك. هذا في القديم أول فقرة تبدأ هي فقرة القفة. عندنا فقرة اسمها القفة. شنو هي القفة؟ هي تتمثل كما عندنا احنا في مكونين مثلا لوطية، هي فيها النعمة وفيها الحم وفيها الزيت وفيها كل شيء. هذا فيما يتعلق بالقفة، نهار كبير، نهار احتفالي، تستدعي أم العروس أهلها ومالها، يمشوا لدار العروسة في موقف معناها مزيان برشا، بكلهم لابسين، بكلهم متزينين، بكلهم محتفلين، زغاريت وبخور ودربيك إلى غير ذلك، يعني أجواء احتفالية بامتياز. هذا يوم القفة.
2: القفة
1: عن نهار آخر زادة
0: شو يتسمى في المقابلة معناتها مع بلدين أخرى نعرفوها؟
1: بالنسبة للمقنين مثلا لوتية،
0: يهزوا فيها النعمة، يهزوا فيها السكر،
2: كما حكيت لك
1: لوتية. بالنسبة لنا احنا زادة كل قدير وقدره بالنسبة للقفة، يعني نهار القفة كل واحد شنو ينجم يهز وشنو ينجم يهدي،
2: كل قدير وقدره
1: فيها برشا، صحيت برشا حاجات فيها. فيه شوية بش زادة مش كان نعمة بركة يهزوا شوية بيشات من العروسة
2: كنستروات صغار
1: صحيح كنستروات مزيني
2: بك البرفان صابون بشاكر
1: أسبابة سيكان حويجتك ملابسك الداخلية إلى غير ذلك
2: الداخلية والكل وهو سميد ومنع ولحمه ودنيته
1: وكل شيء وسكر وكل شيء كل شيء
0: اللحم يتهز مع القفة هيك يا معناتها عليلش ولا عجل
2: فما اللي يجيب اللحم وفما اللي يجيب معناها العاصي يمشي على ساقيه جملة بعد يقربته ويهزوا لدار العروسة بعد يروح بيه باش يذبحوا في داره بعد يبعث عاد ويجي لنسيبته ويعطاها باش نهارتها مش طيب نهار العرس فهمت هذيك هي وفما اللي يجيب الخروف زوز علاش ثلاث علاش حتى زوز معناه كل قدير وقدره وشنو هو يجيب شنو ينجم
1: عادة ما تكون ثم شروط هنا معناه تجيب لي كذا وكذا يعني أم العروسة تشرط على أهل العريس باش يجيبوا لها كذا وكذا
2: وفما المهر زادة فما المهر قيمته يوصل زوز ملايين زوز ملايين ونص زوز ثلاثة ملايين
0: من قبل هيك من قديم الزمان
2: من قبل غالي هيك قبل التقاليد بتاع قبل الدينار هو يدفع لعروسك الدينار
0: كيجي
2: يكتب الزداق كل شيء طوت التقاليد معناها طورت شوية ثم اللي يشرت يدلل معناها مرته ونسابه يدفع عنده يدفع ينجم واللي ما ينجمش مكسيمو 700 800 حاجة كيفك يدفعهم فما اللي ما يدفع الجملة يبدأ متفاهم مع نسابه مع الطفلة معناها اللي واخذها ما يدفع الجملة أنا ساغتها عاد ودنيتها ولهنا برك تقول لك ما حاجتيش ما يحبش كل حد كيفاش هكاك ويستمر العرس عاد جات القفة ساي تطلع
0: أما أنت كحكيت لي قلت لي القفة كي هزوها قبل ثلاثة أربع
2: أيام صحيح قبل ثلاثة أربع
0: أيام قلت لك معناها ما كفيش الوقت باش تعمل بالتسكيس
2: وتعمل لحلو لا أحنا جات القفة قبل ثلاثة أربع أيام ولا حتى قبل الجمعة أم العروسة تبدأ تحرك عاد تبدأ معناها
0: مخنوقة
2: على الأخر في الدار حتى ما تنجمش حتى باش تطلع للجارة تكلمها وما دام جات القفة هي قبل القفة تبدأ تستدعى تفرق الاستدعاوات وقتاش الدات نتاع الحنه الحضره نتاع الجلوه نتاع البنيه واذا كان مش تعمل حنه صغيره زاد تقيد لها ما نعرف شنو فهمت وثم اللي البنيه زاد تشرط على روحها شاهيه كما نقولوا تحب الحزب تجيب حزب ليله الحنه الصغيره ولا تعم بيه حتى حنه كبيره ما يماش وفما اللي الاكثريه تحب الجلوه نتاع سوسه تبدا سوسيه حره تجيب كل الحضره حضره سوسه هذيك ديما تخدم
0: به قبل الحضر احنا قلنا فما استدعاءات قبل ما فماش استدعاءات كانت العباد تمشي
2: قبل
0: تستاذن
2: قبل ايه بالفم
0: بالفم فما لبسة خاصة تلبسها
2: تقول لها راني عندي وكذا وكذا وكذا تعطيها الداتات الصحاح وتقول لها راك مش تجيني تشرفني ولات الاستدعاءات هي الكل طو بالكتيبة يخسروهم معناه فوق 20-30-50 استدعاء انت واللي مش تستدعاهم معناه العباد المعينة وفما معناها يجيوا حتى مساكن يجيوا حتى معناه فرحانين
1: من غير عرضة من غير استدعاء
2: احنا غادي
1: بالجيران والحبيب والاقارب
2: يجيوا من غير كما نقولوا اني عرس بنتي سنين في نوفمبر صدقني مش نروح يعني من خدمتي مش نتقاني نحرك الاستدعوات هم
0: الوالي عايشة
2: خليك شاء الله نستدعاكم
0: عايشة ربي فضلك
2: تشرفوني نبدأ نحضر الاستدعوات هم الوالي طلعهم لبنية بنتي وخطيبها ولا يعني ما عندي في السوق مندوق فيهم الحقيقة
0: أما أنت كتمشي تستدعى ولا نقول احنا الناس قبل خطر مدابية عادة التقليد القديمة فما محرمة خضرة تلبسها مثلا أم العروس ولا أم العروسة
2: فما بالتخليلة
0: أي صحيح
2: كما أني مثلا نهار الحنة الصغيرة كما نقوله مش نجيب حضرة معينة تحب أني نموت على الغناء العربي بتاع ذاك التقليدي بتاع البقالطة ومهدية ومكنين مدام زهور تعرفني واللي نخدم معها هذه الحقيقة شاهيتها نحن مش نحبها تجيبني نجيبها مش تغني لي فهمت كزملاء في بعضنا وكل شيء مش نلبس اني التخليل هذيك نكرهها ولا اذا كان عندي متاع امي عندي الاكسسوارات جدا شريتهم نجم نعمل كل شيء في داري لطيفة كما يقولوا تلبسني مثلا فمت ويرحم والديها وكلهم عايشهم ومش نطلع نشطح بها هذيك الغدايه اللي زحزامك هذيك نموت عليها
0: هذيك
2: هذيك مش نموت عليها التعوس بنتها
0: انت النهار نتاع العرضه
2: نهار الحنه الصغيره
0: الحنه الصغيره ترجعوا لها صح الحنه الصغيره
2: انا مش نعمل الحمام نهار الحمام والحنه نعملوا مع بعضهم حنه حنه صغيره وحمام يعني تجي على الكاليس على الجحفه ما نعرفش علاش تحب تجيب لا لا عايشه بنتي هذيا
0: ربي يفضلها لك ربي يفرحك بها
2: وفي الليل مش ننسب لها الميعاد نتاع هذه نتاع مولا
0: فهمت مدام مونيا توا احنا في العادات والتقاليد المراه تحضر جهاز بنتها من قبل
2: من قبل ملي هي يمكن تقرا
0: صحيت فباش تمدوا وتفرزوا
2: ايوا
0: الاكثريه نهار غسلين الصابون
2: صحيت
0: نهار غسلين الصابون تعملوه نهار التقطير نتاع الزهر والعطش
2: لا لا لا الصابون وحده والتقطير وحده ما نجموش كي يسر علينا
0: باهي خاطر نقول استعمالك الماء دونك عندكم نهار التقطير وحده
2: صحيت
0: نجيو الصبايا
2: اي اي بالطبيعه
0: وتعملوا نهار وميعاد وطيبوا حوايج
2: وتطيب وكل شيء
0: شو طيب عندكم شي تطيبه سبيسيال ولا
2: هذاك هو الكسكسي ديما خدام كسكسي واللحم
0: ايوا
2: هذاك هو اللي هذاك هو الاصلي واللي عنده يحب يبدل لو حاليه من الكسكسي يقول لك مكرونه بالحوت حشاك مكرونه بالدجاج كسكسي بالدجاج فما اللي بالفول احنا ما ناكلوش الفول
0: اي اما برشا ناس مثلا الدجاج ما تعتمدوش في العراس خاطر العداش الدجاج يقول لك مثلا فما التطير معناتها يقول لك نقعدوا متفرقين ندخلوا منتفين نقعدوا فالخضره خير من الدجاج
2: صحيح بالخضره اكيد احنا السويسه بالنسبه للسوسه سوسه كما نقول اني هذاك هو الكسكسي والحمد لله
0: باهي دونك احنا من عاداتنا وتقاليدنا نقطروا الزهر والعطرشيه ونحضروا في شكاتنا
2: ديجا قطرت حاضر زي متاع بنتي
0: أيوة.
2: طيبت شوية الحم وجاتني ديجا بنتي تخدم مع شقشوق والله يصدقني شريته هي الحم
0: يعطيها صح الصابون الصابون متاعنا وقتاش يتحضر تعملوا الصابون صابون الديالي العربي
2: اي نعملوا
0: تطلعوا به
2: اي نطلعوا
0: باه تحضروا له نهار خاص هذاك الصابون
2: نهار خاص تجيب المراه اللي مش تخدمه لك
0: باه
2: وتعمله لك هكا
0: كل عاده معناتها عاداتنا وتقاليدنا تناديو الناس
2: اما صدقني بقله ما عادش فما حاضر يشريوه حاضر قويل بيتك صغار فما كبار شويه بالورده يزينوه بالقلوب يحطوه في كنستروك وحده ويقربتوه
0: به عملنا هذوما الكل الصداق يتكتب وقتاش في الحنه الصغيره
2: فما صداق
0: ولا الحنه
2: فما نهار القفه يكتب فما نهار الحنه الصغيرة يتكتب فما نهار الحنة الكبيرة نهار اللي مش تروح كما يقولوا مش تعمل حنة حنة كبيرة بالجل وتسوسة وكله مرواح فرد المرة ثم اللي يكتب نهارتها
0: به والزهاز وقت يتهز الزهاز
2: الزهاز قبل بنهاية ثم اللي يجيب موزيكا فما اللي يجيب كاكا دربيك بنات وبرا وحدنا جماعة العروسة وبرا ويتهز ويمشيوا أهلها وملاها يريقلوا لها الدار يزينها منها ويقربتوا يعملوا هولا معناها ويحطوا لها في القلس منها منها كما تعرف
0: تتنظر
2: تولي دار كاملة
0: عنا الحمام
2: صحيح
0: الحمام كيفاش انتوما معناتها
2: الحمام احنا بالنسبة لأحنا في سوسة الحمام تمشي العروسة هي وأمها هي وخالتها عندهاش أختها فماش كان حبيت انت وحدك ام العروسه تجيب شي جويره معناها تتشرف بها ولا حتى زوج مش مشكل يمشيوا هذوك من الوالا نقولوا احنا حشاك وحشق دوركم حمام الوسخ هيك السواسه يقولوا من بعد ذاك روحناش احنا ودربكنا في الليل من بعد يجي الحمام تاع البنيه حمام البنيه بالبنات الكل بالبنات الصبايا بنات الصبايا برك هذيك معناها تمشي بيهم وهي مش تختار عادة تمشي على الجحفة تمشي على كاليس وتبدأ لابسة تقليدي كي هيك وهي وش تحب العروسة اش مش تلبس في التقليدي فما برشة تقليدي فما برشة لبسات مزيانين تقليدي تمشي بيهم تدخل بيهم ومعناها تشرع في غسيلها في الداخل وتروح
0: في المرواح كي
2: روحوا نمشي أنا كما نقولوا مش خلص من ولاد الحمام ونروح على رواحنا في الليل ندربكم تقاني أنا طيبت وكملت باش البنات هذوك ما يتعشيو
0: شنو تعشيوهم
2: مثلا عادي عادي
0: اللي حذر
2: اللي حذر يززي بالنسبة للي يعني مقارونة كسيكسة بالدجاج حاجة كيفك
0: اللي كل باش تعشي مال الدار
2: مريقة منا هيك فما شوية سلاطة كل قدير وقدر أم العروسة اش مش تحضر
0: الحنة تحنيوا لليلتها تبداوا
2: وقتها نطبع
5: بعد الحمام
0: بعد الحمام
2: بعد الحمام, بعد الحمام و... وتقادي ذاك معناها وكل فهمت والعروسة تحضر قدرة ربي
0: به دونك احنا وصلنا مدام زهور للحنة الصغيرة نقول واحنا نهار الحمام هما معناتها يشبهوا في عادات وتقاليد جمال خاطر عندهم الحمام على الضيق ومنه غدوة الحمام اللي يستدعوا فيه الصبايا واللي في الليل معناتها تكون فما مش حاضرة ما معناها انت وكيفاش معناها في عادات وتقاليد معينة حنة سرقة
1: مدام رفقة نستسمحك شوية ثم فقرة فتناها وفقرة مهمة برشا هي يوم الزهاز نهار الزهاز نهار الزهاز قبل المشتوى قبل كانت العروسة زهازها الكل اللي تخرجوا كل يمشي للزاوية زاوية سيدي عبد السلام زاوية يفرشوا الزهاز الكل يعلقوه يجيوا العباد يتفرجوا في زهاز عروسة فلانة بنت فلانة ولا بنت فلان يتفرجوا على الزهاز وزهاز متنوع فيه ما هو تقليدي من الفرام المنسواري فيه الفرش فيه الفرارش فيه العباين فيه القطن فيه الصوف فيه السرابس فيه كل شيء كل شيء اللي تصوروا انت كل زهاز بأتم معنى الكلمة ما يعمر ما نقولوش دار احنا اما ما يعمر حتى بيت خاطر قبل ما كانوش الكل في ديار يعني كانت تروح العروسه لدار حماتها ولدار حموها يقع عرضك الزهاز هذاك ويتصبوا العباد الكل اللي يعرفوها وحتى الناس اللي يزوروا المقام هذاك زاوية سيدي عبد السلام شيء لله حتى هذوكم راهم يجيوا ويتفرجوا ويدخلوا ويصليوا عن بي بطبيعة الحال وياخذوا برشا أفكار حتى البنية اللي باش تعرس تاخذ شنو ثم ناقصها زادت معناها تقولوا عن تسرق الأفكار الحاجة الباهية لهنا حسب ما تحكي لي أمي ربي شفاها هي رأسها دوريجين معناها عندها أصول معناها منسوسة وهي صغيرة تحضر عمرها 10 سنين كيكا تقول لي راهو أم العروسة تذبح نهارتها تذبح ويطيبوا في المقام هذاك يطيبوا كسكسي باللحم والناس كل تاكل اللي يجي الكل يحطوا له وياكل الناس كل تفرح لك العروسه وتدعي لها بالخير وتدعي لها بالهنا وتدعي لها بالسعاده وياكلوا واحنا كي نقولوا افراح ومسرات رانا نقولوا زادة اكله
0: بالضبط
1: نقولوا ماكله ما شنو اطعم الفم تسحر عين
0: يا كرمز الفرحة راهو وهذاك اللي عنده حاجة يرميها ورا ظهره
1: بيان سور أكيد أكيد في الأفراح والمسرات ثم لمة الأحباب ثم رجوع المتخاصمين زادة ثم العباد اللي بعاد على بعضهم يراوش بعضهم فرصة باش
2: يعرفوا
1: الصغيرات زادة الصغيرات أنا أتذكر وأنا صغيرة برشا ناس نعرفهم معناها ما نعرفهمش قبل هما يقربونا بنات قدي مثلا بنات بنت خالة أمي مثلا بعاد لكن في العرس هذاك نعقدوا علاقات كبيرة وتتواصلك العلاقات وذيك التواصل بين الأجيال والتواصل زادة بين العباد معناها اجتماعيا العرس راهو عنده واللمة العرس عندها برشا فايدة على المستوى الاجتماعي خاصة في التواصل وفي الاندماج وفي التقارب في زيارة الأقارب في كل شيء في كل شيء يعني بصفة عامة مهما كانت المصاريف متاع العرس راهي فيها برشا فوائد خاصة في رجوع المتخاصمين ولا زادة متغشين على بعضهم شوية ترجع العلاقات وتتصل القلوب
2: معناها تشبه كيف المناسبة عيد الاضحى
1: وعيد الفطر عيد ايه عيد ايه احنا كنقولوا عرس راهو عيد ومسرات
2: وكل شيء العرس نفسه
1: هذا هو هذا بالنسبه للفقره اللي قلت لك عليه هي سيدي عبد السلام بالنسبه للمقام هذايا اللي هي زاويه تو ما عادش يعملوها ما عادش يعملوها والزهاز هذاك تقول لي مثلا مرفقه وين يمشي بعد ما يباتش في الزاوية هذاك يمشي طول دار العروس يمشي طول دار العروس يوصل بلاستو هكاك حبوا يتبركوا معناها بك تبش هذاك يتبركوا بيه إن شاء الله يكون معناها طالع خير وطالع معناها رزق عليك العروسة والعروس وربي هني ودار العروسة يجيوا ضياف يستدعيوهم يجيوا بوا مش الكل لكن يجيوا زادة حتى هما يأكلوا ويشربوا ويعيشوا الحدث وكل
0: فما حاجة أخرى زادة ما تيعطيوها قوق كبير هي القفة العلاقة هيك هي
2: هذيك اللي تبدأ مزينة
0: صحيح
2: تتشريه هي
0: اللي يمشوا بنات العروسة
1: أيوة قفة العروسة
2: زيناها زيناها بالقرابة تكم وغلفها مولا اللي مشتشري من عنده
0: في البلد العربي
2: في البخور
0: وين الربع
2: مش عمره فهمت من مجاميع ولبان وبخور وسوائك وحنة وكل شيء
1: ومرأة صغيرة ومرأة كبيرة حوتة يزمها تكون مرأة حوتة
2: غلفها لك هو بك السلفان أخضر فما أخضر فما أحمر فما أصفر
1: فبي سلفان
2: محلها
0: والمكونات كان لاحظوا مدام زهور ومدام مونيا اللي تقريبا البخور بأنواعه وفيها النشاق والدي ديما معناتها يركزوا على مساله الحصد بتاتر ولا اكل الحاجات اللي تدخل ربما بعض الشقاق وفما العين وكذا تلقى السينوش تلقى النشاق والدي
2: هما هو البخور الزبني الجاوي ولا والدات
0: الجاوي كيفاش تاخذوه تاخذوا لكحل ولا الاحمر ولا
2: فما لبيض انت والمراش تحب أنا بالنسبة للي أنا نأخذهم الزوز يحطهم لك فلق كبار
0: حبي أنت تأخذ لابد والأحمر
2: روح أنت للدار تهرسهم لك شوية مهرس وتلقشهم هكا وتخلط مع الأخرين مع الأخ يولي كو
0: مع العفس مع الحديدة مع
5: مكونات الحرقوس
0: تعمل الحرقوس
5: مكونات الحرقوس قبل كانت تعمل الحرقوس نقولوا زليزية
2: أي صحيح أذكى قبل
5: تعمل العروسة حرقوسها في دارها تجي مرا كبيرة
2: متوا يحرقسوها يجيبوه حاضر نادر
0: حاضر ما
5: فاقد القيمة فاقد
0: لا ويعمل حساسية خطت ساعات فما مواد مضافة
5: أخرى أي سامة
0: أما نحكي ديما على العادات والتقاليد الزمنية اللي المكونات متل الحرقوس تجي في وسط العلاقة هيكية واللي ينهار بالخصوص تجي امرأة مختصة ومتحرق الحرقوس فاك الزازية واللي نمالي العرس الكل
2: يحرقسوا
0: كلها
2: وحتى نهار الحنة
0: وبلاش احنا توا ولينا اللي تمد صباحها حتى عريف ما انت باش تدفع فلوس
2: خطيه معناها حتى نكته خنشمها
0: صحيح هي كانت قبل من العادات ومن الهديه معناتها كما يهديوا والحنه كيشوف يعرضوا باش تجي القريبه والحبيبه تجي محنيه كيما زاد الحرقوس لك الصبايا وك البنات واللي يحب لها واللي تشتي واللي تشم واللي كذا تعمل كل قدير وقدره شنو يحب معناتها شنو يشتي من عادات وتقاليد الافراح معناها مع السواك هذاك اللي يبدا معناها
5: الناس كنت تلقى مسوك وتغوط في اللبان بعد القفه
0: ومع الحلوه عند الصغار
5: اكيد
0: العلاقه نهارت ايش تتحل
2: العلاقه نهارت اللي تمشي العروسه للحمام
0: نهار الحمام بالضبط أيوة
2: وتهزها أمها ولا خالتها مشات تشاتش معها خطر الأم ساعات ما عاش تتلي تقعد في الدار باش تطيب وتحضرهم تمشي الخالة ولا الأخت الأخت هي الخالة ولا العمة كيف حتى بنت خالك بنت عمتك حتى جارة تحلك القفيفة
5: مش الكل تحلها
2: شوية مش الكل شوية
5: جوس باش تدني ايدها
2: وتمد
5: المرايا وتمد
2: تمد كل شيء وتمد البخور تحل شوية لبان وتفرق احنا بالنسبة بعد ما تخرج العروسة من الحمام زينين مش من اللون
5: مع كل
2: يلبسوا دبشهم ويزينوا وكل شيء وتبدأ تفرق وإذا كان حتى ما فرقتش في الحمام تمشي القفة كما هي صايمة يتفرق في الدار
5: تتحل في الدار
0: أيوة
2: تفرق في الدار لازم وتحلها الأم بيدها
5: الناس كل تأخذ منه تابع وسكر بيت زي
2: تحلها الأم بيدها على عينها
5: بين قوسين القفة هذه تتصاحب العروسة ليلة العرس متاحة وقت تروح لدارها
2: صحيح
5: هي تهز أم العروسة تهزها في حضنها قفتها توصل معها البيت
0: بعد ما تحلت وتمد منها
5: كل شيء منها بعدين تتحفظ تتخبى تتفت وتقعد مع أم العروسة حتى تولي تمشي مع بنتها للعرس بتاعها تهز معها قفة بنتها تقعد البنت هذيك قفتها تمد منها بعدين في سير الأيام شوية بخور شوية
0: معناها تستعمل هو ديجا ديما القراتس دوبل معناتها كل قرطاس فيها معناتها
2: توا ما عادش يعملوا القراتس راهو يعملوا اكل القفاف صغيرات يعملوا امبلاجات ما نعرفش كيفاش على مزينهم يبداوا قلوب مدورين وشمس ودرا شنو وفما اكل
5: شكايرات
2: في القفه
0: في الحمام
2: الشكايرات الصغار يبداوا يتربطوا هكا وفما كل امبلاجات يبداوا يصفروا
5: بالقبه
2: على مزينهم
5: بتزيد الحال ثم شويه تطور ثم شويه
2: كل هذوكم كله قديروا قدروا شنو يعمل خاطر بالفلوس
0: اما تبقى الريحه
5: الريحه الى الماضي
0: لينا ما تعجبني وقت في البلاد العربيه ساعات بالصحه كي تسمع الزغاريد خاصة فك الزنقة الضيقة هكية اللي تقريبا في نهج باريس ما بين سوق الربع والرحبة كان سمعت الزغاريد راهم قاعدين يحضروا في قفة
2: قاعدين يحضروا في قفة صحيح
0: ولا مالي العروس جايين يهزوا في القفة
5: عروستهم
0: فمعناها تحس بالحق الفرحة دخلت
2: ويجيبوها بالزغاريد زادا يوصلوا قدام الدار يبدأوا يزغرتوا
0: حتى لين يوصلوا بالضبط
2: وفي الليل يدربكوا وكله يزغرتوا عليها القفة
0: وتدخل ديما في الإشهار
5: باب الإشهار اللي هو مصبي
2: جيلنا
5: معناها الزواج راه يقوم على الإشهار وعلى التوافق والاتفاق وكل المشاورة
0: باهي نمشوا للفقرة الرئيسية متاع عرسنا في سوسة اللي هي تلقاها توا في مدينة سوسة لكن أيضا في بعض المدن الساحلية نشرت الحضرة السوسية تجي في بعض المناطق ولكن يقولوا اللي ريحة العرس والحضرة معناتها اسونسيالمون في صوصة تختلف توا في الحضرة تجي الجمال، فما حضرة خاصة بالقروان ولكن فما اختلافات
5: في نابل.
0: صحيح ايه. لكن فما اختلافات جزئية،
5: فما اختلافات أكيد في أنواع الأغاني
2: مش كيف كيف العرس كل بلاد وكيفاش عرسها كلك المثل كل بلاد ورطالها
0: بالضبط
2: سوسة واحدة البلاد هذيك واحدة وكيفاش فما كل هكا في الشر سامحني في الكلمة قولك العقيرة هم يقولوا العقيرة احنا نقولوا القفة واللي في المهدية واللي في المقنين تبلبة منا قولوا لوتية زي هو
0: باش نبدأ في حنتنا بإذن الله.
5: أول ما تبدأ الحنة تجي الماشطة مع الحضرة ايه؟ تدخل البيت باش تزين على رئيستها خاطر الحنة الكل باش تقوم على حاجات على عروسة ولبستها ومكياجها
2: أكيد
5: والماشطة اللي باش يغنيوا عليها ايه؟ وتدريجة العروسة ايه؟ وتخريجها من البيت وتشكيلها وتساويها الكل أول حاجة هي المكياج متاع العروسة اللي هو معناها فانتاستيك المكياج هذايا نقولوا احنا مكياج عربي فيه برشا ألوان يبدأ ليمينوز يلمع مميزاته وخصائصه ديما الروج في الفم هذاك افيك البايات اللي يلمعوا كيف كيف تعمل الجام تاع العروسه بعد ما تكمل لها تعمل لها الجام
0: شو معناه
5: الجام هو كل نكت هذوكم بالاحمر وبالابيض تزين لها وجهها تحفز لها اذا كان سمينه وجهها مداور برشا يعملوا لها الخط قريب معناها لوجهها باش ما يبداش فرتح برشا يصغروا لها الوجه واذا كان هي ضعيفه وجهها طويل يعملوا لها الجام مدور ويبدا واصل لاخر الخد واصل لاخر الخد باش يكبر لها المساحه خاطر انت كي تغزر العروسه باش تغزر للجام الجام اسونسيلمون الجام هو زوز وريدات في الخد مزيانين
0: رجعنا التصويره خلينا نشوفوها ايوه
2: صحيح هذيك
5: خدمتي الجام هما زوز وريدات في الوسط والخط لكحل والكت لكحل
0: الخط هذاك شنو هو لكحل هذاك
5: هذاك يحطوه على الجبين بين الفرق وبين الحواجب خاطر علاش خاطر شنو هو المكياج نتاع سوسة قبل ولا حتى المكياج العادي هو اخفاء العيوب وتجميل ابراز به كي تبدا عريسة مثلا جبينها كبير طويل فهمتوا تحط لها الفرق الفوق يظهر الجبين ياسر عالي يعملوا له الخط هذاك باش ينقصوا شويه من المساحه يعني انت كي تغزر طاولة العروسه راك باش ترى اسونسيالمون ما داخل الاطار تحت الخط وما بين النقط هذوك مش تغزر لهذا باش تغزر البراني فهمت هذاك تحفيز وتقريب العرايس لبعضهم هذا فيما يتعلق بالحجامة في الانتظار تبدأ المكياج معناها الحجامة تمكش الحضرة تبدأ تغني على روحها تستقبل العروسة تبدأ على محمد
2: نبدأ منها على محمد هي الأولى
0: هات نبدأ منها شوية مدام مونيا
2: نجمو
0: باه
2: نعملو شوية تشتري

0: الصحة مدام موني يعطيك الصحة. هذه الغنية الأولى تقريبا اللي نسمعوها احنا في
1: الغنية الأولى هذه معروفة بسوسة وما ينجمها كان سواسة الغنية هذه باللحن هذايا وبالإيقاع هذايا وكل في الانتظار معناها يعملوا شوية جو.
2: بعد ما تعمل الغنية هذه مش تعمل فم مفتوح يعملوه
0: أيوة
2: نتاع الذكر فهمت. بعد الفتوح هذاك تدخل عادية في الغنية الكل
1: راك نجم سمعنا شوية فتوح هكا تريف حتى من غير
2: الفتوح
0: مثلا
2: مثلا بسم الله الرحمن الرحيم نبداها الليلة عروسة الزينك حيل العين عروسة حلوة وشبيلة

0: لا تكون الصحة. إذا من الحاجات اللي يصفطوا بهم خليها نقولوا معناها الحنة في الأثناء تبدأ تتزين هي العروسة. العروسة
1: قريب تخرج باش تخرج تو بالتدريجة هذه معناها اللبسة نتاعها
0: أيوة
1: باش تخرج بالتدريجة سي أيوب باش يدرجنا
2: عاد باش تخرج بالكسوة الصفراء قبل وبعدها أي صفراء
1: أي الجلوة الأولى
2: باش تجلي تريف
1: الجلوة الأولى صحيت أي أيوب باش يخرج لنا تو العروسة الجلوة
2: هي الأولى اللي عليها العمدة
1: أكيد أيوة الكسوة ذي
2: تشتري تتقادى
1: أربعة أربعة الكسوة الكسوة ذي الصفراء اللي باش تخرج بها العروسة من السروال تبدا مزينة مغطية وجهها زاد بحاجة متروسة
2: كلها
1: تريزة معناها باليد تبدأ كسوة جديدة نايرة يبدأوا معها أقاربها بها أمها أخواتها جلوة الأولى خاصة هذه ما تنتظرش برشا باش يكونوا دار العروس موجودين معناها كان جاو جاو أما تنجم تخرج معناها
0: معناها تخرج حتى في رياب الأقرباء قولوا معناها تخرج
1: حتى دار العروس بيزالوا ما جاوش تنجم تخرج بها خاطر فقرات طويلة وكبيرة وثم وقت لحنا مساحة زمنية معناها نجمناش نفوتوه يبدأوا جايين دار العروس ينجم يلحقوا عليها وينجموا زاد يلحقوا عليها في الكسوة الثانية
0: ما يقلق
1: ما يقلقش الكسوة الأولى هي اللي تخرج بها يكفي أن أمها تكون موجودة وأخواتها وبوها كانوا على رأسها وتخرج معاهم في موكب مزيان تتدرج حتى توصل الوسط الحلقة سي أيوب شي غنينا الغنية بتاع التدريجة
0: فضلا.

0: خارمي الحبال وجبد الغزال على بدايات الرجال وانا نشوف الجاي حواد.
1: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. هذه من الغنيات المميزة خلينا نقول في فما تليفون قاعد يخدم. أيوة من الأغاني المميزة في العرس في سوسة زين بنتي طالعة للحنة. عندك مضيف غنية مؤثرة هي نورمال مو يحبوا برشا يسمعوها.
0: هي انت ثانية زادة فما اللي انجلها فما كانك بنيتي هذه مؤثرة أكثر.
1: هذه الغنية الثانية هذه تتغنى معناتها وقت اللي لابسة اللبسة هي صفرة
0: الكسوة الثانية
1: باه. اللبسة الأولانية هذه قلنا بالمكونات تقعد لبست وهذيك اللي على الراس
2: توصل للبوست تطلع من الكرسي نتاعها المنصة نتاعها تتنحي لها الماشطة قدام وجه هذاك وتسمح لها شعرها وتركح لها أمورها تحط لها عرف لحبق أخضر يبدأ ولا نعناع فوق الفرق شوية هكا تبدأ مزيانة باش تبدأ عرقوبها أخضر ومزيان ويزيز حتى رونق حتى للمكياج واللبسة وكل. وبعد تبدأ تغني الحضرة تجليها والماشة تبدأ معها تدور فيها بطبيعة الحال تحط يديها هكا ويزمها تدور هكا بشوية سبع دورات. هو نسميوه التجلي هذا وعنده معناها تاريخ التجلي هذا عنده رموز وعنده سينيفيكاسيون بتاعه وعنده معناها أبعاده التاريخية والحضارية أنه هو نسبة إلى إله الخصوبة اللي هي في الشكل هذاك دور سبع دورات كأنها تطلب من هالإله هذا هي عادات قديمة برشا راهو ترجع للعصر القرطاجي فهمت كأنها تطلب من هالإله هذا أنها تكون هي زادة العروسة هذه تكون امرأة خصبة عندها أولاد وعندها صغار وتعمر دار رجلها وتعمر معناها أهلها ومالها وتتواصل معناها الإرث متاحة والنسل متاحة إلى غير ذلك ما تكونش معناها عقيم وما تكونش ما تجيبش صغار خاطر فيها في صغارها ثم تواصل الأجيال وهذاك هو التجلي معناها بالنسبة للعروسة.
1: هو ديما نعاود نقول التانيت اللي هو آلهة الخصوبة عند القرطاجيين. قلنا الجلوة هي كما قلت مدام زهور هي موروثة من أجدادنا القرطاجيين. العروسة كانت تمشي قبل بليلة زواجها إلى معبد الآلهة تانيت تمشي بلباس من ذهب كلون الشمس تدور سبع مرات طالبة من تانيت الخصوبة وترفع يديها على شكل التانيت. فبالتالي هذه معناتها كنشوفوها نقولوا احنا كيفاش وشنو العلاقة بين هذا وذاك. هذه موجودة وهذه عاداتنا وتقاليدنا وهذه من موروثنا
2: أكيد. هذا معناها في إطار الحفاظ على الموروث الثقافي القديم بطبيعة الحال ثم شوية تغيير لكن الباز هو نفسه. الأساس هو نفسه هذا جلوة العروسة ومنها جلوة منين جات جلوة هي التجلي التجلي هو الطلب كيك. لكن احنا مشافي بينا مثلا قبل كل العروسة كي تتجلى تطلب ربي تطلب ربي حتى في الغناية ثم تغنيها مدام منية الغناية ان هي تطلب ربي تقول له ربي كريم ربي كريم الله كريم الله كريم هنا هي تتجلى لله سبحانه وتعالى هذا رجعناها احنا تطلب في ربي
1: بالضبط. اما هي في هذاك قبل معنا قبل كانت قلنا قبل ب3000 عام
2: 3000 سنة
1: صحيت ولكن احنا بشوية بشوية ودخلنا
2: تعديل حتى في النية
1: بالضبط
2: في النية ولا تطلب ربي خاطر اللي يطلب ربي راهو
1: بالطبيعة هذاك ما تعادل هذاك العديمة قبل 3000 سنة باش نوريو اللي هو تجذر العادات والتقاليد هذه في التاريخ
2: أكيد
1: باهي. ثم كملت لبست اللبسة هذه نحات على وجهها دارتها سبع دورات قبل دون لوتو كانت على بنك
2: على بنك ولا على ميدة
1: قبل تتجلى على بنك ولا على ميدة
0: بعد ولات على طويولة
1: أي
0: أي. وبعد عاد على مساحة
2: كرسي.
0: كبرى
2: كرسي مدار
0: منصة كما قلوا في كارين الصالة
1: ما عندها مدارها عالي
0: والجيكور من تالي برشا حاجات مزيني
2: بطبيعة الحالة ذاك مواكبة التطور راهو أي حاجة أي ظاهرة ما تتطورش تموت راه مش نقعد نحافظوا عليها كما هي لا نستمدوا من الماضي لا باش نطوروا نحو المتطلبات العصر
1: بالضبط. احنا مازلنا باش نواصلوا راهو في عاداتنا وتقاليدنا. دونك بعد اللبسه السفر هيكية بعد ما غنوا عليها وراوها وديما المشطه نتاعها الحنانه نتاعها اللي قريبت لها
2: موجود.
1: ديما وهي تمثل في شعرها
2: هي الرسمي
1: بالضبط مساندها تحسسها بالثقه والامان. كي تغزر لها تقول لك ديما راك مزيانه ما عليك وتعطيها نصائح كيفاش تدور وكيفاش تهز وليداتها وكيفاش تجلى وكيفاش بالضبط
2: تعمل لها بروفه قبل ما تخرجها
1: بالضبط وديما
3: وهي تستفيد قبل ما تطلعها.
1: احنا باش نواصلوا معكم اللقاء بعد قليل ونكملوا لبساتنا في الجلوة أسوسية. نعود بعد قليلة.
4: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
5: 90.5
6: إذاعة المنستير منكم وإليكم منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم
5: منكم وإليكم.
6: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666
7: منكم وإليكم
8: 28-000-666 وإليكم.
6: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
9: تمام 11 صباحا على موج إذاعة المنسير.
10: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
9: موجز الأخبار. بكم يتواصل ارتفاع درجات الحرارة رغم الانخفاض الطفيف الملحوظ لتكون القصوى منها بين 29 إلى 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 34 و 38 درجة ببقية الجهات لتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي و 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية لزيادة فيها. وأوضحت بن نصر أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد ومؤكدة أن الاضطراب حصل على أنواع معلبة من العلامات التجارية. وبينت بن نصر أن طاقة الإنتاج الجملي ل 31 وحدة تعليب تقدر ب 520 ألف قارورة في الساعة لافتة إلى أن حاجيات التونسيين خلال فترة الذروة تقدر ب 10 ملايين لتر يوميا. نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي حاج علي صوب بقصر هلال من ولاية المنستير في إجراء عملية جراحية دقيقة تعتبر الأولى من نوعها في المستشفيات الجهوية، وتمثلت في استئصال كامل للفص الأيمن للكبد لمريض يعاني من نقائل كبدية ناجمة عن ورم في أعلى المستقيم. وأنجزت هذه العملية في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص ولم يتجاوز وقتها الساعتين ونصف الساعة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات وصفها بالودية للغاية مع إيران، وكشف أنه قرر تجميد الهجمات على طهران لأن دول الوسطى طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات وفق تعبيره. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء منتصف النهار.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.

0: أهلا بكم في البلاغات. وفي إطار متابعة ملف مشروع تهيئة المنطقة الصناعية برأس المرج ببلدية منزل حياة من معتمدية زرمدين، تعلم لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية المنستير أنها قد تعهدت بملف انتزاع قطع أراضي لازمة لمشروع تهيئة المنطقة الصناعية برأس المرج. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في مواصلة متابعة حكاية الأفرح. حكايتنا اليوم من سوسة، كما قلت لكم هي حكاية من حكايتنا، ماهيش بتفاصيلها دقيقة جدا، ولكن بطريقتنا الخاصة نرويها اليوم. نعود نذكر تحضر معنا مشكورة جدا مدام زهور جينا، وسيدة متقاعدة مهتمة بالتراث، مصممة أزياء تقليدية، فنانة بكل المقاييس، مدام منيا بنورة فنانة، مدام مدموازيل ريم القرقني، مدام ظهري صغيرة ريم القرقني، وسي أيوب السويح اللي رفقونا اليوم في تأثيث فقراتنا غنائية. مدام زهور، خرجنا من الكسوة الأولانية والجلوة الأولى وماشيين للجلوة الثانية.
1: أكيد بعد ما دارت العروسة سبع مرات وغنيت وشطحت دخلت هالماشتة، يقعد تقعد الفرقة معناها تخدم على روحها، تحفل الجو دار العروس، ديجا وصلوا زيد عندهم أغنية دار العروس، كيفاش قرابة
2: قرابة
3: قرابة
1: قرابة
3: قرابة العروس
1: دار العروس صحيح،
3: وخواته
1: غنوا عليهم
3: كل يجي
1: وحفلوا لهم الجو متاعهم، فرحوا بيهم، غنوا على عروس زيد هو داخل، عاش كان أيوب ينجم يسمعنا حاجة على العروس هو داخل.
0: شو تغنينا ترى؟
4: غنية السلطان بتاع دي خالص.
0: كيفاش
4: زينو طل سلطان اللي بزينو، طل سلطان اللي بزينو، طل والمولى ياسمين وفل سلطاني. هذيك هي غناها
0: اي غني شويه منها.
1: هذا العروس يبدا داخل هو شماعته، يبدا لابس زي عربي زاد كيما نقولوا احنا

0: يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة.
1: وفما غنية العروس عزيزة على أمه.
0: كيفاش منها شوية؟
1: كيف هما يجيوا للقرابة يغنيوها
0: له.
1: ويمشي على المدار هذاك ويشتحوا وياه العروس.
0: أي؟ كيفاش؟
1: أي. عم دروك.

0: يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. جينا نطور الكسوة الثانية، الكسوة الكحلة هيك هي
1: الكسوة الثانية، الكسوة الكحلة، القفطان الكحل،
2: القفطان الكحل
1: يبداو دا العروسة يحضروا، والعروسة أصلا تبدلت الملامح، وجهة
2: الملامح كلها تبدل،
1: تفرح وتولي في حالة أخرى، حتى الحضر حتى الماشطة نتاعها ما عادش تسمع،
2: ما عادش تعرف
1: تولي مهتمة بدار رجلها بدار العروس بوزيتها، يجيو مزينين زاد حتى هما لابسين
0: حافلين
1: حافلين، ويجيو في موكب بهيج ويجيو يزغرتوا ويغنيوا ويدخلوا طول الحلقة يشطحوا، هذاك من معناها مظاهر وعلامات الفرحة بالعروسة ومتشرفين بها إلى غير ذلك. كيف العادة الماشطة باش تغني، الحضرة باش تغني عليها أغنية سوسة، نقولوا احنا باش تجليها الجلوة هذه الجلوة الثانية.
0: شيما ورينا تساور شيما
1: باش تجليها الجلوة الثانية معاها الماشطة متاحة باش تدورها سبع دورات وباش تجلى على الأغنية، الأغنية هذه مدام موني
2: نعم
1: الأغنية متاع
2: الثانية
1: الثانية ايه يلا يلا
0: هذه اللبسة
1: اي هذه اللبسة اللي هما تخمها مزيانة برشا
0: مزيانة
1: حلوها
2: طلعت على لبسة قفطان مليون.

0: مدام منيا بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بدا ياسر ترجعنا للافراح والمناسبات المليح ومع مع اللبسه هذه المزيانه القفطان لك حل.
1: القفطان لك حل، عروسه جوها باهي، تجلات دار رجلها جا وغنت عليها حضرتها. توا باش تمر لمرحله اخرى، مرحله مهمه زاد، مرحله مزيانه برشا، هي مرحله رشوق. توا باش يرشقوا عليها،
2: تعمل صب المال وهات،
1: تصب المال وهات مدام
2: ريم
1: باش تجلي لنا توا العروسه. صب المال وهات بصوتها الرنان
0: حلو
1: والشجين، صوت بالحق معناها صوت روعه وربي يفضلها.
2: امين.
1: هيا نبدا.

0: يعطيكم الصحة. هو اسمع واكل فلوس عاد تبدأ جاية
1: فلوس تبدأ شرشارة بل...
0: هو قبل ما كانش برشا كان تحويجات بسيطة
1: حبت توا برشا
0: تحس حاجة من نور العقل وكل طوة. مرة يبدعوا ويبدعوا في ال... في ال... في الطريقة متاع الرشوق وفي الطريقة متاع ال... أكل بوكي وكل تيجان
2: يعملوهم أكل لبسة كبيرة يلبسوا هالها العروس زاد يجيب ما يجيب يلبسها
0: الفلوس كي شكون تمشي
2: تمشي لأم العروسة
1: أم العروسة
0: هذاك سوالها
2: هذاك سوالها صحيت هذاك هو
1: هو زاد حتى دار العروس يرشقوا على عروستهم يتاخذوا أم العروسة أما يبقى سوال أم العروس
2: تاخذ أم العروس
1: لأن هذه
2: تاخذ منها وين
0: مش لحقيقة هذه حسابات الماك المركزي وما تقدرهاش الحكايه
1: هذا يقرب معناها دول فوائد ودول رجوع صلي على
2: النبي وبرا
1: نجيب لك جماعات يرشقوا على بنتك تاخذهم انت الفلوس ترسلي انا رجع
0: لا بالفوائد اختي وانت مدام زهور اخي اللي باش يجيب لك 10 ولا 20 باش ترجعها له كيما هي وتقفل
2: تزيد عليها
0: دونك بالفوائد
2: بالفوائد
1: من انتريس هذه قلت لك علاش اللبسه مهمه برشا خاطر لبسه المكس انا نقول لها العروس تبدا تطلع
2: قول لها تعمل ما يعملش بالمال وهاد جمله قول له ام العروس أني لم شيت لا شقت للعباد ولا شيء مشيت حضارة وكاو أني لعب سولات لا حتى شيء
0: إيه كي يحبوا مال العروسة هما يرشقوا
1: على عروستهم
2: كيكا يرشقوا فما أما فما زهور ما يعملوا هالجملة
0: يذبوها مع تغبوها
2: جي أم العروسة بالذات تقولوا ما تعملوا ليش بالملوات
1: بالفلوس هذوكم وكل بانك المتنقلة هذيك باش نشطحوها تو يزم تشتح الفلوس في صوابعها وفي فوق راسها وفوق الزرها يزم تشتح تو
0: كريم باش تغنينا شو نشتغل عروستنا بالفلوس هذيك الكل
1: شو نشتغل أنا أيوه
2: أعمل لزي كانت بنيتي
1: لا بس أشتح هذي كلمة
3: طوعك يا رئيس تطشيح العروسة
2: إيه تشطحها كان كبنيتي قوي يساعدك
0: حاجة إيه قوي يساعدك ترى
2: سوق الجحفة مثلا سوق الجحفة في نقز على شوية تجي
4: قوي

0: يعطيكم الصحة. أن نسمع في حنية متاع صوت ما شاء الله ما شاء الله ربي يحيد عليك إن شاء الله. يعطيك الصحة أنت بارك الله فيك. شكرا جزيلا بالحق. معناها نقول ساعاتك تسمع صوتك اللي تعطيك لاشير دو بول, معناتها تحس روحك لحمك قشعر, تحس روحك معناتها مهودة على بكاء.
1: بالحق هو بين الفرحة فرحة وابتسامة,
0: دمعة وابتسامة,
1: دمعة وابتسامة. العرس
0: جست معايا
1: عروستنا توا سي شطحت وركحت ولمت الفليساتها ودخلت البيت.
0: حقوم وين تحطهم؟ تحطهم في صرة, تحطهم في صندوق, تحطهم في قفة,
1: تحطهم في صندوق, وحطهم في كنسة روم مزيان. كل واحدة وشنو محضرة الحقيقة. احنا كي يسالونا راه نقولوا لهم شنو تحضروا, اما كي يتصرفوا حدهم في محرمه خضراء, محرمه خضراء تبدا خايفه عليك الفلوس تحطها عند انسان ثقه.
2: الاشتروات المزينين ساك يبدا يلمع بالبدا تحط في وسطه يبدا كبير شويه.
0: قال لي توب الفلوس نتاع توا تحب لها علاقه
1: وتدخل عاد ثم لجنه تجي تدخل في بيت اخرى تقعد تحسب الفلوس في السرب.
0: ليلتها اللجنه تحسب
1: في ليلتها تتحسب الفلوس في ليلتها تتحسب الفلوس وتتنحى من السكوتش ومعناها قشرك خاطر في قلب شرك وكل تعرف العروسه ام العروسه شنو عندها شنو ما عندهاش باش تخلص مثلا ولا باش تقضي بيه مشهور ولا كل واحد كل واحد والحقيقه ظروفه
0: بالضبط. وفما زاد كيف كيف اللي معناتها فلوس ترشق على عينينا الناس
1: اي
0: ام بعد ترجع نقولوا بوها وخوها و... والقراب الاقراب ساعتك باش يزينوا عليها صحي تصويره ومن بعد معناتها ترجع الفلوس خاطر ياخذوا بها شهور ربي يعين خلقوا. معناتها باش نبداو لهنا نحكي ونقولوا راهي الفلوس هيك الكل تو اللي قاعدين نشوفوا فيها مش بالضروره معناها منه ومنه ومنه ربي يعين العباد ومش بالضروره كما قالت توا مدام مونيا معناتها نجموا نتجاوزوها الفقره هي اذا كان فيها اثقال لكاه للناس والناس اللي قاعده تقول لك انا توا اليوم ثقل عليا العرس وماذا بيا لا وماذا بيا لا قبل كان فرصه للتضامن وللتعاون اليوم اسكو هو فرصه للتضامن صحي
1: انا بيرسونيلمون رايي الشخصي ويلزموني الكسوه هذه بالذات وجمال الكسوه هذه اللي اني نعشقها بالحق ما ثمش بنية ما تتمنش تلبسها الحقيقة بالفلوس يفسدوها توصل تتغمب كلها
0: صحيح.
1: تولي ما عادش تشاف حد شيء خدمة المزينة وخدمة الفرق وخدمة الشعر وخدمة الكسوة كل تتخبى وفي جرتك الفلوس هذوك مع احترامي معناه الفلوس نسكن نحب الفلوس أما ياسر
0: أنت تغيظك مدام زهور باعتبارك مزينة معناتها تغيظ. مختصة في المجال هذا
1: أنا بتغيظني الحقيقة نحب الكسوة تظهر نحب الكسوة تظهر كما رينا.
0: شفت أنت نفس الشيء اللي قاعد يصير بالنسبة للكسوة هذه للتبديل العربي في المكنين ولا في المهدية معناتها تتغمب كلها
1: الذهب هذاك الكل وك الجهر ذاك الكل وك الجمال وك الإبداع ذاك الكل يتغم بالفلوس وهو كما قلت انت ساعات فلوس عيريه معناها للمنظر باش الناس تشوف بيرسونيل مو ان جو سو كونتر سا الحقيقه نحب شويه تاج مثلا تعملها تاج تعملها مروحه تحط لها في سويبعاتها وكحويزي فيه البرك الواهك الشرك وتحب تعطي يعطي الام العروسه طول
0: صحيح
1: اصل تحرج حتى الناس اللي ما تنجمش ترشق
0: شفتك الانسان باش يمد 20 ولا 40 ساعات يحس روحه حاشم كاني مش فلوس هيك اللي قدامك الشرك هذيك الكل
1: تلقى عمليه المقارنه خالتها هذه رشقت 100 والاخرى ما رشقتش ولا رشقت 20 تولي معناها كيف المفاضله الحقيقه انا ما نحبهاش ما تعجبنيش بالكل بصراحه هذا موقفي انا شخصي
0: معناها تو ما بين قبل وما بين تو قبل كانت خير او مو معناتها الكم هوش بالطريقه هذه ثم زاد هيك التبجح وكالرياء وكالتجار ما كانش فما باش
1: ثم زاد قبل عندهم المفهوم نتاع انا كي باش تعاون اختك ولا باش تفي عرس بنتها بالساكته تعاونها قبل بنهارين بثلاثه باش تعطاش
0: باش تقضي بهم شهور
1: تقضي بهم شهور مش لازم تقضي من البيت
0: حتى قبل ما تبدا ناقصه موبيليا ناقصه حاجه ناقصه لبسه ناقصه صوف ناقصه معناتها تعطيه تقول لها هي باش نعاونك مش بالضروره باش ترشقوا وقتها معناها
1: واحنا بربي في الاطار هذا باش ما ننساش خاطر ننسى بالنسبه للقفطان الاكحل هذايا ام العروس ام العروس كي تبدا ما عندهاش بنات تلبس وتعمل ليله حنه وبالحضره كل تلبسوا هي بطبيعة الحال ما يبداش فيها الكردونة بتاع الواقفة تقعد تتصدر به على كرسي مزيان بحذاها وصفاتها والناس المزينين على كيفة وتغني عليها الحضرة تغني على أم العروس خاطر هي بنت ما عندهاش بنية باش تلبس القفطان هذاك اش قلت لك القفطان هذا عنده معناها رمزية كبيرة برشا مزيان برشا تلبسوا أم العروس برشا. اللي تبدأ ما عندهاش بنيات باش يتجلاو به تلبسوا هي
2: تلبسوا هي
1: تتصدروا على محلها زاد تلبسوا تتزين وتمكيج وتقعد تبيع ما تعمل شكل جامك الدورات نتاع العروسه لا اما تلبسوا ويرشقوا عليها الفلوس يدوروا بها يغنيوا عليها محلاها معناها محلاها عندكش منيا غنيه على ام العروس
2: زي غنيتها بكري متاع غنيتها بكري معناها
0: اي علوم
1: باين نقترح ريم تغني عزيز علوم
0: خلي بصوتها باهي صوت ريم اي طلع الشوص
1: عزيز علوم
0: اي راح نرجعوا لها
1: تغني معناها عزيز علوم علوم وعلى ولدها
2: صحيتك

0: ما شاء الله حلوه برشا الاغنيه قداش نحبها وقداش اي ما شاء الله حنين علخ تبارك الله تبارك الله
1: من غير مجامله.
0: شكرا على تفاعلكم السادة المستمعين والمستمعات، برشا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا توا واللي قاعدين يحكيوا لنا حتى على بعض العادات والتقاليد. نحب تحيه خاصه لمدام للا سعاد زهره مشموم، الله يسلم بيك وبارك الله فيك مدام سعاد. تحياتي لك ام صبري، تحكينا على القلعة الكبيرة، تقول احنا معناتها نقصد برشا عاداتنا من الزواج التقليدي، ولين نهزوا الزهازة قبل وتمشي العروسة تنظموا، حتى الحفل الكبيرة كنا نعملوها في دار الجيران ولا قدام الدار، توا أغلبيتها ولا يتعاملوا في الصالات، والصالات والتكلفة متاعها بطبيعة الحال. مدام منى ساسي أهلا وسهلا بيك، مرحبا ينور ذاتك. شكرا سميرة زاوي أهلا وسهلا بيك، شكرا جزيلا. سلوى دريدي إيبوز حوية بارك الله فيك ينور ذاتك، تقول ربي خلينا عروس البحر الباهي ذات المناسير، والله كي نسمعكم ترجع فينا الروح. وبطبيعة الحال احنا راهو معاه برشا إشكاليات تصير لنا في حياتنا اليومية، راهو مش نقعد نكتفي نادينا ومتقلقين، تجينا هلا تبديلة الجو هذه والعرايس والمناسبات اللي تدور الدم في عروقنا واللي تحسسنا بالفرحة واللي تقول إن شاء الله يا ربي نهار من نهارات في ديارنا الناس الكل.
1: لا نستناو فيها
0: بالضبط. أنا نحب نقدم تحية كبيرة للي قاعدين يحتفلوا هالأيامات بزواجهم، إن شاء الله يا ربي زيجة العمر. وتعرفوا أنتم قديش قبل معناتها الناس تحرص على أنه الزيجة تكون فعلا زيجة العمر بالتوصيات للبنية، حتى الحنينة متاحة كي تبدأ تزين فيها تبدأ توصي فيها على على راجلها على حماتها صحيح. وحتى في الأحضار عموما كيما نغنيوا على أم العروس نغنيوا على أم العروس، باش ما نعملوش هكا التفرقة هكية، وباش تكون ديما كي نقطة العسل القريبة لقلوب الناس الكل.
2: أكيد خاطر كانت قبل أم العروس تعمل حنة وحدها.
1: الغنية على العروسة بالذات كيفاش كانت البنت قايمة بأمها قايمة بأخواتها قايمة ببوها، طلعوا عليها الغنية زي كانك بنيتي
2: هذه باش تعملوها تدريجة للوشية.
1: لا ثم اللي يعملها ثم اللي يعملها وهي جاية مش تتجلى، فما اللي يعملها يشطحوا بها وهي في الكساوي في الأولى ولا في الثانية.
0: أي فمي
1: فمي
2: أكيد احنا تو بالنسبه لينا صحيح الكسوه الاولى الكسوه الثانيه جلوه الاولى جلوه الثانيه صحيح عملنا جو للناس
1: اللي فما تعليله معناها يعملها في الاخر تعليله شويه وبعد تدخل في مبروك العرس عليك
2: مدام منى سنه بشويه عنا زاد
0: مراحل مراحل
2: ايوه مراحل خاطر احنا مركزين على ليله الحنه معناها في سوسه ماذا بينا نوريو كل شيء للساده المستمعين باش ما يحتاجوش علينا. نقولك شبيكم نقزتوا على كلمه نقزت تذكرت نقز على الحوت
1: قلتلك عليها بكري يعني
2: عندنا العروسه زاده صحيح تلبس لوشي هذيا تلبس لوشي وتدرج
1: السناجق
2: تدرج
1: بالسناجق على الحمراء ويا لالا بتخيل
2: أكيد
1: فما ثلاثة غنياتهم
0: أيوة شنو تغنيو
2: توا بالنسبة لنا الكسوة الثالثة توا نقز على الحوت
1: نقز على الحوت
2: وشنية
1: لوشي اركب على الحمراء
2: أي كيفاش تخرجوا العروسة
1: لوشي من بعد كي تقعد هي على الكرسي تعملوا قبل وإلا بعد ما تنقز على الحوت بالنسبة لحنة السويس
2: فهمت.
0: شنو تختاروا تغنيو
1: احنا نعملوا شوية هكا مقطع
2: سنية الغنية اللي قلت عليها
1: اللي هي جاية بسناجق وراها البنات والشمع يشعل
2: اي
1: كما نقولوا مثلا مش تغني
3: خمسة وخميس
1: لا لا لا زي متاع السناجق وهي جاية اركب على الحمراء
4: اركب على الحمراء
1: ايوة يعني نعملها شوية
0: بيه شوية بر بيه
1: بيه وانت كان نجم ترجع رجع
0: حفظها بيه
1: تعرف
4: انا في قاحة
0: ايوة
1: هي

0: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لكل مستمعينا الأوفياء اللي قاعدين يتبعوا فينا وعاملين جو في ديارهم. إن شاء الله نعاونوكم على الصبحية هذه وتقضيوا مشواركم وتكونوا فرحانين شيخين عاملين كيف. تحياتي لك مدام حميدة, تحياتي لك مدام حميدة فاطمة بن جنيت. نحب نقدم تحية كبيرة برشا لمدام لميا بوعزيز وزوجها سي عمر جبنون بمناسبة زواج ولدهم سي محمد عاشور, وإن شاء الله يا ربي يهنيه هو زوجته زينب بنت سي لطفي سوا مدام نجاة سوا. أيضا تحية كبيرة برشا لسي خميس محفوظ وحرمه وهبة توزي بمناسبة زواج بنتهم شروق. إن شاء الله ألف مبروك يا شروق وزوجها شاكر ولد سيد أحمد الشرع ومدام دليلة شرع. ألفين مبروك وإن شاء الله يا ربي بالهنا وإن شاء الله ديما زيجة العمر وديما معاه التحضيرات هذه به التحضيرات النفسية للزواج حلي زواجنا يدوم ويكون دائما متواصل وتكون العائلة إن شاء الله ملمومة في الخير به. مواصلين معاكم إذن. هذه توا اللبسة الأخرانية ولا مازلنا؟
1: لا مازلت اللبسة هذه متاع لوشي عملت هذا الكل. بعد هي مش نجز على الحوت تو نجز على الحوت وبعد تغني الغنيتين متاع سوسة هذه حل جنانك يا رضوان وتدخل في الغناية حتى مقطعين كما يقولوا ثلاثة. بالنسبة للعرس مش تعملها شوية الكل معناها
0: فهمت. شو تختار لنا مدام زهور؟
2: نعملوا مقطع شوية صغير من نجز على الحوت يا عروسة
1: باهي مثلا
2: نسيان خاطر يحبوها
1: يحبوها
2: وتبدأ رجلها مقابلها وشد يديها ويعاونها باش نجز على الحوت.
0: هذه جديدة نجز على الحوت
1: هي طلعها جديدة أما قدمت معناها برشا ولا
2: عندها 30 عام أقل شيء عندها 30 عام
1: عندها
2: كانوا قبل يعملوا حوتة فري يعملوا حوتة حقيقية
1: قبل الجيل متاعياني ومتاعك قبل ما عملنا هاشم أنا واحدة من الناس ما لبستهاش لا لا أختي مثلا توا ولات الجيل متاع توا طلعت برشا ولات عندها 30 عام
0: أيوة
2: نجز على الحوت نجمو نعملو منها مقطع صغير
1: مقطع ولا زوج
2: ما تدخل العروسة تبدل اللوك الكل
1: هي توا باش تبدأ تشدك المحارم وتبدأ
2: شكون يغني
3: نجز على الحوت
0: هاي ريم
3: ترد عليكم
0: هاي ريم
4: نجز

0: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. تحياتي أيضا المدام أحلام البواب، تقول احنا في مستير زهاز العروسة كامل شامل وشفناها مدينة المناسير وتبارك الله ما شاء الله معناتها على نوعية العرس والأفراح اللي عندهم. تحياتي لك حياة البكوش، أهلا وسهلا بيك، يحلي أيامك وإن شاء الله ديما أفراح متجددة ودايما. مدام حنان عمار رسالة بيك، نورتنا برشا برشا وإن شاء الله ديما الفرح في دياركم الكل. سادة المستمعين والمستمعات، مدام سميرة رسالة بيك، إن شاء الله ديما صباحك مزيان. سي علي الإسكندراني مرحبا بيك منورنا، مازلنا مواصلين معكم اللقاء دايما المستمعين الكرام. تفاعلك كبير من عند السادة المستمعين والمستمعات، وكما قلت لكم ناس محتاجة للفرحة وتحب تعيش الفرحة في ديارهم الناس الكل. به وصلنا للفقرة متاعنا زع الحوت يا عروسة، هذه توا اللبسة الأخرانية.
1: اللبسة الأخرانية توا صاير تحنا من العربي، كل ما هو الكساوي الأخرين اللي حكينا عليهم الكل ذيك عربي، ومكياج عربي والجام بدينا بيه ذاك كل باش يتنحى توا، باش تتبدل العروسة كومبليتمون، باش تخرج من اللوك القديم هذاك، باش تدخل توا اللوك الجديد، باش تعمل شينيون لشعرها، باش تبدل الملامح متاع الوجه متاعها.
0: مدام موني أيوة،
2: وتعمل تقعد على الكرسي وتعمل معنا هذيك اللي قلتها بكر قبيلك، حل جنانك يا رضوان بمتني بين العربي.
1: تجاوزنا منية طول هذيك، باش نمشيو للتدريجة خاطر الوقت،
0: التدريجة الأخرانية أي خاطر الوقت
1: التذكير صحيح. المفيد العروسة دخلت مع الحجامة باش تبدل لها كومبليتمون، باش تلبس الكسوة، ما عادش كان تورينا الكسوة باش تلبسها.
0: بعد ذلك شو روق حاولي إذا كانت تلقاها فما إمكانية،
1: أي كسوة ما عادش أي حاجة، جينيرال مو يحبوا الأبيض، يحبوا
0: الأصفر،
1: يحبوا الأحمر، الأصفر الأخضر،
2: يحبوا الأصفر الأصفر برشا كولارات،
1: برشا كولارات. ما قبل كانت تلبس تدريجة تلبس روبة متروزة بالكونتيل والعدس، تبدأ روبة مضخمة بالسيرسو تبدأ كبيرة ظاهرة، معناها العروسة كما قلت لك تتبدل كومبليتمون، مكياج يفتح، يتنحك الروج، تنحاو البايات، تنحى الحاجة اللي تلمع برشا هذاك خاطر تابع للستيل العربي، وبعد تولي حاجة عن نيود، حاجة فاتحة، يتبدل معناها الملامح وتبدأ محلاها، تخرج زادة بالتدريجة.
0: أما سمحتي يا مدام جول، يقولوا لي معناها قبل في الأعراس التقليدية فما شكون تروح للتحنتها، دونك تلبس من بعد اللبسة البيضة راهي نتاع مروح، وإذا كان مش ليلتها ليلة المروحة متاحة دونك تختمها بالسفرة ومن بعد ولد فما للوين.
1: صحيح، ثم للوين. قبل كانت العروسة تروح كنقولوا احنا بالمرساوي. شنو هو المرساوي؟ هو دو بيس فوتة وبلوزة، يبدأ سروال اللوطة الحقيقة وفوق حسارة بالعدس الابيض وبالكونتيل الابيض وبالعقيق الابيض، الابيض اللي يلمع كيما الدورو كيما نقولوا احنا، هذاك هو المرساوي ولا كسوة تونسي ولا كسوة تونسي. بعدين يدخلوا للوان ولاو يعملوا سفرة، بعد ولاو يعملوا لوان اخرين، بعدين نحاوا ذاك التريزة كل ولاو يعملوا اقماش اقل شوية في حتى في التريزة وكل معناها ولات بالماكينات وبالديزاين اخرين وحاجة خفيفة. توا رجعنا لثلاثين عام التالي
0: بالله،
1: رجعت الموضة للمرساوي، رجعت الروبة المرساوي، الكسوة المرساوي، الكسوة التونسية.
0: العبد في باله ما صدق الربي أكل كيلوات الزايدة هكية، والإنسان يتجرح معناها كل مذبوح كانت ثقيلة برشا
1: الكسوة، تحطوا القطن
0: وبلي تحط قطن مدام زهور في الأخر العبد تحسه كل مذبوح من معناتها ما تنسيش في سوسة غير حاجات معينة تتعمل، فما الحمام الأول والحمام الثاني كان جينا في السخانة يتسلخ ويكمل معاه السروال هذاك ولا لبسات العربي الأخرى الثقيلة لولا
1: تتعب ياسر صعيب بالنسبة للعروسة بالحق صعيب. أما أكثر حاجة هي التعب هي ليلة الحنة، اللي نسميوها الليلة الكبيرة،
2: الليلة الكبيرة
1: تعرف أول العروسة كي تكمل تقول الحمد لله، كي تعلل الحضرة تقول الحمد لله تعدات ليلتي لباس.
0: إذا أقول لك الزهور فكرك شي في حاجة هذيك تقول ليلتي تعدت لباس، الجلوة متاع العروسة المكنية بك اللبسة كي الكل أعطيني أناها العروسة بعدك سقام العرايس وبعدك الفترات ومن بعد ومن بعد اللي ما تاكلش وما تشربش وما ومعناها وعلى أعصابها وأمها ما لقاتش الحاجة ترد هم قلبها في عروستها إلا ما تدوخ من فوقك الميدة ويحبطوها ويشربوها الزهر ولا العطش بالسكر
1: وحنا البارفان والحقيقة تكبس حتى كبسة الرأس هي ديجا تقطع الأكسجين.
0: صحيح
1: شفت كي تكبس الرأس برشا يزم يرخفوا لها
2: الفرق
1: وتروح بها اللبسة هذيك تروح بها تركب عليها تركب بها في الكهرباء معناها ما نعرفش كيفاش
3: توصل حتى الدوخ أصلا
1: دوخ برشا برشا متعب ومتعب تخلي حتى الحز
0: يقعد بالقديش
1: يقعد
0: يفكرني في الحز نتاع القفية
1: هذاك هو
2: حتى احنا بالنسبة للبلدان نتاع بقالطة والمهدية وتبلبة وكله مكنين هذا يروحوا به احس وسلام يروحوا
0: ريحه دوبه
2: اخرى لا يروحوا يروحوا عادي وكالطياره
1: لا عندنا الكسوه المرساوي قلت لك عليه بالعدس والكونتيل ثقيل
0: اذا كان روحت بها مع
2: تقبل فما اللي تشتهى حتى السوسيه تلبسها تكرهها بالنوس وتلبسها
0: فما شكون يلبسها في الطهور مع
2: صحيح
1: اي وفي النفاس اول طهور اول طهور اي
2: حتى في النفاس والعروسه بعد ما تعرس يعملوا لها السابع يعملوا لها السبوحي تلبس التخليل هذيك وتدور بها ويجيبوا لها الفرقه هذيك تغني غني الصباح وغني السابع
0: به دونك كان فما امكانيه شيء ما نشوفوها كاللبسه هيك هي سامبل هي ديجا لي لونها كيفاش
1: هي بلون بلون كاسي
0: اي به اذا كان فما امكانيه اذا كانت عذره مش مشكل دونك متعذر به مش مشكل بعثت لك على الزوزه دونك اذا كان مش هيك مش هيك
1: ما وصل بعد ابنك تحية لعروستي المزيانة جيهان لأني استشرتها في التصاور نتاعها وقالت هي في تركيا واخدة تركي تزوج تركي وقالت لي ما يسالش مدام زهور حط تصاوري وري وإن شاء الله معناها نفيدكم وزاد بحثت لي يا ولد تصاور أخرين
0: به كملنا بتصاور هذوما الكل كما نقولوا مع وجود المصور الفوتوغرافي ونرجع مرة أخرى في حصة أخرى أهمية وجوده للتوثيق اللحظة وكذا دونك ليلتها روحت العروسة ما عندهمش وما مفرد كيف بقايا أخرى ما عندهمش شمع حاجات
2: احنا في سوايا سويسا يعملوا حمام سوسة الأكثر والقلاعة
0: مش سوسة دونك خلينا في سوسة
2: لا في سوسة حمام سوسة في سوسة القلاعة الكبيرة والصغيرة في سوسة
1: في سوسة أما سوسة مدينة سوسة مدينة سوسة
2: مدينة
1: يعملوش
2: لا في حمام سوسة يعملوا
1: يعملوا في حمام سوسة ثم حدث راهي تختلف كيف نحن
2: يطيبوه المفرد هذاك ويهديوه من العرش للعروسة ولا لشكون مانيش
1: هذا ليلة العرس ولا شنو
2: نار العرس نار العرس يعملوا المفرد
1: مروح معناها نقولوا احنا مروح
0: عندنا سبوح عندنا سبع ايام عندنا مونة زاد كيف يظهر لي للمونة تنجم تكون تمونها الأم كما تنجم تمونها حماتها معناتها العروسة إذا كان ساكنة بحذاها سرتو
2: تروح العروسة في الكرهبة مع العروس متاح تركب معها أمها أختها خالتها مثلا واحدة برك مش تتهنى على بنتها لأكثر الأم تركب كل أم راه
0: معك القفيفة تحتها
1: القفة فيها
2: هي قبل ما تركب جناحة. هي معها هي تمشي للدار قبل وتحط لها عشاها في بيت نومة ولا في الكوجينة تاع دارها بعد ما تتهنى على بنتها وتمدك القضية ومنه ومنه تمشي العروسة والعروس
1: معناها سمحني نحب نوضح برا أم العروسة تحضر العشاء تاع بنتها
2: أم العروسة أم العروسة
1: عكسنا احنا أم العروسة
2: العروسة طيب عشاء بنتها خصوصي لها
1: هذه شوية
0: باش نختموا باش نختموا حصتنا اليوم
1: باش نختموا حصتنا في دقيقة الفرح شنو الغناية اللي تغنيوها
0: علونا تعليل
2: مبروك العرس عليك
1: بري
2: بري دربوك
0: في أقل من دقيقة

0: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. فرحكم دايم فرحكم دايم إن شاء الله فرحكم دايم بارك الله فيكم. تحياتي لك مدام عوض فزويل يا عبيد. إن شاء الله ربي يفرحك وقاتلي تحية مجمملي كل بارك الله فيك مدام عواطف. تحياتي لك أيضا صديقتي أمل الشريف. إن شاء الله ربي يفرحك بوليدك وربي يفرحكم الناس الكل. شكرا جزيلا مدام زهور جينا يعطيك الصحة نورتي برشا برشا.
1: إن شاء الله عجبناكم إن شاء الله دخلنا البهجة والفرحة لدياركم لقلوبكم وربي يغير علينا الأحوال. وإن شاء الله ديما فرحانين وديما مستبشرين وديما نوكل وديما نعرس وديما نعمل كل شيء.
0: أمين يعيشك مدام زهور جينا ومازلت مواصلة معي أعداد الحصص المقبلة بإذن الله. مدام منيا بنور إن شاء الله كل التوفيق.
2: إن شاء الله عايشك إن شاء الله معرفة طيبة
0: ربي يفضلك ربي
2: يخليك نكونوا على حسن الظن.
0: يعيشك
2: إن شاء الله نخدموا في المستقبل ونكونوا حاجة ونرقلي أمورنا وبفضلكم أنتم إن شاء الله ومعرفكم أنتم الأكيدة هذية والباهية والزينة.
0: شكرا نهار لزين بارك الله فيك إن شاء الله ربي يعينك بارك الله فيك. ريم القرقني يعطيك الصحة محلك ومحلى صوتك ومحلى حضورك. شكرا جزيلا بارك الله فيك كل التوفيق ديما. وايضا ايوب سويه يعطيك الصحة محلك ومحلى لونجاجمون نتاعك. هو فنان اما يعمل ايقاع باش كل الصورة تكون متكاملة ولا بالضبط هو يغني بالاساس ولكن الايقاع فما غرام وخاطر معنا جربوك بارك الله فيك ايمن الشابي. ان شاء الله فرحتك بارك الله فيك على منصوري. ان شاء الله فرحة نوراتك بارك الله فيك. شيماء ابو بكر شكرا جزيلا ان شاء الله في نجاحك وان شاء الله فرحتك. تحياتي للجميع الى اللقاء.
3: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
4: 95.7 جونا صيفي على كيفكم.

0: منتصف النهار على موج إذاعة المنستير. وتقديم نشرة أخبار الظاهرة وهذه هي عناوينها. الديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد أن المياه المعلبة متوفرة بنفس الأسعار والجودة ولا داعي للقلق. في بادرة هي الأولى في المستشفيات الجهوية، الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي حاج علي سوق بقصر الهلال ينجح في إجراء استئصال كامل للفص الأيمن للكبد. إدماج محاولات الهجينة والتخزين الكهربائي بالبطاريات وتعميم العدادات الذكية أبرز المقترحات لدفع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية مفيدة بالنصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للترفيع فيها. وأوضحت بالنصر أنه تم خلال شهر جويلية تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد، وعلى أنواع معينة من علامات المياه المعلبة. وبيّنت بالنصر أن طاقة الانتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب تقدر ب 520 ألف قارورة في الساعة، لافتة إلى أن حاجيات التونسيين خلال فترة الذروة تقدر ب 10 ملايين لتر يوميا.
1: نطمن المستهلكين انه ما فماش نقص في المياه المعدنيه المعلبه المروجه على مستوى السوق الوطنيه. كل ما في الامر انه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجه ارتفاع درجات الحراره الحقيقه اللي طوال السنه، مع زيد لاحظنا اقبال المستهلك على انواع معينه من المياه المعلبه اللي سبب ضغط على بعض ماركات. ولهنا ندعو المستهلكين انهم ينوعوا الماركات. من المستحسن حسب حتى معناتها الراي الطبي يقول لك انك تنوع المياه المعلبه اللي تستهلك يوميا، هكاك تثري بدنك وتعطيه اكثر ما يمكن من الاملاح المعدنيه اللي هي متفرقه معناتها على الماركات. عندنا فائض من سنه 2025 وكمل احنا في السداسيه الاولى من سنه 2026 سجلنا نسبه نمو بحوالي 10% مقارنه بنفس الفتره من سنه 2025، انتجنا مليار و500 مليون لتر من المياه المعلبه. مع هذا الكل عندنا المخزون التعديلي السنه 2026 تقريبا اكثر موسم دخلنا بارياحيه على مستوى طاقه الانتاج. عندنا وحدات عملوا توسعة 20 ألف قارورة في الساعة مع دخول وحدة إنتاج جديدة هنهارين هذا بطاقة إنتاج في حدود 12 ألف قارورة في الساعة، ليرتفع بذلك ترتفع بذلك طاقة الإنتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب مياه في تونس إلى حوالي ما يفوق 520 ألف قارورة في الساعة.
0: نجح الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي حاج علي سوء بقصر الهلال من ولاية المنستير في إجراء عملية جراحية دقيقة هي الأولى من نوعها في المستشفيات الجهوية، وتمثلت في استئصال كامل للفص الأيمن للكبد لمريض يعاني من نقائل كبدية ناجمة عن ورم في أعلى المستقيم. وأنجزت هذه العملية في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص، ولم يتجاوز وقتها الساعتين ونصف الساعة حسب الدكتور سيف الدين البكوش أخصائي جراحة الكبد والجهاز الهضمي.
2: عندنا برشا مرضى يعانيوا من أمراض هذوما في الكبد كما النقلات الكبدية، احنا نقولوا ميتاستاز معناها بعد سرطان ولا ورم في أي منطقة أخرى ينجم يتحول للكبد. والمرضى هذوما قبل كانوا ما نجموش ناخذوهم اون شارج، المشكل خاطر العمليات معقدة وصعيبة. في تونس كانت تتعمل في مجموعة من المستشفيات موحد نوع من العمليات هذه تحسن بشكل كبير جدا في أمل الحياة بعد الأمراض هذه، خاطر المرضى هذوما وقت اللي يمرضوا بالأمراض هذه الإشكالية أنهم لا قدر الله ينجموا يتوفوا بسرعة. ولكن أصبحنا بفضل العمليات هذه فما مجموعة كبيرة من المرضى اللي هما ينجموا يبلغوا كومبليتمون من المرض هذا، وفما زاد مجموعة لباس بها اللي هي يحسنونهم في جودة الحياة نتاعهم وفي الأمل نتاع في الحياة نتاعهم، يولي يعيش عليه تقوش عليه عبد عادي معناه ما عاش مريض بالنوع نتاع الأمراض هذه، العيشة نتاعهم تكون أفضل وأحسن، ينجموا يعيشوا بكرامة معناه ما ينجمش يقعدش ديما موجوع متقلق وجاع كرونيك، يبدأ عنده البوص الصفير، يبدأ عنده آلام معناها كبيرة وكل شيء.
0: وفي شأن صحي ثان، ومن أجل مزيد تدعيم الخدمات وتحسينها في المناطق الريفية التي تفتقر لأطباء الاختصاص، سيتم قريبا تجهيز المقر الجديد الذي تم إحداثه بمنطقة الفتحة التابعة لمعتمدية بوحجلة عن طريق التنمية المندمجة بكلفة جملية تجاوزت 475 ألف دينار. وأكد جمال مرابط المدير الجهوي للصحة في تصريح لنادرة برجب أنه سيتم النظر في إمكانية التعاقد مع أطباء اختصاص في الجهة لدعم الموارد البشرية بالمركز وغيره من الدوائر الصحية.
3: صنف 4 تم ربطه بالماء والكهرباء، سلم قبلتين للدمجة باش تاخذوا ان شاء الله وزارة الصحة وباش نخدموا ان شاء الله الملف نتاعو ان شاء الله في اطار تو في اطار الدراسة بالتحضير الاطارات الشبه الطبية اللي لازمته، لانه باش نحن تو نحبوا نحولوا لصنف 4، تحويل لصنف 4 يسحق اطارات طبية وشبه طبية. في سيدي عمر بوحجلة معناها يتعاقد المستشفى مع عدد من الاطباء الاختصاص، وعلاش لا ينجم نحن نتعاقدوا مع اطباء اختصاص وان شاء الله زاد هو باش يكون تو قريبا من انتهاء الاشغال تاع المستشفى الجهوي بوحجله، باش يكون في اطباء من الاختصاصات الجراحيه والاختصاصات الطبيه، وسوف يتم تعزيز معناها تعزيز المستشفيات هذه بطب اختصاص حتى عياده وعيادتين اسبوعين لتقريب الخدمات الصحيه المختصه للمواطنين. التكلفه تقدر ب 476 ألف دينار على التنميه المندمجه.

0: متجددة بمنظمة كونكت صادق بسباس.
1: التخدير راهو حل وما نجم يكون كان حل، مش في تونس، في العالم كامل ما نجم نتعداو المرحلة الثانية من الطاقة الشمسية هي التخزين. ناقصين حاجات أخرى، البارح في الريونيون تم التطرق لحاجات هذه. أهم نقطة فيها هو العدادات الذكية، على خاطر اليوم باش نجم تعطي امتيازات مادية للعباد اللي مركبة التخزين مقابل العباد اللي مش مركبة التخزين، نجم يكون كان عن طريق عداد ذكي، وما تنجم تحكم أنت في بطارية التخزين كانت عن طريق العدادات الذكية. وستات الحقيقة مقدمة في البروجي هذي من قبل مش من تو، معناها فما اليوم دي بروجي اليوم بداوا يركبوا في العدد الذكي في الساعة في الاندستري اللي هي حاجة نقطة ياسر مهمة، وبداوا يركبوا فيهم في الريزيدونسيال في سواقس وفي توزر كدي بروجي بيلوت، حطوا النجاح متاعهم ونستناو ان شاء الله في السنوات المقبلة نعموها على الجمهورية كاملة. اليوم فما 500 ألف كونتور باش يركبوا، قاعدين يركبوا البروجي اليوم كور، معناها فهمت، من 500 ألف لازم نوصلوا ل 4 مليون مسكن، شيء يطلب شوية وقت، لكن معناها راهو ماحناش باش نبلوكيو معناها الحاجات الباهية. قال شنو لازم نستناو الظروف الكل ملائمة، إذا كان مش نستناو الظروف الكل ملائمة معناها إن شاء الله من هنا ل 2050.
0: كشف الرئيس المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية حاتم لفقي عن التوقيع قريبا على اتفاقية تجارية لدعم وتيرة الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، مضيفا أن سفينة جديدة ستدعم وصول الرحلات بين البلدين خلال السنوات القادمة.
2: ما مشروع توا اتفاقية بين شركة تونسية الملاحة والنقل البحري جي ان بي، اتفاقية تجارية إن شاء الله سترى الضوء في الأيام القليلة القادمة لدعم وتيرة الرحلات بين تونس وإيطاليا، حاجة الأولى. ولما لا بتات في المستقبل القريب باش تكون فما سفينة جديدة باش تدعم الأسطول للرحلات بين تونس وإيطاليا. هو احنا تعرف عنا قانون صفقات هنا في تونس، دونك عنا قانون صفقات بلس هو الديلي نتاع بناء سفينة يدوم 3 سنوات، دونك مش قبل 2030.
0: يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم والأيام الموالية بقصر بارد، وتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قروض لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتمويل استيراد أسمدة وغيرها. كما تضمن النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحقة التعديلية على القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم الدولة التونسية ولفائدتها والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل جزء من ميزانية الدولة. وتختتم الجلسة بالإعلان عن اختتام الدورة العادية 4 وفقا لمقتضيات الفصل 71 من الدستور والفصل 77 من النظام الداخلي. في ختام نشر تذكير بعنوانها الأبرز، في بادرة هي الأولى في المستشفيات الجهوية، الفريق الطبي بالمستشفى الجهوي حاجة ليسوة بقصر الهلال ينجح في إجراء استئصال كامل للفص الأيمن للكبد. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 1 بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار رياضة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير، خبر ورخبر،
5: الموجة ورموجة،
4: جديد كل نهار،
5: الموجة ورموجة،
4: كل ساعة.

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال. ديما ثم جديد في إذاعة المنستير ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم.
1: برامجنا لكل اهتماماتكم
0: صباحا مساء نرافقوكم مع الخدمات المواكبات الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق ومع إذاعة المنستير
1: تبع الموجة.

0: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، وشهدت الفريق محطة جديدة بعد تنصيب الرسمي للهيئة التسييرية الجديدة بمقر ولاية المنستير، في خطوة تهدف لضمان استمرار تسيير شؤون النادي خلال المرحلة القادمة، وسط تطلعات كبيرة من جماهير الاتحاد لمواصلة النجاحات وتحقيق الاستقرار على مستوى الإداري والرياضي. أكيد هيئة تسييرية جديدة يقودها السيد جمال سقا إلى جانب عديد الأعضاء، من بينهم الناطق الرسمي المؤقت السيد منير الوشام. مرحبا بك سي منير.
1: مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: نأخذ فكرة صغيرة، كيف سارت الأمور أمس سي منير؟
1: أمس كانت عندنا جلسة مع في مقر ولاية المنستير تحت إشراف السيد والي المنستير والمندوب الجهوي للشباب والرياضة. معنا أخيان من الهيئة الاتحاد الرياضي المنستيري، الهيئة السابقة والهيئة التسييرية هي جديدة، كان استدعاها السيد الوالي لتدارس الوضعية للاتحاد الرياضي المنستيري الإدارية للجمعية، وكان الهدف منه البحث عن استقرار الإداري اللي من شأنه باش يسهل التسيير ويحسن العلاقة بين الجماهير والأحباء. خرجنا من الموضوع نتاع الاستقالة ورجوع الاستقالة، وكان الهدف منه وهذا طلب من سيد الوالي باش يقع تركيز ولا تعيين هيئة تسييرية توافقية بين زوز هيئات. وهذا كاش كان كانت قاعدة وجلسة فهمت ولا باهية برشا، تحدثنا فيها على وضعية وسبقنا فيها أكثر حاجة سبق الاتحاد المصلحة نتاع الاتحاد المنسيري فوق كل اعتبار. احنا نلوجوا على المصلحة نتاع الاتحاد نتاع الاستقرار الإداري، استقرار التسيير اليومي للجمعية، وهذاك اللي مشينا فيه. ونشكر مشكورين برشا برشا سي مسلم سلامة والفريق اللي عمل معاه في الهيئة السابقة، ولو انه مازالوا معنا اعضاء من الهيئة السابقة اللي باش نواصلوا العمل ونواصلوا الخدمة وباش نحاولوا باش نرجعوا، واحنا موجودين ديما في المراتب الاولى باش نحاولوا نخدموا ديما على المراتب الاولى، نحاولوا نخدموا ديما على
0: فماشي اولويات عاجله باش تعملوا عليها الهيئه منذ اليوم الاول نجم نقولوا.
1: والله احنا الحاجه الباهيه لكونه لجنه فض النزاعات حلت لنا برشا مشاكل، لكن احنا ما زالت عندنا مشاكل عاجله اللي هي النزاعات في كره السله. عندنا مبلغ كبير باش نخدموا عليه، ان شاء الله لجنه فض النزاعات باش ترجع تخدم معنا وعدتنا، باش نحاولوا اليوم من غدوه نبداو نخدموا على فض النزاعات في فضاء كره السله. وهذا شيء هام جدا، وان شاء الله عنا انتدابات جديده في كره السله اللي باش تخلي الجماهير نتاعنا باش تطلع على المستقبل نتاع الجمعيه في كره السله اللي باش يكون يبشر بكل خير. عنا برنامج ان شاء الله باش نحطوه مع بعضنا وباش نخدموا عليه، ما نقعدوا بحد شيء، نقعدوا كان بالعمل ثم العمل ثم العمل. وربي يوفقنا ويوفق الجميع. وبالمناسبة نحب نحيي برشا برشا الهيئة التسييرية، الهيئة السابقة الاتحاد الرياضي المنستيري، رغم المصاعب رغم قلة الموارد المالية رغم كل شيء تحدى وكل شيء، وخدموا وعطاوا ما عندهم، نزهوهم ناس وشرفاء ناس نزهاء كأنهم متفاهمين برشا برشا الوضعية. واحنا حتى ولو هما فما اللي خرج منهم، لكن باش يقعدوا ديما متابعين الاتحاد وديما فهمتي يتبعوا في الاتحاد ويتبعوا ويعاونوا فينا. اليوم احنا باش نحطوا نثنيوا الركبه مع جماهيرنا اللي هي الاولويه القصوى، واحنا ما نجمو نعيشوا كان بالجماهير نتاعنا اللي نحيوها بالمناسبه على الوقفه اللي وقفتها الكبيره في مع هيئه فض النزاعات، واللي ما قصروش مبالغ كبيره تم ترصدها باش خرجنا من الوضعيه الصعيبه اللي احنا فيها. اليوم في وضعيه اسهل شويه، لكن مازال ما تخدم حتى شيء، مازال ثم خدمه اخرى باش تخدم، مازال ثم انتدابات في كره القدم. تعرفوا برشا ركائز خرجت مطالبين باش نعوضوهم، ومطالبين باش نشوفوا نجيبوا لاعبين في قيمه الاتحاد وفي قيمه الاهداف اللي باش نرسموها. اهدافنا معروفه، ما احناش باش نرجعوا عليها. اهدافنا في كره السله وفي كره القدم ديما هذيك هي، لوجوا في مكان افريقي في كره القدم، هذا طبيعي جدا. وبطبيعه الحال التتويج في كره السله، واللي عندنا سنين العام هذا مشاركه في البال، تعرفوا الناس كل المشاركه في البال ما يستاهله، يلزمها تحضير ويلزمها في الجولة امكانيات كثيره. معولين على جماهيرنا، معولين على
0: قبل ما نحكيو شويه على الجمهور ان شاء الله. اليوم العشيه باش يصير عملية تسليم المهام بصفة رسمية،
1: اليوم العشية إن شاء الله فما تسليم مهام بين هيئات الزوز، وكما العادة تعودنا على تسليم مهام في ظروف طيبة في ظروف احترافية. هذا ايش باش يصير ان شاء الله، وان شاء الله القادم افضل لجمعيتنا، ونشوفوا رواحنا نشوفوا جمعيتنا في احسن حال ان شاء الله.
0: بالنسبه في الختام، شنو الرساله توجهها للجمهور الاتحاد المنسيري اللي يترقب الكثير من الهيئه المديره الجديده؟
1: انا نوجه رساله، نوعد لجماهيرنا كان بالعمل. الهيئه هذه اللي دخلت توا ما عندها خدمه كبيره وعمل، ونوعد كان بالعمل والعمل عمل. العمل هذا ما يجيش وحده، يجي معنا جماهيرنا الوفية، جماهيرنا اللي بلاش بيها ما نجموش نقدمه. هذوكم راس المال للجمعية، نطلبوا منهم باش يقفوا اليد واحدة الناس الكل. احنا احنا الاتحاد لازمنا كل الناس كل متحدين، لموا الشمل للناس الكل، وما نحبوش انقسامات لا في الهيئات لا في الجماهير. ان شاء الله في مكان خير، ان شاء الله فهمتي ولا تتوحد الناس الكل، ان شاء الله نلقاو كان النتائج الباهيه ونرجع كان النتائج اللي نصبوا ليها.
0: وقت نشوفوا الاسماء، سيد جمال سقى رئيس الهيئه التسييريه، نزار جمالي نائب رئيس، نجي سخيري دكتور نائب رئيس، كمال الهلال باش يكون كاتب عام ان شاء الله. بالنسبه لنبيل ترجمان ومنير الوشام، زياد الدبابي، جعفر الزناتي، سفيان بشير، ونيس المدب، بالنسبه للاعضاء هذم شنو الصفه نتاعهم سي منير؟
1: اليوم ان شاء الله باش تكون قاعده بعد تسليم المهام باش نوزعوا الادوار ان شاء الله. وكل حد باش ياخذ الدور نتاعو، باش ياخذ المهمه نتاعو اللي باش يقوم بها، وان شاء الله كل حد يقوم مهمته على احسن ما يرام.
0: شكرا ليك.
1: نخرجوا كومونيكي ان شاء الله باش نحطوا فيه التوزيع شكون حد المهام نتاعو ان شاء الله باذن الله.
0: شكرا ليك.
1: معنا سي انيس المدب زاد. ان شاء الله زاد باش تكون مهمه زاد تبايه في الجمعيه، وباش يعاوننا برشا، وربي يكون في العون.
0: شكرا لك. موافق سيمونير الوشام عضو في الهيئة التسييرية الجديدة. نذكره كما قلت السيد جمال ساق رئيس الهيئة التسييرية، نزار جمالي نائب رئيس، الدكتور ناجي سخيلي نائب رئيس ثاني، كمال الهلال هو باش يكون كاتب عام، في انتظار اكيد بقية الاعضاء السيد نبيل ترجمان، منير الوشام، زياد الدبابي، جعفر الزنيتي، سفيان بشير، وانيس المدب. الاتحاد المنسيري واصل في تحضيراته في حمام بورقيبه حتى اليوم 6 اوت القادم، باش تخلو مباريات وديه من بينها مباراه وديه ضد فريق النادي الافريقي، باش تكون مبرمجه على 3 اشواط كل شوط، يدوم 30 دقيقه حسب الاطار الفني لفريق النادي الافريقي ماهر الكنزاري مدرب الاتحاد المنسيري المدرب الفرنسي. تحديد غدوة إن شاء الله باش تصير العملية سحب قرعة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. ذكر انطلاق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تنطلق أيام 22-23 أوت القادم. وتحديد أيضا موعد سحب قرعة الدور التمهيدي للمسابقات الإفريقية باش يكون يوم 6 أوت القادم، موعد لسحب قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكاف. نذكروا ممثلي الترجي التونسي والنادي الإفريقي في كأس رابطة الأبطال الإفريقية، وممثل الترجي الجيس ونادي الصفاقسي في كأس الكاف. النجم الساحلي يعلن بصفة رسمية تعاقده مع متوسط الميدان الدفاعي الليبيري محمد سانغاري، 27 سنة مدة زوز مواسم. محمد سانغاري تكون في نادي نيوكاسل، لعب مع فريق أقل من 21 سنة وأقل من 23 سنة قبل الانتقال لنادي إيفستون في الدوري الاسكتلندي. نقطة نهاية سبورانفو، شهية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
3: تسهرون الليلة.
4: مستمعينا الكرام في كل مكان، مرحبا بكم. أحباء الوان مان شو، لكم موعد الليلة مع مسرحية بامبينو لبسام الحمراوي ضمن مهرجان المنستير الدولي.
5: أي واحد يدخل ويطير يقول شامل دوش، قول في دارها يعمل فيها حاسيل عملت شامل دوش، ما شفت شعري كل شيء، وبت الرستوران وقتها باش نمشي باش ندمك. مشيت الرستوران ودخلت لقى طاولة طويلة وعريضة، هزيت صحن بديت نحط شوية فرماج شوية سلامي شوية لوبيا. أنا كيك وشاف نشوف في جناش جاي وقف وراي معلم هذيك راهي الطاولة متاعي راهي. سامحني صار مش هذي البوفيه.
6: لا لا هذيك الطاولة متاعي، هذي كل بشكله هذي مش بيهنا دفع كروية.
5: اوكي عندك الحق عندك الحق، حسي لو انا جيت ماشي وشد
6: ايج هنا رجع الفروماج.
5: فما حاجة اخرى في الوتلة متاع في الرستورانات بتاع الوتلة، اللي هي انساء اللي ضيعوا صغارهم، مثلا القورية كتضيع صغيرها. باتريك باتريك تيو با شيرشي تون فرير سيل تو بلاي. والتونسيه كي تضيع ولدها يا عيشي عيشي. عليه عليه التلوث في الاذن شرطح اعصابنا راه يا مدام برا لو جاليت وتلقي احدى الهرجم عليه هكا.
3: تسهرون الليله.
4: الليله لكم موعد مع اغاني الكرتون ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفيه في دورته الثانيه.

0: تسهرون الليلة.
1: عرض ليلى من كوبا The Buena Vista Orchestra ضمن مهرجان الحمامات الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان إيهاب توفيق ضمن مهرجان ليالي المهدية الدولي.

0: أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لا قصة،
0: كلمة أهمس بها لبعض الآباء الذين لا يعطون الأهمية اللازمة، أو بالأحرى لا يسخرون شيئا من وقتهم لاحتضان أبنائهم، للتحدث إليهم، للاستماع إليهم، لمعرفة أفكارهم وطموحاتهم، بينما يقضون وقتا طويلا في الشارع أو في المقهى متناسين واجبهم تجاه أبنائهم. أحد الآباء تلقى رسالة من ولده يعاتبه فيها عن تناسيه وإهماله له. قال لي ولدي: لماذا يا أبي عابس الوجه سريع الغضب؟ لم تعد كالأمس في وجهي بشوشا أو تعر أي اهتمام طلبي، ومع الأصحاب ألقاك ضحوكا عكس ما عندي، فيا للعجب. أكثر الأوقات تقضيها بعيدا بين أعباء ولقيا صحبي، ثم تأتي البيت إما متعبا أو معيرا ما بقي للكتب. كلما حاولت أن أحظى بقرب أو حنان منك يروي سغبي، عصفت بي ريحكم واقتلعت من سمائي كل طيف مخصب. هل نسيتم يا أبي حقي كطفل في زمان وارف بالنوب؟ أم حسبتم أن دور الأب دوما وفرة الأكل ومد الحسب؟ وتركتوني على الدنيا وحيدا، لا تقل لي يا أبي إني سفيه، أو تقل إني كثير الشغب، فأنا ما زلت محتاجا إليكم، وسؤالي من قبيل العتب، ورجائي رجائي عفوكم عن كل لفظ دون قصد ساء فيه أدبي.

0: من أمثال العرب.
1: كدمت غير مكدم، هذا المثل يضرب للحاجة تطلب في غير موضعها أو من غير أهلها. والكدم هو العض، والعامة تقول ضرب في حديد بارد. وقال رجل لرجل نزل ببخيل: نزلت بواد غير ممطور ورجل غير مسرور، فأقم بندم أو ارتحل بعدم. وقريب من هذا قول الشاعر: لئن قصرت في مدحك ما قصرت في منعي، لقد أرتعت أنعامي بواد غير ذي زرعي.

0: الخطأ والصواب.
1: يقولون يزورنا فلان في هذه الآونة من كل صباح، والصواب يزورنا في هذا الأوان من كل صباح، لأن آونة هي جمع أوان، والأوان هو الوقت والحين. وربما صح أن نقول يزورنا فلان في هذه الآونة من كل صباح، إذا كان يزورنا كل صباح مرة ثم ينصرف، ثم يزور وينصرف ثلاث مرات على الأقل في الصباح الواحد.
0: من شعر الحكمة.
1: قالوا فرحت بلا داع، فقلت لهم ألست أحزن أحيانا بلا داعي؟ حررت نفسي من حقد ومن جشع، فكيف أمسك قلبي بين أضلاعي؟ من كان يسعى إلى شر فليس أخي، شتان ساع إلى شر ولا ساعي. أنا الغني على فقري، فإن سألوا عن ثروتي فهي أني غير طماعي. أمد رجلي على مقدار طاقتها، ولا أمط إلى أقصى مدى باعي. لم أحسد الملك المرهوب جانبه، لكن حسدت على اطمئنانه الراعي.

خذ ما استطعت من الدنيا وأهليها، لكن تعلم قليلا كيف تعطيها. كن وردة طيبها حتى لسارقها، لا دمنة خبثها حتى لساقيها. أكان في الكون نور تستضيء به، لو السماء طوت عنا دراريها؟ أو كان في الأرض أزهار لها أرج، لو كانت الأرض لا تبدي أقاحيها؟ سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: شهر
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. حصلت شركة سيونس كوربوريشن المتخصصة في تطوير واجهات الدماغ والحاسوب بي سي اي على موافقة الجهات التنظيمية الأوروبية للأجهزة الطبية لطرح جهاز جديد يهدف إلى استعادة البصر لدى المرضى اللي فقدوه بسبب التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر. وأعلنت الشركة أن الجهاز متاحة اللي يحمل اسم بريما حصل أيضا على تصنيف خاص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA وهي خطوة تمهد لإخضاعه لمسار مراجعة سريع ما قد يسرع استخدامه في علاج نوعية نادرة من حالات العمى. ويعاني ملايين الأشخاص حول العالم من التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو مرض يؤدي إلى تلف الخلايا الحساسة للضوء في شبكة العين، ما يجعل القراءة والتعرف على الوجوه أمراً بالغ الصعوبة بحسب تقرير نشره موقع تيك كرانش. وبعد دراسة عدة تقنيات شافت سيونس كورب أن شركة البيكسيوم فيجن الفرنسية تملك الحل الأنسب، استحوذت عليها في عام 2024 ثم عملت على تطوير الوثائق الفنية وتحسين المنتج استعداداً للحصول على الموافقة التنظيمية وبدأ تسويقه. وتتوقع الشركة أن يبلغ سعر كل جهاز بريما مئات الآلاف من الدولارات، بينما تجرى حالياً مفاوضات مع شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية في أوروبا لتغطية تكاليف العلاج. وتستعد الشركة لبدء توفير الجهاز في ألمانيا، حيث أجريت التجارب السريرية مع إمكانية تنفيذ أول عملية تجارية خلال الشهر المقبل. وتخطط سيونس كوربوريشن لإطلاق نسخة أكثر تطوراً من الشريحة توفر جودة رؤية أعلى، إلى جانب تطوير النظارة المصاحبة للجهاز اللي تعتمد حالياً على حزمة بطارية خارجية. وتهدف الشركة مستقبلاً إلى تقديم نظارات مشابهة لنظارة الواقع المعزز من ميتا مع الحفاظ على القدرة الحاسوبية العالية اللي يتطلبها نظام بريما. وفي الوقت نفسه تتعاون الشركة مع مجموعة من الدكاترة ورؤساء أقسام جراحة الأعصاب في كليات الطب بأمريكا لتطوير إجراءات التجارب السريرية الخاصة بمستشعر دماغي حيوي هجين يزرع مباشرة داخل الدماغ. نجاح بريما تجارياً يمثل أولوية قصوى للشركة، والإيرادات المتوقعة من المشروع هذية باش تكون المصدر الرئيسي لتمويل الأبحاث المستقبلية الخاصة بواجهات الدماغ والحاسوب، وهي التقنيات اللي ترهن عليها الشركة على المدى البعيد. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى وغدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك
0: تك مع ريم الهاني.

0: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المناسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المناسير، الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية لزيادة فيها. وأوضحت بن نصر أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد على أنواع معلبة من المياه المعلبة. ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025 و2026 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، وفق الأحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. كما سجلت الكميات المصدرة زيادة بنسبة 11.5% لتصل إلى 135.5 طن. حصدت تونس المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، وذلك في مسابقة جمعت نخبة من منتجي زيت الزيتون من 14 دولة، ومن بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم حققت العلامات التونسية نتائج التالية: 3 جوائز أفضل في الفئة، 45 ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران. وكشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطى طلبت منحها فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. نفذ العشرات من أصحاب الودائع المالية في لبنان اليوم تحركات تخللها إضرام النار أمام مصارف شمال العاصمة بيروت للمطالبة باستعادة أموالهم، واحتجاجا على عدم إيجاد حل لقضيتهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة.
3: تبع الموجة.

مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحية لكم من إذاعة المنسير. كل من اختار رفقتنا في هذه الظهيرة، الحمد لله مقارنة بالأسبوع الفارط انخفضت كثيرا درجة الحرارة، والحمد لله تلطفت الأجواء في بلادنا. إن شاء الله الموجة هذه تقل فيها زاد درجة الحرارة، إن شاء الله بردا وسلاما على شمال الغربي. الحرائق مؤخرا اللي كانت في بلادنا، شكرا للحماية المدنية، شكرا لجنود تونس الخضراء، شكرا لهم على كل المجهودات التي كانت فوق المتوقع. مرحبا بكم، منكم وإليكم. كما نطرح مواضيع ثقافية للنقاش، نطرح موضوع مهم جدا تداولوه برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم نحكيه على التكوين الهندسي الخاص في تونس، اليوم نحكيه على صفة المهندس اللي يأخوها ابن الفقير بالجهد الكثير والتعب الأكثر، ينجم يأخوها ابن الغني بالمال. هالمفارقة هذه، تكوين الهندسي الخاص والاعتراف به من قبل عمادة المهندسين وردة فعل طلبة المعاهد التحضيرية الهندسية، هذا هو الحوار اللي باش يجمع اليوم زوز أطراف مش يكونوا حاضرين معنا بالتليفون بالطبيعة نظرا لبعد المسافة. وإن شاء الله زادة أنتم بآرائكم على صفحتنا تسمعونا تتابعونا، وإن شاء الله نجاوبوا على مختلف أسئلتكم، إلى جانب طبيعة متابعة الشأن الثقافي في بلادنا. أيمن الشابي، يوسف بقاني، هويدا بن ساسي، حياة الكوني، هذا هو فريق الظهيرة من إذاعة المنسير بالأغاني التونسية. نبدأ منوعة اليوم.

0: مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم موجتنا. ماضي ساعة و 13 دقيقة نحكي في موضوع الساعة، موضوع تحكي فيه برشا ما نحب نحكي بمستوى راقي مرتفع، بعيدا صراحة عن الأحاديث الأخرى اللي كانت صراحة دون المأمول، بعيدا عن التشنج، لأنه نحكي على مصير وليداتنا، نحكي على مستقبل أولاد تونس سواء كانوا يقرأوا في العمومي وإلا يقرأوا في الخاص. اليوم بعد تحيين قائمة مؤسسات التكوين الهندسي الخاص، القائمة اللي أصدرتها عمادة المهندسين التونسيين، كثر الحديث والجدل حول الفرق بين تلميذ يجتهد يقرأ يتحصل في البكالوريا في شعب العلمية على معدل ممتاز يخول له الدخول إلى المعاهد التحضير، معهد الدراسة التحضيرية، عامين يقراهم واللي قراوا الهندسة يعرفوا ايش معناه العامين هذوكم، مختلفين تماما على كل سنوات الدراسة. العائلات اللي كانت أولادها مروا بالمرحلة هذه يعرفوا صعوبة، وخلينا نقولوا تقريبا من أصعب المراحل الدراسية هم العامين هذوكم، ثم بعضهم جي المناظرة، يجي كونكور من جديد، الأوراق لتعاود المشكل الأوراق من جديد، ومن جديد يعاودوا هما يبنيوا حياتهم ويختاروا الاختصاصات اللي يحبوا يتوجهوا لها. نحكيوا على عامين صعب ونحكيوا على كونكور أصعب، هذا في القطاع العمومي. نحكي في القطاع الخاص، لا عامين بالشكل هذوكم ولا يمروا بالمناظرة، والناس الكل باش يكونوا منخرطين في هيكل كبير، هيكل يشرف تونس اسمه عمادة المهندسين التونسيين. الأرقام تغني عن كل تعليق، نحن في مجال والحمد لله يخلينا مفتخرين بالكفاءات الهندسية التونسية اللي مشرفة البلاد. نحكي وحتى وكان فما هجرة كبيرة، أما لأنه الكفاءة التونسية فارضة روحها في الشركات الكبرى وعليها كثير الكثير من الطلب. رانا كي نحكيه على المجال الهندسي نحكيه على تميز الإناث أولا، وهذا نحن كسيدات وكأمهات حاجة تخلينا فرحانين على الآخر، ونحكيه كذلك على متخرجين بكفاءة كبيرة. يحضر معايا ومشكور جدا عميد المهندسين التونسيين سي محسن الغرسي. سي محسن مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجاتنا.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة وتحياتي إلى كافة المستمعين.
0: يا سيدي مرحبا بك، مش أول مرور ليك في إذاعة المنسير، كان الموضوع تطرح أما ربما بشكل برقي. اليوم نحب الرسالة توصل للرأي العام، كذلك في المقابل خليني نرحب بسيريان بن علي، كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس، ممثل طلبة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير. سيريان مساء الخير، مرحبا.
2: تحية ليك وتحية للمستمعين الكل متاع إذاعة المنستير، تحية كذلك لكافة الرفاق والأصدقاء اللي نعتبرهم مرابطين في معاهد تحضيرية للدراسات الهندسية وفي مدارس التكوين العمومي، اللي اليوم وجد رواحهم ضحايا يعني تميزهم وتوفوقهم الأكاديمي في البكالوريا باش ندخلوا في لونغرناج هذايا ويتحل مرة أخرى كما كل عام.
0: كما كل عام. هات سي محسن نبدأ معاك، القائمة هذه لماذا أججت الأوضاع؟ رغم أنه كي نقرأ التحليل معناه في كل مرة فما يعني أسماء من الهيكل الخاص يقع اعتمادها من قبل العمادة، الاعتراف هذايا بجدوى التعليم الهندسي الخاص في تونس هذا اللي يعطيهم الشرعية أنهم غدوة المتخرجين يكونوا موجودين منخرطين في عمادة المهندسين كيفهم كيف المتخرجين من العمومي؟
1: يعطي صحة على طرح الموضوع، وتحياتي للشاب ريان بن علي، أنه اليوم برشطة حاجة ممتازة برشا أنه أولادنا الطلبة يكونوا مهتمين بالموضوع هذايا، تو سامبلومون خاطر اليوم إذا كان الإنسان ما يهتمش بالمستقبل متاعه بكري ويحذر له، أكيد من بعد كيف يتخرج ما نحبوش يكون معناها عنده مشاكل، خاصة معناها في الشغل متاعه ولا في المسار المهني متاعه كله. بوليميك، ما نعرفش علاش قلت بوليميك. أنا نحب نأكد حاجة، وهذه أنا كعميد مقتنع بها وعمة المهندسين قاعدة تنظل عليها، هي مبدأ تكافؤ الفرص بين كل التونسيين. وموضوع هذا بالنسبة لنا احنا ما فيهش نقاش، هو مبدأ أساسي ومبدأ معناها إن شاء الله نحاولوا باش نوصلوا بتضافر الجهود سواء كان مهندسين وإلا طلبة. اليوم نجيك من الآخر أنه مش معقول أنه التمشي في الدراسة أنه ناس فرض وناس سنة. ناس ما تدخل مدارس المهندسين إلا ما يعملوا كونكور، وناس يدخلوا المدارس المهندسين ويأخذوا دبلوم مهندس من غير كونكور. هذا احنا مش نقابلينه، ومعنا بحق فما خايف كبير في الموضوع هذا. وانا نتمنى انه الاولياء والطلبة يفهموا النقطة هذه، وراهو العمادة معاهم في النضالات نتاعهم. خليني
0: هذا مبدئيا هذا مبدئيا واضح. طلبتوش كعمادة ولا منعش انه يخولوا لكم الصلاحيات اللي عندكم، تخول لكم انكم تطلبوا مبدأ تكافؤ الفرص، وانه الناس الكل تمر بسنوات دراسة بالشكل هذاك التحضيري، والناس الكل تمر بالكونكور بالمناظرة الكبيرة اللي هي الناس اللي مرت بها يقول لك ما يعادل 20 بكالوريا واكثر.
1: وهذا يراه انا مريت به
0: اكيد، انت عن تجربة
1: نعرف معنى يكون البريباراتوار ونعرف معنى بالحق.
0: انت باش تحس بهم اكثر منا راهو سي محسن.
1: البنات المهندسين اللي تعداو بالسيكل بريباراتوار معنا يعرفوا قيمه معناها الشهاده الهندسيه
0: هناك من الله.
1: لكن خلينا نكون واقعيين معنا وبالحق، ونشوفوا معناها المربط الفرس مربط الدقوي
0: وي،
1: خاطر كي ما نعملوش الدياغنوستيك ريال والحقيقي معناها ديما النتائج تكون جانبيه
0: اكيد،
1: ديما معناها الجهد نتاعنا نوصلناش للحل اللي احنا حاجتنا به.
0: يزم عنا معطيات في الواقع صحيحة.
1: خلفرق الرمان احنا.
0: هاي سيموس.
1: معناها حتى واحد اليوم ما ينكر قيمة الشهادة الهندسية التونسية والاعتراف الضمني متاعها في العالم كامل. وهذا كان معناها السبب متاعه الأساسي هو المدارس العمومية اللي بالحق معناها كانت مدارس هندسية وما زالت معناها معترف بها عالميا وتخرج في قيمة هندسية معتبرة. به المدارس الخاصة المدارس الهندسية الخاصة يجبنا نعرف أنه احنا كمهندسين وكهيكل زي كعمادة مشنا ضد العلم، معناها اليوم إذا كان طمع رجال أعمال يحبوا يعملوا مدارس هندسية وكذا هذا كله معناها في صالح العلم، وإحنا مشنا ضد العلم، ولكن معناها عشان نكونوا واضحين في هذه نشوفوا الاستوريك متاع المدارس الهندسية اللي صارت في تونس. بدأت تقريبا في 2009 في وقت نظام بن علي. وقتها نتفكر أنه كانوا فما وزراء يتسابقوا باش يفتتحوا ويدشنوا مدرسة هندسية، وكونوا صار المسار صراحة قبل شكون كان ينجم يتكلم ويعارض معناها التمشي هذا المسار
0: سياسة الدولة هي الخوصصة من التعليم الابتدائي للثانوي للتعليم العالي حتى التعليم العالي في اختصاصات معينة فقط، وقع التجرؤ على الهندسة مثلا
1: اللي زار شيتاكت والطب معناها حلفها من حد أنه في الوقت ذاك ما كانتش معناها محلوش مدارس هندسية
0: والصيادلة وطب الأسنان وبرش اختصاصات
1: محلوش مدارس معناها من نوع ذاك، فتاتر معنى أنه القيمة الاقتصادية يلقاوها أكثر معنى في المدارس الهندسية. ومشى معنى وتواصل الأمر على الشكل هذاك إلى حد 2015 معنى صارت تحركات طلابية. وأنا كنت ضمن التحركات هذيك.
0: ربي حضرت العميد فقط من 2009 ل 2015 شنو كانت علاقة العمادة بالمؤسسات الخاصة؟ كان لابد أن تحين القائمة وتعترف بهم تقيم جودة التكوين والتعليم وإلا ما عندها حتى علاقة بهم.
1: هاتوا نجيب شوف هو بدأت في 2009 معناه تقريبا أول دفعة تخرجت معناها في 2013-2014 وغادي وين خاطر معناها يقرأوا
0: خمسة ستة سنوات.
1: دونك الناس الحقيقة في الوقت هذاك ويمكن هذايا معناها فما انشتامية اكتيفيتي يكون تكون معناها عند المهندس وعند العمادة في الوقت ذلك معناها كيف ولاو يتخرجوا المهندسين وبعد عدد كبير في 2015 صارت تحركات طلابيه وصاروا هذا معناها من حقهم معناها باش يتسائلوا معناها كيفاش انا معناها قاعد نسهر في الليالي وقاعد نخدم معناها خدمه كبيره باش نجم نعدي كونكور وندخل مدارس الهندسه، بينما الناس اللي لبس عليهم وعندهم فلوس ولادهم يقريهم معنا في البريفي ويتعداوا ديريكت معنا في مدارس وياخذوا الدبلوم تاعها
0: ويخدموا حتى قبلهم كان لزم.
1: هذا بون هل طن نرجع للخدمه معنا هذا فما حيف كبير زاد معنا في
2: بعد باش نرد معنا بالنقطه بالنقطه
0: اي رايين اي بيه كملوا سي
1: محسن. بعد التحركات هذيك صارت بعض الاتفاقيات، لكن معناها كي تجي تشوف في العماده معناها بداية 2016 كي جينا نشوفه تعرف نلقاو 26,000 مهندس مرسم في العمادة خارجين من القطاع الخاص وفيهم أعضاء من هياكل العمادة، كتاب عامين جهويين أعضاء مجلس العمادة معناها وحدة المنزل في القلة. معناها في الوقت هذاك كان من الصعب أنك اليوم تتراجع وتقول لا هذوما ما نقبلهمش وهذا من كذا. هذه من ناحية، من ناحية أخرى ونقطة مهمة برشا، نقطة مهمة برشا، راهو العمادة ما عندها حتى يسيلة بإعطاء الرخص للمدارس الهندسية الخاصة، هذه وزارة التعليم العالي هي اللي تعطي الترخيص حسب شروط معتمد كذا. التدخل متاع العمادة وين واللي احنا معنا شدينا فيه صحيح هو في البرامج وجودة التكوين الهندسي. هذاك علاش اليوم معناها في أول سنة دراسية ولا في الصيف كما معناها في الوقت هذايا نخرجوا قائمة في المدارس الهندسية المعتمدة. إيش معناها معتمدة؟ معناها قدمت البرامج متاعها للعمادة، قدمت الاعتمادات معناها متاع خطر معناها في 2018 معناها فرضنا أنه المدارس الهندسية الخاصة والعمومية تقري الهندسة حسب المواصفات العالمية.
0: حماية الجودة، الجودة التدريس والتكوين الهندسي، تعتبروش رواحكم اعطيتوهم شرعية بالطريقة هذه؟
1: سنعاد شرعية كلمة كبيرة برشا. احنا قلت لك ما عندناش الحق باش نعطيهم الترخيص، ما انا خاطينا
0: لكن الموضوع. لكن اقريتوا مثلا اقريتوا انهم هما دون لي نورم عند فما المقاييس موجوده مضمونه وكانه ما نحبش نقول مش اشهار لا انتم ارقى من ذلك اما كي نقول هذا معتمد، هذا معتمد من قبل عمادة المهندسين يقول انه المدرسة الخاصة هذه فيها كل يعني وتتماشى والتكوين الهندسي في تونس
1: توتتلاء. هذا شوف معناها انسان معناها كيف يعدي وياخذ البرمي نتاع السياقه معناها ما نجمش يجيبوا ليش يقول لي انت ما تعرفش تسوق. معناها نكون واضحين زاده معناها ما تونا من الاول قلت اذا كان معناها بالحق نحبوا نعملوا ان سيناريو باش نحلوا المشكل، اما معناها اذا كان باش نرميوا الكره على بعضنا ما يستقيمش معناها النقاش.
0: اي يحل برمته المشكل، علاش يحل كان من طرف جانب واحد؟ معناها باش عملنا فيهم اذا كان الطلبه الاخرين يقول لك يمروا كيفنا بالكونكور، علاش ما فرضتوش هذايا مع وزاره التعليم العالي؟ كي نحكي لعيمات مهندسين رانا نحكيوا على هيكل تاريخي كبير فيه رجالات فيه نضالات، اليوم علاش ما فرضتوش هذا وذاك؟ نهتم بالتكوين وننصف زادة أبنائكم الأخرين اللي هما إن شاء الله باش يكونوا خير خلف لأفضل سلف بإذن الله.
1: خلينا نكونوا ساعة من التفقيد، إذا كان تحبني نقول الكلام اللي تحب تقوله أنت تو نقول.
0: لا نحب نقول
1: تحب تعرف الحقيقة تخليني نتكلم. أنا قبلت باش نتكلم لكن معناها فما معناها تسلسل متاع أفكار وكل شيء معنا مضابيك لمعنا يكون عندك صبر تسمع معنا الرأي متاعي.
0: اتفضل
1: سيدي بعد نجاوبك على الأسئلة اللي تحب عليك.
0: اتفضل سيدي.
1: اوكي
0: ريان ايمن الشابي بربي ريان يقول الصوت مش وصلني بالكدان، نشوفوا نحاولوا مع ريان. كملوا معك سي محسن.
1: دونك من ناحية انه العمادة معناها مش من دورها ومن حقها باش تعطي التراخيص معنا المدارس الهندسية هذه ومعناها وهذه معناها الفلقة حسب القانون، ولكن احنا على الأقل عنا جانب متاع فريناج هو يخص البرامج والتكوين الهندسي. خاطر اليوم راهو شوف معناها تنجم مدرسة هندسية معناها كل تمشي تشكي بالعمادة وحقها تقول لك أنت ما عطيتنيش ترخيص أنا نخرج في المهندسين معناها كل. لكن فما فرق ما بين أنت تعطي شهادة مهندس لديبلوم لديبلوم وفما لتيتر دانجينير لتيتر دانجينير قطر هذية معناها فما قانون الهندسة فما المرسوم عدد 12 سنة 82 المحدث نتاع عماد مونسي والمؤرخ في 21 اكتوبر 1982 ومنقح بقانون عدد 41 لسنة 97. شنو يقول هذا؟ يقول العنوان الاول في مباشرة مهنة مهندس في البلاد التونسية الفصل الاولاني يقول لك اللي حب يخدم مهندس في تونس فما اربع شروط. الشرط الاولاني انه لازم يكون تونسي الجنسية.
0: واضح.
1: علاش؟ خاطر اليوم فما مهندسين يجونا من دول أخرى ويقول لك أنا باش مهندس وكذا ما عندوش حق باش يتعاطى مهنة الهندسة
0: في تونس
1: ترخيص من العمادة. خاطر احنا نحلوا عليه الكتاب ونكلموا عليه العمادة نتاع البلد نتاعه باش نثبتوا فيه الانضراب حق مهندس ولا
0: الشرط الثاني.
1: الشرط الثاني لازم تكون البترول نتاعو نظيفة. خاطر اليوم ما نجموش نعطيو مشاريع وطنية الناس عندها مشاكل قضائية.
0: واضح.
1: ثلاثة لازم يكون عنده شهادة مهندس معترف بها من الدولة التونسية. شو معناها شهادة مهندس معترف بها من الدولة التونسية؟ سواء انه ماخو ديبلوم من ليكول ناسيونال دانجينيور ولا ماخو ديبلوم من مدرسة هندسية خاصة ويعمل لها الاكيفالونس عند وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. معناها احنا كي تجينا الشهادة ذيك راهو الشهادة متاع المدرسة الخاصة جينا معها ورقة أخرى لكيفالانس.
0: واضح.
1: هذا معناه دليل على أن الدولة التونسية معترفة بالشهادة ذيك. احنا وقتها شوفوا يندرع المدرسة هذية تبعت البرامج التعليمية وعندها الاكريديتاسيون سلون النورم انترناسيونال نتاع ليكيب دانجينير ولا وقتها نقبلوا الملف نتاع الطالب ونسجلوه ونعطيوها رقم في السجل نتاع عماد المهندسين اللي محكمة الاستئناف طلبنا معناها بتحيين الجدول نتاع المهندسين تقريبا كل 3 شهور. علاش؟ خاطر اذا كان انسان يخدم وما عندوش رقم في سجل نتاع عماد المهندسين يعتبر منتحل صفه ويطبق عليه معناها القضاء في المساله نتاع انتحال صفه وهذا تنجموا تراجعوا الفصل 5 معناها من القانون نتاع 41 سنة 97. دونك هذوما لي كاتر كونديسيون سكيفي معناها أنا كي يجيني ديبلوم معترفة به الدولة التونسية من حق الطالب هذاك
0: وتنطبق عليه الشروط ملف مستوفى باش يكون معناها موجود من حقه كتونسي أنه يكون موجود في العماد به إلى حد الآن. اليوم
1: معناها فما معناها قلنا يا سيدي خاطر معناها فما تشكيات راه ويجي خاطر احنا كيف نعمل الدراسه نتاع الملف ما تعرف معناها فما مثلا تونس يقول لك كان يسرق يغلب اللحاح معناها فما تجاوزات واحنا بالحق هنا نداء للطلبه والاولياء انه كيف يشوفوا تجاوزات من بعض المدارس الهندسيه ما فيها باس
0: معناها يبلغوا عليهم
1: العماد ابواب العماد المفتوحه وراهو اونتر بارونتيز عندنا 20 هيئه جهويه في كل ولايه طيب في المنسير عندكم هيئة جهوية لعامة المهندسين تهتم بشأن الهندسي في الولاية
0: صحيح وناشطة جدا زادة وناشطة جدا
1: فاقص وكذا كل شيء. دونك معناه إذا كان نحبوا نحافظوا على جودة التكوين الهندسي
0: ونصلحوا الواقع هذا
1: واحد معناه يقول لي أنا راني مثلا نقرر الميكاترونيك هو ما عندوش لابوراتوار معناه كل هذا ما ما ما بالطبع من هذا نجمنا نهتموا به ونقولوا له اتونسيون راهو طلب نتاعك نجموا ما نسجلوهمش.
0: ايش؟
1: هذا اللي خالفت لي نورم انترناسيونال اللي احنا شادين فيها صحيحه وانه لا سبيل اليه وخط احمر باش تكون شهاده المهندس التونسي معناها فيها او عليها ويتقال عليها اشياء معناها غير جديه على المستوى العالمي. احنا معناها دقيقه
0: تفضل
1: قبل كانت تعبت القائمة والحقيقة معناها يعني نقول لك معناها فيها برشا حديث معناها
0: يعني من غير مراقبة ما فماش شكون مشى شاف اش فما
1: مش من غير مراقبة لكن قال لي تقول هو لك المدرسة هذيك تقريبا معناها ينصرفوا أنا
0: يعني تكتفي بالتقرير اللي يجي
1: وقت خديت من خديت رئاسة العماد معناها قلت شوف باعتبار أنه فما تشكيات من الأولياء تشكيات معناها فما كلام قاعد يتحدث على بعض المدارس الهندسية الخاصة وهنا نحب نحل القوس العوة عندنا مدارس هندسية خاصة معناها ممتازة جدا ومرقمة في الأوائل معناها على المستوى العالم هذا يراو معناها ما يزمناش الناس كل نحطهم في قفة واحدة مش كون واضح قلنا شنو نعمل احنا في عود مش نهبتوا معناها الليستة كالعادة لا قررنا باش نعملوا ملتقى علمي فورام نتاع اورينتاسيون انيفرسيتير نستدعوا فيه كل المدارس الهندسية سواء كانت عمومية أو خاصة في مكان واحد تحت سقف واحد تحت رعاية عماد المهندسين وبالحق معناها صار معناها لقاء مهم جدا جاونا فوق 4500 ولي وطالب وأمامتون شافوا كل البرامج نتاع المدارس الهندسية معناها الحاضرة شافوا الوثائق نتاع الاعتماد شافوا وتنحاتك اللي مدارس تقول لك أنا راني في الفليار هذيك كان أنا الوحيد اللي نقريه كان أنا المعتمد كان أنا وكان أنا وكان أنا هذيك الببليسيتي مونسونجير عاد علاش كي نبدأ فاس فاس أنا والمدرسة معنا الكونكورنت متاعي معاش نجم نتكلم كان في السفر قد يجاونا من مدرسة معنا هندسية خاصة حداش المدرسة أنا من واجبي نهبط المدارس اللي تعاملت بكل شفافية في تقديم الوثائق متاعها وفي تقديم البرامج متاعها لكن في البلاغ اللي هبطته العمادة قلنا ما فيها باس فما مدارس هندسية يمكن عندها ظرف خاص
0: ما حضرتش طلبتوا منهم استكمال الملف وإلا حاجة من نوعها
1: طلبنا منهم استكمال الملف تعطينا البرامج تعطينا الوثائق الاعتماد متاعها وخلينا هيئة كاملة كلها دكاترة مهندسين معناها ما خرجوش من كونجي ومعنا وبالحق
0: خليتوا الباب مفتوح
1: خلينا الباب مفتوح
0: لالتحاق المدارس هذه
1: معناها الناس اللي حبت تعمل وتخدم في شفافية كاملة تحت غطاء عمادة المهندسين من حقها هي عندها الترخيص من وزارة التعليم العالي والعمادة حسب الفصل التاسع عالجت الموضوع هذاك كل شيء ذات من حقها باش وقتها نحطوها على معناها وهنا
0: سي محسن فقط السؤال بتجاوبني عليه بعد ما نسمع ريان انتما كعمادة ونعرف الامكانيات الكبيرة اللي موجودة فيها والكفاءات كيفاش نضمنوا نحكي امكانيات بشريه لا نحكي على المخ نحكي على الماده الشخمه التونسيه مش نحكي فلوس نحكي كيفاش نلقاو حل للمازق هذايا كيفاش نضمنوا الكلمه اللي بديت بها التكافؤ الفرص كيفاش اني صغيري كيما ريان وكيما غيره اللي حلم انه يكون عنده انه يكون مهندس عنده هو شهاده الهندسه حلمه عند زميله لعبه شراها له ابوه كيفاش نضمنوا تكافؤ الفرص ومنحبوش يحس بالضيم في البلاد هذه باش نسمعوا ريان وبعد جاوبني كيفاش نخرجوا منها المأزق هذايا مع العلم نقولوا اللي حتى القطاع الخاص راه قطاع قاعد يشغل اللي قريو فيه راهي كفاءات نتاع الجامعه التونسيه ما جبناهم شي من برا فلوس تونس قاعده في تونس وتتثمر فيها شركات تونسية خير من اللي نمشيوا اختصاصات أخرى بالعملة الصعبة ولادهم يقرأوا البرة وتعب كبير ليهم والعائلاتهم هذم كلهم ولاد تونس أما زادة منحبوش الناس كون أنه عنا ولاد تونس حاسين بالضيم يقول لك نقرأ نعدي كونكور يصير فيها ما يصير معناها باش غدوة بابا يفرح ويقول ولدي مهندس وامي تفرح تقول بنتي مهندسة نلقى روحي معناها قدام ناس جابتها من غير حتى أدنى تعب هذا هو سؤالي ليك خلنا نسمع ريان ويعني موقفه وإلا خلينا نقوله طرحهم هما كطلبة للموضوع هذا ريان بن علي كتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس ممثل طلبة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير ريان مرحبا
2: مرحبا بك مرة أخرى
0: ما شاء الله على المهندسين الجدد في بلادنا إن شاء الله
2: الحمد لله
0: تفضل
2: سيدي اليوم أنا أجد نفسي مجبور مش مخير على إطلاق صيحة فزاعة وطنية في صفوف طلبة المهندسين لأنه اليوم فما توجه واضح في أنه شهادة الهندسة قد يقع تسليعها وتصبح خاضعة لمنطق الربح المالي اليوم عندك فلوس تصبح مهندس هذه أول نقطة باش نجاوب على النقاط اللي طرحها في محسن نقطة بنقطة وأهم نقطة شدتني هي اللي قال فيها إنه عمادة المهندسين ليست هي ما عندهاش وسيلة لإعطاء الرخص وما عندهاش حق تعطي التأخير. باهي أنت اليوم كي ما عندكش حق تعطي الرخص، علاش أنت رافض الجامعات الغير تابعة لنظام لوراس ورافض لي بريبا انتجري إنه العمادة تعطيها الأكريداسيون تعطيها الموافقة نتاعها؟ هذه هضومة غير معترفة بهم العمادة، اللي هي اليوم تقول إنه العمادة ما عندهاش وسيلة لإعطاء الرخص. هذه النقطة الأولى. باهي النقطة الثانية، حكاسي محسن قال عنا مدارس مهندس تكوين خاصة على مستوى عالمي. باهي نمشي معاك، احنا اللجنة اليوم اللي هي تقيم وتعطي الاكريداسيون للمدارس هذوما اللي هما على حد قول سي محسن على مستوى عالمي، هما راهم يشوفوا شنو ما الأساتذة اللي موجودين في المدارس اللي هما باش يكونوا أساتذة ممتازين، لأنه أولا هما كفاءات تونسية ودكاترة، ثانيا هما يقروا بكونترا وبسوايع ومبلغ مالي كذلك محترم. التكوين والإكيبمون اللي موجود في المدارس هذه على مستوى عالي، يعني الشروط اللي حاطتها لجنة القبول هو كلهم لخدمة المصالح،
0: كلها متوفرة فيهم.
2: لكن يا سي محسن ثم حاجة أنتم ما راقبتوهاش وقت اللي لازم عليكم تراقبوه، يا أخي المخ اللي باش يستوعب هذا الكل والإنسان اللي باش توفر له أنت هذا الكل علاش ما راقبتوش؟ علاش ما حطيتش عليه دي كونديسيون معينين؟ يا أخي اليوم أنت كتوفر له، هي اليوم المدارس الخاصة هذه اللي متوفر فيها كل شيء وعلى مستوى عالمي حسب أنتم قولكم، اللي متوفر فيها غير موجود في العمومي، لكن الفرق ما بيناتنا هي المادة الشخصية، هي العباد اللي اليوم تدفع ضريبة تفوقها الأكاديمي في البكالوريا واللي جايب 15 و16 وتختار توجه كيما البريباراتوار وإلا كيما أنها تكون دي ماجور في الليسونس مش بعد كمل سيكل إنجينير في العمومي، لكن في الجهة المقابلة تم شكون شري له بوه لعبة ب 9-10 ملايين في العام وأصبح مهندس. باهي كذلك ثم نقطة أخرى، هو أعطى المثال نتاع البرمي، قال لك يا خويا واحد يسوق في البرمي البوليس ما ينجمش يوقفوا يقولوا لا أنت ما عندكش الحق تسوق. يا سي محسن راهو في تونس اللي عدوا البرمي الكل محطوط عليهم نفس الكونديسيون، إيش معناها نفس الكونديسيون؟ عندك عمر معين، عندك نظر معين، تجيب شهادة طبية، الكل هم نفس الكونديسيون. هذا راهو مثال اللي أعطيته أنت بعيد كل البعد على المثال نتاع المدارس الخاصة العمومية. انت اليوم في المدارس العموميه فرض عليا 15 معدل باش ندخل كيما مثلا انا مات الطلب لي باين لي باين تدخلها ب 15، فرض عليا معدل معين هو رولفي دو نوت محترم كذلك في الباك. هذوما انت حاط شروط في العموم ماكش حاطها في البريفي. حاجه اخرى نذكر المذكره اللي ذكرتها اللي صارت عام 2015 اللي هي من اهم مخرجاتها توحيد المسالك وتنسيب عدد المتخرجين حسب سوق الشغل حسب سوق الشغل، هذا يتعارض مع الفصل التاسع اللي ذكره سي محسن في آخر المداخلة نتاعه اللي هو الفصل التاسع بتاع قانون العمادة، يقول راه لازم تقدير حاجات البلاد من المهندسين، وهذا ما لم تقم به العمادة وأصبح السوق التونسي غارق حرفيا غارق بالمهندسين اللي تكلموا تلقاه مهندس. يا أخي هذا كل نحن معناها لن يتم ذكره. حاجة أخرى ثم حاجة ما ذكرهاش سي محسن، يعني المدارس الخاصة هي اللي تقولوا اللي هي على مستوى عالي واللي هي مدارس خاصة معناها وحاجة كبيرة ياسر، يا أخي علاش ما ذكرت الناس تقرير دارت المحاسبات متاع 2017 اللي حسب معرفتي خرج خنار كبير أنا في الشيء اللي به. خليني نزيدك نقطة أخرى، الفوروم اللي ذكرت يا سي محسن قلت فوروم حضروا فيه الأولياء وحضروا فيه الطلبة وشافوا المدارس كل، يا أخي طالب متخرج جديد من البكالوريا شنو يعرفه؟ ولا ولي مسكين ولده جايب 13 ويحب يصبح مهندس، مين يعرف؟ يمشي يبيع دارهم هو باش يقري ولده، راه ما يهموش. الفوروم هذا تم تغييب فيه جميع ممثلي الطلبه وجميع الهياكل النقابيه اللي تمثل الطلبه، ولا ما نحن ما حضرناش فيه. به ثم نقطه اخرى زاده مهمه ومهمه جدا اللي هي اليوم القطاع الخاص وعلاقته بالمرشي التونسي. حبيت نقول لك راهو اذا تم معلومه يمكن يجهلها البعض، راهو التوظيف اليوم في المرشي التونسي من اهم واهم النقاط اللي يعتمد عليها هما لي رولوفي دو نوت. ايش معناها لي رولوفي دو نوت؟ تجي وظفك يقول لك جيب لي اخويا معادلاتك وجيب لي نوتاتك اللي انت تخرجت بها في السيكل انجينير. انا راهو في البريفي 18 وال20 وال20 في البي اف راهي الحلوه، ما نغطوش عين الشمس في الغربال، راه ما تقوليش لا والتقييم لا نعرفوا راه ونعرفوا العباد اللي مشات للبريفي ونعرفوا كيفاش يتخرجوا من البريفي، في حين انه في العمومي ما فماش العدد هذيا. العمومي لما تجيب 16 ثم انت الماجور دي ماجور
0: صعيبة كي تجيب 10 و11 في البريبات تسمى خارق للعادة.
2: دونك اليوم حرفيا المرشي كله يمشي في صالح الخاص الحقيقة معناها، وثم عدم الالتزام بالمذكرة متاع 2015 اللي هي كذلك وقتها صارت فيها ثورة المهندس صاروا فيها الإجراف وتم تحديد نمبر معين مثلا يقول لك 15% من عدد المتوجهين العمومي ولا 10% من عدد المتوجهين، هذه ما تمش
0: الالتزام بها
2: عندي نقطة أخرى زادة سيارتي مصر تسمع يبقى وقت اللي قال هو العمادة ما عنده حتى وسيلة لإعطاء الرخص، ومن بعد ذات قال جملة ما عندناش الحق نعطي التأخير، وفي آخر المداخلة يقول طلبنا استكمال الملف، طلبنا بصيغة نحن الملف وخلينا هيئة كاملة. سي محسن يا أخي الهيئة هذه اللي طلبتوها واستكملت الملف وخليتوه، خلاص قلت لك بلا بركة ما عندهاش حق عطاء الرخص.
0: لا سمحني في النقطة دي، هما ديجا يخدموا، راه هو فقط باش يقول راهو فما مستوى معين راضين عليه على مستوى جودة التكوين، يحكي قانونيا يحكي على جودة التكوين، مش باش ندافع عليها، ما هذا اللي فهمته ريان.
2: جودة التكوين راهو لما انت تجي نقرب 10 ملايين في العام راهو لازمني نلقى انا جودة التكوين، ولازمني نلقى شاذة من طراز عالي،
0: جودة إدارة ونلقى
2: وإدارة ما تنجمش تكلمني على خاطر اني دافع فلوسي تو غدوه نجبد فلوسي ونروحنا، فهمتني؟ دونك اليوم راهو هذايا عباره صادعه للربح المالي، راه
0: ريان
2: تقدر وحط فلوسك في بلاصه مش في نجم يتكلم معك حتى حد.
0: ريان تو الارقام بالالاف نتاع المهندسين المتخرجين من المدارس الخاص اليوم ريان المتخرجين ينطبق عليهم الشروط باش ينخرطوا في العماده، شنو هو الحل باش نضمنوا تكافؤ الفرص؟ شنو هو الحل باش طالب تونسي ما يعيش الظلم والضيم؟ شنو هو الحل؟
2: حسب رايك كي نمشي للبريبا فرض عليا انت كونكور يا خويا، هذوما نتاع البريفي احسبهم عباره اطباء كرول برا، نهار اللي يروح يعمل ايكيفالونس، نهار اللي يكمل من البريفي يا اما تعمل له كونكور وطني يعديه مع الناس الكل ووقت اللي عنده ذراع يوريه، والا يعدي والا يعمل ايكيفالونس كيف العباد الكل. علاش اليوم قطاعات كيما الطب وكيما المحاماه ما فيهاش بريفي
0: وصيدله
2: وطب الاسنان وغيرهم؟ هاك نقول لك علاش انت برا ترى جرب قول لهم خليني نعمل قطاع صيدله خاص ولا طب خاص، يقول لك هذا مجال حساس ولا ويمس الامن القومي بتاع البلاد خاطر هذوما اطباء وتكوين. يعني انت اليوم عدم وجود خاص في الطب هو اعتراف ضمني انه الخاص هذا ينجم يخرج عباد ليست كفاءات،
0: راو حتى الهندسة لا تقل أهمية، رانا نحكي زاد على أمن البلاد كي نعطيه صفقات عمومية المهندسين ماهيش كفاءات، راو زاد حتى ذاك مستقبل البلاد، راو كيف كيف ما يقلش أهمية القطاع هذا.
2: اليوم في ليزونتربريز اللي هي نورمالمون هذوما يدافعوا عليهم لي شيف ستريكت ماهمش مهندسين، راهم دي زيكونوميست ودي ليتيرير، راهم جاي هما شادين على المهندسين.
0: هذاك وقت اللي بعد المهندس انه ياخذ القرار، هذاك علاش نحن غارقين في المشاكل. تقول انت ريان انه بكلهم يمروا بالمناظره الوطنيه،
2: الناس الكل تمر بالمناظره الوطنيه، نحن ماناش لا خايفين من المناظره الوطنيه، وكان تحبوا تعدونا 100 مناظره رانا ماناش خايفين، وعدوا حتى غدوه الصباح خطر علاش عندنا ثقه في رواح. اما برا ترى جرب اطرحها هذه في البريفي، الناس كلها تجبد تهرب من البريفي.
0: به سي محسن نرجو لك.
1: به يعطيك الصحه ريان،
2: شكرا.
1: لكن انا ما نحبكش أكل مثل واحد يعمل عركة مع صاحبه في الحومة يروح للدار يعارك أبوه وأمه. أنا راني اللي قلته كل راني قلت لك أنا معاك والنظل معاك. أنا جي السؤال اللي طرحته أنت هذا كل كان ثم اتحاد طلبة اقترحتهوش على سلطة الأشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
2: لكن نحن ياتي محسن كنا عارفين شكون عنده القرار، نحن ماشي في بيننا عماد المهندسين هي اللي تمثلنا وتدافع علينا.
1: هاني قلت لك انا عماد المهندسين راي الدافع على المهندسين المتخرجين. احنا بالنسبه للتكوين الهندسي قلت لك شادين قال للسمح في الكلمه نحكي معاك بلغه شبابيه، انه معناها كيف يتخرج المهندس نحبوه يتخرج بشهاده معتمده وشهاده العالم كامل معناها ما يعترف به.
2: كيفاش في واحد اليوم
0: ربي سمحني كيفاش الشهاده هذه مثلا نجموا نعترفوا به اذا كان هو ما مرش بمناظره وطنيه تحطوا في المحك باش بالماتريال اللي عندهم بالامكانيات الاداريه؟
1: لا شوف بالنسبه للتقييم زاد راهو شوف ما يلزمناش معناها كيما قلت لك من الاول الناس كل نحطوهم في قفه واحده. اليوم راهو فما مدارس هندسيه معناها خاصه الطلبه نتاعهم كيف يتخرجوا 100% يمشيوا
0: ما تنسيش حتى الخاسرة عندهم علاقات كبيرة وعندهم شركات، ما هوش إنسان بسيط هو حل كلية متاع هندسة. أما لا علاش مثلا علاش مشيتوش في المنهج هذايا أنهم الكل هم يمروا بالمناظرة الوطنية؟
1: إيه والله ماذا بينا
0: علاش الكل
1: ما ربينا هاني
0: هاو الاقتراحات كيفاش نقدموا بها وتمشيوا لمجلس النواب وحكومة وزارة التعليم العالي والعالم الكل يسمع.
1: باهي احنا قدمنا، احنا شوف حتى مجلس علوم الهندسة المكتب اللي تابع عماد المهندسين قدم تقرير كبير وعريض معناها للوزارة التعليم العالي، واحنا ديجا اليوم قاعدين نخدموا على لابيل او ايتي معناها باش المدارس الهندسية تكون عندها لابيل او ايتي حسب البرامج العالمية المعترف بها الانجلو ساكسون والفرنسوية وتسيتيرا.
2: باش نرجع لك النقطة هذه بالذات.
1: لكن انا ماذا بيا الطلبة متاعنا يلوموا على الناس اللي عندها المفتاح، على الناس اللي عندها القرار، على الناس اللي تعطي التراخيص، على الناس اللي يلزمهم يقولوا راهو اليوم يلزمنا تكافؤ وفرص. معناتها فما ناس راهو فما ناس يقول لك لا المناظره صابرين دير في التعليم الهندسي، وفما ناس يقول لك راه كي نحيت المناظره هاك تشوف معناها المستوى
0: مستوى
1: شويه. فهمتني؟ دونك معناها انا راني معاك في تكافؤ الفرص ونتعاونوا عليه الناس الكل.
0: واضح.
1: هما اتحاد طلبة من حقهم معناها باش تكلموا سلطة الإشراف وتقعدوا معاه، ولا أكيد أنكم معناها عندكم اجتماعات معاه وكل شيء، وعندكم معناها العمادة كاملة هي معناها مساند رسمي ليكم من اليوم.
0: نقول لك سي محسن زاد سامحني.
1: أنا اليوم كمنظمة وطنية عندي قانون يحكم فيها. أنا اليوم تجيني شهادة مهندس معترف بها من الدولة التونسية ما عنديش الحق باش نقبلها.
0: عذرا سي محسن نقول لك حاجة، رد الوليدات هذوما خريجي المدارس العمومية يقول لك حتى كان شهادتي كيما شهادتي يكفيني فخرا اني ابن العمادة. هما اصلا الانتماء للعمادة في حد ذاته بالنسبة ليهم فخر كبير. باهي سيدي تخرجت صح عليك، خذيت شهادة صح عليك، اماني يكفيني فخرا اني ولد العمادة. هذا هو زاد هكا ولا ريان ولا
1: نعطيه موضوع ريان، نعطيه موضوع معناه مهم برشا، يمكن هو خاطر مازال يقرا مازال ما فكوش به، ولكن احنا تويتا قاعدين نحاربوا فيه ونبعثوا في مراسلات للوزراء. هو مشكل كبير، مشكل كبير برشا. اليوم مثلا كيف ديوان الدواوين ولا وزاره معناها تعمل مناظره نتاع مهندسين، تعرف المشكل وين؟ مش غير في الكريتير، في الكريتير يطالبوا معناها زياده على الدبلوم نتاعهم، يطالبوا بطاقة الأعداد.
2: هذا متكرتو،
0: هذا ذكروا ريان اختير برشا.
1: علاش اختير برشا؟ على خاطر يعرفوا أنه في المدارس العمومية اللي يجيب 14 و 15 معناه ذيك راهو
0: أسطورة أسطورة أسطورة.
1: بينما ال 14 و 15 و 17 و 18
0: هذاك علاش عمادة سي محسن العمادة واتحاد الطلبة باش ترفعوا المظلمة على الصغيرات هذوما وعلى عائلاتهم.
1: انا شو قلت لهم؟ سامحني، انا شو قلت لهم؟ قلت لهم راهو معناها الكريتير هذايا معناها مشحف جدا. علاش؟ خاطر انت اليوم اذا كان تطلب البلتان دو نوت نتاع الطلبة يلزمك يكونوا في نفس المدرسة مع نفس الأساتذة اللي قراهم.
0: أكيد
1: لازم يكون إنسان ريفرنسيال. وسامحني أنت اليوم معناها تطلب بالتندنات نتاع طالب قرا في اللينيت ولا في اللينيق معناها كيف يجيب 14 أو معناها الله أعلم كيف يجيبها، وما بين طالب اللي ال 14 في مدارس خاصة معناها تسمى كاني 10 معناها في هذايا دفعنا عليه رغم اللي أنا مش فايقين بيه كل شيء.
0: لا فايق بيه. ذكروا ريان نقطة بالنسبة لهم مهمة جدا في التشغيل راهو في فرصهم.
1: معناها مجحفة وظلم كبير أنه اليوم تصير بالشكل هذا. وأنا كعميد راني بالحق معناها تقريبا خبزي اليومي يجيوني مهندسين ونكلم معناها رؤساء الدواوين، نكلمنا حتى وزراء نقول لهم راهو مش معقول الشيء هذا.
0: سي محسن باش ما نقعدوش نقعدوا نكلموا وكهو ما نعرفش توحدوا جهودكم الكل. تمشي لائحه فيها برشا لوم وفيها رفض للشيء اللي قاعد يصير، تتوجهوا لصناع القرار في بلادنا. كان لزم يتحول الى ملف احمر ويزف الى رئاسه الجمهوريه باش تبت فيه نهائيا، لانه برشا وليدات يحسوا برشا ظلم، ظلم في التكوين، ظلم انهم ما بتعب كبير ينالوا شهادتهم، بعد تالي حتى كتجيهم فرصه نتاع تشغيل يلقاو رواحهم يعني بحظوظ ضئيله جدا. شكرا لك سي محسن الغرسي، يعطيك الصحه، اعطيتنا برشا من وقتك ومن برشا من افكارك.
1: لا بسالش انا شكرا. مع الشباب هذايا ماذا بيا نلقى روحي.
0: اسمعوهم
1: كلمه اخيره. أنا نتمنى من الشباب الطلابي أنه يجيني ويقول لي راهو المدرسة الفلانية هاو شنو ناقصها، هاو الأستاذ اللي يقري فينا هاو شنو مستواه، هاو شنو كذا، معناها دي بريف تونجيبل باش نجم أنا نتحرك. أما مش قالوا والله هذوك ما يسووا حتى شيء، والله هذوك كذا، هذوما ما نجمش أنا نبني عليهم ونجم نقصي معناها.
0: هو حتى العميد حتى تقييم حتى سامحني تقييم الأستاذ في حد ذاته لا يخضع لهذا أو ذاك، معناها ينجم هذا لا يروق لي وهذا يشوف فيه معناه أنه هو اسمه كبير. شكرا ليك سي محسن الغرسي مدي عميد المهندسين التونسيين على حضورك معنا. المشكل الكبير نعرفه مش باش يتحل في حوارات إذاعية، نتمنى أنه يؤخذ مأخذ الجد ومستقبل وليد ديتنا راهو بصراحة يزم يكون أمانة بين يديكم. نختم معاك ريان اليوم، برشا طلبة معاملين على تحركات الاتحاد، برشا طلبة معاملين على الأصوات هذوما متاع الوليدات هذوما باش يظهروا لهم حقهم اليوم، وأصحابكم يسمعوا فيكم، واليوم هما بالحق راهم يحسوا في برشا ظلم وبرشا ضيم. يقولك حتى كان شهادتي ما هيش باش تلقى حظها في سوق الشغل، يكفيني شرف أن يكون ننتمي للعمادة ومش غيري اللي يجيب شهادة بالفلوس وزيد ينتمي للعماد.
2: واضح، شكرا ويعطيك الصحة. يعطيك الصحة على تبنيك الموضوع هذا. حبيت في الأخر نقول أننا نحن رانا كي نتكلم وكي منكر راهو الهدف متاعنا ليس الرفض لغاية الرفض فقط، بل راهو الغاية متاعنا هي الدفاع عن مبدأ تكافؤ الفرص والجامعة الشعبية وعن المصعد الاجتماعي اللي بنته دولة الاستقلال، واللي هو اليوم ينهار أمام الرأسمالية البحثة اللي ماشي تسلع في شهادة سند.
0: شكرا لك ريان بن علي كاتب عام المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس، شكرا، وممثل طلبة المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنسير. شكر كذلك موصول لسي محسن الغرسي عميد المهندسين التونسيين على حضوركم اليوم الاثنين معنا. يبقى الموضوع للنقاش، وان شاء الله فما يعني صناع قرار في بلادنا تكون عندهم جرأة كبيرة انهم يحلوا الملف هدايا وانهم يقل شيء النقاط اللي تحكيت فيها ياخذوها ماخذ الجد. ما زلنا مواصلين معاكم بعد موجز مضي ساعة بإذن الله.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. خلال اتصال هاتفي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بالرئيس المصري عبر عبد الفتاح السيسي عن تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مؤكدا استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم في هذا الصدد. كما جدد التأكيد على حرص مصر على تعزيز مسارات التعاون الثنائي وتنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة وآليات التعاون القائمة لترجمة الزخم السياسي الذي تشهده علاقات البلدين إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح الشعبين، وفق بلاغ صادر عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. وأوضحت بن نصر أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد على أنواع معينة من المياه المعلبة. ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10.7% لتبلغ 854.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من موسم 25 و2026 و2000 مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق، وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات ودية للغاية مع إيران. وكشف ترامب أنه قرر تجميد الهجمات على إيران لأن دول الوسطى طلبت منح فرصة للتفاوض، مضيفا أنه لن يعطي وقتا طويلا للمفاوضات. يصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض اليوم لجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيام بمحاولة أخرى لكسب دعمه في مواجهة روسيا. ختاما، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم رسميا عن تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب الفرنسي بعقد مدته 4 سنوات خلفا لديدي ديشان بعد رحلة حافلة استمرت 14 عاما. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل

كيات الناس التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، نواصل معكم منكم وإليكم حتى المطلف بإذن الله. نحب نوجه تحية كل مستمعينا اللي كلمونا، اللي تواصلوا معنا، اللي كتبونا على صفحتنا. شكرا على محبتكم لإذاعة المنستير. زاد التهاني والأماني مازالت متواصلة. هذا تهنئات بمناسبة نجاح محمد مؤمن بالغيث اللي نجح في السنة السادسة. التحية تجي من بوس عمر بالغيث، من أم وطمية بالغيث، ومن كل أفراد العائلة للمجتهد محمد مؤمن بالغيث. ألف مبروك، شاء الله في الباك وإن شاء الله في نجاحات قادمة بإذن الله. به ضيفنا موجود في المباشر، هو ضيفنا، هو صديق إذاعة المنستير. أهلا وسهلا، مرحبا بالمجتهد صراحة اللي من أول مرة دخل خلية المهرجان إلا وأضاف لها الكثير من الألق، أضاف لها الكثير من النشاط، أضاف لها الكثير من الحيوية. مجتهد جدا، خلوق جدا، ومحب لمدينة نفيذة، والأكيد أنه نفيذة غدوة بإذن الله باش تعترف ليه بالفضل الكبير اللي قدموا للساحة الثقافية. إذا كان الناس هدوما يتطوعوا للشأن الثقافي فما فيها باس نقولوا كلمة باهية، نقولوا كلمة حق في شخصهم، لأنه الناس هدوما متطوعين بالوقت بالجهد وبالمال وبالإمكانيات الكل المتاحة لإنجاح تظاهرة، مش أي تظاهرة. نحكيه على مهرجان تحول إلى علامة فارقة في الساحة الثقافية في سوسة، أصبح يضاهي المهرجانات الكبيرة. نحكي على مهرجان نفيذة، ونحكي على الصديق على الإعلامي والناشط في المجتمع المدني مكرم السعيدي. مكرم، مساء الخير، مرحبا، كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله.
1: مرحبا بك، تحية ليك حياة، وبارك الله فيك على التقديم هذا اللي ما يزيدنا كان فخر واعتزاز، ويخلينا نزيدوا نضعف المجهود ونتحمل المسؤولية أكثر من أجل أن تكون نفيذة منارة ثقافية كبيرة.
0: وأنت لها بالتأكيد، علاش نقول في الكلام هذا ما هوش رمي ورود، ولا يقولوا هما أصدقاء ويعرفوا بعضهم، أي صديقي وأتشرف. فما خليني نقول لكم، رأوا في برشة جهات تم إلغاء دورات من المهرجان لأنه ما كانتش فما جمعية وإلا خلية وإلا مجموعة تتبنى المهرجان وتكمل فيه، فكأنه فما تصحر صراحة ثقافي. فنفيذة حاجة أخرى، في رمضان عندهم رونقهم وحضورهم، وفي الصيف بهجة الشوارع في المدينة كما مش يحكي هنا مكرم السعيدي.
1: كما كنت أشارت، حياة مش بالسهل بالحق للأمانة أنك يعني تكون في مدينة تقوم فيها زوز مهرجانات تقريبا ما يبعدوش على بعضهم 4 أو 5 شهور. يعني من شهر رمضان عملنا 3 ليالي في رمضان مجانين للمواطنين، واليوم نلقاو روحنا قدام معناتها برجة الدوم تقريبا من 29 جويلية حتى 11 أوت. يعني زوز عروض، زوز مهرجانات كبرى فيما تشهد مدينة نفيذة. هذا ما نجم يدل إلا على أنه ثم حراك ثقافي، ثم هيئة مهرجان مجتهدة، ثم ناس واقفة، ثم سلطات محلية وجهوية داعمة. معناتها بالحق اليوم كي نحكيه على إلغاء الدورات، كما شفت حياة ثم بعض الجمعيات وتعاني برشة، وقت شوف معناتها في بعض المناطق تم إلغاء بعض الدورات، لكن الحمد لله في مدينة نفيذة قاعدين نجتهدوا وقاعدين معناتها نسعى انه تكون نفيذة دائما موجودة، وتكون اهاليها معناتها تواكب المهرجان الصيفي او ليالي رمضان بما أتيح لنا من قوة ومن إمكانيات.
0: لا في الحقيقة العروض متميزة، ما تقلش راهي قيمة على عروض المهرجانات الكبرى اللي فاتت الخمسينية. كما قلنا الناس معناه بمجهودات جبارة تحاول تجيب عروض كبيرة للنفيذة، اللي هما نبدأ 29 غدوة بإذن الله الافتتاح.
1: غدوة إن شاء الله الافتتاح، وإن شاء الله تكونوا موجودين بحذانا، باش يكون عندنا ماجورات قصر الهلال، وباش يكون عندنا معناتها الدماء العملاقة في تنشيط للشوارع، وهذه معناتها حركة تعرف حياة قداش تعطي رونق للمدينة، وتعطي معناتها إشعاع أنه المهرجان انطلق، وتخلي معناتها العباد تخرج وتتفرهد، خاصة أنه تبدأ تقريبا من بعد 6 بشوي، يعني الصغيرات يشوفك الدماء العملاقة يتفرهدوا، ثم عائلات حياة ما تنجمش تتنقل لولاية سوسة وتحضر في كرنفال وسو، ما تنجمش تمشي للحمامات الحمامات وتتكبد معناتها مصاريف باش تواكب مع كرنفال الحمامات.
0: هو كان حتى فما نقل وكان فما نقل منتظم تو يمشيوا للسوسه ويمشيوا للحمامات ماشي بعنده، اما تخاف تمشي في الكار الصباح وفي العشيه ما تجيش الكار وتقعد غاد. هكا المشكل كان جات عندنا نقل شبكه طرقات وعندنا شبكه نقل معناه في المستوى وتنضبط في مواعيدها، راه متوانسه يخرجوا يتفردوا. قداش هي المسافات بعيده كي نحكيوا نفيذ الحمامات ونحكيوا نفيذ سوسه ونحكيوا سوسه سيدي بوعلي وسوسه القلعه و... يعني مسافات راهي قصيره جدا،
1: قصيره جدا. هكا علاش احنا دائما خبرنا نسعوا انه كما قلت لك الافتتاح يكون بالدمى العملاقه ومجرات قصر الهلال في تقريب معناتها نقربوا المشهد نتاع انه كرنفال انه تنشيط المدينه نقربوه لاهالينا باش ما يتنقلوش وما يمشيوش يبقاو على حين المكان، وحتى كان الوليدات اللي تامه وكزواوله على الاقل يتفرجوا ويتفردوا ويحسوا انه ثم مهرجان وثم حركيه ثقافيه في الجهه.
0: وتعطيه اشاره انطلاق المهرجان.
1: اشاره انطلاق المهرجان 30 جويلية ان شاء الله باش يكون عندنا مرتضى الفتيتي. عرض مرتضى الفتيتي باش يكون معناتها عرض متميز جدا، وان شاء الله جمهور النفيذه يكون متواجد كما كان متواجد السنه الفارطه باعداد غفيره. كذلك باش يكون عندنا نهار 3 اوت عرض عشاق المحفل. العرض هذايا عرض متميز جدا، وراك شفته معناتها في ولايه سوسه في مهرجان سوسه الدولي شنو عمل بالضبط، يعني العباد
0: يعمل في نجاح جماهيري كبير عرض المحفل
1: هذاك. علاش قلت لك احنا دائما كهيئة نوع في العروض، ولكن راهي العروض نتاعنا تضاهي المهرجانات الدولية تقريبا. باش يكون عندنا ان شاء الله نهار 4 اوت عرض لعمي قدور. عرض هذا باش يكون مجانا لاهالي نفيذة وصغيراتهم باش الصغيرات يتفردوا ويتفرجوا على العم قدور. نهار 5 اوت باش يكون عندنا عرض مسرحية تبسي الجعفور اللي هاك شفت البارح في معناتها برحتولها في شنني معناتها ما شاء الله كان الحضور جماهيري، وباش يعاود في مهرجان قابس الدولي، وحضر تقريبا في مهرجان سوسه زاد موجود مبرمج وفي عده مهرجانات دوليه. عملناه الجبنه كريم الغربي، وليت عملناه الجبنه بسام الحمراوي، وفي رمضان جبنه فيصل الحذيري. هذا يدل على انه الهيئه تنوع ما عندهاش ارتباط حتى بفنان، وانما تتماشى مع كل فنان يجيب جديد. السنه جعفر القاسمي جاب جديد في الصيف، وبالتالي برمجنا جعفر بمسرحيه لبسي. حياه نهار 3/6 اوت هذه دعوه مني ليك باش تكون موجوده، خاطر نعرفك تحب الندوات العلميه برشا.
0: باذن الله
1: انت امراه مثقفه، وخاصه الندوات العلميه ذي تهمك برشا، اللي هي باش يكون معناتها ندوه علميه حول اطفال التوحد.
0: اي مهم جدا
1: هذه، باش تشرف عليها المدربه الدوليه بالعابي سعيده. هي ندوه علميه تعرف حياه اللي الاطفال التوحد. تقريبا عندنا نسبه كبيره في ارياف النفيذه في معتمديات النفيذه يشكيوا ويعانيوا من طيف التوحد، في حين ما عندناش حتى مركز لايواء الاطفال هذوما، وبالتالي فرصه
0: للأسف. باش
1: بالتالي فرصه باش تكون الامهات موجوده وتاخذ النصائح وتعرف كيفاش تدعم صغيراتها، ومش حتى اللي عندهم صغيرات برك حياه بربي نحب نثير نقطه
0: هي هذه. ثقافه عامه نحكي مثلا اللي موجودين في الروضات، المعلمين، الاساتذه اللي يقريوا، راهو فكره باش تعرفوا تقربوا من شخصيه طفل التوحد باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاه. راهي ولد ثقافه اجتماعيه، حتى كي نشوفوهم في الكار ونشوفوهم في المترو ونشوفوهم في وسائل النقل العمومي نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم، مش نغزروا لهم ما نعرفش غزرة تركفنية. لا يا سيدي ما تتعاطفش معاه، ما تم أما حس به وعرف كيفاش تتعامل معاه. زعما الثقافة ذي الناس كل نكتسبوها، راني ما نقولوش كان يحضروا مختصين، اي أما نتمنى أن الحضور يكون للعموم مش كان اللي عندهم وليدات اللي عندهم طيف التوحد.
1: هو الحضور حتى لروضات لأصحاب روضات الأطفال
0: أكيد.
1: ولكن الحياة الرسالة باش تعرف وانت نجم توصل الرسالة، توصل الرسالة انهم الشابات والشبان اللي تزوجوا عمناهم الفنفيذة السنة باش يكون عندهم مولود جديد بحول الله، ينجموا يكونوا موجودين باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع المولود الجديد حتى يتجنبوا انه يكون معناتها مصاب بطيف التوحد. شوف الرسالة وين توصل
0: أكيد. ثقافة ثقافة ثقافة اجتماعية زمها تكون أمام التنامي لعدد متاع أطفال التوحد في بلادنا، لازمها تكون ثقافة
1: بالضبط.
0: أحسنتم الاختيار،
1: يعطيك الصحة. بعد باش يكون عندنا نهار 7 أوت أمسية شعرية باش يأسسها سي سالم الشرفي وعدد من المثقفين والشعراء كما سفيان برجب المتحصل على الجائزة في الأولى في تونس في الشعر. يعني عديد من الشعراء اللي باش يكونوا موجودين، وباش تكون الأمسية هذه في دار الثقافة. نهار 8 اوت باش يكون عندنا عرض ريحه البلاد عفيفه، هذايا عرض متميز برشا باش يجمع اربع فنانين في سهره اللي هما عفيف سالم ورياض بكار، كذلك حسام بن رمضان والشاب الطموح حمودة اللي كان أقام حفل مع بلتي في افتتاح مهرجان أوسو تقريبا منذ أسبوع. هذا عرض متكامل، عرض متميز شعبي للعائلات. بعد بيكون عنا عرض موسيقي نهار 9 أوت لنادي الموسيقى بدار الثقافة، وهذه فرصة تتيحها هيئة مهرجان للوليدات الذمة ونعطوهم ثقة في روحهم باش نشوفوهم بعد سنوات يكونوا موجودين بالفرقة الموسيقية متاحهم يكونوا موجودين في بعض المهرجانات، فهذه معناتها نعطوهم ثقة في النفس. نهار 10 أوت باش يكون عنا حكواتي في المكتبة العمومية كذلك مجانا، الدخول مجانا للعائلات وأطفالهم باش يكونوا موجودين مع الحكواتي في المكتبة العمومية. 11 أوت باش يكون عنا عرض شبابي، عرض راب اللي هو يونجر زاد اللي موجود كذلك في أغلب المهرجانات الدولية، وهذاك علاش السنة احنا اخترنا انه يكون موجود زاد في مهرجان فيذا، وتكون البرمجة متنوعة نهار 11 أوت ان شاء الله يكون الاختتام الاختتام تاع المهرجان، وان شاء الله تكون دوره متميزه. وكما نقولوا ديما يقولوا جدودنا كل عام وقسمه، خاطر ماك تعرف الامكانيات وتعرف الظروف حياه والمعاناه الكبيره اللي تعاني فيها هيئه المهرجان خاصه حياه في جانب في ظل غياب مسرح هو تلق اليوم راك
0: باش نسال على مكان العرض فين باش يكون، مكان العروض لمختلف هذه الحفلات المبرمجه ان شاء الله.
1: قبل العروض حياة التذاكر بشكون سعرها بعشرة دينارات، ما تفوتش العشرة دينارات كلها بعشرة دينارات، هذا في إطار معناتها مراعاة المقدرة الشرائية. مكان العرض بشكون في الملعب متاع مدرسة الهادي شاكر اللي هو فضاء متميز، ما نقولوش متميز معناتها بارك الله فيه معناتها مندوبية التربية اللي خلطنا توا معناتها في إطار الشراكة بيناتنا باش نجموا نحيوا المهرجان، ولكن اليوم أصبح من الضروري أن يكون عندنا مسرح وتلق، لأنه تعرف عذاب كبير حياة. وخليني نحدك أنت أستاذ المستمعين بكل صدق، راهو مش بالساهل تفرش 1300 كرسي وبعد تعاود تلمدهم
0: والتنظيم والتنظيم والتنظيم
1: كل يوم عذاب، كل يوم
0: والمحافظة على الأمن والهدوء والمساهل، راهو مساهل بالمرة. علاش قلت ناس تخدم في الثقافة، ناس تخدم متطوعة ما عندها معناها ما هي تنتظر في حد شيء من عند أي طرف، ناس متطوعة للثقافة في بلادها، مشكورين جدا. صحيح ظروف ربما تكون صعيبة، ما أنتم لها. شكرا لهيئة المهرجان أنها فكرت في عروض متميزة في نفيذة وما حرمتش أهالي نفيذة من عروض قاعدة تصير في مهرجانات دولية كبيرة عندها ميزانيات وعندها دعم من وزارة الثقافة كبير. شكرا لك مكرم السعيدي نائب رئيس المهرجان، إن شاء الله بالتوفيق لكم، وإن شاء الله انطلاقا من غدوة باش يكون فما بهجة وباش يكون فما سهرات صيفية جميلة في نفيذة في دار البي هكا ولا. شكرا لك مكرم السعيدي، يعطيك الصحة، مواصلين معكم مستمعينا حتى المطلة بإذن الله.

مرحبا بكم مستمعينا عديد المدن التونسية وحتى القرى، زاد في انتظار انطلاق مهرجانات الصيفية. قداش مهمة المهرجانات لتنشيط الحياة الثقافية وحتى كذلك إضفاء حيوية على الشوارع وبهجة في المدن. اليوم نحكيه على الدورة 36 للمهرجان المغاربي للعسل وأحياء التراث بسيدي علوان من ولاية المهدية. باش يكون فما معارض وسهرات وورشات من 31 حتى 14 أوت بإذن الله. من السهرات اللي بشكون موجودة ونظمها المهرجان، مرتضى الفتيتي بشكون حاضر في سيديو علوين نهار 9 أوت، إيمان الشريف نهار 6 أوت، 2 أوت عرض التخميرة لمراد باشا، وحفل الافتتاح باش يكون بزهو المحفل. كذلك ندوات في انتظار مربي خاصة النحل، نحكي 3 أوت ندوة علمية عربية، 4 أوت دورة تكوينية في مجال تربية النحل، ونهار 10 أوت ورشة صناعة الشمع. هذا تقريبا أهم تفاصيل المهرجان، وإن شاء الله في لقاء قادمة يكون معنا مدير المهرجان وأكثر تفاصيل خاصة عن ندوات العلمية، عن مكان عروض، كذلك السهرات. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا حتى المطلثة بإذن الله.

شكرا لكم، نوصل معكم نهاية هذا العدد من منكم وإليكم غدوة بإذن الله، نلتقي وانطلاقا من 5 متاع العشية في زاهية حومتنا. شكرا لك يوسف بقاني، شكرا لك أيمن اللشابي، هويدا بن ساسي، تحياتي لكم، حياة الكونين، نلتقي قريبا بإذن الله.

0: تمام الثالثة عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنسيب، صوت الهادي وحق كبير.
0: الأخبار. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة رغم الانخفاض الطفيف الملحوظ، لتكون القصوى منها بين 29 إلى 34 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 34 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي و 44 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيدي والبحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، وأشارت إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها، كما أوضحت أنه تم خلال شهر جويليا الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد على أنواع معلبة من المياه. وفي موضوع وطني آخر، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي العمومي والخاص هو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.mes.tn وهياكلها وصفحاتها الرسمية. وحذرت الوزارة في بلاغ لها اليوم كافة الأولياء والطلبة ووسائل الإعلام من كل الإشهارات والإعلانات والمغالطة، وأكدت على أنها لا تتحمل مسؤولية التسجيل بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة بالتعليم العالي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير منشأة جبل بيكاكس النووي الإيرانية في حال فشلت المفاوضات بين واشنطن وطهران، وفق ما نقلته روسيا اليوم. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيهي ويام تاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحل الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على داء الكلب عافانا وعافاكم الله، واللي هو يعتبر واحد من أخطر الأمراض اللي موجودة، متسبب فيها فيروس يتنقل عن طريق اللعاب متاع الحيوانات المصابة بالعظ، بالخدش، وإلا لحس جرح محلول. في تونس أكثر الحيوانات المتسبب فيها نلقاو الكلاب والقطاط الزايدة. شنية علامات داء الكلب؟ نلقاو فقدان الشهية، السخانة، الهيجان، الخوف من الماء، من الهواء والضوء وغيرها. لازم نعرفوا أنه العلامات هذه تظهر بمعدل شهرين وثلاثة شهور بعد الإصابة، وأنه بمجرد ظهور العلامات هذه فإنه داء الكلب قاتل بنسبة 100%. شنية طرق الوقاية من داء الكلب؟ نلقاو أهم حاجة التلقيح، تلقيح الكلاب والقطاطس اللي تعيش معنا مرة في العام. في تونس التلقيح مجاني عن طريق المندوبيات الجهوية للفلاحة. لازم زادة نتجنبوا الاحتكاك بالحيوانات السائبة، ولهنا دور الأولياء باش يوعيوا صغارهم ما يلعبوش وما يقربوش من حيوانات الشارع كبار وإلا صغار. في صورة حدوث إصابة شنو لازم نعمله؟ لازم نغسلوا الجرح بالباهي بالماء والصابون أقل حاجة 15 دقيقة، ثم المصاب لازم يتوجه لأقرب مركز صحي وغادي يعطيوه التلقيح اللازمة. كل ما كان العلاج أسرع كل ما يكون أنجع. ردوا بالكم على رواحكم. مع تحيات الدكتورة سيرين بن نصر الله.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الخير، مساء النور، تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. عدد جديد من الموجة ورا موجة من توا حتى الخمسة متاع العشية كالعادة مع مجموعة من الفقرات.

ثم ضوء. الموقع اللي يعرف إقبال كبير الحقيقة من التوانسة اللي فيه تنجم تاخذ المعطيات والمعلومات وين موجود الضوء يخدم وين فما انقطاعات في التيار الكهربائي ومش كان الضوء بركز ده حتى في ما يخص المات. ونتعرفوا شوية على الموقع هذا الفكرة من إنشاؤه والطلب عليه واستعماله من قبل التوانسة خاصة في الفترة الأخيرة. مش صحيح مع المسرح السادق عمار ونكملوا البرنامج بالاستضافات أيضا وضيفنا هو المخرج الشاب سفيان العاشوري اللي نحكيه معه على مشاركته الأخيرة في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى وعلى واقع سينما الهوات في تونس. هذه الفقرة متاعنا إن شاء الله تحصل إفادة للمتابعين متاعنا. إن شاء الله التوانسة بينا وين ما كنتوا في الطريق في دياركم في هالطقس السخون شوية في بعض المناطق رغم اللي فما انخفاض نسبي في درجة الحرارة مقارنة يمكن بالفترات السابقة. إن شاء الله الطقس يكون باهي والمعنويات أيضا مرتفعة والأجواء الإيجابية توصل لكم وين ما كنتوا. تحية توصل لكم من الفريق العادل بشي ونسكم فيها سويعتين هيثم والناس أيمن الشابي في الجانب التقني وفي الإخراج الحصة اليوم كيف هويدا بساسي في التنسيق رفق ديرة في البث الرقمي الإعداد العام لمحمد الجاموسي والتقديم لأحمد أموسى.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. باب العلوش بالعاصمة هو باب من أبواب تونس العتيقة، بناه السلطان الحفصي أبو إسحاق إبراهيم المستنصر، بني بين سنوات 1349 و 1369 ميلادي، وسماه في البداية بباب الرحيبة، تصغير للرحبة. وعام 1435 ميلادي تسمى بباب العلوج، وقت اللي سكنت فيها أم السلطان أبو عمرو عثمان، وأمه هذه إيطالية تتسمى ماريا، سكنت بجوار القصبة وبجوار هذا الباب. الباب اندثر نهائيا سنة 1890 وبقيت صوره فقط. هذا بصفة عامة. وباب العلوج، علاش باب العلوج؟ لأنه العلج هو الأجنبي الأوروبي، وبما أنه كانت تقيم فيها عائلة السلطان الإيطالية هي وأخواتها وبيها وقاربها، وهي أوروبية وأجنبية، تسمى باب العلوج وبعد كذلك رحبة العلوج. قلنا إلا الباب هذا كان اسمه باب الرحيبة، معناه الساحة الصغيرة، تصغير للرحبة، وهو عبارة عن ملتقى بشري وتجاري. وزاد الرحبة وقتها كانت ترتاح فيها الدواب خاصة والقوافل التجارية. وفيه باب العلوج شارع يربط في العهد الحفصي بين قصر القصبة والحدائق الملكية برأس الطابية. ندعوكم لمزيد التعمق في كتاب الخلاصة النقية في أمراء إفريقية من تأليف محمد الباجي المسعودي. يقول: كانت أم السلطان أبي إسحاق إبراهيم المستنصر من العلوج واسمها ماريا، هذه إذن تسميته. وهناك رواية شهيرة لحسنين بن عمو اسمها باب العلوج، وهم كما يقول الأوروبيون وكانوا في فترة ما، معناها البعض منهم، بعض الأوروبيين أو بعض الذين يعني يؤسرون في القرصنة وغيرها، يعرضون للبيع في تجارة العبيد. ونعرف أن التجارة هذه اندثرت في تونس، وتونس أول ما حررت العبيد في سنة 1846 في عهد أحمد باي. الباب هذا معروف أنه أحداه ثلاثة مدارس: مدرسة النخيلة والمدرسة البشية والمدرسة السليمانية. هذا باب العلوج، وهذه أهم معالمه، وحقيقة عنده تاريخ اقترن قلنا بوالدة الخليفة الحفصي، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: السلام عليكم مستمعينا من جديد كالعادة، هذه الموجة ورا موجة حتى للخمسة، وسعداء باستقبال في الوقت هذا المسرحي منير المخينين. سي منير مرحبا بك.
1: صديقي أحمد شنحوالك؟
0: طقس مرح شوي خير من الجمعة اللي فاتت على الأقل. لا
1: كنت نقول لك بكي وين كنا وين صبحنا
0: يعطيك صح ساعة التنقل. كل أسبوع دي بحذينا باش نقدموا مواضيع بطريقة خاصة بطريقة مسرحية، لكن خلنا نسألك شوية مساسي منير، النص يتعب شوية باش تحضر نص في موضوع معين ولا ولا كالريفليكس بالنسبة للمسرحية؟
1: ولت عادة
0: عادة
1: ولت نقعد تجي الفكرة نكتبها هذيك هي يعني
0: القلم يمشي وحده خيب يعني احنا باش نحاولوا في بعض الدقائق نقدموا الموضوع امتعنا. الموضوع هو الانترنت في تونس، برشة تشكيات وتشكيات يمكن على الماء والضوء، هذه أكثر حاجة خطر أمور حياتية. انترنت زادة ولت من الأولويات ومن الضروريات في بلادنا، وعنا فيها إشكاليات كبيرة. حدث ولا حرج،
2: حدث ولا حرج.
1: الانترنت أي باش تحب نبدأ بالأولاد ولا بالبنات؟ هذه حكايات إذا دخلتها صعيب تسكرها ولا تحكرها. نتفكرها هكا نهارت اللي قلت هوني الدنيا وفات، لا هي حكاية زلزال ولا فيضانات، أما الانترنت الانترنت قصت ما هيش حكاية خلاصات ولا قصاصات. وهوني بدأت الكلامات وخوذ وهات والسلامات وكيفاش وعلاش، والنجم امبات بلاش، والف وعوذ بالله كنت تقص علينا الانترنت. راهي الانترنت تي هي هي اللي حبلت وولدت وجابت وتعبت وربات، اللي الانترنت اللي خمت وبنات وعلات. ايه وانت علاش مش تخمم تيحشم احشم اخي، ما تحشمش على روحك تخمم يا أخي. مازلت تثبت اللي عندك لسان باش تتكلم وتتبسم وتسلم، ملا علاش الانترنت؟ ولا لا والله لا تحشم، مازلت تحب تتكلم، علاش تحب تحكي؟ هذه تجيب لك الدنيا وانت متكي، هي تحب تقدم بيك وانت قاعد تشكي وتبكي. والله ولات حكاية ضحكني، اش قالك اش قتلي يا حسرة على زمان. قلي علاش تحب تحكي؟ على خاطر مازلت تضحكني كي تحكي لي على اللمة، وتحب تعطي كلمة وتاخو كلمة. تضحكني كي تقول لي نحب نمشي نعيد ونبارك ونهني، نتلمع ولد الخالة وبنت العمة، وتعطي كلمة وتاخو كلمة ملا غمة وملا كبي. ولا قداش حسيتك معبي، أما قلي منين جات هالحكايات؟ ساعة نعرفك متربي، ولا أنت تنجم تخبي، ولا أنا زادة نجم نخبي، على خاطر بكنا نعرفوا المكشوف والمخبي. ولو كان توقف الانترنت يوقف حال البلاد والعباد. وبربي قولي قولي كيفاش مش نجم تحكي ولا تعزي وتهني لشكون كي تتمس تنجم تشكي؟ وشكون اللي يمسح لك دمعتك كي تبكي كي تحب؟ ما يدقش على خاطر قلب، أما تتلم عليك قلوب، تتحل قدامك بيبان الجنة حتى ولو كان مليان ذنوب. ملا عايش خويا أنا ننصحك توب، وما عادش تخمم على خاطر شي حشم، لو كان تنسى في لحظة من اللحظات اللي احنا في حضرة الانترنت. الانترنت اللي تدخل من غير ما تدق باب دارك، الانترنت اللي تعرف كارك وتوريك الدنيا، قربك من مرتك، تربي لك صغارك، تصور لك ثنية وتبني لك أفكارك، حلمتك، كلمتك، حتى سكاتك، تخو بخاطرك، تلالك، عنادك، تجمدك، تحنطك، تقشرك، تفسخك وتعاود تصورك. مخيبك، مخيبك ومخيبني، شبيني، شبيني ملا قصة الانترنت وليت نفكر، نتحسر، حسيت بروحي نثرثر، ويني اللي كانت في عوضي تصور، حسيت بروحي نفكر، نعود في خطوتي، نصور في حدودي، نبني في الحيط اللي تكسر. من اللي قصت الانترنت كل شيء تبخر، جدورات والجامات والحوريات وقمرة ما بين يديك تتبسم، وإن اللي كان يحلل ويحرم، وإن اللي كان في سكيت يتكلم يحلم. محلاك محلاك كنت تصور ترسم حتى الثنية اللي عليها تقدموا توا بفهمتش علاش من غير كنت ضايع لا عارف نصور ولا نفكر ولا نجمت نقرر. المشكلة قالوا لحظات وتوا تعدات ساعات زعما ترجع الانترنت.
2: حدث ولا حرج.
0: الانترنت قصت ويمكن كي تقص الانترنت ستريس جديد يولي عند التونسي، رغم اللي يحكينا شوية وجبتنا شوية سيمونيرة على كيفاش لما مشيت بعد ما اكتسحت العالم معناها الانترنت، دونك ما عادش يمكن العلاقات خاصة بين العائلة بين أفراد الأسرة بين الصحاب متاع اللمات متاع نسروا على بعضنا نقربوا لبعضنا نقابلوا بعضنا، مع خاصة كي وليت الحكاية أسهل شوية من خلال التواصل بالانترنت اللي بخلت برشا ناس على الحركة وعلى خاصة اللمات بين الأفراد الأسرة. دونك الحاجة اللي في الانترنت فما حاجات إيجابية وفما زاد السلبي، خاصة كذا ما نعرفوش نستعمله مليح الانترنت في علاقاتنا في تواصلنا ببعضنا بطبيعة داخل الأسرة وإلا بين الأصحاب. والانترنت كما قلنا ما عادش رفاهية، ما ضرورة يومية، والتحدي الحقيقي زاد اليوم ما هوش فقط توسيع التغطية بل ضمان خدمة سريعة مستقرة وعادلة، وذلك أشرت له في آخر الفقرة بطبيعة اللي كي تقص الانترنت حتى النفسية متاع التونسي تتبدل شوية
1: تتكدر مش تتبدل. هو الاستثمار في الشيء، الانترنت حاجة مهمة وضرورية في حياتنا الكل، خطرة ما نجموش نعيشه بأيام زمان وخرافات جدي وجدك. احنا اليوم نعيشه في عالم جديد، إذا كان ما نعرفوش نستثمر فيه نضيعه. الإشكال كونه حاجتنا بالانترنت، ما نجموش نجيو احنا نقولوا لا سي زي ما نرجع العام البيت. اليوم ما نجمو ندخلوا الإدارة وما نجمو ندخلوا البنكة، ما نجموش ندخلوا حتى البوسطة إلا ما تكون سيير رزول لنا وحاضرين والإنترنت تمشي باش نجمو نقضيو الشهر. ولكن لنا زادة ما تخليش الحاجة تبلك، يعني تولي حتى تبلك حتى في شخصيتك، تبلك حتى في طريقتك في الكلام في طبيعتك في علاقاتك في أهلك في الدنيا هذه كلها. إذا كان تعطي روحك سي مش تأكل. إذا كان أنا نعرف كيفاش مش نتعامل اليوم، أنا نولي نعرف كيفاش نستثمر في الشيء ونعرف كيفاش نجم نقدم.
0: وفي علاقة بالإنترنت عندنا مشاكل كبيرة في البنية التحتية، في جودة الخدمات، معنا اليوم نحب كل شيء يكون عصري ومتطور، لكن للأسف عندنا نقائص كبيرة، وللأسف الانترنت المتاحة للشعب يمكن للتوانسة قاعدين نستغلوا فيها بطريقة سلبية جدا. معناها اليوم ما ولينا ياسر أتشيب بالعالم الافتراضي، وفي وسط العالم الافتراضي العقد والمشاكل والأخلاق الخايبة قاعدة تخرج وتظهر عند التونسي للأسف. الراو في العنصرية، الراو في العرك، الراو في جرة برشا مواضيع، مش كان الكورة كهو الرياضة، حتى في اختلاف الآراء. اليوم الانترنت والعالم الافتراضي ولا مجال متاع كراهية متاع عرك للأسف. القيم اللي من المفروض والحاجات اللي من المفروض بالانترنت خلينا نطوروا خير في خدماتنا اليومية، في معاملاتنا، في حتى تجارتنا، في اقتصادنا، منش قاعدين نستغلوا فيها، وفيها مشاكل كما قلنا في البنية التحتية وفي جودة الخدمات. والانترنت المتاحة للشعب الكل بالشيشات وبش يدخل للمواقع بتاع التواصل قاعدين نستثمروا فيها بطريقة غالطة، ضرة كبيرة زادة للصغيرات من خلال استعمال الانترنت بطريقة غير مدروسة وغير منظمة. ونذكروا اللي في فرنسا اللي أقل من 15 عام مواقع التواصل الاجتماعي ممنوع عليهم، دونك هذا بالقانون الجديد في فرنسا. وبالتالي اليوم علاقتنا مع الانترنت ومع الذكاء الاصطناعي ومع كل ما عنده علاقة بالشبكة العنكبوتية والتواصل والانترنت والعالم الافتراضي لازمها مراجعة كبيرة بيننا وبين رواحنا. الساعة احنا في علاقتنا بالانترنت وكل ما هو رقمي بطبيعة، وكيف كيف زاد حتى بالنسبة للدولة التونسية فيما يخص الخدمات والجودة والبنية التحتية و الرقمنة لازم تكون متطورة وحديثة في كل المؤسسات أنا شيء حشم أنت اليوم باش تعمل الانسكريبسيون ولا حاجة باهي فما خطوات متاع تطور ونقوله كل شيء يتعمر بار انترنت من بعد يقول لك زيدا خرج الاستمارة في ورقة ونرجعوا معناها نفس الحكاية نعودوها دونك لازمنا تكون عنا باز دو دوني كبيرة برشا يكونوا المؤسسات بصفة عامة مرتبطة بعضها بالانترنت والخدمات تكون أفضل للتونسي وقتها نجم نقوله استثمارنا كما يلزم في الانترنت في بلادنا دونك هذا هو تقريبا الموضوع يعطيك الصحة
1: هذا هو الموضوع يا أحمد يعطيك الصحة أنت لخصته ما شاء الله يعني
0: قربنا شوي الفكرة
1: وهني كنضيف حوجة صغيرة بكل أني قاعد نخو من الوقت البرنامج هني زادة ممكن نشير إلى مسألة التأطير راهي مؤسستنا التربوية راهي مسؤولة على الشيء هذا راه مش بالضرورة صغير قليل تاريخ وجغرافيا وتربية مدنية وذاك يعني تقف الحكاية غاديك راهي مسألة التأطير وصيرتو في الحاجات الجديدة هذه اللي هي وقعنا وما نجموش يعني نتعدوه ولا نتجاوزوه الانترنت ولا جزء منا احنا باهي أن المعلم ولا الأستاذ اليوم يوقف باش يأطر الصغير ويوعيه يحطه في الثنية الصحيح
0: هاتك صحة سيمونير كل مرة موضوع جديد بطريقة خاصة بطبيعة من خلال أداء سيمونير المخينيني في فقرة حدث ولا حرج حكينا على الانترنت حكينا على عروسات حكينا على برشا مواضيع
1: وأكيد الغربة
0: بالضبط أكيد المواضيع زادة باش تتنوع من خلال الأصدقاء والمسرحيين اللي أمنوا الفقرة هذه يوميا ونذكروا اللي سيمونير الموعد معاه ديما في الموجة وراء موجة نهار الثلاثة هاتك صحة سيمونير
1: عايشك يا أحمد
0: يومك سعيد

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة، أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم.
2: حديثنا اليوم على مهرجان بنزرت الدولي، واحد من أعرق المهرجانات الصيفية في تونس، والحكاية متاعه بدات رسميا سنة 1983 في عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق البشير بن سلامة. من البداية كانت الفكرة واضحة، تنشيط مدينة بنزرت سياحيا وفنيا، والتعريف بها كوجهة ثقافية مع إعطاء مساحة للفنون الشعبية المتوسطية باش تكون حاضرة على ركحه. أول لجدة للمهرجان أشرف عليها عدد من أبناء الجهة، وبعدها الداول على رئاسة جمعيته برشا أسماء تركت بصمتها، من بينهم رئيس البلدية الأسبق محمد المنصف. واليوم في صيف 2026 يوصل مهرجان بنزرت الدولي للدورة 43، محافظ على موعده السنوي اللي يمتد عادة من منتصف شهر جويلية حتى منتصف شهر أوت، وعلى امتداد أكثر من 4 عقود واصل المهرجان رحلته بكل انتظام ومتوقف كان في ظروف استثنائية فرضتها أحداث عامة كيف جائحة كورونا وبعض الأزمات المالية الظرفية. أما الركح فكانت البداية داخل أسوار الحصن الإسباني التاريخي اللي يرجع للعهد العثماني، وكانت طاقة استيعابه في حدود 2000 متفرج، لكن مع تزايد الإقبال الجماهيري شهد المهرجان نقلة كبيرة عام 2001 وقت انتقل رسميا لمسرح الهواء الطلق ببنزرت المحاذي للحصن والمعروف عند برشا باسم مسرح عبد الحفيظ بن عيسى أو خميس ترنان. اليوم المسرح هذا ينجم يستقبل حوالي 7500 متفرج بصيفة عادية، وتوصل طاقة استيعاب القصوى لحدود 10000 متفرج وقت تتوسع الفضاءات. وفي التسعينات كتب مهرجان بنزرت صفحة أخرى في تاريخ الأعلام التونسي، وقت كان مسرح الحصن الإسباني شاهد على أولى محاولات التلفزة التونسية الوطنية لنقل السهرات الصيفية مباشرة عبر الأقمار الصناعية من خلال عديد القنوات الفضائية وقتها. ومن وقتها ولات جودة الصوت والإنارة في مهرجان بنزرت تعتبر مقياس تعتمد عليه برشا مهرجانات أخرى في تونس. واليوم اختارت إدارة المهرجان أنه تتميز الدورة هذه بطابع خاص من خلال سهرات قائمة على فكرة الثنائيات الفنية في تجربة جديدة تضيف نكهة مختلفة للبرمجة، واختيار الثنائيات مجاش من فراغ خاطر الدورة 43 عاشت قبل المؤتمر الصحفي بأيام حالة ترقب كبيرة بعد تعقيدات قانونية ظرفية تخص تحويل العملة الصعبة، هددت بإلغاء كل العروض العربية والأجنبية، لكن في سباق مع الوقت وقبل المؤتمر الصحفي بحوالي 48 ساعة تلقى المنظمين الحل من خلال اعتماد صيغة العروض المشتركة لتنقذ البرمجة وتضمن تواصل المهرجان في أفضل الظروف.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
3: من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد. أكيد خذيتوا فكرة على مهرجان بنزرت الدولي، وأيضا في أوت فما برشا مهرجانات، ومن المهرجانات اللي باش تنطلق فعالياتها ابتداء من يوم 1 أوت غرة أوت حتى اليوم 16 أوت، وبصفة يومية تقريبا فما عروض. نحكيوا على المهرجان الدولي الفسقية بالقيروان في الدورة الخامسة، مهرجان قاعد يكبر من دورة لدورة. كانت الأسبوع الفارط الندوة الصحفية تعرفنا على البرنامج، كما قلنا برنامج ثري حسب الإمكانيات والميزانية اللي تعتبر أكيد محدودة شوية مقارنة بمهرجانات أخرى، لكن فما اجتهاد من هيئة المهرجان باش توفر عروض 16 عرض في هذه الدورة للجمهور لمتابعي الحياة الثقافية الأنشطة الثقافية والفنون في القيروان. نبدأ بالتواريخ والبرنامج. نهار 1 أوت العرض باش يكون عرض الافتتاح عشاق المحفل، محفل الجربي نلقوه تقريبا في كل التظاهرات الثقافية في مختلف الجهات. الموسم تاع المحفل الجربي نجمو نعتبره الصيفة هذه، 2 أوت عرض لفرقة باب البحر للفنون الشعبية الليبية، 3 أوت عرض للفنانة آية دغنوج، 4 أوت عرض مسرحية خيال جميل لشركة بدعة الإنتاج والتوزيع الفني، 5 أوت عرض الفنان يونجر زيد أيضا نلقوه موجود في عديد من المهرجانات، 6 أوت سهرة حنين فيها كل من الفنانة نوال غشام، الفنان كريم شعيب والفنانة عالية بالعيد، 7 أوت عرض شريط سينمائي الأطفال خاتم عليسة، 8 أوت عرض مسرحية بابا نويل صابر لوسليتي على ما أعتقد، عرض الفنانة يسرى محنوش يوم 9 أوت، 10 أوت عرض راب الفنان ستو، 11 أوت فنان مرتضى بشي أمن العرض هذايا اللي بشكون عرض فني أيضا، 12 أوت عرض للفنان شكري بوزيان، 13 أوت نوردو بشيكون موجود في مسرح الهوية طلق بمركب ثقافي بالقيروان، أوبيرا ناسيونال دو بيكان 14 أوت، و15 أوت عرض مسرحية ولد طلياني لسفيان الداهش، لبنى زديري، نوردين بوحجبة وإخراج صدق حلو، والاختتام يوم 16 أوت بعرض موسيقي تونسي سينوج. كل العروض تنطلق 10 متاع الليل في القيروان في المسرح الهوائي الطلق بالمركب الثقافي، وفرصة كبيرة أكيد ومهمة للمتابعين ولأهالينا في القيروان باش يبدلوا شوية الجو باش يحضروا العروض هذه باش تكون ابتداء من يوم غرة أوت حتى يوم 16 أوت في الدورة الخامسة لمهرجان الفسقية بالقيروان. في ساعتنا الثانية إن شاء الله باش تابعوا معنا ديما القدام مع آيت الله فارس، ضيفتنا كما قلنا باش تكون أماني منصوري مسؤولة اتصال في موقع فما ضوء باش تعرفوا شوية على الموقع هذا والعمل نتاعو، مش صحيح مع المسرحي الصدق عمار على الخط، واستضافة المخرج الشاب سفيان العاشوري اللي باش نحكيو معاه على مشاركته الأخيرة في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى وعلى واقع سينما الهواة في تونس. راجعين بعد الأخبار وبعد نشرة الرياضة.

0: تمام الرابعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. انطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026 عبر موقع الويب concours.engineer.rnu.tn. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على المترشحين تأكيد نتائج التعيين عبر نفس الموقع المذكور بداية من اليوم وإلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الثلاثاء 11 أوت القادم حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصلون عليها. يواصل مجلس نواب الشعب جلسته العامة اليوم بقصر باردو، ومن بين النقاط التي يدرسها النواب اليوم هو النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة والمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. جرت مكالمة هاتفية ظهر اليوم بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت العلاقات التاريخية بين البلدين، كما تم التطرق خلال المكالمة إلى الأوضاع في المنطقة بأسرها وتسارع الأحداث بشكل غير مسبوق فيها. ومن جهته عبر عبد الفتاح السيسي عن تضامن مصر مع تونس في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضينا، وأكد استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم اللازم. في أخبار العالم، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مقر خاتم الأنبياء المركزي قوله إن أي شركة أو دولة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة لن يسمح لها بعبور مضيق أرمز. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
3: ليام مع
2: ليام مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل.
4: وتبع الموجة.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنستير. البداية بالجامعة التونسية لكرة القدم اللي يعقد اليوم هو الاجتماع المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم هو الاجتماع الرسمي بعد المشاركة للمنتخبنا الوطني التونسي في كأس العالم 2026 في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. تعرف المنتخب الوطني التونسي كان جاء في المرتبة قبل الأخيرة في مجموعة المنتخبات المشاركة في كأس العالم خيبة أمل كبيرة برشا. أكيد أنه اليوم في الاجتماع المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم باش يرجعوا شوية بالتقييم لمشاركة المنتخب الوطني التونسي، وكذلك من المنتظر أنه باش يتم الإعلان رسميا عن تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب معين الشعباني. أيضا باش يتم الإعلان عن تجديد عقد المشرف العام على قطاع التحكيم الجزائري السيد جمال الحمودي على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. أيضا باش يتم النظر في عدة مسائل أخرى واتخاذ قرارات جديدة بالنسبة لكرة القدم التونسي تهم الجانبين الفني والإداري وكذلك حتى الجانب الإعلامي، لأنه ربما باش يتم إدخال بعض التعزيزات على المكتب الإعلامي للجامعة التونسية لكرة القدم. هذا تقريبا أهم ما هو باش يتم النظر فيه والإعلان عليه إن شاء الله اليوم في بعد الاجتماع متاع المكتب الجامعي لكرة القدم. ايضا باش يتم غدوه اجراء رزنامه بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 انطلاقا من 11 نتاع الصباح في قاعه الندوات بالاداره الوطنيه للتحكيم بالجامعه التونسيه لكره القدم. البطوله من المنتظر وانا باش تنطلق يومي 22 و23 اوت القادم. الاتحاد الرياضي المنستيري يواصل تربصه المغلق في عين دراهم، واليوم أجرى حصة تدريبية صباحية. النجم الرياضي الساحلي أجرى اليوم حصة تدريبية كذلك في الصباح في ملعب محمد معروف في مركب النادي في مقر الجمعية في سوسة، وسليم بن عاشور موجود في سوسة وبش يكون هو المدرب المساعد لكريستيانو براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي. تعزيز جديد الإطار الفني لفريق كابر كرة القدم في النجم الرياضي الساحلي. في بقية الأخبار أيضا كرة القدم دائما سبورتينغ المكنين اليوم كان أتم إجراءات التعاقد مع المدافع مروان الكوكي لمدة زوز مواسم إلى غاية 30 جوان 2028. تعزيز فريق كابر كرة القدم بسبورتينغ المكنين، ذكركم أنه فريق سبورتينغ المكنين يلعب في المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الاتحاد طرابلس الليبي كان نشر اليوم بيان ينفي فيه الشائعات حول عدم استمرار أو فسخ التعاقد مع شيخ المدربين التونسيين المدرب القدير فوزي البنزرتي، وبالتالي يأكد فريق اتحاد طرابلس الليبي استمرار فوزي البنزرتي رأس الإطار الفني والثقة مازلت متواصلة فيه. وكان طبعا فريق اتحاد طرابلس الليبي ندت بالإشاعات اللي قاعدة تحوم حول إمكانية ربما فسخ التعاقد معه والغاء التفاهم والاتفاق مع المدرب فوز البنزرتي، وبالتالي نفيا لكل الشائعات اللي حامت والأخبار اللي حامت حول الموضوع هذا، وبالتالي فوز البنزرتي يبقى هو على رأس الإطار الفني لفريق اتحاد طرابلس الليبي. في كرة اليد الجامعة التونسية لكرة اليد كان أعلنت عن اليوم وأنه قرعة رزنامة المرحلة الأولى لبطولة قسم النخبة أكابر الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 باش يتم إجراءها يوم الأربعاء 5 أوت في 11 متاع الصباح بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد. أيضا تم اليوم الإعلان رسميا عن تركيبة مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية اللي باش تتكون من السيد هشام الطرابلسي كرئيس لمكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية، مع الأستاذة يسرى دباش كأمينة مال، لطفي بعننو، عمر الغربي، مروان شتيوي، عدنان عبيد، صفوان صوة، معتز الهلالي، رشدي الزغلامي باش يكون هو مكلف بالتحكيم ومثلا الإدارة الوطنية للتحكيم في الرابطة
الوطني لكرة اليد الشاطئية. وأن أذكركم أنه الأستاذة يسرى دباش والسيد معتز الهلالي هما الثنائي الوحيد في تركيبة الجديدة لمكتب الرابط الوطني لكرة اليد الشاطئية، وأنه تم فيهم التجديد الثقة من طرف الجامعة التونسية لكرة اليد المرة الثانية على التوالي باش يواصلوا المهام متاعهم في عضوية المكتب الرابط الوطني لكرة اليد الشاطئية. في كرة السلة يستهل المنتخب الوطني التونسي أكابر لكرة السلة التحضيرات متاعه اليوم

فراس لحياني، أسامة المرناوي، مختار غيازة، ياسين التومي، واصف المثناني، بشير بن يحيى، أحمد العدامي، يوسف الضيف، محمد المنافذ، بلال الجزيري، فارس البغانمي، مالك الكسراوي، محمد الصندي أو محمد صنديد، وبالحسن الشيحي. كما تشوفوا أنه قائمة تضم بين أصحاب الخبرة من لاعبي المنتخب الوطني التونسي وأيضا من لاعبي الشباب اللي يتم شيئا فشيئا تطعيم بهم الزاد البشري لفريق الأكابر للمنتخب الوطني التونسي لكرة السلة. الختام من خلال الإعلان رسميا اليوم عن زين الدين زيدان كمدرب للمنتخب الفرنسي الأول خلفا لديدي ديشان. زين الدين زيدان بشربته عقد مع الجامعة الفرنسية لكرة القدم لمدة 4 أعوام حتى نهائيات كأس العالم 2030. وزيدان المتوج بلقب كأس العالم 1998 كما قلنا باش يتولى خلافة ديدي ديشان اللي قاد المنتخب منذ عام 2012 تقريبا 14 عام. ديدي ديشان على رأس الإطار الفني لمنتخب الفرنسي لكرة القدم، وانتهت ولايته تحت المركز الرابع في مونديال 2026 بعد التتويج باللقب عام 2018 وبلوغ النهائي عام 2022. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية كامل فريق البث المباشر، هويدا ساسي، رؤوف خضيرة، كذلك هيثم والناس، وسيد أحمد موسى ديما هذاك سيد سيد راه للعيد ديما سيد أحمد موسى. أجمل تحياتي شوق الحمادي، إن شاء الله نتقابل معاكم أخبار الرياضة في 7 متاع العشية. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حكمًا لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف

كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في الموجة ورا موجة، كالعادة معكم حتى الخمسة متاع العشية مع الفقرات الإيقاعات. إن شاء الله أجواءنا تصلكم وتكون إيجابية وتعملوا كيف تتونسوا بينا ومع إذاعة المنستير في هالعشوية. كالعادة نستقبل في الوقت هذا أيت الله فير. سيد الله مرحبا بك.
1: مرحبا بك سيد أحمد، ومرحبا بكافة العاملين ومستمعين الكرام. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة.
0: إن شاء الله أسبوع تعدى باهي لاباس.
1: لاباس الحمد لله. لاباس
0: كالعادة استضافة جديدة مع أيت الله فارس في ديما القدام.
2: ديما القدام. ديما القدام.
1: اليوم في ديما القدام باش نسلطوا الضوء على زوز رواد أعمال شباب، غازي قطاطة وأمين المنصوري. وقت اللي العباد الكل سيد أحمد في حالة فزاعة على قصان الضوء، العباد الكل تشكى سواء على مواقع التواصل الاجتماعي وإلا في وسائل الإعلام، هما قرروا يلوجوا على الحل ولقوه. الحل بسيط الكل، هو يتمثل في إطلاق موقع وإلا منصة رقمية تشاركية تحمل اسم فما ضوء، تهدف إلى رصد وتتبع قصان الضوء في مختلف مناطق الجمهورية بصفة مباشرة. موقفوش غادي حسب تشكيات المواطنين، زادوا أيقونة بجنبها ولات فيها زادة أبار القصان تاع الضوء، القصان تاع الماء.
0: ونقترحوا زاد على الانترنت، علاش لا تولي الفكره تزيد زاد.
1: علاش لا، اكثر تفاصيل باش ناخذوهم توا مع اماني المنصوري مسؤوله اتصال في موقع فما ضوء. على السلامه مدام اماني، ان شاء الله تكون بالف خير وصحه.
3: عسلامه ومرحبا وميرسي بوكو على التليفون هدايا. كفيت ووفيت.
0: تو باش ناخذوا التفاصيل الكل معك ومع ايت الله بطبيعه من خلال الاستضافه هذه اماني. دونك ايت الله، كيفاش تحب تبدا الحوار مع اماني؟ تعرفوا عليه قبل
1: ظهري اكيد. ايش نقولها في البدايه، شكون اماني منصوري وعلاقتها برياده الاعمال؟
3: ألوغ أنا ميني منصوري، أنا جستومون رائدة أعمال توا، عندي أكثر من 10 سنين ملي لانسيت الستارتوب متاعي في تونس اللي هي اسمها دبشي. دونك جستومون لانسيتها أنا وغازي قطاطة وشريك مؤسس واحد آخر اللي هو أسامة محجوب. دونك عنا 10 سنين ملي احنا في الميدان هذايا متاع عندك مشكلة لقالها حل، عندك مشكلة شوف كيفاش تردها أم بيزنس وتعاون بها العباد اتسيتيرا. دونك هذا هو.
1: مدام أماني، كانت تفسر لنا في دقيقة الموقع شنو هو أكثر قبل ما ناخذ أكثر تفاصيل عليه.
3: الموقع هو مبادرة مواطنية مجانية اسمه famadao.com. الهدف متاحها بسيط برشا، هو أنه نخليه المواطنين يعاونوا بعضهم بالمعلومة. اليوم وقت اللي قاعدين نتعديوا بالمشاكل دي متاع قصان الماء ومتاع قصان الضوء، للأسف الشديد ما نجمش تاخو قرار تروح لدارك ولا تمشي للبيرو ولا شنو تعمل. دونك السؤال كان ديما فما ضوء ولا لا، من غادي حاولنا نحلو المشكلة هذية. موقع راهو ماهوش رسمي، ما يعوض حتى جهة رسمية، لكنه منصة مجتمعية وين كل واحد يدخل يعمل تحيين صغير في بلاصة اللي هو موجود فيها الضوء موجود وإلا مقصوص. وكل ما الناس تشارك أكثر كل ما المعلومة تولي أدق وأكثر فايدة بالطبيعة.
1: مدام أميني، في العادة إنشاء مواقع ومنصات كما هكا تكون الحل المشاكل دايما مش موقتة كما توا، خاطر في أي وقت نجم ترجع مشكلة الضوء ونعيش حياتنا كالعادة. كنت قلنا على النقطة هذه اللي دفعتكم إنكم تصنعوا الموقع، وقداش قعدتوا تناقشوا في الفكرة؟
3: والله راهو اللي دفعنا هو بالحق إن نحاولوا نعاونوا على هذيك. نعاود نقولها راي مبادرة مواطنية مجانية. دونك الموقع هذية هي الفكرة اللي جاتنا في الليل، خاطر صار أن انسيدون. الطفلة صاحبتنا حبلة في شهرها، دونك حامل وفي شهرها وتفركس من دار لدار وين تمشي فما ضوء ولا لا. قمنا في الصباح ما فماش لا في ديارنا ضوء لا في الخدمة ضوء لا في حتى سال سبور ضوء. دونك السؤال كان فما ضوء ولا لا. بالحق غازي قطاطة اللي هو المهندس إعلامي ورائد أعمال واللي هو وراء الفكرة هذية، قال لي الحقيقة لازمنا نلانسيو بروجيكي من هكا بلاتفورم لعبيد موقع تلقى فيه المعلومة. قلت له والله أحسن حاجة تعملها، ما خديتش منه الحكاية ساعة ونص ولا ساعتين. عاود كلامني قال لي سيبون هيك موجودة، هيا نبدأ الكوميونيكاسيون عليها. وهذاك اللي صار. دونك هو سيفري المشكل يظهر مؤقت، مالوغوزمون احنا للاسف اكتشفنا اللي مثلا مشاكل الماء عندها مده. ولكن كما قلت انت بدينا بالكهرباء، غدوه بعد زدنا شويه الماء، فما حاجات اخرى نجمو نعاونوا فيها بعضنا باش نعرفوا اسكو الحاجه هذيك موجوده ومتوفره والا لا. دونك اليوم هاو موجوده باش نحلوا المشكله ويا ربي ان شاء الله الازمه نتعديوها فيسع. اذا كان غدوه تصلح لحاجه اخرى يبان بقدره ربي باش تقعد ديما موجوده باش تحل مشاكل اخرين ان شاء الله.
1: اخترتوا انكم تجعلوا المواطن شريك في انتاج المعلومه مش كان مجرد متلقي، وهذا يطرح المساله بتاع الثقه في دقه المعلومات. كيفاش بنتوا الثقه هذه من عند المواطنين، وكيفاش تتحقوا مصلحه البلاغات؟ اسكو بالحق ذا مقصوص عندهم والا يخدم؟ ينجم يكونوا حاجات مشوهه معناها
0: اللي فوس عليه، خاصه فما يمكن ناس تحب تعطل شويه، تحب تنشر شويه اشاعات، ينجموا يستغلوا المنصه نتاعكم باش يعطيو معلومات كاذبه. دونك اكيد عندكم خدمه على الجانب هذه على المصداقيه مدام امينيه.
3: والله كيف ما قلت لك، هو اليوم معناها تشاركيه، بمعنى انه احنا نعملوا برشا على وعي المواطن ورغبته في انه يعاون غيره. الفكره انه كل ما الناس تشارك اكثر كل ما المعلومه تولي ادق واكثر فايده، وهذيك علاش انا نحاول ندخل في الاعلام اتسيتيرا. شو معناها؟ معناها اليوم تقنيا احنا قادرين نواجهوا الحاجه هذيا. شنو معناها؟ انت كي تدخل على الموقع باش تلقى التحيينات نتاع اخر 45 دقيقه، معناها تحيين عنده 45 دقيقه وثانيه ما عادش باش تلقاه. دونك باش نحاولوا نخليوه اكثر ما يمكن اون طون ريال بالوقت الحاضر. الحاجه الثانيه، وقت اللي انت تدخل الموقع وتعمل تحيين المنطقه لازمك تستنى 10 دقائق باش نجم تعمل تحيين نفس المنطقه هذيك مره اخرى. هذا يخليك انت بالحق معناها حتى وكان انت جيت حطيت في فوسه ليخت ما تنجمش تعملها على برشا مناطق فرد الوقت. الحاجة الأخرى اللي علاش أنا قلت لك قد ما فما عبيد تدخل قد ما خير وقد ما تحين قد ما خير، على خاطر نفترضوا إنسان للأسف شديد خل حين بطريقة غلطة، الثانية اللي من بعدها اللي يدخل جوست بعده ويحط بالصحيح، أكيد أكيد اللي فما اللي بش يحطه بالصحيح أكثر. إحنا أفيت هو يحسب شكون اللي عنده، معناها مثلا حطوا ما عرشنا 10 لي و 15 أي، بش يخد جوست ما متاع ال 15 اللي هما أي قديمة ان فيت اللي باش يدخل من بعد هو اللي باش يصلح المعلومه هذيك. وهذيك اللي خلينا بالحق اليوم نعاود نقولها، قد ما تدخل عبيد وتكون عندها الريفلكس هذيك وقت اللي تزوي قص عليها والا الماء باش فيسع تمشي تبدل، وقت اللي يرجع باش فيسع تمشي تعمل التحيين، قد ما تكون المعلومه فريمون فيابل اكثر. اليوم ذيت نهار الاول العبيد الكل تسال في السؤال هذايا، نهار الثاني من اللي تحط الموقع ولينا نشوفوا في اللي معناها العبيد الكل قاعده تبارتاجي وتحاول تعاون بعضها بالمعلومه. انا نجم نفاجئكم قلت اللي هي مبادره بالحق معناها جراتويت بالفلوس نتاعو غادي بالمجهود الشخصي نتاعنا، وفي 4 أو 5 أيام المحاولات اللي صارت نتاع البيغاتاج من نهار الاول معناها
0: مالوريزمون
3: مالوريزمون.
0: ورغم اللي رينا من الاول انطباعات وتفاعل كبير معناها من الناس قالوا نسينا شوية، عرفتك المشكلة متاع الضوء مقصوص وكل، والله يغزل الرياكسيون متاع شباب تونس اللي اليوم من المشكل هذيك ولاو يلوجوا على حلول ويحبوا يوفروا المعلومات. دونك كان التفاعل إيجابي. للأسف فما ناس اللي تعطل النجاحات والتجارب الحلوة والباهية واللي فيها فايدة للمواطنين مش الشباب متاعنا.
3: ونرجع نقول فيها فايدة خاطر كلامك مهم. اليوم كي تدخل على الموقع زيدة تنجم تلقى في المكان اللي أنت فيه منطقتك الستة سوايع الأخرانين الضوء كيفاش تقص، خاطر اليوم الفريجيدير لا قدر الله تخلي فيه أنت الماكلة يتقص أكثر من 6 أو 7 سوايع في جرة بعضهم، لا قدر الله وبعيد الشر على الناس اللي تسمع فينا نجم نوليو نعانيو من حالات متاع التسمم. فلذلك تدخل المنطقة متاعك وتشوف اللي أنت على 6 سوايع الأخرانين قص ساعة ورجع ساعتين وقص ربع ساعة ورجع ساعة كذا، نجم قراراتك اسكو انت تخلي الماكلة متاعك هذيك والى
0: اي، خاصة اللي بعاد على ديارهم مثلا.
1: حبيت نسألك بعد الآلاف من البلاغات هذه والنجاح اللي حكينا فيه إنه وصلتوا للقرصنة، حسب رأيك المنصة نجاحها كان تكنولوجي معناها سهلة إنك تدخل لها وتعمر فيها وإلا لا، وإلا هذا يكشف كمية التعطش بتاع المواطنين للمعلومة الصحيحة وإنهم يحبوا يبارتاجي ويعاونوا بعضهم؟
3: هما حاجتين، الزوز موجود منهم، الاحتياج والحاجة بتاع المواطن التونسي اليوم انه يتحصل على المعلومة وينجم ياخو قراره بطريقة معناها واضحة وصريحة ونحاول ينظم نهاره باللي يقدر وباللي نجم، هذيك كانت حاجة مفروغ منها، الناس كانوا متعطشين ومحتاجين للحاجة هذي. لكن في نفس الوقت علاش احنا نقدموا فكرة اللي احنا رانا رواد اعمال وحمد لله عنا قديش على في الميدان هذي، على خاطر رانا تعلمناها الحاجة هذي انه ما نستحقوش من نهار لول ان نكون عنا منصة كومبليكي على الاخر وفيها الف حاجة اليوم حبيناها سهلة مهلة توصل لأي مواطن برغم من كلكو سواء درجة التعليم نتاعه وإلا كيفاش يستعمل التكنولوجيا ولا اللي هو كان اختيارنا من هالرول إنها تكون سهلة أي واحد يفهمها. والحاجة الأخرى زيادة على خاطر اليوم راهو كيقص الضوء تقص معها مالوغوزمون تليفون. الموقع سهل وسامبل وما تلقاش فيه مثلا خريطة وما هوش معقب بطريقة إنه حتى بأبسط أبسط كمية متاع انترنت في تليفونك راك تنجم تدخل الموقع وتعمل التحيين متاعك في 3 ثواني، ما يخلص منك أكثر من 3 ثواني. وهذا كانت حاجة مقصودة ومن نهار الأول هذاك اللي حبينا معني غازي هذاك اللي حب يحطه وهذاك اللي عملوا هوك بشوية بشوية دخلنا الماء وبقدر تربي تدخل حاجات أخرين. الحاجة الأخرى اللي احنا مثلا ما نطلبوش اللوكاليزاسيون بتاع الإنسان هذاك ولا هو شكون باش ما نتعاملوش
1: مع حفاظا على السرية
3: احتراما. سمحني
1: قلت لك حفاظا على المعطيات السريه بتاع اي شخص
3: محترما للمعطيات الشخصيه. وباش هاني قلت لك اليوم اي انسان باضعف معناها انترنت عنده في التليفون نتاعو يدخل في 3 ثواني يحط عندي الماء ما عنديش الماء عندي الضوء ما عنديش الضوء وريت الماء الضوء مثلا حاجه سهله تراه بعينيك اللي هو رجع من ترسيلك تقوم كل شويه وتحل في السباله معناها مجهود عليه. هذاك مثلا هذا الكل راه صار في 5 ايام مثلا. اليوم كي تختار المنطقه نتاعك نجم تقول انا راني تحب يجيني نوتيفيكاسيون وقت اللي يتغير الحال نتاع المنطقه نتاعي مثلا كان الماء فيها موجود وباش يتقص تجيك نوتيفيكاسيون على تليفونك تقول لك راهو الموقع البلاصه اللي انت موجود فيها راهو تغير وضعيه الماء فيها
0: ولا وكي نقولوا المنطقه مدام اماني معناها حتى بالاحياء معناها بطريقه دقيقه المعلومه توصل وتتقيد في الابليكاسيون في المنصه هذه والا المنطقه معناها المدينه مثلا الجهه باش يعرفوا على الأقل المتابعين على المنصة هذه يلقاو بدقة بالتفاصيل الدقيقة المعلومة وإلا تقريبا حسب التقريب
3: بالأحياء وبالنهج.
0: بالنهج
3: حطينا معنا احنا أول مرة حطينا اللي نعرفوه احنا معنا المدن وكذا وبعد خطرها تشيروكية عطينا لما للمواطن باش يقترح علينا. دونك كيف ما هو أصلا مجمر الحومة متاعه يقول لك المنطقة الفلانية وراء المعمل والأخرى تتنبل كذا. دونك بالجارغون بالكلام اللي هو مستانس يفسر به المنطقة اللي هو موجود فيها راه اليوم كي تدخل تلقاها هذوما جاوا اقتراحات الغازي وهو عمل الفلتراسيون وحط معناها البلايص هذوما. دونك كي تدخل تنجم تلقى وانت بيدك لليوم تنجم تقترح كان تدخل وما تلقاش اسم المنطقة نتاعك ولا اللي هو وخاطر فهمنا احنا زيدا خاطر عشناها توا اكثر من جمعة فهمنا اللي مثلا تبداو انتوما فرد نهج البارتي هذيك فيها ضوء انت لي وكيجيو يقولوا لنا راهو اسمع وراء المعهد الفلاني فما حط المنطقة الفلانية وراء المعهد وقدام المعهد وهذيك خليناها اون كونسيديراسيون. دونك اليوم كي تدخل تلقى وحتى كان ما لقيتش راك مازلت نجم تقترح علينا اسم المنطقة نتاعك.
0: تري بيان
1: يعطيك الصحة مدام اماني. جوست سؤال نختموا بيك كلمة للشباب وإلى رواد الأعمال اللي يتعرضوا لمشاكل كما هكا ولكن ما يلقاوش البداية باش أنهم يبدأوا في المشاريع الصغرى هذه والمنصات.
3: والله راهو من عنا طوى سنين نقولوها أبدأ بأي حاجة وراهي الدنيا ماشية وتسهيل معناها بالذكاء الاصطناعي معناها اليوم راهو معناها أنك تعمل كود ما عادش مشكلة انك تحل موقع ولا كذا التفكير العقلك شنو يقول لك باش تحط شنو ما تحطش هذيك هو التشالنج الكبير وهذيك هو الحاجه اللي اليوم تخليك مثلا تخمم مرتين قبل ما تعمل حاجه. لكن انا اللي نجم نقوله واللي عندي سنين ديما نقول فيه للعبيد اللي يجيو قول لهم ابداوا باي حاجه باللي عندك باللي موجود وسهلها وبسطها وبعد ابدا ابني بشويه بشويه الحل نتاعك هذيك حسب الريتور نتاع الإنسان اللي قاعد يستعمل بطريقة يومية في الحل متاعك. هكيكة بالحق لا تضيع وقتك برشا لخاطر ما بين احنا شنو نتخيلوا كرواد أعمال الموقع ولا البرودوي ولا السيرفيس اللي نحب نعطيه للإنسان اللي باش يستعمله وبين هو حقيقة كيفاش يستعمل راه فما فرق كبير وشاسع وما تنجم تعرفه كان ما تراه جوست ما يستعمل في الحل متاعك.
1: يعطيك الصحة مدام أماني والسي غازي إن شاء الله مزيد من التفوق وإن شاء الله ديما نلقاوكم في حلول كما هكا. إلى اللقاء.
3: يعيشك.
0: يعطيك صحة إيت الله. نشكر مرة أخرى أميني منصوري مسؤول اتصال في منصة فما الضوء .com غازي قطات مؤسس المنصة هذه. زادة مجهود متاع أيامات 4-5 أيامات مع الإشكال اللي صار في الضوء مع المشكل متاع الماء في عدد كبير من الجهات خاصة المناطق الساحلية. تقريبا عنا شهر نحكيه على الماء مقصوص في أوقات مختلفة. اليوم فما منصة تنجم توصل المعلومة كيما يلزم بالتفاصيل الدقيقة حسب المنطقة لكل التونسيين. منصة فما ضو .com واللي قابلة للتطور. منحبوش نراو فيها تطور كبير حسب الإشكاليات, لكن حبوا يمكن الاستعمال متاعها يكون فيها خصوصيات جديدة في تسهيلات جديدة للمواطن, تفاصيل أخرى تفيد ما غير ما نحكيو على الإشكاليات. إن شاء الله ما نراوش برشا مشاكل أخرى فيما يخص قصن الضو والماء وحاجة أخرى يمكن تقلق المواطن التونسي. ونفرحوا كي نلقاو شباب متميز بأفكاره. اليوم ما عادش الصعوبة باش تعمل منصة أبليكاسيون وإلا سيت ويب, الصعيب ولا شوية الفكرة. إذا فما فكرة أوريجينال ومخدومة بالصحيح ومدروسة بالباهي, الباقي الكل التوانسة قادرين باش ينجموا ينفذوا على أرض الواقع. الله يعطيك صحة. بعد لحظات مش صحيح مع صادق عمار, ما تنساوش زادة الموعد مع الاستضافات في فقرة على الخط باش نحكيو شوية سينما خاصة اختصاص سينما الهواة. فما زادة الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى كانت في الفترة الأخيرة كنت واكبت شوية زيارات من خلال التأطير والمؤطرين اللي جاءوا حاضرين بحذانا وحضروا بحذانا وجابوا أعضاء من الأكاديمية لإذاعة المنسيب. نحكي شوية على التكوين, جانب التكويني خاصة في مجال السينما كيفاش كان مع ضيفنا سفيان العاشوري بعد شوية.

0: إصراري.
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: مسيكم بالخير. قص خويا قص، يلا توكل على ربي واقضي شورك. اي يا حاضرين الناس الكل، هاي السالة تغفق والعباد ما لقادش فين تقعد والصغاريت عاطية مسد. لا كاكا الناس الكل تعشيت، لا لبس اوكا شرينا لهم ستيكا لنجات باش يمسحوا يديهم. تيهلا غالب بعد هام قاسينو. لا يا ولدي يهديك، اش دخل هذا في قصة الماء؟ قص على روحك، مضي هاك المقص وقص. يا مدام حط لنا هاك الغناية متاع الطهر غرسة. اي هذيك صح الله يديك. ايوه اها قص ضو قص. اش عملنا تو؟ علاش باش يقص الطبيب؟ ما يجيش على الظلام. يا مدام اطلب خوك يجيب لنا شويه شمع، خلينا نكملوا هالليل على خير. الله الله الله، الناس دخلت بعضها. يا جماعه يا جماعه يهديكم ربي، شويه هدوء باش نضويوا الدنيا ونكملوا نقصوا للطفل وسامحونا على الازعاج. يا مدام طلبتش خوك على الشمع؟ عزرب شويه عيشك. اه سامحني خويا، حسبتك المدام. يا خويا سامحني، الدنيا ظلام ما شفتكش. هيك هو عاد قص، ما قلت لك سامحني. لا لا مش عليك يا دكتور، على السيد قلت له قص الحديث. تكيفاش نقول لك اللي كنت يقص على الظلام؟ يا مدام جابش خوك الشمع؟ شنو المغازة قص عليها الضو؟ يا رسول ما ينجموش يسبقوا لنا بقوا شمعخ وكيف يرجع الضو يضربوه على الكاسة؟ اه ما ينجموش. برا عادة مليح، شوف لنا شوية زيت حطها في صحن وقص لي. شنو اش نقص لك؟ قص لي شويه قماش من المنديله نعملها فتيله. اي فتيله تزيد؟ شنو ما تعرفهاش؟ عليه برجوازيه سيادتك، ما تعرفش فتيله الزيت؟ تربينا بها، بالكش تولدت في التريسيتي انت. لو كان حتى ما نعرفكش في داركم. اي تي اصلا انتم الضو ما دخلتوه كان سنين الاخرى.
3: هي مش عيب، بصحيح مش عيب نعرف.
2: محسوب أنا علاش كبرتي، ما هو عالف ديلة والجازة بالأمارة صباح نلقى وجهي الكل أكحل بالدخان. هي ما لبر عاد قصلنا شوية شليقة وخلي نكملوا قص ونرتاحوا. ها ما لقيتش منديلة قديمة تقص منها؟ إيه شبيها قصة القماش الجديدة، قص من ذيلها ما يجرى لها شي. المقص ما لقيتش مقص؟ يا مدام يهديك الدنيا معبية، مكثب ما كثر ربي كل مقصات. في الشارع تتمقص، في الخدمة تتمقص، صاحبك يمقصك، بنت عمك تمقصك، خوك يمقصك، عرفك يمقصك، انت بيدك عييت تتمقص فيا. انت خليت لي حاجة، نبيت مكتوبي معبي بالكوارة الصباح نلقاه منفوض، بجاه ربي قل لي فاش تعمل بهم. هاي لا محسوب، هاي جمل فيهم لطور ولدك. يعني صار فانا الكل مذبابة للقائمة. قل لي داركم يمقصوا فيك هكا نسمعك. ما نقصش، ما نيش يقاس، قص انتي، قص طرفة القماش خليني نعمل فتيلة. خوذ المقص من عند الدكتور، خوذ. اي اه هوشل هوشل، اي زغرتو ينسى، حطك الغناية متاع سي الطاهر غرسة. اه شبيه الورديناتور قص عليه تحرق. اه لطيف ربي، يجبدها من البورتابل، شد هاو تليفوني، ادخلوا اليوتيوب، فماش ما اه ما فماش انترنت. يا رسول الله ما رجعت؟ مش قصوها الصباح على البكالوريا وفي بالي رجعت. اه رجعت قصد. استنى شوية يا مو، المدام كان قص عليها تي المدام المدام المدام كان قص عليه الضوطة ويرجع رجع الضوطة قص ملا تلقاه ما رجعش. هذيك التفتوفة فضلت في الكوابل، هاني وصلت توا. ترى شوف الماء رجعش، خليني برد وجهي. شي شوف الانترنت، شي زادة شوف الضو، شي يا دكتور سامحنا يرحم بوك. خلي المرة الجاية، خلي مرة أخرى نعملو دوزيام بارتي، ولا تعرف كيفاش؟ خلي هكاكة توكي يكبر يدبر راسه. أما باش نقص لك شطر الفازيتة. شنو علاش العالم الكل يقص قعدت كان أنا؟ تحب نوريك قداش يقصوا عليا؟ هات هات هات البلتان دي باي يا مدام. مش لازم، ما لا تفضل، ومزيدك فوق راسي. شد وسايز روحك، عايش خويك يجي تقص كياس، راهي ظلمة دحسة، الظلام الظلام. بسم الله. شبيك شبيك شبيك تهمس فيه يا مدام؟ شبيني كنت نحلم بالصوت؟ شبه الدنيا ظلمة هي، الضو مش خالص، قصوه. ارتحنا، توا فهمت منين الكوابيس جاتني. بيت نخمم في الفاتورة، قديش بيت انخذرت طلعوا بكله مش صحيح. مع أطيب الأمسيات.
1: مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
0: اقرأ لتعيش أكثر.
4: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
0: اقرأ.
4: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
5: لتعيش أكثر.
4: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
0: اقرأ لتعيش أكثر.
4: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللهي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
0: اقرأ لتعيش أكثر.
6: 4:44 في ذات المنستير، نجد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع الموجة ورموجة حتى 5 وآخر الفقرات على الخط.
1: الخط.
6: في زمن أصبحت فيه صورة اللغة عالمية وصناعة المحتوى فضاء واسع للإبداع والتعبير، يواصل عدد من الشباب التونسيين إثبات حضورهم من خلال تجارب متميزة تجمع بين الشغف والتكوين. ومن بين هذه التجارب مشاركة ضيفنا اليوم في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، اللي مثلت فرصة لتبادل الخبرات وصقل المهارات في مجال الإنتاج السمعي البصري. وضيفنا اليوم هو المخرج الشاب سفيان العاشوري. سفيان مرحبا بك.
7: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين إذاعة المنستير.
6: مش أحكي شوية على سفيان، على إنتاجاته، على العمل على سينما الهواة أيضا، وزاد ماذا بينا نحكيه على مشاركتك الأخيرة سفيان في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، وشنو أضفت لك هذه التجربة. وقبلها ميساج، عطينا تعريف صغير لسفيان للناس يمكن ما يعرفوش سفيان العاشوري وغرامه بالسينما.
7: والله الحقيقة سفيان العاشوري سيناريست ومخرج سينمائي، حاليا يعني عندي أرشيف لأفلام وثائقية وروائية قصيرة، يعني مازلت ما عملتش أعمال طويلة، ولكن عندي مشاركات على المستوى الوطني والدولي زادة وبعض التتويجات. في نفس الوقت اللي أنا عندي الكاسك متاع مؤثر وأستاذ في السمع البصري.
6: ممتاز. دونك التجربة في الصيف هذه كانت مع الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، رينا عمل كبير في دور الشباب خاصة في سوسة اللي احتضنت عدد كبير من الشباب التونسي المغروم بصناعة المحتوى، وفرصة كانت بها برشا للشباب متاعنا باش يعرفوا تفاصيل على السينما والتكوين في الجانب هذا. دونك نحكي شوية على التجربة تجربك في عشتها انت سفيان.
7: ولا الحقيقه خلينا نكون واضحين، انا ديجا ولد دور الشباب، يعني بدايتي كانت مع دور الشباب 15 سنه تالي، معناتها دور الشباب كانت هي القاطره الاولى باش فتحت لنا الافاق باش نعرف واش معناتها مهرجانات شبابيه، مهرجانات الهوات، نشاركوا عن طريق دور الشباب وبالتحديد دار الشباب جرومبيلي لنا في ولايه نابل. فبالتالي كانت قاطرة الحقيقة دور الشباب والكل، وما هوش غريب علي العمل الشبابي. وحاليا توا في العمر هذايا بعد تجربة وتكوين اليوم نلقى روحي، معناتها نحاول قدر المستطاع باش نقدم يد المساعدة لدور الشباب وخاصة وزارة الشباب والرياضة وبالتحديد الإدارة العامة للشباب. نعم. اللي ديما يعيطوا لي في ملتقيات وطنية ولا أكاديميات وطنية.
6: تخبيها شو اللي أخذوه يمكن من مهارات اكتسبوه الشباب متاعنا من خلال الدورة التكوينية والأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى حسب مشاركتك أنت بطبيعة وإضافات اللي قدمتها لهذه الأكاديمية؟
7: ولا الحقيقة لهنا باش نكون واضحين، تعرف مليح أنا تواجدي أولا نتوجه بالشكر لكل المؤثرين الموجودين في الأكاديمية، في خاصة في دورة اللي أنا تواجدت فيها ولاية قروان ولاية تونس. مشكورين كل المؤثرين وأساتذة التنشيط الشبابي للحقيقة ما لقوا منهم الشباب كان الإحاطة والرعاية والتأثير والمتابعة. أنا تواجدي كان الحقيقة باش نقدم الإضافة على مستوى الفكرة، مستوى السيناريو. تعرف مليح كما نقولوا نحن الفكرة وترافة الفكرة، حتى في قانون المسابقة أول حاجة هي ترافة الفكرة. صناعة المحتوى الحقيقة باش نكون واضحين إلى يومنا هذا هي مازالت حاجة جديدة ومازالت ما عنديش حاجة علمية واضحة. يعني كي نقولوا صناعة المحتوى تويك أي واحد يقول لك أنا صنع محتوى على تيك توك، على انستغرام، على الفيسبوك، إذاعة، سينما، أي واحد يقول لك أنك صنع محتوى، وبالتحديد بس مش مفهوم واضح لسان على المحتوى. ما معنى صانع محتوى؟ ولكن حاولنا قدر المستطاع انه للشباب بالافكار نتاعهم بالكل نوصلوا لهم الجانب هذاك اللي هو كيفاش يحكي على الحاجه اللي هو يحب يحكي فيها، الموضوع يختاره. ولهنا في الأكاديمية الميزة أنه عملوا تشاركية والشباب اقترحوا المواضيع، فمش حاجة مفروض عليهم، اقترحوا أهم المواضيع. وهو على الجانب ذاك وقع إحاطة عن المستوى التقني والمستوى السيناريو،
8: والأثر الإيجابي لازم يبقى من خلال صناعة فيديو وإلا عمل على الديجيتال. خاطر اليوم يمكن صناعة المحتوى كما قلت تعريف متاعها ولا تعريف نعتبره سطحي، معناها اللي هذا يقول لك صانع محتوى وموش يقدم فيه إضافة للمتابع وأي حاجة لتتعدى ويعتبروها اللي هي عمل معناها إبداعي. ولا معناها الحقيقة رأوا في برشة حاجات اللي ما تعجبش وحاجات اللي قاعدة تضر حتى في الأجيال، معناها
7: المشكلة في المحتوى. هي المشكلة الكبيرة أنه وليت الناس تمشي بنسب المشاهدة، معناتها يجيبوا لك حد يقول لك هذا راه صنع محتوى تبعه فيه مليون ولا قدير، معناتها هو ناجح
8: وناجح. مفهوم النجاح راه نسبي، فما فرق بين معروف وبين ناجح. زاد الناس مش عارفة التعريف هذا، نجم يكون معروف لكن معروف بحاجة خايبة، مش معناها ذاك نجاح ولا دليل متاع نجاح.
7: بالضبط ذاك اللي أنا حبيت نوصله في الدورة هذه بالذات، اللي أنا حبيت نعلمهم أنه راهو النجاح ولا ما يشبه كيت نسب المشاهدة طبيعي مهمة، ولكن فما الأهم ديما، فما المهم والأهم. الأهم هو أنه كيفاش الشاب بالهاتف الجوال متاعه باش يصنع حاجة، حكاية، فكرة. خلينا نكون واضحين، راهو الشباب كي يسمعوا صناعة محتوى مازلت عندهم اللخبطة متاع فما شكون يعمل لك شورت موفي، فما شكون يعمل لك سبوت، فما شكون يعمل لك فيديو، فهمت؟ احنا قلنا مثال اش المفيد خلي الشاب مهما يكون شنية نوعية
8: طريقة التعبير متاعه.
7: بالضبط على هذاك احنا ما وقعتش المحاسبة على النوع متاع العمل المقدم بقدر ما حسبنا على الفكرة. المفيد يكون فما محتوى ويكون فما صناعة. كي نقولوا صناعة راهو نقولوا إنسان يصنع فكرة، خاطر أنا ديما نقول راهو فما فرق كبير بين كاتب فكرة وصانع فكرة. صناعة الفكرة راهي تمر بمراحل، حتى في العالم الكل في السمع البصري يقول لك صناعة. الصناعة هي أنك كيفاش أنا الفكرة متاعي نبدأها مصفر وأنا ماشي في المراحل الكتابة. كي نحكو صناعة باش نحكي وشنية الماتريال اللي نستعمل وشنو الإمكانيات متاعي و ولكن هنا خلينا نقول توا ديجا حتى أنا في حياتي التعليمية والكل مع تلامذتي والكل قولهم اليوم أنتم في عهد اللي عندكم تليفون نجم تخدم به أي حاجة، نجم تخدم أفلام قصيرة. ديجا حتى العالم توا كان قاعدين يواكبوا المستمعين ويسمعوا اللي فما فيلم عالمي توا باش يتصور بالهواتف الجوالة،
8: وتخرج في كاليتي باهية فقط يبدأ عندك تليفون باهي وكذا.
7: بالضبط هذا هو
8: الانفستيسمون يكون في الحكاية هذيك. دونك ولاو الأدوات متوفرة لكن حسب الإمكانيات وكذا، معناها كان تصرف بالزبط. أكثر باش تعمل كاليتي خير شوية، مش لازم بالزبط. معناها معدات تقنية متطورة برشا سينمائية، معناها اليوم بأبسط يمكن الأشياء نجم تخرج برودوي محترم. خليني نقول
7: بالضبط، وذاك علاش احنا حتى في كتابة الفكرة وفي السيناريو ركزنا وقلنا طرف الفكرة، لخاطر برشا شباب كيشارك راهو للأسف أنا نقولها ولاحظت عندي سنوات تو أغلب الشباب يركزوا على الجانب التقني.
8: أي
7: ومهم الجانب التقني طبيعي لأنه هذاك تسمى اللغة البصرية واللغة الصورة هو التقني، ولكن التقني البحث أحيانا يخلي العمل فارغ. يعني أنا نجم نشوف زوايا التصوير والكل لكن ما عنده حتى علاقة بالفكرة اللي انت كتبت. أنا خدمت مرة مع مدير تصوير سليم العرفاوي كي نخدم معه يقول لي سفيان رأي أي حاجة باش نعملوها يلزم جستفيه يلزم يكون علاش أنت صورت اللقطة هذه من وجه لليد يلزم كل شيء في السينما ولا في العمل البصري راهو
8: فيه رمزية يرمز الحاجة يوصل معلومة يوصل الفكرة معني
7: بالضبط يعني وذاك اللي أنا حاولت بون في 3 أيام ولا 4 أيام حاولت حتى كي دورت عليهم من واحد لواحد من الجروب لجروب حضرت شوي في الترناجات نتاعهم الكل وحتى في التقرير متاعي اللي أنا بعثته معناتها للمسؤولين وكل معناتها القائمين على الأكاديمية أعطيتهم بعض الوحدة فهمت النصائح اللي قلت لهم مهم جدا اليوم اللي الشاب يفهم أولا أنه صناعة المحتوى راهي مازالت بحر كبير ما نحاولوش نحصرهم في كوتي معين ما نحاولوش نعطوهم أمثلة متاع عباد نركزوا على نسب المشاهدة والمحتوى ينجم يكون
8: ما توريونتيش معناها في ثنية واحدة وتخلي الأفكار متاعه تكون منفتحة
7: بالضبط
8: باش الجانب الإبداعي يظهر في الشباب وكل واحد يظهر شنو كيش يخمم وطريقة التفكير متاعه والفكرة متاعه يوصلها بالطريقة اللي راها هو صحيحة ويرتاح فيها دونك هذي بالنسبة للأكاديمية كانت فما المسابقة دونك فما فايزين نتصور في المسابقة سفيانة
7: والله فما الفايزين معناتها فما المرتبة الأولى والمرتبة الثانية خلينا نكون واضحين هي المسابقة راهي مسابقة رمزية الحقيقة خطر مش كما السينما كما صناعة المحتوى خطر نجم الفيديو مثلا أنا نجم نعطي نتيجة كي لجنة تحكيم لكن كي يهبط على باجات الفيسبوك ولا حاجة نجم الببليك يكون عنده رأي آخر معناتها فهمت لكن احنا ركزنا على الفكرة الأكثرية الحقيقة ركزنا على طرف الفكرة وركزنا زاد على مدى تطبيق المسابقة اللي هو لازم يكون كل شيء بالهاتف الجوال ومن المونتاج
8: باش يبداو الناس الكل عندهم نفس الحظوظ معناها في التسابق
7: نفس الحظوظ والاهم من هذا انه كيفاش هو اليوم معناتها كما نقولوا نحن نعطيهم الفكره في وقت وجيز الحقيقه الشباب خدموا في وقت وجيز خاطر المسابقه في وقت وجيز وحينيه على المباشر وهذا هو
8: معناتها دونك فما اكتشافات لمواهب في صناعة المحتوى إن شاء الله تتأثر أكثر يقوموا بأعمال جديدة وأعمال أخرى باش يتحسن يمكن المستوى وهذا قادم يعني الفكرة بصفة عامة موجودة والغرام موجود والموهبة موجودة هذه أهم حاجة
7: هو الحاجة الباهية أنه لما يختار ولاية قروان ولاية تونس وعاشوا مع بعضهم الأسبوع مع بعضهم والحاجة الباهية اللي هما راهم كيشاركوا وما شاركوش مثلا قسموهم انه كل جروب فما زوز من تونس وزوز من قروان معناتها
8: باش الناس الكل تبدا عندها نفس الحظوظ بالنسبه للاكاديميه خاطر مازالنا دقيقتين بالضبط سفيان احكي لي شويه على سينما الهوات سينما عند خاصه الشباب المغرومين اللي ماهمش اكاديميين اليوم الواقع نتاع الاختصاص هذايا مازالت سينما الهوات تمثل مدرسه حقيقيه لتكوين المخرجين والفنانين ايضا دونك الواقع هذا الاختصاص نعرف برشا مغرومين بالسينما ونعنا مهرجان كبير اللي هو فيفاك مهرجان قريب يلي سينما الهوات دونك من أهم اللي يمكن التظاهرات باش تكون الفترة القادمة دونك نعرفك غرامك بالسينما ديما كاختصاص احكي لي على الواقع هذا في كلمتين سفيانة
7: والله الحقيقة احنا نقول بما أنه توا تعمل قانون الفنان وقوانين الفنان في المستقبل يعطيك صحة أنت يعني طرقت ليه لحكاية سينما الهوات احنا ماذا بينا اولا نعرف ونأكدوا انه احنا سامحوني في الكلمه انا ديما نقولها راهو في تونس صحيح عندنا مخرجين تبارك الله ناجحين والكل ولكن احنا مازالت على المستوى الوطني والمحلي السينما نتاعنا سينما هاويه من ناحيه الصناعه وهنا كي نقولوا نقصدوا صناعه رانا نقصدوا صناعه فلوس يعني الطرق التقليدية ما زالت للأسف في بلادنا أغلبية معاملين على دعم الوزارة وإحنا حتى شفنا في أغلب الفنون دي معارك ومعروك على الحكاية هذية إحنا ماذا بينا نفتح أفاق ونفتح أفاق للسينما الهوات والسينما الهوات اليوم فما برشة طرق يعني قلت لك التكنيك موجودة كل شيء موجود لكن ماذا بينا نحاول قدر المستطاع في بلادنا ما مدى تطبيق القانون اللي بش يعملوه على سينما الهوات الحقيقة ذي سؤال كبير خاصة في بلادنا احنا مانيش بلاد متاع الصناع باش نجمو نحصروا الدومين في اطار معين ولكن الحقيقه فما برشا شباب تبارك الله عليهم قاعدين يخدموا قاعدين يتوجوا
8: خاصه نوادي السينما وايضا حتى في دور الشباب معناها اليوم
7: دور الشباب
8: ما شاء الله
7: يخدموا الحاجه الوحيده اللي نختم بها ديما نقول يبقى الاشكال الكبير هو الكتابه
8: وي الفكرة سيناريو هذيك أصعب حاجة صحيح.
7: أي الكتابة السيناريو الحقيقة أنا ديما نقول ماذا بيكم الناس كلها تركز على دورات في الكتابة لخاطر الأعوام الأخيرة ولت عنا حتى في الطلبة وتفرش في برشة أفلام تاع طلبة ولت عنا ظاهرة الأفلام التقنية يعني تتفرش الفيلم ما فماش فكرة فماش سيناريو فما كان أمور تقنية والحقيقة هذه على طويل تقلق يلزم يكون فما سيناريو فما رؤية متاع مخرج فما رؤية متاع ممثل فما عمل اللي هو كي نتفرج أنا في السينما يلزم يكون فما قصة فما خرافة
8: فوالا معني حتى ما غير كتيبة معني نحكيه على نص نص وحوار حتى تكون الفكرة السيناريو تظهر من خلال العمل التقني. العمل التقني هو باش يظهر الفكره وال
7: التقنيات سامحني هي تعاون هي التقنيات لازم تكون على علاقه بالسيناريو. اذا كنا نتفرج في بروجي والكل تقني نقول لك يا محليك مطبق زوايا التصوير مطبق درا شنو وما مسماش
8: ماهوش باش ينجح العمل هذا مؤكد
7: حتى كان نجح يعني ماهوش يخلي اثر
8: يعني تنسى 10 ثواني نكملوا بهم عندك شي اعمال جديده قريبه سفيان؟
7: والله الحقيقة أنا كملت صورت سيري يعني اسمها حليل الحرام سيري صغيرة من 8 حلقات إن شاء الله تجربة جديدة ليا ومازلنا قاعدين الحقيقة باش نشوفوا شنو هي
8: تختاروا المنصة اللي باش تخدموا عليها.
7: لا مازلنا الحقيقة مازلنا كي كملنا التورناج مازلنا كي كملنا البرودوي. بالنسبة للسينما عندي فيلم نتاعي القصير تحت سقف واحد قاعد ندور به مع النوادي والكل معناتها الحقيقة اخرتها مع نادي سينما الهواد في نابل. عيتولي عرضنا فيلم أنا وبعض المخرجين التوانسة. الحقيقة الجانب التعليمي خذاني برشا نعترف بهذا معناتها كي دخلت في مع التلامذة والطلبة والكل خذاني
8: برشا فيه فايدة ميسالش
7: اي بالضبط على خاطر باش مشاريع وكل تلقى روحك فهمت خذاتك لكن في نفس الوقت الواحد ديما باهي انه يزيد يثقف نفسه ويقرا يشوف شنو صاير في السوق في الوقت الحالي.
8: موفق سفيان العاشوري مخرج الشاب اللي قاعد تخدم في خدمه ممتازه جدا في جانب التكوين والتأطير خاصه على مستوى السيناريو والاخراج وان شاء الله بالتوفيق ليك في كل اعمالك. بعد شويه هادي عزيزي قدم لكم اخبار الساعه الخامسه. شكرا لهيثم والناس ويدا بن ساسي رفا غديرة محمد وليد جموسي في الأعداد وكان معكم في التقديم للموجة وراء موجة أحمد موسى. نتلقى بكم غدوة في بشائر الصباح إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الخامسة للأنباء. ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10% لتبلغ 854 مليار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا الموسم مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضية وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. انطلقت وزارة التعليم العالي اليوم في الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026، وذلك عبر موقع الويب concoursingenieur.rnu.tn. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على المترشحين المعنيين تأكيد نتائج التعيين عبر نفس الموقع المذكور بداية من اليوم وإلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال من يوم الثلاثاء 11 أوت، وذلك حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. يواصل مجلس النواب جلسته العامة بقصر باردو، ومن أبرز النقاط التي يدرسها النواب هو النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقيات تمويل لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. أعلن المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية حاتم لفقي عن التوقيع قريبا على اتفاقية تجارية لدعم وتيرة الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا، مضيفا أن السفينة الجديدة ستزعم أسطول الحافلات بين البلدين خلال السنوات القادمة. أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بالنصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها، وأنه تم خلال شهر جويلية تجزيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد وعلى أنواع معلبة من المياه المعدنية. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، ما الآن موعدكم الآن مع زميلتي إيناس في برنامج جنة حطير.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان

أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا إنما كانوا في الاستماع إلى هذه الموجة إذاعة المنستير عروس البحر في موعد آخر من تير وجنح. تحياتي لكل من مر من هنا من ضيوف كرام منذ بداية البرمجة الصيفية، وتحية لكل أسماء التي أثثت هذا اللقاء، لأنه الموعد الحقيقة هو جميل، توقيت جميل ولكن حساس جدا لأنه عطلة ونعرفوا التوقيت الإداري نصف توقيت وفما مشاغل تخص طبعا المواطن التونسي والأسرة ككل، أنها تحاول قدر الإمكان ترفه على نفسها بعد صبحية عملية مضنية، ولكن يحاولوا مع العائلة أنهم يتلموا في العشوية ارتياد الشواطئ والبحر، فما أماكن اللي يرتدوها زادة للراحة والسكينة. على كل تحياتي لكم الكل، وإحنا اليوم نرجع مع الحلم، نرجع مع النجاحات، نرجع مع الخطوات الأولى بالنسبة لضيوفنا الكرام وضيفاتي الكريمات، لأنهم يكونوا مثال يحتذى به، أنه ما احناش نختاروا في نجوم، ما احناش نختاروا في أسماء معروفة، ولكن أسماء ومواطنين عاديين سجلوا أسماءهم كما نقولوها في ذاكرة الكثير الكثير من الناس اللي وقفوا وراهم ماديا ومعنويا، واللي شدوا على أيديهم طيلة مسيرة كانت مطولة ومسيرة مازالت قصيرة زادة، ولكن الحلمة مازالت ما تجسدتش، مازالت ما أصبحتش حلمة كبيرة، مازالت ما صارتش على أرض الواقع، ولكن فما ناس تقف معاك وتنحن احتراما لهؤلاء الناس اللي ثمنوا مجهوداتك واللي أمنوا بيك وخلاوك تمشي في طريق مزيان فيها العديد من النجاحات. على كل اليوم ضيفتنا دكتورة، محلها دكتورة وزادة في مجال من مجالها الصحي، والله اليوم الصبحية كاملة في البلوك ربيعينها وربي وفقها، ولكن مجالها زادة ما خلاهاش تبعد على الفن والموسيقى. نورهان الكناني باش تعرفوها بعد شوية، كانت هي ابنة إذاعة المنسير ونحبوها برشا مع والدتها ومع الناس اللي وقفت معها. إذا إن شاء الله تكون مسيرة حلوة وعشوية حلوة معاكم في طير وجنح. احنا الهدف متاعنا انه نعطيو ان كود بوس هكا دفع معنوي للناس اللي تحضر معنا، نامنوا بمجهوداتهم زادة، حتى تعرفوا انه الاعلام عنده دور كبير في تسجيل او في طبعا رصد خطوات الناس هذوما، الناس اللي نحبوهم، اللي هذوما التوانسه اللي نفتخروا بهم واللي نحبوهم ديما معنا في تونس الحلوه، تونس اللي نحبوها واللي يرفعوا راي تونس عاليا عاليا. على كل قاموا معنا في الاستماع، معكم زادة حمدي العقربي مربي ومحلي زادة عازف ويغني ومعه صوت آخر بشكون حاضر معه. إذا حلمتنا مش تكون مزيانة، تحية نغمية مزيانة بصوت تونسي أصيل في الحقيقة، حتى كلمات الغنية تمشي مع إيقاع هذا البرنامج. تحية الهويدة ساسي، تحية الهيثم والناس، تحية لكم الكل، تحية الرؤوف غديرة وناس تقلكم يلا بقوا معنا في الاستماع، إن شاء الله تعديوا معنا شوية مزيانة.

0: اهلا مواصلين مع مستمعينا الكرام. ان شاء الله نورهان توصل بصحه وعافيه. نعرفوا لي ميدسان, نعرفوا ظروفهم, نعرفوا انهم كل صباح وحتى صباح حتى العشيه بداوا في البلوك, ولكن فما ظرف خاص فيما يخص المواصلات هذيا. تعرفوا في الصيف ديما فما نقص في المواصلات. على كل حال ان شاء الله طريق سلامة نهرين توصل انت ومك لباس, هذا شنحبو. على كل خليني زادة معنا كما قلت حمدي العقربي, استاذ مربي وعازف ويغني ومع زميله زادة على آلة الكخون. مرحبا بك, شنحوالك؟
1: الله يخليك يا عايشك.
0: انت مقلقنيش برشا وما تعبتنيش بحكم انت مربي وما شاء لك سلاسه وكل وفي ساعه تفهمني يعني عطاير تفهمني. مرحبا بك, قدمنا روحك سيدي حمدي.
1: دونك اول حاجه يعطيك صحه على
0: مرحبا بيك, نورتنا بحضورك يا سيدي. عندنا مده واحنا
1: على الانفيتاسيون
0: باش نضبطنا هالموعد معاك.
1: اي تيك هو كهو. ميرسي بوكو. دونك فرحان برشا اللي جيت بحذاك.
0: عايشك.
1: سينو اسمي حمدي عقربي. دونك كيما يعرفوني العباد, اول حاجه مربي ساعه قبل كل شيء, يعني قري بريمير, قري صغيرات.
0: عرفي فضلك انا عاد اش تحب انت, احسن شواده احسن اختيار.
1: فوالا
0: فوالا الله يقول لك اللي يحب يعيش لبسنا عليه في الدنيا يعيش مع الصغيرات ولا مع الرجال الكبار هكا ولا
1: هما كيف بعضهم
0: دجا. الصغار البراءه ومعني حتى ما تلقاش حتى كما نقولوها هي مبيته من كلامهم ولا من تفكيرهم ولا تلقى كان اللطف والبراءه ووجوه ملائكه معني محلاهم تتعامل معاهم. والكبار ديما هكا الوالدين يعني ما نجموش هكا خالفوهم في الراي والا نحبوا نرضيوهم ونحبوا نسعوا دائما وتقتدي منهم وتاخذ منهم الخبره وتاخذ منهم التجارب. قام يحكيوا لك كان على حاجه باش تنفعك باش تزيدك في الدنيا هكا ولا وانا ما نتصورش انك حمدي معناها سعيد باش تكون مربي هكاك بمحض الصدفه. اما خليني نسلم على زميلك الساعه. اهلا وسهلا بيك, شنحوالك؟
2: بيك عايشك.
0: سي كاخون.
2: سي كاخون
0: نسميك كاخون لانك تعرف الكاخون الاله هذه العجيبه اللي عرفتها لسنوات طويله الحقيقه. هو بالنسبه للسن العمر يعني انت تتسمى من الاسماء من الوجوه اللي يعني صغير بديت فيها نتصور. اما اللي جاني قبلك معناها متمرس ما شاء الله يعني في الكبير في العمر مش صغير. على كل مرحبا بيك, نورتنا, قدمنا روحك.
2: معتز هاني.
0: معتز مرحبا بيك يا معتز.
2: عازف ايقاع من الصغر الحقيقه, مغروم بالموسيقى وقريت في كونسرفاتوار المستير وعملت 8 سنوات تعلمت فيهم برشا حاجات وكاو ذاك هو.
0: كتعلمت فيهم برشا حاجات, شنو ما هالحاجات مثلا؟
2: والله الحقيقه موسيقى حاجه باهيه تخليك تخدم مخك, تخليك ترى الدنيا بفاصون اخرى و...
0: شنو الفاصون الاخرى؟ ما تحكيليش بتلاصم, راه هذايا برنامج كل كلمه تسطروا عليها ثلاثه اسطر. علاش؟ لانكم انتوما راكم حاضرين, كل كلمه معناها باش تكون قدوه للناس اللي ربما تسمع فيكم شباب كيفكم انتوما في عمركم باش يقتديوا بهلا يقولوا يا والله كلامه محلاه, شبيني انا كيفه في العمر وما عملتش هكا وعلاش مشيت المسار اخر. انت تنجم في كلمه والا في معلومه سقطها راهو تعرفوا تاثير الاعلام معناه تاثير معناه الوسائل السمعيه والبصريه التاثير الكبير على الشباب وعلى الصغيرات. يعني انت كل كلمه راهو قاعد تقول فيها راك مسؤول عليها.
2: صحيح صحيح. معناتها نقصده هي معناتها وسيله مسائل ترفيه معناتها تخليك ترتاح وتخليك معناتها تنسى ناحي ستريس ناحي الضغط نتاع القرايه ناحي كل شيء.
0: ما تخليكش تبعد على قرايتك.
2: لا بالعكس بالعكس تعاونك وتخليك معناتها تنحي لك الانرجي نيجاتيف الكل تخليك معناتها تقدم على قرايتك وتعاونك بالعكس.
0: انت شنو تقرات؟
2: يعني باس تروازيام تكنيك
0: السنه الثالثه.
2: السنه الثالثه تقنيه
0: معناها
2: دوزيام سيونس و باس تروازيام تكنيك.
0: فوالا هذا هو بالنظام الجديد.
2: اي
0: مرحبا بك يا سيتي.
2: عايش.
0: خلف هذا الكل خليني نرجع لسي حمدي العقربي المربي الفاضل.
1: الله يخليك.
0: المربين قبل يقول مربي راه هكا ديما تجيني صوره اي اللي هو كبير باش ناخذ منه الخبره وباش نخافوا منه باش المعلم راه مربي صعيب ويلزمك تسمع كلامه ويلزمك تقتدي بنصايحه ويلزمك ويلزمك ويلزمك. في حين توا ولينا نشوفوا في شباب تبارك الله ما شاء الله متخرج والتلميذ ما عادش اللي يخاف ما عادش عندك الرهبه. مش نقول يخاف معناها بالمفهوم السلبي لا, ولا تفما صداقه بين الاستاذ وبيننا والمعلم المربي
1: فمالين
0: فمالين في التعامل فما ساعات اسرار ويحكيها ليكم يحكيش لبوه امه ساعات يحكي لك يجيك شنو مقلقه وساعات المربين هم اللي يوصلوا الحيره والمشاكل اللي لربما معناها عايشها صغير ومش فايق بها حتى على مستوى الامراض اللي ما فيقوش بها الوالدين فيق بها المربي.
1: صحيح. شوف اني نحب نقول لك ما نحبش نعمل كومباريزون بين الجيل قبل والجيل تو خاطر الجيل قبل زيادة ما نحبش نقول رمى
0: جيل الذهبي
1: لا لا لا, لا مش جيل الذهبي, الجيل اللي قررونا احنا
0: ايه.
1: اللي قررونا احنا
0: مش ذهبي جاب البنين جاب البنين
1: احنا نجم نقولوا الذهبي ده جيل التسعينات او اخر التسعينات هذاك الجيل الذهبي احنا نقولوا له كيكه بي. اما لكن المربين اللي قررونا احنا هما الحق كانوا صحيح صعب ما كانش فمالين كما توا كانوا صعب, اما نحس الحق فما ديزافونتاج في التعليم لابرونتيساج كان به يعني حسب ما نشوف كيفاش طلعوا يعني فما مردودية أكوا يعني باش نشوف تقول لي صعب ويخوف وكل شيء نحس هذاك فيه جانب به جانب إيجابي
0: يخوف مش نقصد معناه قلت سلبي
1: إيه
0: أنا أكدت عليها باش متفهمش بالغلط
1: لا لا لا لا مش سلبي هو لكن التخويف هذاك بون إكزاجير الحق شوية بالك أما نحسه عنده حاجة به خطرة توا حسب ما نشوف صحيح هو اللين به وكل شيء لكن ينجم يوصلك يولي نقولوا احنا يتسيبوا تلامذة شوية ما عادش معاش يخاف ويولي يعمل مشاكل في القسم اذاك علاش لازمك تكون بين البنين ما لازمكش تكون لين برشا لازمك تكون تفرض الوجود متاعك يعني تجاغ الكلاس متاعك وميم طن تكون عبارة الصديق متاعها
0: قبلها واللي تشوفهم متمردة كتوا خطر برشا حالة التمرد الممنوع مرغوب عندهم ويحبوا يثيروا البلبلة والشوشرة وصعب برشا صعب برشا الجيل متاع تو برشا برشا برشا الحق راهو يمكن نقول أنا على القليل قبل كانوا يخافوا تو ما عادش يخافوا
1: يعني
0: تو تحس معناها شخصيتهم قوية
1: تعرف ليش خطر
0: والعين هاي محلول
1: خطر شوف أني منحبش نعطي ديما اللوم على الأولياء برشا خطر هي الدنيا صعبت واللي باغون مساكن يخدم مساكن يخدموا وما يلقاوش الوقت ولكن زادة مرات اللي بارون يجيوا مع صغارهم أكثر من لازم أنت تو أنت كيمش تمشي المعلم متاعه مثلا هو بصير لاجريسيون صغيرة من المعلم خاطر يبدأ عنده 30 ولا 40 واحد في الكلاس ومشي مش تكون ردة فعلك ومشي عيط ولا مش يكون حاجة لفظية ولا حاجة ولا حتى يضطر اللي هو العصا صحيح ممنوعة لكن في أقصى الحالات مش يضطر يضرب كين عمل الحاجة حاجة خايبة خاطر نشوف وراء وأني هني نشوف الكلاس الدكلاس يعني ونشوف رأي فما حاجات تصير منحبش نحكي عليه أما حاجات يسر خايبة اللي هي ما كناش أصلا نخمو باش نعملوها خموش فيه باش حتى باش نعملوها دونك مش البارون يجي للمعلم يبدأ يعيط عليه في وسط الكلاس قدام تلاب تو أنت مثلا تحب تحكي مع المعلم اجبدوا هكا في البيرو متاع المدير ولا اجبدوا هكوتي واحكي معه قل له
0: فما طريقة فما طريقة في التعامل
1: ايه مش تجي ايه. اراو فما برشا اجريسيون تو صايره
0: في البليك هكا ايه. يولي معناها يحسك كانك استفزيته ويولي يتغشش ويولي ردة فعله قوية وعنيفة
1: انت في ايه. هذا انت في هذا كي البارون يجي كي البارون يجي ويجريسي المعلم المعلم يقول ما عادش نتدخل اني ما عادش ندخل في العملية التربوية فهمت هذاك علاش
0: عندي قيمة ما عادش عندي معناها
1: مدخلني أي. احنا عنا زميل وقتها جاي مروح من المدرسة مسكين ضربوا له يديه وقتها هاكا صارت عليها شوشة وكل شيء بالسكينة حتى مش حتى لعب دونك هذاك علاش صايرة شوية المشاكل هذه لكن دومين به الحق دومين به كي تبدأ تحبه أي كي تبدأ تحبه لازم تكون تحبه باش تنجم على عطاء
0: به حمدي البداية متاعك قلت لك أنا فما مسار خليك لربما تختار المجال هذا
1: مجال التعليم أو الموسيقى
0: التعليم أو الموسيقى التعليم
1: الموسيقى
0: سبحان الله هذاك ستانشون مانيتيك تجبتك وحدها وحدها
1: راو
0: ما غير ما تشعر يا فنان يا مكش فنان
1: صحيح.
0: فيك ولا ما فيكش
1: صحيح.
0: منذ نعومة الأظافر وهذا الشيء معناه ينشأ من الصغرى ما تقولش تنسج
1: هذيك واحدة
0: هذايا يا عندك يا ما عندكش بصراحة يعني ما تنجمش تعمل حاجة ما يش فيك
1: صحيح.
0: تولي مركبة وما توصلش فيها
1: دونك على الشوا نتاع التعليم كيفاش كان يعني
0: كيف علاش خذيت التعليم علاش خذيت الوجه هذه
1: باهي شوفني من قبل حتى وقت نذكر روحي كي نتلم كانوا عندي اصحابي نقولوا احنا في الكوليج ولا في الليسي حتى كي نتلموا نحس روحي اني نجم نفسر فهمت عندي الباجاج باش نجم نفسر والمعلومه نجم نوصلها بطريقه اخرى توصل لهم المعلومه حتى اصحابي دونك بديت من هذاك والحق نشكر برشا الاساتذه نتاعي نتاع الليسي اني قريت في الهادي خفشه في الليسي الهادي خفشه الحق نشكر نقدم لهم كان يسمعوا فينا بالك نحب نشكرهم برشا هما اللي عاونوني الحق على التعليم الاساتذه نتاعي الحق قالوا لي برا امشي تعليم قلت وينات علاش لا ما نجربش ومشي جرب.
0: صار لسيدهم الأثر علي.
1: لا لا أني الحق كانت عندي عندي من قبل نحب نخرج هكاك، خطر احنا ما عناش في التعليم في الفامين تاعنا حتى واحد ما في التعليم، دونك ما كانش عندي الفكرة برشا نحب نطلع معلم ولا أستاذ ولا حاجة كيما هكاك. لما تبدأ براتيك مقاري إيكونومي يعني وقتها، دونك تبدا برشا افكار في مخك، جيت مش نمشي للحاكم، جيت مش نمشي اكاديمي حرس، جيت مش نمشي سبور، فهمت؟ مش تلقى لي شوا برشا. الحق في الاخر اخترت التعليم خاطر حسيته اكثر حاجه مش
0: نجم نعطي حاجه اللي خليتك بين بين. اكثر حاجه خليتك بين بين بعد اخترت التعليم
1: يعني قبل التعليم نجم نمشي
0: حبيت تمشي رياضه، حبيت تمشي انها كنت مأثر عليك خير اكثر وبعد خذيت الشوا نتاع التعليم.
1: الحق كنت حبيت نمشي لي اش او سي نتاع تونس خاطر اني باكي كو براتيكمون
0: زلت في كرتاج.
1: اي فما في سوسه فما في كرتاج، من بعد حسيتها مش تخليك نجمش تقدم برشا، نجمش تعطي برشا. اني نحب حاجه مثلا في التعليم نجم تستعمل موسيقى كي نمشي للكلاس، اني حر اش نعمل في الكلاس، صحيح اني مقيد ببروغرام.
0: معناها انت قريت حساب التوقيت كيفاش باش نجم توزع في حياتك
1: كل شيء.
0: الصحه
1: كل شيء.
0: قريت حساب روحك قبل كل شيء كيفاش باش تعيش
1: بطبيعه. اي دونك في التعليم تنجم تحس روحك حر، تنجم يعني ماهوش حاجه ديتاش مش تعملهم كهو. دونك حر تنجم تعمل تحب، هذاك علاش الحق الحريه هي اكثر حاجه جديده.
0: ولو اني نشوف التوقيت نتاع التعليم ساعات انا نقولها باسيونتين، معناها مذبيه الوليدات تعطيهم نص وقت في الدراسه، تخليهم متسع من الوقت باش يمارسوا الهوايات نتاعهم. مثلا يعني التعليم يبدا مثلا يقرا من الصباح يكمل الاربعه، بون ياخذك الساعه كروز نتاعو هذيك يفطر فيها ويتلم مع عائلته ولا مع اصحابه ولا منها، وبعد توفى القرايه الاربعه المربي يرتاح والتلميذ يمارس الهوايه نتاعو، الخاطر فما نقص راه فما بالحق. نتصور أنه والله البلاد تصير معناها مسار رحلو برشا، معناها حتى نفسانيا يخف علينا هالضغط، يخف على المواطن الضغط، خاصة انتم المربين التلامذة يلقاو معناها يلقاو الوجه نتاعهم في كما نقولوها في رسم مواهبهم وتكريسها وتحقيق أحلامهم، لأنه الهوايات برشا تبارك الله وليداتنا مبدعين يعني ما تشوفوش هكاك ساكت ساعات هو يبدأ ساكت وانت تنطق وتكتشف فيه الحاجة اللي ربما أبوهم وما اكتشفوهاش تكتشفها أنت المربي، يعني أنت اللي تقري فيه، انت اللي ما نعرفش شنو جيت تحكي معاه صديق والمقرب تكتشف انه عنده موهبه ولكنها في صمت ما اكتشفوهاش. انت تزيد ديما ربي كرس ناس، راه سبحان الله كرس ناس تخليك لربما تعاونك سواء المستوى معناها المستويين يعني المستويات المادي والمعنوي. المعنوي اهم كل شيء من في البدايات، نامن انه الدعم المعنوي عنده قيمة كبيرة برشا فيما يخص طبعا تشجيع الشاب فيما والطفل ولا الشاب فيما يخص طبعا الكلمة الطيبة اللي تكون جبر الخواطر وتخليه معناها وتنصحه نصيحة عندها دور كبير انك تسمعوا انصات وإلا تسمعوا مليح تسمع وتخمم وتقول علاش ولدي ولا علاش الشاب هذا يحكى هكا، ليش يرمز زعما في حديثه في رسمه زعما علاش صور الصوره هذيا، علاش الصوره هذيك يصورها هذيك الخطره هي قاعده خارجه منه خارجه من احاسيسه مش هي اللي يعيش فيه. ساعات يصور مثلا بو ام يضرب الام معناها قاعده تضرب يعني
1: مش على وجه الصدفه،
0: مش بالصدفه معناها الطفل هذاك يعني عايش في وضع بيئي معناها اجتماعي للبو يضرب في امه والا معناها حاجات راهي تخرج من سبحان الله راهو من القلب.
1: طبعا على فكره على ذكر النقطه هذه عملت مره اول ما دخلت التعليم عملت كلوب عملت كلوب اللي هو اللي نجموا فيه كل في الكلوب براتيكمون عندنا الوقت يعني ما عندناش لا قرايه ولا عندنا شيء، دونك عندنا كان نتاع مواهب تبارك الله راني اللي خرجت منهم وصلنا حتى يعني شاركت بهم لهنا شاركت بهم في مستير لهنا في دار ثقافة أو لحاجة شاركت بهم وقتها وطلع عندهم برشا مواهب يعني هكا وما تظهرش راهو كي تشوفهم تقول لي ذم هكا صعاب وطلع شنو وهم تبارك الله عليه
0: طلع منهم تربية برشا حاجات تبارك الله معناها لقي روحك
1: لي الحمد لله يا ربي
0: ما صارت لكش إشكالية خطر جيت فترة الحقيقة الشباب الكل هكا حسيته ثائر على
1: التعليم
0: جيت فترة خايبة برشا بالحق ما حبيناهاش تصير في تونس ما تصير في كل الدول هي صحيح. لكن فترة حساسة حساسة حساسة ولا معناها الأستاذ والمربي تضرب يتعرض للعنف
1: حكيت لك دجا
0: ياسر صارت فترة الله لا يعودها إن شاء الله ولا يعود علينا ولا على أي مربي بالحق الخطر أحسن مقولة قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا يعني أنت تعرف من الكلمة هذه ومن علاش وقع معناها علاش تقالت تعرف معناها قدوسية ومهام المربي.
1: صحيح.
0: يعني الخطر هو مش أطر أجيال مش فرد نفر ولا زوج
1: مش
0: مهنة صحيح فيها أي. جوانب إنسانية كبيرة برشا
1: مهمة صعبة
0: أي. مهمة صعبة على الأخر وعندكم ثواب كبير
1: إن شاء الله.
0: شنية الحلمة شو شنية الحلمة يا حمد
1: الحلمة متاع شنو
0: حلمتك متاع حياتك
1: والله
0: مربي تنهيد أو موسيقى أو جو كل
1: إيه الحق أني شوف في التعليم هذيك مش تبقى مهنتي إن شاء الله النجم نقدم فيها يعني والنجم أشك فيها
0: الترجيل
1: ولا إن شاء الله
0: وبش يحبوك برشا يا حمد
1: إن شاء الله بقدر
0: خطر زيادة رأو الشباب اللي كما نقولوها يدخلوا في مسار العمل في العمر متاعك ولا أنت توقديش عندك من عام تخت
1: خمسة سنين
0: تبارك الله يعني كيبدأ صغير يبدأ قريب برشا رأو الشباب اللي معه هي باهية وماهيش باهية باهية أنك هذاك يرتاح لك يقول يا محلاها ومصغير يفهمني انا لي ميم معناها كيفاش
1: نفس عبيدك يعني نفس العمر نفس نعرفش
0: لي لونغور دوند هكا يقول لك معناها كيف على نفس الموجه باش نحكي ويفهمني ونفهمو عشنا نفس الظروف
1: حتى من الخزر
0: اي اما ساعات كي راوك صغير يقولوا يا هذا صغير مش نحكي فيه
1: مربوطه بك انت
0: انت لا اي في بالي بالطبيعه مربوطه بالمربي وبشخصيه المربي اما التلميذ راهو ذكي برشا
1: بطبيعة.
0: ويعرف
1: من نهار لول
0: يعرفك معناها صعب الميراث يعني صعب الميراث نقصد معناها باش تحسن
1: يعني
0: تحسن معناها إدارة الأمور ولا أنك لا باش تصعب عليك الأمور شوي
1: هذاك قريناه الحمد لله يا ربي
0: جانب النفسي السوسيولوجي وكل شيء
1: قريناه الشيء ذاك
0: انتوا اكثر من الدكاترة
1: التجارب
0: اللي تشوفوا فيها اكثر من الدكاترة
1: اي قريناه الشيء ذاك الحق الكل
0: يعطيك الصحة يا حمدي باهي خليني نكلم قلت نكلم نرجع لزميلك عجبك الجو ساعة معتز
2: لا باهي جو
0: عجبك الاستوديو
2: لا حلو
0: شنو رايك
2: لا أخي خير الملت نتاع المرة اللي فاتت
0: حتى احنا عشناها حلمة راهو ذي حلمة ايه. وتحققت لسنوات طويل
2: لا بجاء قلت لنا كل مرة ناش كانت تذكر ايه. وقت جيتك مع جروب ايه. الإكواتور
0: ايه.
2: قلت لنا فما استديو جديد جاي في ثنية
0: ايه. وعجبك
2: لا حلو ما شاء الله
0: انت حلمتك تحققت معنا
2: حلمتكم عاد حلمتكم
0: حلمتكم زاد انتم هذا استديو اللي باش يوصل اصوات الشباب هذا الهذايا الميكرو يوصل اصواتكم احنا اللي شكونا معناها مهم شنو المهمه نتاعنا احنا بطبيعه اصوات الشبابيه اهلا دكتوره شنو احوالك يا لاله هل اختص سعيد يا نورهان مرحبا بك معتز قلت لك راهو هذايا معناها من خلال هالصوت ومن خلال هالمذياع هذايا ومن خلال هالميكرو والسيد التقني اللي تبارك الله شوف الاجهزه التقنيه اللي قدامه يعني استوديو رقمي من من من من احلى استوديوهات بصراحه من احلى استوديوهات مش خاطر نخدم في ذات مستير
2: نعم.
0: اللي يجي للاستوديو هذايا ينبهر به بجماليه الالوان اللون الازرق يرتح برشا الاعصاب شوف اللي تابلو محلاهم حتى الالوان متناسقين الساده التقنيين ولي ريجيسور الكل معني تحس فما جو عائلي
1: لا ما شاء الله
0: ما
1: شاء الله
0: كيفاش انت بديت وكيفاش كانت الرحله صعيبه انت مزقتش عمرك تو
2: عمري 17 نعم
0: 17 اصعب عمر هذا في بالك هذا يا تمشي هكا يا يمين يا يسار قبل لا توصل ل 20 سنه عمر السعاده والهناء
2: نعم.
0: غنيوا عليها راهو 20 سنة تعرف ولا الغنية؟
2: نعرفش
0: يعرفش 20 سنة 20 سنة عمر السعادة
1: هي هي
0: أها مازال صغير مازلت صغير غير وقت كبرني كما يقول شادي الحاج يذكر بالخير هاي تتكلم عن
2: كوحة كما قلت لك عسيما من الأول
0: اسمع مش خاطرك تعزف على الكاخون كان يديك تخدم فمك باش يسكت ترد بال
2: لا تزوز يخدم
0: صحيح تتكلم
2: من الصغر قلت لك بديت نقرا موسيقى براتيكمون من اللي عمري 6 سنين
0: انت حبيت
2: انا حبيت يعني العائله عاونوني
0: عندك شكون في الفامي كيفك
2: اي براتيكمون معنا في العائله شويه معناتها بابا والناس كل ما تعاونوني باش قريت موسيقى وصلت للدبلوم لغالب معناتها بعد الدبلوم تسكر وما عديناش وكهو
0: صارت مشكله وقتها
2: صارت وما حد التو معناتها الدبلوم واقف ما عديناش وكهو
0: بالنسبه لي الانستيتيو ميوزيك هذا في المسيره
2: لا مش في الانستيتيو نحكي على الدبلوم تاع بعد الكونسرفاتوار بعد ما تكمل الكونسرفاتوار فما الدبلوم ما عديناش
0: التو الى يومنا هذا
2: اي الى يومنا هذا فماش تو فما حد شيء
0: تو تستنى
2: انا استناه
0: اللي استنى خير من يتمنى باقي فما امل عايش من غير امل في حب
2: كهو بعد البركيسيون هو غرام من الصغر على الحقيقه ديما معناتها لقاء حاجه تجلبني ليه ونحبه وكو قعدت بشوية نعمل باتري نعمل كاخون نعمل انسترومنت اخرين دربوكا بونغوس ديما نحاول نجرب ونتعلم حاجة جديدة
0: اي وعلاش اخترت الكاخون فما الف الا والا علاش الكاخون
2: لا الحقيقة الكاخون صوته مزيان توندونس توا الحقيقة واسهل حتى في الترانسبور نتاعو اسهل معناتها انسترومنت سهل فالمانيك مش كيما تجيب باتري للاستديو كيما تجيب
0: دوزونا يخدم تقعد عليه ودربك شكون كيفك
2: مرتاح
0: اي ويعطي الايقاع الكل معناها كيفاش تضبط الايقاع كيفاش يخرج الايقاع وكيفاش تضبطه عملية الضبط كيفاش تعرف اللي انت ضربت لهنا مثلا تيا معناها
2: اي هو ما تفيش السيرفاسات نتاعو كيما انت عندك دربوك عندك الدم وتيك والاس
0: أي هذا
2: هو براتيكمون نفس الحاجه دونك
0: صنع تونسي
2: صنع تونسي لا ما نصورش الحقيقه الاكثريه يكون صنع في اسبانيا حاجه هكا
0: معناها ماركات
2: اجنبيه
0: ماركه اجنبيه في اسبانيا معروفه
2: أي. هو اصله من اسبانيا
0: اي
2: وكاو براتيكمون كيما قلت لك حاجه سهله وترانسبورها سهل وتعاوننا حتى في
0: الخدمه
2: تعاون تعمل جو صحيح
0: والله العزيز في فرحاتنا خاصه كاخون كاخون كاخون كاخون كاخون كاخون برشا ما يعرفوهش راهو
2: الفلوس اللي برشا يقول لك
0: اما كي يسمعوا لي قايم
1: تبوري يقول لك تبوري شنو التبوري اللي جايبه
0: هذه ينبهرك يسمع الصوت كما صار لي انا كي جاب التبوري
1: هي ما تضرش هو فاهم الريح يطلع بها ملول
0: فاهمي
1: الريح مع غس مع غسين
0: هو راسك اللي جاب حذاء قبل فاهمي الريح
1: نحكي لك الخذاء سكسي كوا
0: هلا غالب اخي ساعات ناس تبدا وناس تركب على الحاجه يولي هما معروفين وهو تطمس الحقيقه يعني ما
1: صحيح
0: حتى التاريخ فيه جدل وفيه فما حاجات صارت باسماء معناها
1: معينه
0: وركبوا على الحدث
1: ركبوا على الحدث
0: ولا هما لي بيوني وقعدوا هذوكم اللي سعوا وجاهدوا وضحاوا هما اللي كلاوهم في حقوقهم وما كانوش هما الرموز اصبح الرمز هو يعني ما نحكيوش شيء في الموضوع هذا زيد معناها فهم الريح جاب عدت الشاب هذا اللي جاب حذاء ولا تنذكر اسمه من مدينه المنستير وكان يعزف على الكاخون مقيم بالخارج بالمهجر لأنه تزوج وعنده حياته تول وعايش ما شاء الله عليه ربي يوفقه أما الكاخون قبل فهم الريح عرفت عن الشاب هذا إحقاقا للحق كلمة حقا أقولها إذن هو بعد تحققت الحلمة ولا شنو طموحك تو
2: والله طموحي إني نزيد نقدم الحقيقة في البركسيون نزيد نقدم في الباتري نوصل نيفو معناته يخليني
0: باش تعزف على الباتري عندك
2: لا ناس فين ديجا ناس ديجا باتور ديجا باتور يعني قبل ما الناس
0: باتور وكاخون مع بعض
2: اي اي
1: بركيسيونيست كو
0: معناها تعزف على كل الايقاعات
1: بركيسيونيست ضبط ايقاع
0: كان عندك تواصل مع حاتم هميلة
2: لا حاتم هميلة نعرفه اما تواصل ما فماش تواصل مي نعرفه
0: ما حاولتش تقرب هكا وتتواصل معاه
2: عندي الحقيقه استاذي عندي استاذي عندي استاذي اللي هو
0: مثال يحتذى به
2: صحيح صحيح
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله والله اي
2: عندي استاذ اللي هو سي سهيل بالحاج سالم
0: اي سهيل زاده ما شاء الله
2: قرا عنده في الكونسرفاتوار وحقيقة علمني كل شيء
0: في المستيرة
2: في المستيرة في المستير كاو
0: شنو صعيب فيها الكاخون
2: والله فما صعيب ما فماش حاجه صعيبه كي تبدا عندك لي تكنيك اللي باش تعزف بيهم وكل شيء تولي
0: كيف بدا عندك لي تكنيك وقبل كل شيء المحبه لك الاله الموسيقيه هذيك ما حبيتهاش والله لا تعزف والله كي تبدا التقنيه
2: هو كيما تحبش ماكش باش تعمل موسيقى من نفسه وماكش باش تعزف دونك
0: ملا معتز هذا
1: شفت كيفاش لا تبارك الله عليك
0: تبارك
1: الله عليك نعرفش عن شكون نقراه تبارك الله عليك
0: شكون الاساتذه اللي تحبهم وشكون شنو هي اللغه اللي تعجبك اللي تستهويك في الدراسه نتاعك ونجح فيها
2: والله لغات شنو لغات ما
0: تقراوش لغات انتوما
2: لغات فيش في الموسيقى
0: لغات بصفة عامة في المسار نتاع الدراسة نتاعك
2: ايه اللونج عن نقا فرنسي انجلي كي الناس كل والاوبسيون الحقيقة ما خديتش لغة خديت موسيقى بما انها معناتها
0: ما نتصوركش شكون خديت الاسبانيول
2: لا لا خديت موسيقى الحقيقة خديت موسيقى
0: حتى اللوك نتاعك ما بون دراس يعني ايش بك ولا ايش من بون دراس ولا
1: هما ديما
0: والله والله البروفيل نتاعك بون دراس كسمورية والكل نتاع
1: احنا كلي اسبانيول رانا
0: احنا كلي اسبانيول
1: اي فوالا ديجا كي تشوفهم تقول راهم نفس العباد
0: ما شاء الله عليكم يلا نعود خلينا نستقبلوا دكتورة والناس اللي وقفت معاها وبعد نرجع معكم
1: إن شاء الله
0: يلا هيثم

0: إذن نعود خطوة خطوة ثنية حلوة طويلة وزينة طويلة صحيح عمل هدي لا مش عمل هدي جويني الله يرحمه عمل هدي جويني حكينا على مفتونة بغزرة عينيها واليوم قالت لي زين زين ماذا قال خطوة خطوة ثنية حلوة طويلة وزينة محلية محمد الجموسي يعرف شو يقول راهو فنان عالمي خليني نرحب بالدكتورة وبأم الدكتورة يللا شن حوالك يللا وينك وحشت وزينك يللا من 2016 نفضل للسوفينير يا نورهان من 2016 راك ما جيتش
1: 2016 أه؟ صحيح
0: جنحت وخليتنا
1: ليه والله ليه
0: في مسارك العملي والدراسي بالطبيعة مش خليتنا معناها مش خليتنا معناها بالعاني لا ما شاء الله عليك هي كل ما تكون عندها حفلة تكلمني تنورني بحضورك النور نورك ويعيشك
1: نستدعك
0: سلم على ميمتك الساعة اللي كانت السبب في وجودك
1: نعيشك
0: ربي بالطبيعة ولي أكلميك هو ذاك جست أي صحيت مرحبا يا للا
2: وبيك معيش
0: يا للاتي نورا يا نورا شن حوالك
2: الحمد لله يا ربي
0: شن حوالي عامل حبيب الغريبي الساعة حبيب الغريبي شن حوالي
2: الحمد لله نزل برا
0: خذت تقاعد يا الدنيا قدش تجري والله خرج على روحه سي
2: خذيت تقاعد
0: شنو يعملك في الدنيا قاعد وبرا
2: هي
0: مخيبه خذيت تقاعد شنو معناه خذيت تقاعد بالله شنو معناه خذيت تقاعد بالله بدلونا هالمنظومه
2: هاي ماذا بينا ماذا بنتمنى
0: ليه بالله كل واحد يختار لي عنوان ترى خذيت تقاعد قبل مره وحبي ما نحب عنوان مزيان خذيت تقاعد
2: يعني نقولها بدايه حياه الانسان بدايه حاجه اخرى لحياته الخاصه
0: وتستمر الحياه مثلا
2: تستمر
0: وانت ايش تقول يا حمد مرب نهايه
3: نهاية المهمة
0: للواحد لا ما نحبوش فيها نهاية احنا بالعكس احنا هذه تير وجنة حتى اللي يتقاعد ولو كلمة سو بارونتيز بين زوز معناها
2: قيمي
0: كما يقولها ولا بارونتيز تقاعد ولا سن اليأس عند المرأة شنو سن اليأس شنو الريق هذايا بدلناها احنا يا خويا ولا سن الإياس معش سن اليأس الطبيب اللي سمعوه سن يقول سن اليأس انا قلت لك يا دكتور سن الإياس مش اليأس ها ملا سن التقاعد هذايا وبعد يضربوك في التقاعد تخلي ما نحكيش على الجوانب الأخرى والله كل متقاعدين عندهم بريم وعندهم زيادات وعندهم جاتك زيادة جاتك مدام علاش فاش يحكيهم هلا فاش يحكوا
2: كيفيرها كلها كيفيرها
0: علاه يفرحوا فيكم
2: تزيد منا تنقص منا
0: هكا أبائنا وأمهاتنا اللي ناضلوا وتعبوا عمرهم الكل بعد تقلوا سن تقاعد برك الله عليك ما شاء الله عليك
2: توجع
0: تيرو جنح يجي بحذينا تتشوف
2: أني من الناس تعرفش فيها تقاعد
0: والله العظيم تيرو جنح اللي ذاعت المسير ويجي بحذينا تتشوف عمرك توا فما منظومة علمية جديدة دكتورة كان في بالكشباها لشينوا قالك توا باش يولي الغوبيغ نتاع التعداد السكني والسن السن ما عادش توا يقولك احتفاء بعيد ميلاد ونقصلو عام توا باش يولي كيفاش يقولوها ينقص في العمر مش ينقص في العمر كيفاش هو بكري نقرا فيها يا ربي المعلومه العلميه هذه معناها قال لك ان 2000 ما نعرفش قداش باش تولي المنظومه مغايره تماما يعني فما
3: يعني
0: اي فما
3: يعني
0: لا ما عادش تكبر تو باش تصغر
4: كيفاش بالضبط
0: بالفيتامين وبالمنظومة الصحية باش تولي معناها ركزين عليها بالليزيرب معناها بالنباتات اللي تكون صالحة للبدن اللي تخليك تغاجوني اللي تخليك معناها تبعد على السترس كما الشنوا هم اللي عملوها
4: الشنوا خطر هم ايش وكيكا تبدأ عمرها
0: قالك تول منظومة جديدة الصحية اللي قاعدين نطبقوا فيها نطبقوا ركزي على نطبقوا معناها احنا تحبنا 10 سنين اخرين باش توصل
4: ما نعملو هيش في تونس
0: لا تصير علاش
4: خليك الميقلة التونسية ما تنجمش تكون هيلثي يعني
0: لا علاش احنا بالعكس احنا نحصد على الخيرات اللي ننعم بها
4: تبارك الله
0: خيرات البحر الابيض المتوسط اللي ان شاء الله في من جراها السخانه هذه ما يوليش نار ربي يرحمنا وكهو معنا خيرات وبلادي والله العزيز عندنا كل شيء الكرموس بنا الهندي دلاع البطيخ
4: ولو انه القصر كانت قبل
0: هي فما ظروف تمنع ولكن السمك الازرق الانواع نتاع السمك
4: كاليتي
0: صراحه بلادنا والله بلادنا زينه كل بلاد ورطالها كل منطقه تمشي لها تشيخ بخيراتها الحمد لله وان شاء الله تتواصل هني عم هذي بيه لا معناه طوى ماش مش نحتفيه بعيد ميلادنا نقول يا هكا طوى عمري 50 مش عام من عمري لا طوى مشيولي العد بالعكس فهمت كيفاش لا نوراني دكتورتنا على كل حال مرحبا بامك العزيزه يا لاله. مرحبا بك نورا.
2: شوفتك
0: انا حبيت نحط لك نورا نورا يا نورا مقطع صغير هكا من فريد الاثر عشان متاكده راك تحبها. اما اخترت لك وجه الخير خاطر كنت وجه خير على بنيتك وعلى بنياتك وعلى عائلتك وعلى الناس اللي يحبوك الكل يا نورا. نورا شنو كان
2: الغريبي
0: اي شنو كان معني شنو كنت تعمل في الدنيا
2: في في في الخطوط الجو التونسي في مطار مستير وقدمت استقالتي على خاطر باش
0: بهالعينين وبهالشيء وبهالزين وبهال معني فين معني في الاداره ولا في الطيران؟
2: لا في الاداره. في الاداره
0: في الاداره اي ودي
2: وقدمت استقالتي.
0: الغزيل راه تعرف تختار كلمه الغزيل
2: على خاطر شكون على زوز بنيات هذو
0: الغزيله التونسيه هذيك اللي حبوا يفوتوا فيها في وقت ما نعتزوا بها نحبوها عموميه ما نحبوهاش الخواص. ان شاء الله تبقى لنا الغزيله يا ربي.
2: والله حاربت حاربت جابوا واحدة من أمريكا وحاربت
0: لا لا لا لا, لا لا لا لا لا نعرفهم نعرفهم ناس يحبوا الغزالة متاحهم ويحبوا المنظومة العمومية ويحبوها تبقى كان عمومية
2: إن شاء الله يا ربي
0: للتوانسة والغزالتنا كلف الطيارة هذيك محليها أني تحلق وجنح أني جنحة هي غزالة ومجنحة خلي من نحن في غزالة نجاح معتز وين مشيت؟
5: لا ما عندي ومشيت.
0: لا والله صرحت. وربي عندك غزرة صرحت بها وين مشيت؟ تو تقول فيسا فيسا فيسا فيسا. وين مشيت؟
5: مركز مركز.
0: إيه الغزالة التونسية. تركز مع اللون الأزرق.
5: إيه مع اللون الأزرق حلو.
2: مقوي. يرتاح لنا الليل.
0: مال أنت كنت في معناها تابعة الخطوط التونسية هكا؟ قداش قعدت من عام؟
2: والله برشا حكيت 9 سنين هكاكا.
0: بعد كي جات نورهان.
2: قصيت معناتها قلت اني مسؤول عليهم جبتهم للدنيا نحب نشوف معناتها تجربتي الخاصه في الحياه هذه شنو وين نجم نوصل وحطيتهم هذوما قدامي زوز مشاريع
0: كانت وقف التامل هذه راه كانت وقف الامام شكيك
2: قلت هذوما اني مشروع معنوي نحب نعمل مشروع معنوي مش مادي من ناحيه كل شيء قلت هذه نشوف نشوف روحي وين نوصل بها زوز بنيات هذوما وبديت مني هم صغار بديت معاهم معاهم ما
0: كيفاش جاك القرار هذا من زوجك ولا من
2: لا قرار وحدي وكان صعيب برشا والعام اللومت العام الاولاني اللي قدمت فيه الواحد اللي قدمت فيه استقالتي كان متعب متعب متعب نفسانيا لكن ديما نقول
0: خاطر عندك الدائره نتاع اصحابك ويحبوك وعائله وحده خاصه فك الفتره معناها الخطوط التونسيه
2: واحد يقرا ويدخل يخدم وبعد يخدم وكذا
0: قاعده في الدار اما
2: مرات ديما نقول امل قدام قدامي زوز نوارات نجم نعمل بهم حاجه الحمد لله
0: حتى هي يا اختي في البروفيل ما تحط كان غنيتها على ميمتها المزيانه الا لو تغني كان على امها ربي فضلك لها
1: هي تو مهمتها ما نقولش وفيت اما تو اني باش نبدا نرجع لها
0: والله ربي يفضلك يا نورهان شفت نعم التربيه والله
2: صدقني ديجا بديت شهريتها كل ما كيما نقول اونتر بارونتيز ما تمس منها حتى كل
0: ليلي نعرفها كريمه نعرفها كريمه كريمه برشا برشا
2: الاخت ليلى كما في قريتها باش كملت اختها قريتها كريمه برشا
0: نعرفها نورهان اللي هي صغيره هذه اللي في ديها مش لها والله
2: لحد الآن قاعدت
0: اي ما لما تبدلش طبيعه هذيك راه ما تتبدلش
2: اما متعبه في كي تدخل في في في وسط المجتمع متعبه برشا
0: يولي حق مكتسب انك تعطي يلزمك تعطي مش بمحبه
2: تعطي حتى مش مدي نحكي حتى
0: نحكي, نحكي
2: نحكي حتى من روحك
0: نحكي تبدا هي تعب ولا نفسيتها مثلا ما نعرفش
2: حتى أنا في وسط
0: ما عينيش باش نحكي انا تو نفسيتي معناها تعبه دونك معناها انت مطالبه باش تحكي معاه وما تجاوبوش تولي حقلته وتولي معناها علاش ما جاوبتنيش وعلاش فهمت تولي في تحقيق في حين انه ما تعرفش الانسان هذاك وقتها شنو النفسيه اللي مر بها وشنو
2: انا قلت لك خايبه في حياتها العمليه زياده معناتها تنجم تعوض زيد وعمر وكذا ويمشي مسكين هو ما يتحملش
0: toujours en état d'alerte
2: اي فوالا ديما موجوده على حسب صحتها وعلى حسب كل شيء
0: والله ربي لا يضيع على حد شيء بالعكس هذاك كله بثواب وخاصه انه مهنه الدكتور راهو انك انسان كيف تلقاها باش يموت وكل شيء العمر بيد الله ولكن انك تعطيه الحياه من الجديد بالابتسامه بكل كلمه طيبه انك تقف معاه وتعرف شنو انت تبارك الله عليها هي اللي معناها باغمي ديما الاولى معناها في دراستها وفي قرايتها ديما متفوقه معناها تعرف تفاصيل كل شيء ما شاء الله عليها معناها حتى كي تقرا الدوسيي والكل ميديكال ويبدا تفهم كل شيء على الطاير تعرف شنو قدام ربي مسؤوليه اكيد
2: قبل ما تكون معناتها
0: ايش تحب انت اكثر من هكا ما شاء الله يعني تضحياتك معناها
2: انا خدمت مش على خاطر باش تكون معناتها شنو النوع نتاع المهنه اللي باش اني نخدم والباقي على ربي اني نخدم والباقي على شنو مجهود من يوصل كي لقيتهم معناتها قاعدين يحبوا القرايه ويحبوا الخدمه ويحبوا يوصلوا ويحب اني وليت ندز معاهم فهمت وليت اني وراها مش قدامها من هزب وليت هما قد ما هما يقدموا اني معاهم قد ما هما يقدموا اني معاهم معناتها ما جبتش لحد الان وحد الكليه وحتى فقرت في البريود نتاع الجامعه الكل معاه
0: صح نوره انت قداش عندك خوات في العائله
2: بركله 9
0: ما شاء الله ما شاء الله عائلة موسعة كبير. صح عليك، إيش عندك خالات؟
2: أنا مقسمة، أنا مقسمين معناتها، فما شكون في الميديسين، فما شكون معناتها في الدومين نتاع القضاة والمحامين.
0: العائلة الكل معناها هكا معناها تبارك الله. عندكم شكون في الإطار الطبي والكل؟
2: أي ما شاء الله. أختي زادة زوز عندها بنية تقرا تو كاتري ماني ميديسين، وعندها ولدها تخرج في ال
0: أنت الكبيرة في الأخوات؟
2: أي مش هنا الكبيرة في الأخوات، في البنات.
0: الوسط أنت جيتا
2: في البنات. والأولاد معناتها كل واحد وفي الدومين متاع
0: خمسة بنات وأربع أولاد؟
2: ثلاثة بنات.
0: ثلاثة بنات و
2: ستة أولاد.
0: ستة أولاد ما شاء الله.
2: ما اشترهم في الخارج واشتر كم القراية.
0: ريت الجيل متاع بكري.
5: ما شاء الله.
0: ريت الجيل متاع بكري.
2: تجيبك صغير مازالت موجودة. وعلى وربي يفضلها مازالت موجودة الولادة.
0: جيبك الله واحد.
5: لي كونديسيون راهو، لي كونديسيون هما اللي
2: يحكوا. لا
0: حتى الماكلة ولا الماكلة الماكلة.
2: يخدم برا برا يخدم. يخدم على تبارك الله على
5: خير. الحياة كانت أسهل.
0: الحياة تبدلت برشا كل شيء تبدلت.
2: وخيرة ربي ما شاء الله كانت موجودة معناتها.
0: صراحة كل شيء في المتناول، كل شيء في المتناول يعني. توا يستحيل تبني دار تشري كهرباء. يا هكا يا هكا.
5: اسمعني حتى صحيين، حسيت حتى صحيين
0: العباد نتاعك. أكيد شنو حتى صحيين؟ أنت تنجم تاكل خبزة الشعير نتاع بكري.
5: العباد
0: خبزة الشعير. تنجم تصرف مدوخ.
5: ولا البسيسة.
0: ولا البسيسة نتاع بكري ما يصرفوش بها القاوي. ممكن نفهم. حنين نذكر النفر.
5: لا هذيك مش باهي هذيك.
0: شنو هي بالحق مفعولة؟
5: هذيك مسكينة أني جدي صار له كونسير في جرة النفا هذيك.
0: والله عزيزي كان ديما النفا في خشمه.
5: لا مش باهي هذيك مش باهي.
0: واللي يعرف عندهم الجدود يعيشوا وقتهم. مالا تنجم تقنع وتقول نحي ما نحيلكش.
2: مستحيل.
5: مش باهي قوية برشا على البدن راهي هذيك حتى السنين طيحها النفا.
0: والله تبارك الله معمر حنيني مات. صلي على النبي يعني عمر عمر. الله وحد علي. ما أنت ومرته عاد مريته كانت مرة فاضلة زاد محلاها.
5: كانوا شكلوا ياكلوا كرواسون كيما
0: كرواسون مالا والله هو اخطر من النفا اللي تحكي عليها الكرواسون. اي
5: بيان سور اي
0: ماكلتنا خيبت برشا الحمد لله.
2: بيان سور ومازالت ومازال
0: لا نعاود في تيرو جنة. احنا نرجعوا الساعة الثانية الوقت في ساعة عدا يلا
2: هلا
6: إش بك لعلى إشراردة على الموجة 97.3
7: 97.3 الموجة واسمعونا
8: يا ناس عمل البحر والشمسية ولا على بالي
7: برمجة الصيف تعمل

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة للأنباء. الديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد أن المياه المعلبة متوفرة بنفس الأسعار والجودة ولا داعي للقلق. مجلس النواب يواصل النظر في مشروع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات تمويل لشركة فوسفات قفصة، وتباين في وجهات بعض النواب حول القروض. وزارة التعليم العالي تؤكد أن دورة إعادة التوجيه الجامعي تهدف أساسا إلى تقريب المترشحين جغرافيا. مرحبا بكم. خلافا لما يروج من فقدان الماء المعلبة وتسجيل نقص كبير في الإنتاج، أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية مفيدة بن نصر، أكدت اليوم أن توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، وأشارت إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها، وأوضحت أنه تم خلال شهر جويلية الحالي تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحرارة التي شهدتها البلاد على أنواع معينة من المياه المعلبة.
1: نطمن المستهلكين أنه ما فماش نقص في المياه المعدنية المعلبة المروجة على مستوى السوق الوطنية. كل ما في الأمر أنه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الحقيقة اللي طويل السنة، مع زيادة لاحظنا إقبال المستهلك على أنواع معينة من المياه المعلبة اللي سبب ضغط على بعض ماركات، ولهنا ندعو المستهلكين أنهم ينوعوا الماركات. من المستحسن حسب حتى معناتها الرأي الطبي يقول لك أنك تنوع المياه المعلبة اللي تستهلك يوميا، هكاك تثري بدنك وتعطيه اكثر ما يمكن من الاملاح المعدنيه اللي هي متفرقه معناتها على الماركات. عندنا فائض من سنه 2025 وكمل احنا في السداسيه الاولى من سنه 2026 سجلنا نسبه نمو بحوالي 10% مقارنه بنفس الفتره من سنه 2025، انتجنا 1.5 مليار لتر من المياه المعلبه. مع هذا كله عندنا المخزون التعديلي السنه 2026 تقريبا اكثر موسم دخلنا بارياحيه على مستوى طاقه الانتاج. عندنا واحد عملوا توسعة 20,000 قارورة في الساعة مع دخول وحدة انتاج جديدة هنهارين هذم بطاقة انتاج في حدود 12,000 قارورة في الساعة، ليرتفع بذلك ترتفع بذلك طاقة الانتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب مياه في تونس إلى حوالي ما يفوق 520,000 قارورة في الساعة.
0: يواصل مجلس النواب جلسته العامة بقصر باردون بين النقاط التي يدرسها النواب اليوم بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ هو النظر في مشروع قانون يتعلق بالوافقة على اتفاقيات تمويل لشركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة والمساهمة في تمويل استيراد أسمدة. عن قيمة القرض بالنسبة لشركة فوسفات قفصة يتحدث ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية في والميزانية في مجلس النواب.
2: هذا مهم ومهم جدا لأنه يأمن الديمومة متاع شركة فوسفات قفصة، لأنه القرض هذا ب 110 مليون يورو باش نشريو الكمين الكبار هذوكم اللي بعد ما نستخرجوا الفوسفات يتعبيو في الكمين 70 مليون يورو من قيمة القرض، وال 40 مليون يورو الأخرين شركة فوسفات قفصة باش تشري الفلتر متاع الماء، لأنه نعرفوا أنه الفوسفات والمغاسل يستعمل برشا ماء، والمياه الجوفية اللي في المنطقة تمست حتى عنا برشا من منجي التمور، الواحات بدأت تنشف شوية، ولهذا باش يتم تعويض الفلتر ماكينات الكبار متاع الفلتر ماكينات جدد يسمحوا أنه يتم إعادة استعمال المياه هي بيدها بنسبة 90%. توا فوسفات قفصة إعادة استعمال المياه نسبة متاحها بين 40 و 50%، وهذا ما هي إلا بداية لإعادة تأهيل الفوسفات كقطاع في الاقتصاد التونسي.
0: وقد تراوحت مداخلات النواب بين مؤيد للقروض وآخر رافض، من بين النواب من عبر عن عدم التصويت على اتفاقية القرض في حين اعتبر مجموعة أخرى أن الاقتراض ضرورة حيوية ومؤكدة للخروج بشركة فوسفات قفصة من أزمتها.
3: نرمال مو أحنا توا القروضات هذه مصادقين عليها في الميزانية وعنا عجز في الميزانية نعرفوه الناس الكل. اعطيونا لمجلس نواب الشعب تقرير على الميزانية 6 شهور الأولانيين وانصرفت الفلوس.
4: أي جدوى للاقتراض في ظل تعطل إنجاز المشاريع في علاقة بفوسفات قفصة؟ هذا المشروع يذكرني بعشرات المشاريع التي لازالت معطلة رغم ما تم رصده من أموال طائلة من المال العام والمتأتي أغلبه من الاقتراض.
5: بين مؤيد ومعارض لهذه القرضات يفهم اللي القرض هذا راه موجه حقيقة لتحسين شركة فوسفات قفصة.
6: اقتناء المواد الأولية ومدخلات التصنيع بالمجمع الكيميائي مسألة لا تنتظر وهي حيوية.
7: يلزم تكون هناك شجاعة في الاقتراض، الاقتراض يكون مبني على رؤى صحيحة.
8: إذا كان اليوم الدولة ما عندهاش موارد، فالالتجاء للاقتراض لمشاريع معناها استثمارية راهو ذاك الحل، وما عندناش حل غيره.
0: أكدت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس، أكدت اليوم أن دورة إعادة التوجيه الجامعية تهدف أساسا إلى تقريب المترشحين جغرافيا. وفي تصريح لنجاة حسن الزميلة في العاصمة، أوضحت بوراس أن مطالب إعادة التوجيه يتم دراستها من قبل لجان اجتماعية وطبية وفق جملة من الأسباب، من بينها أسباب اجتماعية وصحية وأيضا أصحاب المواهب.
9: دورة إعادة التوجيه عن عدة أنواع من إعادة التوجيه، عن إعادة التوجيه لأسباب اجتماعية، إعادة التوجيه لأسباب صحية، إعادة التوجيه أصحاب المواهب، أو إعادة التوجيه لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل موقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات ويرسلها مع الوثائق المتعلقة صاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة التوجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. عندنا لجان طبية ولجان اجتماعية هي تنظر في الملفات وتعطي الموافقة أو عدم الموافقة على الملف.
0: من جهة أخرى، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها تبقى المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، بما في ذلك قائمة مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخص لها ومسارات التكوين التي تؤمنها، لا سيما في المجال الهندسي. وشددت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم أن جميع المعطيات الرسمية المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وهياكلها وصفحاتها الرسمية، وحذرت في المقابل من الانسياق وراء الإعلانات والإشاعات والمعلومات المغلوطة، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية تسجيل الطلبة بمؤسسات غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للمؤسسات الخاصة المرخص لها. احداثات جديدة ستعزز البنية التحتية في المجال الثقافي لولاية زغوان، حيث سيتم إحداث دار ثقافة بمعتمدية الناظورة ومكتبة عمومية بمنطقة المقرن في معتمدية زغوان باعتمادات مالية تفوق المليار. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان شيراز الجدية، وأكثر تفاصيل مع الزميلة حنان العباسي.
10: بالنسبة للمشاريع البنية التحتية، الحقيقة هذه مشاريع متواصلة. عندنا مشاريع إحداثات جديدة، دار ثقافة بالناظور ومكتبة عمومية بالمقرن. بالنسبة لدار ثقافة الناظور، تو في مرحلة تعيين المصممين، يعني تم تخصيص الأرض. بالنسبة للمكتبات، عندنا نسبة تغطية محترمة، وصلت حتى لثلاث مؤسسات في المعتمدية الواحدة، كما معتمدية بير مشارك عندنا فيها ثلاثة مكتبات. بالنسبة للمكتبات، بالنسبة لدور ثقافة، احنا اليوم عندنا 5 دور ثقافة على 6 معتمديات. دونك ناظور باش تكون دار ثقافة عصرية متميزة، توا في مرحلة الدراسات، تعيين المصممين، الاعتمادات مرصودة، الأرض تم تخصيصها في وزارة الثقافة في انتظار أنه يبدأوا الإجراءات الفنية العادية المعمول بها. مكتبة عمومية بالمقرن كيف كيف، لأنه تعرفوا واستراتيجية منطقة المقرن وفيها زوز يعني مدارس إعدادية، مؤسسة ثلاثة مؤسسات جامعية، مبيت جامعي، يعني منطقة استراتيجية مبرمج من قبل كيف كيف. هذا مشروع متواصل، إحداث جديد إن شاء الله كيف كيف. توفي الإجراءات التقنية متاع السبر والجيو التقني، تم تخصيص الأرض كيف كيف إن شاء الله في كلفة تقارب 800,000 دينار.
0: أذكركم بأبرز العناوين. وزارة التعليم العالي تؤكد أن دورة إعادة التوجيه الجامعي تهدف أساسا إلى تقريب المترشحين جغرافيا. الديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد أن المياه المعلبة متوفرة بنفس الأسعار والجودة ولا داعي للقلق. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 7، وتعود إليكم مجددا الزميلة إيناس في برنامج جنة حطير.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك، راديو منستير. وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف بكلنا نلوجوا على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي وقته.
12: الصيف حلو لو لو وانا عامل جو جو جو.
11: سفرة ولا تحويسة،

0: نرجع معكم. والله الوقت مش عادي, مش وقت بالحق, مش عادي معكم ديما, مع ضيوفي الكرام ديما الوقت يمر بسرعة. نرحب بكم مرة أخرى. نورهان الكناني, منعرفش ديما اسمك مربوط بمريم الكناني, تقربوا لبعضكم أنتوما, فما قرابة
1: فعلا. اللي يقول لي يقرب الكناني يقول ولد عمي.
0: ما والله مريم من أكودة زادة, مريم صوتها مزيان برشا زادة, ياسر مزيان. ربي إن شاء الله يعطيها بالوقت الطيب, يعطيكم الوقت الطيب. مدام نورة مرحبا بيك, نورة الغريبي مرحبا, بسي حمدي العقربي, ومرحبا بسي معتز, مرحبا بيكم نورتونا.
2: بنورك يا لالا,
0: يعيشك يعيشك. احنا بدينا نحكيوا معاك وبدينا نحكيوا الرحلة, وجست التذكير للناس اللي وصلوا اسمه فينا توا, طيروا جنح البرنامج هذية يسعى دائما لتشجيع طاقة الشابة نتبعوا الحلم متاعهم من الأول, حتى إن شاء الله ما نحبوهاش للآخر, خاطر الحلم عمرها ما توفى. هكا ولا نورهان, الحلم ديما فما أفاق, ديما مفتوحة, ديما فما أهداف مرسومة. صحيح. الإنسان راهو ديما يطمح, الإنسان طبعه طموح, دونك ما ينجمش يقول سي وصلت وكهو, ما ينجمش, يستحيل. حتى كي يوصل هو شكون من العباقرة كيف وصل القال لا أنا ما زلت ما وصلتش وما زلت على تواضعي وما زلت ما عملت حتى شيء من اللي عملوه لي.
2: الإنسان مشروع يقول لكم.
0: صحيح. طيب بدأت تفلسف علي أنت تو.
2: لا لا الإنسان مشروع.
0: أنا نجحت بالكدي في الفلسفة في الباك.
2: ذكرت توي
0: ذكرتي في البكالوريا, جاب بكالوريا والله. محليهم كل الأجواء.
2: محليهم أنا حبيت المحبيدة وقت الفلسفة. دخلت فلسفة جبت وقتها 17 ولا 17 ونص, وليت صحابني ولا استاذ مسيو سمير اللي قدم له تحية.
0: اي علاش سمير شكون؟
2: مسيو سمير مش نتذكر اسمه كهو. اما في الهادي خفجر وقتها بالبيه زاد محلاه الفلسفة.
0: ايه الفلسفة تخليك تعرف كيفاش تسير امورك في الدنيا, راهو مش كما يقول قاد المالح لو ترابيز معناها الترابيز شنو عملتوا به في المات, معناها فهموني الترابيز اللي حطوه في المات قال لك شنو عملتوا به, عملتوه ديكور في الصالون, عملتوه شنو حطوا فما حاجات في المات معناها بصراحه تقول لك كوفيسيون دو سينوس كوسينوس ما نعرفش شنو. والله هيك المصطلحات انا فهمنا حتى شيء, سامحوني اسست الماتيماتيك. ما هو
3: هي ديما
0: الناس انا يا خويا نحب كان الشعر والادب, ونحب الغالب كل واحد كيفاش
2: طموحه في الحياه, العبيد كل واحد عنده ذكاءات خاصه بيه.
0: ماله نرجع نورهان. يا نورهان بيه كنت صغرونه ملي عمرك 4 سنين وانت تغني وتدندن, وميمتك فاقت بيك عاد صخرك الملكه نتاع الموهبه نتاعك, ومشيت للروضه وعملت شوشره في الروضه. في بالك تعرف روحك عملت شوشره في الروضه, خاطر خليوك ومشاو مشاو باش يشاركوا في تظاهره وخليوك يا نورهان. وبعد سبحان الله ربي انصفك, غنيت عديت في التلفزة كان انت هما روحوا بيهم وانت اللي قعدت, فضل والدتك بالطبيعة هي اللي كنت وراك وكيفاش بنتي خليتوها تبكي
1: ظهرت شد صحيح في كل شيء. والله
0: امك السند نتاعك ربي فضلها لك. انا حتى احنا قلنا يا وجه الخير بصوت
3: والله كانت تجيب ونحكي لك فرصه اخرى في بنتي معناتها الاخرى كيفاش دخلتها الفيتيرينير من وراء العقل وحدي
0: وحدك وحدك
3: وحدي
0: انت اثرت عليها؟
3: لا مش اثرت عليها هي نورمالمون تدخل فيتيرينير كانت تقرا عامين وبعد بتبار دوسي تدخل ولازمك الشرط الوحيد كونك تجيب معناتها الاولى في الجامعه الكل. قرأت في الجامعة جيت الأولى أمورها واضحة مش تدخل تخدم, دخلت في ماذا دخلوا في بشي دخلوها فما دخلت من الكبار نحاو بنتي ودخلوا واحدة أخرى.
0: مزالت المحسوبية ولا
3: مزالت بنتي وعليش جير سابق ودخلوا
0: حرام راهو حرام يصير الشيء ذي انك معناها طفلة
3: وقعت عامين
0: انت يعطيك الصحة
3: وربحتها معناتها قالوا أول مرة في التاريخ يكون معناتها
0: ميكرو يا مدام نورة الميكرو قرب ميكرو
3: ثم أول مرة تصير معناتها مواطن يكسب معناتها ياخذ حقه من الجامعة من الكلية وخذيته صار وما صار العام الأول ما نجمش نوصل للعام الثاني وصار مشاكل كبيرة برشا بيني وبين الوزارة وهي ودخلتها
0: تك الصحة والله
3: دخلتها بالقانون
0: ما زال لها توا ثلاثة
3: جمعة 4 أيام
0: 4 أيام تولي بيطارية أي اللي عندكم اختتسكم وكليبكم حيانويتكم اللي تشوفوا فيهم توا قاعدين يتشردوا ويتعذبوا بالحق. أنا تصورها رايح لينا بنيتك زادة
3: على الأخر
0: صحة لينا
3: فوق ما تتصور
0: صحة لينا والله
3: ما تتصور بالحق
0: بلا بيطاروينكم الساعة خلينا نحل هالقوس هذايا في ظل هالشيء والحروقات. مريتش حتى بيطري خرج جكة من اللي وروا وجوههم الكل من عميدهم من عميدهم لريت واحد خرج وقال بالله في ظل هالحرائق خلينا نمشي ونشوف ونعينوا الحقيقة. سمعت بعض الأسماء اللي خذوا معناها بعين الاعتبار بعض الحالات اللي جاوا من الغابات كم سنينات حالتهم
4: مشاهد مؤلمة
0: برشا والله. أنا تصورتهم والله بش يتحركوا والله تصورت البياطرة بش يتحركوا مثالش يا سيدي حلو مهرجاناتكم واشتهوا على طرب وفلس ما قلناش لا، أما إنك تغني وراك حرائق توجع الصورة برشا راه مؤلمة جدا، ناس قعدت معناها وسط النيران
3: حيوان يتحرق زيدا حيوان قاعد يتحرق
0: حيوان وناسك رجال الحماية المدنية مسك ناد بالحق ربي معاهم الحرائق وكل راهو هبتك المتقول تخلي الغابة بالنار راهو تعرفش معناها كالنسمة كيفاش تجيهم في وجوههم وكيفاش اللطف يا ربي بالحق ذوكم ننحني لهم بالحق احتراما من خلال هذا المصدح والله تحية تحية كبيرة كبيرة كبيرة رجال الأمن ورجال الحماية المدنية اللي وقفوا وقفة رجال وقفة ناس عندهم ضمير إنساني عندهم الإنسانية لأنهم بالحق منعوا برشا برشا كوارث كانت باش تصير في البلاد.
3: ربي
0: ان شاء الله ربي ينصرهم وان شاء الله ان شاء الله تونس تبقى ديما عزيزه وغاليه على الناس الكل
3: ومحلاها باللي تصير مشاكل في تونس ديما موجودين ديما
0: ريت والله العظيم هو المفارقات ناس تلقاها معذبه وناس تلقاها تصبح ماهوش لهنا ناس تلقاها المفارقات الحلوه معناها فهمت انت تشاهد باش تموت وهذاك تولد توا سبحان الله سيروره الحياه هذه هي معناها امام فما حاجات ما تتقبل شلاغه
4: لازم
0: كبير كما الفنان نتاعنا لطفي بوشنائق معناها يغني صحيح فما دي كونترا وكل شيء والله انا واحده من الناس تصورته بشيق يقول اعتذر سامحوني على الوضع اللي قاعد يصير في البلاد المني ما أشاهده في بلادي من حرائق من كوارث مثالش تؤجل هذه السهرة فحتى شيء والله كان ما يعمل موقف راهو إنسان مثالي ونحبوه الناس كل طيب. كانت تونس كلها تتحرك راهي في الفن رسالة راهو والله كانت تونس كلها تقف وتتحرك على قصنها الماء والضوء وبرشا حاجات كانت فيه سعفيس على الأمور تدبر وما نقدوش في الحالة هذه على هذا مش فايدة تغني وتاخذ الفلوس الفن رسالة إذا كان أنت ماكش قدك الرسالة هيكي قولوا لك يزيك هاو فيه البركة هكا ولا منيش رانية كان متحق نقولها كان متحق نقولها أنا كان جيت فنانة مشهورة والله راني عملت بعمل يا ربي كيفاش قلوا
4: ربي يعرف شي
0: ربي خيط في العفو
4: الله عليك
0: أنا نسعى والله بما أتيت من جهد اللي تيسا نلقى في الشارع عني نشربها نحط لي فاسك ما والله الحقيقة فما ناس تتحرك فما ناس حست فما ناس فما ناس بدأت تحس بقيمة أنه يلزمك تشربك البك ما يلزمك
4: تشربك عنا في تونس رو برشا يحبوا لي زانيمو
0: لا مش برشا مش برشا كثر الشرب بالعكس بالعكس
4: يعني بكري والله هي جيت بكري جيت مش تمشي نعمل قهوة فما شكون ضرب قطوسة مسكينة من تالي يعني قاعدة تمشي أما البارتي تيرانية متاه مشاو وعملوا فيه ما نعرفش هو عنده كهرباء مشاو فما مرا شعلت فيه وعلي بديت تعيط عليه كريم
0: خليها يعني كيكو مشا
4: مش عنده يعمل لها ومش
0: يعمل والوه يضرب فيها
4: ما نعرفش ما ريتش الحق كيفاش
0: انا نقول لك حاجه الراجل تبدا غلبته مرته يبدا يحط فيها همه في البكمه
4: ليه ليه
0: لا تاكد يحط همه في المراه واذا كان يحط همه في البكمه واذا كان مش في البكمه هو مسؤول يحط همه في الناس اللي تخدم تحته انا نقول لك وربي نقول لك الصحيح
3: صحيح
0: ماشي نرجو ربي ان شاء الله ان شاء الله والله والله هي ما نجمش تتقوى عليها كل مراه ياك روحه حط همه في الاضعف منه امسك نادي
4: شوف من القانون الحق قانون جاي مع المراه برشا على فكره هو شيء كبير أما قانوننا جاي مع المرأة برشا
0: باهي شفت التجاوزات من المرأة تشوفها
3: كم هي كانت في المستوى المرأة التونسية
0: المرأة اللي قدامك المرأة التونسية حنينة ما تعملش قليل باش تلقى مرأة تتقوى على بكمة ولا تلقاها كم الراجل بصراحة
3: أصلا المرأة حنينة
0: هاني المرأة تضرب ساعة رجلة بكانون على رأسه
4: هذاك اشتغل ما أقول لك راي تضرب فيه سعالي راي تضرب فيه
0: جمعية راي تخص التواكي خرجتوني من الموضوع ربي يهديك
1: جمعية متاع رجالة راي تضرب في نساء شيخ حد يقول شيخ
4: مريض برشت عليهم برشت عليهم نبدا نضحك عليهم
0: يا سيدي نرجع الموضوع يا سيدي والله نورهان الدكتوره نحب نقص عليك الضغط اللي عشته الصباح وتعيش فيه كل نهار ديما والله تدلخت وديما في البلوك ديما في البلوك نورهان مسكينه والله شي الحالات اللي قاعد تشوفها انت بجودك راك تمرض والله كي تروح هكا ولا ماذا بيك ترتاح
1: والله بيا ننسى سبتر كومبليتمون كي روحت الدار هيك عليش عندي الموسيقى قاعدة نهرب لها
0: هاي مليذ بالحق الموسيقى راه والله ملاذ كبير للناس اللي تعيش ضغوطات كيفكم انتم. وجمعيه الصنبات عندكم عرض نهار 15 اوت ان شاء الله في الاختتام مهرجان سوسه. ياسر فرحت لكم مدام منال عمار, سلم عليها, نسلم على المجموعه الكل باستثناء البعض بالطبيعه, ونسلم على كل ما هو في المجموعه, خاطر بالحق من اكثر المجموعات اللي محققه نجاح منقطع نظير, واللي فما بحث في الاغاني والاصوات متميزه, جمعيه صنباتي الحقيقه. والله انا ديما نقولها من امام هذا المسرح, واشهد لكم بنجاح هذه المجموعه لانها ابيه وتحافظ على, ماهمهاش في كميه العروض, يهمها في انها حاجه جيده تقدم للسامع والاذن السامع. خلينا نسمع حمدي في نسمعوك في حويجه انت
4: اي ولا
0: قريب باش ترقدوا لي خاصه المعتز قولي مانيش سارح يظل لي باش يرقد, باش نخليوك مع الموسيقى باش نرجعوا معك بالذاكره.
4: اي ولا
0: اي يا سي معتز قعد عليك الكاخون, صح عليك, شكون كيفك انت
4: قطع لنا كرد
0: لي ريتم اسبانيول في تيرو جنح.
4: لا مش غني تونس,
0: اي لي ريتم اسبانيول,
4: اي ولا
0: انا تونسي.

0: وشبيب هيك شي يحبوا توا عاد. انت عندك باند حمدي ولا
1: عندي باند؟ عندي شنو قداش فيها؟
0: قداش فيها من فرد معني الباند؟
1: فيها خمسة، فيها خمسة افراد، ولكن نخدموا مرات تريو. عندنا تريو وعندنا خمسه من الناس.
0: تريو تشينكو
1: تريو تشينكو. التريو نخدمه في لي ريستورون لي كافي، مرات عايشك حتى كي تبدا خطبه ولا فازيت يحبوا حاجه خفيفه، فهمتي؟ يحبوا
0: توا كيكه ولا توجه منا يجيبوا فرد ولا زوز هكا
1: ويبداو يعملوا اورجانيست فيولونيست كاخون. سميتها أنداليا باند، ميلانج بين الاندلس والعرب. أنداليا سيكو اندلس عرب، فهمت؟
0: حلو حلو التسمية. معتز كان عنده دخل في التسمية.
2: لا جديد جديد معتز
0: جديد
1: منبر جديد معنا معتز. التسمية عملتها وحدي، قعدت هكا قعدت على صاهر عليها ونشوف كيفاش النجم نعمل وكاو. الحق وحدي من الاول بشوي
0: الصحة مع صحابي وربي معناه يحب الموسيقى. قال له انا دربش باش تلقى هكا معناها بالحقره يعني قريف صغيرات وكل، وتلقاه مغروم بالموسيقى وحبي يوصل حاجه مزيانه.
1: ديجا اول ما دخلت تعليم، اول ما دخلت نخدم، عملت لهم ديريكت عرض. هي البلاصه اللي نخدم فيها صعب شوي يقولوا عليها، من الحق خفت من الاول ايش علينا فيه اما خفت الحق من الاول.
0: قلت باش يرفضوا معناها باش يكون
1: لا لا مش رفض، يعني الخدمه فيها صعيبه. المعامله مع الصغار والدنيا مع لي بارون صعب شويه. من بعد كي عملت العرض كل حق محليهم عليهم يعطيهم الصحه.
0: هذاك باش يوريك الصعوبيه راهي وراها حاجه مزيانه.
1: لا لا مش طلعوا ناس طيبين، صحيح صعبه من طيبين الحق وما ريتش منهم حاجه يعطيهم الصحه.
0: سي بون هذاك
1: هو اي فوالا. هي صرت امل الموسيقى عاونتني برشا يعني نصور دخلت لهم بحاجه باهيه، يعني عملت لهم عرض شيخ والصغار وكل شيء يقول لك فهمت هاكا مثلا عنده باش يقريهم كوا، يعني يحب التعليم يعني ما عندوش معاهم حتى مشكله.
0: دونك ما فماش مربي ما يحبش الموسيقى، يحب الموسيقى وتلقاه معناها ماهوش يعرف اسس انه كيفاش يتعامل معك التلميذ هذاك وكيفاش يوصل تفكيره وكيفاش يوصل باش يكسب ثقته باش راهي ماشي سهله العمليه. راه
1: لازمك ذكاء الحق، لازم تكون عبد
0: الصمد. والله لازمك تعرف شخصيه كل صغير صحي، لازمك كل واحد تلون له تعطيه الصوره اللي يرتاح لها.
1: معناها
0: انت تو عندك 30 تلميذ في القسم، 30 وجه يكون عندك.
1: لا صحيحه راهي والله
0: صحيحه والله.
1: لازم تكون ممثل بارع،
0: ممثل بارع باش توصل لهم. راه صعب برشا جيل نتاع تو، صعب برشا. معتز
2: وي
0: انت تغني ولا تعزف على الكاخون فقط؟
2: لا نعزف على الكاخون فقط، ما نغنيش.
0: ما حاولتش تغني هكا
2: الحقيقه؟ قبل كنت نغني، بعد جات بيريود ماك تعرف الصوت يتبدل وكل شيء، بعد ما عاودت
0: قالوا لك ما نغنيش على خاطر ما تعجبنيش، كما يقول صوت خضري. ما نغنيش على خاطر ما تعجبنيش. ما يعجبكش الغناء معناها، مش انت بتعجبنيش، راه مش على حاجه معناها نقصد معناها مش فيك انت. عم صدق ثرين راه شكون يقصد وقتها؟ الله يرحمه وينعم. نرجع لك نور هين، والله نحب نفرهد عليكم راه خطريت شويه ضغطك. حسيتكم كريسبي شويه، ماكمش مرتاحين معنا النوسه.
1: لا بالعكس والله يعطيك الصحه
3: عليك والله ما شاء الله، هيك تخلي
0: عايشك
3: الوقت محليه وكل شيء.
0: ما انا مش كان جيت في رمليه خيره كون بلسم على الجروح.
3: لا ما تكون كان في بقعه
0: ولا كنت بيبت نفسك من نداوي جروح القلوب.
3: نجم تكون كان في بقعه كذيك
1: والله. ليت نجم تكون سيكولوج والله،
0: سيكولوج يرتاحولي برشا،
1: يرتاحولي العبيد ينجم يحكيولي كل. نجم تكون ولو اني مهنه صعيبه برشا زاد البسيكولوجي.
0: مالا زاد مش 30 وجه هذيك، تحب لها جمهوريه كامله ربي عين الناس الكل. لا مريم، من وقت الروضة ومشيت وخليوك وغنيت وبديت عاد الرحلة، كيفاش بديت الحلمة تتحقق؟ خاطر انت ملي انت عمرك 4 سنين وانت تظن وتغني وامك فايقة بيك، فايقة بلي فما موهبة.
4: بديت من الاول بدار شبيه من الاول الحقيقة ما نعرفش اللي نحب الغنية معناها
0: ما كنتش انت ملي انت صغيرة تحب طبيبة سبحان الله.
4: اي الحقيقة القراية نحبها ملي انا صغيرة، اما من بعد معناها بديت من الاول نعزف فيولون، ومن بعد الفيولون ظهرت لي صعيبه، قلت نعمل عود. العود كيف ما عجبنيش.
0: قلت الموسيقيه ما نجمش تمشي
4: فيها، عملت بيانو كيف ما عجبنيش. من بعد ظهر لي باش نغني، ظهر لي الغني اسهل
0: حاجه هكا،
4: اسهل حاجه فيهم الكل. كاو بدينا بالغني من الاول شويه تظاهرات، ومن بعد في حنا بال مع عبد الرزاق شيبي.
0: لا قبل حنا بال عاد عندنا سفين شو عندك ساعه قبل وبعد، وعندك عرب ايدل بعد، وعندك
4: لا حنا بال
0: وبعد عرب ايدل
4: ان 2013.
0: وخلاو الحلقه نتاعك عامين خاطر وقفت وقتها
4: وقتها
0: مشيت 16 عداوة عمرك 18
4: الحاسيلو
0: الحاسيلو
4: عداوة في الباك نتاعي
0: خسرين الدوره حتى نص عندي باك
4: كافي
3: كي تدهولا قال باش يعاود تعاود باش تكمل
0: تسجل بكالوريا من الجامعة كنت انت وحمزه الفضلاوي وقتها مع عبد الرزاق وتبنيوك في
4: مع حمزه الفضلاوي ومن بعد
3: تبنى
4: ومن بعد فرد عام زاد العام اللي تعديت فيه في أرب أيد الحمزة تعدى فيه The Voice
0: شكون كان مبروك على صاحب وانت
4: زوز
0: مبروكين على بعضكم إن شاء الله حمزة مواصلة حمزة مواصلة خذ مسار الفن وانت حبيت تكمل في
4: الحقيقة القراية غلبت
0: يلزم القراية تغلب بصراحة خاطر ما يبقى كان هواية محليك يبقى هواية لا تنرفز روحك بالعكس تزيد تاخذ منه أكثر كي يبدأ مهنة وحرفة يتعبك في ظروف العيشة الفنان والموسيقى
3: كنت بشت
0: مدام ميكو عايش قربك
3: هي في سن المراهقة برد الفن والأجواء وميستديو فيها من بقعة إذاعة تلفزيون شنو أني كلي مع
0: أبوة خطفتها
5: أني كلي تنجذب هي الحاجة ذيك
3: وجات بريود تعبتني تحب تمشي الفن قلت لها تاو طرش كيفاش نعمل اتفاقيه كمل قرايتك
5: كمل قرايه
3: واني مستعده نهارتي تتخرج ولا تكمل قرايتك انا مستعده نرجع
0: واذا كاش كاش عملتك انت راك مش انت طلبت وكلمت وقلت بكم بنت وخليتوها تبكي وتنوح عملتك انت من الاول تتحمل مسؤوليتك القاو عندها صوتك ما عادش نجموا يسلموا فيها ما شاء الله
3: كملت قلت لها ادخلوا فما في رقم معناتها محترفه وكذا ادخلوا معاها هاي كملت وعندها عامين
4: انت عندي عامين مع
3: صحباتي
4: الحقيقة
0: في
4: بقعة في غلي معاهم الحقيقة
0: تحية سفين الخشين ما يسرون حبوا برشة سفين
4: لطفي بن صالح
0: كلهم أحليهم
4: منيل حسلوا
0: منيل الدكتورة هي دكتور تعصاب
4: دكتور تعصاب
0: والله السيبيان كما معنيها متخيزي معنيها المجموعة الكل ما يسروا يعني أكثر من حافظ المقني وأكثر من من القرفي وأكثر من الحاقرة كالرقة وكل حساس معولها شادي ومعك الجو ومعك الشيء ما شاء الله عليها والله نحب نشكرها من خلال هذا المزدح من وراو صفاقسية تبارك الله عليهم الحق ما شاء الله عليهم انا عشرة وتربيت في صفاقس بلاد الفن والموسيقى
4: ونظام
0: كل دار تلقى عندها عود ما فماش جلسة العود كل نهار كل سبت مسبوت تلقى العود خدام في كل بيت صفاقسية
5: فنانين صفاقسية ومنظمين يعجبني الريتم ده الريتم تاع الحياة نتاعهم
0: ما شاء الله عليهم
3: خدامة ويقراوا ويوصلوا
0: ويعطي وقت للترفيه السيف يلموا فلوسهم ويتفرجوا
5: فيه مسكين عندهم ذكاء
3: باش يعيشوا
5: مسكين
0: اكثر المعدلات يظهر لي في فيما يخص معناها التفوق في الباب
4: انا قريت فاكولتي ميديسين
0: في بالي بك انت كنت انت مثلتي كما يقولوها خالف تعرف معناها خليت سوسه ومشيت لصفاقس كنت كل شيء بتقعد
3: هذاك زيد مبرمجه انا نعرف
0: انت وراها
3: في صفاقس
4: ما كان القرايه
3: فهمت شيء
0: القرايه باش ما كان برشا صحابه يحبوها
3: اختها زاد عليها الجمعه في مستير مع سيونس في مستير حولتها وهزيتها معناتها من الفاكولتي نتاع مستير هزيتها لصفاقس على اساس نعرف اي نعرف خاطرش معناتها واحد يخدم نعرف ناس خدامه نعرف ناس معناتها ستريكت على الاخر وهذيك النتيجه الحمد لله انت تصور معناتها تجي الاولى عامين كاملين معناتها في الفاكولتي في صفاقس مع صفاقس وقداش حاربت وقداش فما كل جروبات في صفاقس يقول لك معناتها يحبوا ينجحوا الاولى تجي معناتها من تخرج من صفاقس
0: مش يحبوا هذيك الحاجه المزيانه فيهم سبحان الله
3: معناتها مانيش نادمه اللي اني
0: بالعكس قلت لها تحب ديما الخط اللي يخليها تتعب ما تحبش السهل
3: تحب الحاجه لحد الان تحب تمشي ثنيه اللي فيها صعوبه
0: مدام ميمتها معها وربي مع ربي معها وميمتها معها ان شاء الله ربي يعطيها بالوقت الطيب تبيعها ماله ذي توجه معناها منك انت توش عملت فيها فعفع هالطفله هذي انت وزوجك الله يرحمه عندها تحب برشا ابوها نورهان وزيت متأثرة بوفاته ربي يرحمه نعرفوا نذكره نتذكر كي توا سهرة البكالوريا نورهان وجو البكالوريا والله نتذكرها كي توا في داركم والله بالحق من أجمل السهرات عشتها فنانين الكل جو بعضها كل تلمت الحباب ولا هذا حكاه ولا هذا غني ولا هذا ضحك ولا هذا معناه كنت
3: محمد بن صالح كل مرتضى كلهم جيوا ليلتها وكلهم بتلقى بوحدها معناتها ماهوش
0: كنت فرحة شبابية والله
3: ياسر مزيانة انتوري محليه الاولاد الكل كي اللي تعرفهم كل جيو معناتها بكل تلقائيه معناتها من غير اللي يسمع وصل حتى وحنا في رمضان ساهرين معناتها تاع الصباح فما شكون يجي معناتها من الخدمه ويقول لك نحب نغني يا ولدي صايي
0: في رمضان نذكرها كتاب
3: نذكرها وروحوا جماعه السنو قال لك لي نغني حتى بلاش المهم معناتها ليش ليش ميكروف
0: نفرح نفرح النور هي
3: المهم نفرح
0: عندها محبه الناس والله تبارك الله بيزيدها نعمه ان شاء الله ودايره وانت كي تراب نيتك كنشحين اكثر كسب واكثر حلمه ماني حققتها في حياتك واكثر وبوك الله يرحمه وزده بك برشا وكان السند نتاعك حبينا يكون بحذاك
3: اصحابي
0: وي نعرف نعرف نعرف مليح صاحب صاحب نكته وحضوره محليه والله يرحمهم
3: حتى لمصر عندها زوز عروض مشات في وقت عمرها 16 سنه مشات وعندها زوز عروض
0: وسندر
3: مشينا معها مع باب
0: كل انت كنت
3: ديما معها
0: كنت انت اللي تحكم
3: مش شو. مش نحكم مش حكم
0: تسيرين معناها
4: هي اللي تشد لي الفرنسا
0: اي صحيح
4: هي وقت اللي اني هكا
0: هي تعرف زمام الامور اكثر من بوك في أكثر. في امورك الخاصه في امور
3: هي هو يمشي
4: هو يحبني اكثر من فرحانه نحب
3: وين القافر حتى يقول سيبها مش ما فما
0: فما ديليميت فما حدود
3: وهي مازالت صغيره فرحانه ومرات قاعدين جات بيريود بالحق معناتها نوري كنا كالبيريود هذيك مشات فيها راهي معناتها معناتها من اكبر الفنانات الموجودين في على الساحه
0: لا تبارك الله عليها ما شاء الله عليها
3: اما هي نقولها فما حاجة فما
0: الإضافة اللي كانت مع لسعد المخر شو أعطاك لسعد في التكوين الأكاديمي؟
4: لسعد المخر هو البداية متاعنا
0: متاع
4: الموسيقيين الموجودين يمكن في سوسة الكل طبعا هو بداو من دار شباب
0: برشا صغيرة تبداو معها
4: زينا الكلنا صغار وتعلمنا مع من عند سي لسعد وهو اللي شاركنا في برشا تظاهرات ثقافية
0: شنو أكثر حاجة تعلمتها في الباز معناها في مع في تعاملك مع لسعد
4: أكثر حاجة علمنا أن نحب بعضنا
0: ايه
4: احنا من وقتها من اللي كنا عمرنا 9 سنين حتى لتوا مازلنا كاينة عيلة
0: على مستوى التكوين الأكاديمي هذا هم برشا اللي تحكي فيه على مستوى التكوين الأكاديمي شنو شنو خذيت معناها
4: علمنا نحب الغناء الكلاسيك القديم نحب الملوف نحب
0: غرس فيكم حبة الملوف
3: غرس فيهم الملوف حب معناتها الملوف
4: هو وجه لنا اختياراتنا وقت اللي كنا صغار معناها مازلنا ما نعرفوش شنو الغناء الباهي شنو الحاجة اللي تتسمع والكل هو يورينا شنو نسمعه شنو نحفظه شنو نتعلمه فهمت
0: حاجه ان شاء الله ربي يذكره بالخير وان شاء الله ربي يوفقه في مسيرته
3: صدقني مش نقص على كلامها معناتها الملوف كي حفظته سهل سهلت لها برشا في القرايه ياسر سهلت القرايه
0: كيفاش
3: ما بقاش حتى صعوبه في القرايه
0: كيفاش ما
4: تعلم تحفظ حاجه شفتوا الموسيقى برشا
0: تحفظ سرعه الحفظ
4: تعاون برشا في سرعه الحفظ
3: شبيكو حتى في الميديسين نلقاتها معناتها صحابها يعملوا يحوصلوا كذا بار كونتر هي تحفظها
0: تحفظ عندها قوه الذاكره زاد
3: فوالا
0: زاد انت انت حكيت لي ملي عمرها 4 سنين راهي تغني
3: اي
0: معناها تبارك الله زاد ملكه الابداع نتاع المخ نتاعها والكل معناها ماشي تبارك الله من العمر صغير وهي تبارك الله معناها مخها يخدم معناها تخدم حاجه مزيانه
3: عنده دور عنده
0: والموسيقى تهذب بالروح وتهذب بالعقل وتهذب كل شيء
3: كل شيء
0: ما عنده دور زاد الموسيقى ملي هي صغيره انها الميتريز بيان معناها تغني مليح وكل شيء وتاخذ في الصعيب زاد وهي صغيره
3: تدندن على الصعيب ننصح كل ولي والله يحب الحق يوصل يوصل ولده معناتها بالموسيقى يدخل في نوادي نتاع الموسيقى عنده دور كبير برشا باش تغذي له الروح تغذي
0: هو النباتات تتغذى بالموسيقى الحيوان اللي يكون شرس وتسمع موسيقى يولي اليف سبحان الله كل الكائنات الطبيعية كي تسمع الموسيقى نوعية من الموسيقى بتبيع مش كل زيادة مش تحط له هارد روك هو مجنون انت تحط له الهارد روك خليزي ديك بالكلب
6: اي صحيح اما فما دي فامي رم كونتر الموسيقى يقول لك راي مش
0: اما بيقلة الحقيقة يا حمدي بيقلة الحمد لله بيقلة
3: حتى اني كنت كيكي
6: كانوا العكس خاطري خافوا على قراية خافوا على قراية يقول لك مش
3: حتى اني كنت نعكس لكن دخلت في وسطهم قعدت وتحفظ ونعطيها دروس في صافي بالبراتيك عرفت برشا حاجات كانت غالطه معناتها
6: اسمعني راهي الموسيقى حتى في حتى في لونتوراج نتاعك تواني بار اكزومبل بيرسونيل مو تبدل لونتوراج نتاعي كاريمون كي وليت يعني كي وليت ميوزيسيان يعني حتى العبيد اللي نخلطهم ما عادش نفس العبيد
0: حتى سلوكك هكا ولا حتى كوتي نيرفوزيتي وليت ما عادش تتنرفز وليت تو كونترول
6: تعاون برشا على
0: فكره تو كونترول تحس بروحك وي نرفز روحك بينك بروحك لغه الخطاب بينك وبين مخك ديما انت ديما تحكي مع روحك
6: اسمعني وحتى الدومين هذايا راه فيه برشا شارج
5: الموسيقى يعني كبروفيسيونيل مون
0: شوفي حتى انا نشوف في معتز برشا شارك
2: قداش
0: عمرك معتز باللي يهزز هموم الدنيا الكل راهو من اللي قاعد باللي ازمني يا معتز يهديك
2: يا لا معتز
0: نحيالك اخونا نحيالك اخونا اللي تقعد وتبدا هكاك سارح ما فهمتش باللي قاعد معتز راهي فاتك
5: اسمعني اسمعني معتز اللي كلم يعني
0: نعرف نعرف شخصيته انا نهبش فيه برا
3: شكسبير حتى نورين كلم على الاخر دخلت
0: جاب ربي جيت انا نحكي وحمدي هكا معاوني
5: اسمعني هي طبيعة في الدنيا
0: ما عارف بطبيعة الحال
5: ليش طبيعة طبيعة قال لي هو ديجار قبل ما ندخل قال لي للأمان قال لي ما تخليش تحكي معي برشا ما نحبش نحكي برشا
2: لا مش مهم لا مش ما نحبش نحكي هو جاي باش يعرف فين جيت باش ناس معاه
5: هو جاي معايا
0: اي علاش من هذه فرصتك باش انت زاد تبان هي فرصه هو جابك باش تقدر يعطيه الصحه وجابك معاه معناها ما هو قال لي ربما وليد محليه وشاب ونحبوا نشجعوه بالعكس حاجه تفرح
2: صحيح صحيح ان شاء
0: الله بيعطيني حلمتك وين تحب توصل
2: أقول لك عادم بكري أقول لك نتمنى أن نزيد نقدم في
0: ننسى سمحني ضربني بالزيبة فما ناس وصل التو تسمع فينا التو
2: حاضر
0: أنت تعزف على الكاخون وفنان تبارك الله عليك حلمتك شنو تحب
2: والله حلم أني نكمل في الموسيقى الحقيقة نحب خليها هواية
0: تكوين الأكاديمي تحب معني
2: لا مش لا لا لا مش انستيتيو من بعد
0: ما شنو
2: نحب ديما خليها هواية أما فرد وقت نزيد نقدم فيها
0: باش شنو تحب تقرا انت شنو توصفتك
2: والله تو خد كما قلت لك عام جاي تروازيام تكنيك ومن بعد ما زدت ما نعرفش واش نعمل بالضبط من بعد اللي فيه الخير ربي يسهل فيه
0: اكيد اكيد ويزمك حاجه تحبها سي
2: نورا باش
3: تنجح فيها
0: عندك الفكره مانيش باش ناخذها لك راه ما تخافش قول لي هذيك
2: لا لا قلت لك والله شيء مازال ما فماش فكره
0: مازالتك ضبابيه
2: مازال ضبابيه شوي
0: ضبابيه والله نقص شوي من الضغط يا وليدي
2: عايش ضغط والله فما شيء
0: والله العزيز
5: هو تو راه ما ينجموش يشوفوا المسار نتاعهم الا ما ياخذوا الباك كي يخو الباك ينجم هكا يلقى المسار
0: هكا وليت تخموا معناه
5: شباب تعطوا صعوبة
0: الحياة هكا بالحق راهي حاجة تأسف راهي
5: خطرة صعيبة الدنيا
0: احنا ملي احنا صغار وتقول لا هيك شوف نورهان ملي صغيرة راهي تحلم بالطب ملي انت صغيرة صحيح اما عندك هدف قدامك تحب حاجة هذه ملي انت صغير تتكون في مخك راهو من الإطار اللي تعيش فيه من الجو تعرف انت شنو تحب ولكن بعد تصير حاجات في الحياة تخليك تغير مسارك ولكن مسار تحبه زادة مش مسار زي ما تحبوش الحلمة ما تحققتش هذه الحلمة اللي حبيتها من الأول ولكن أخذيت مسار آخر لحقيقة لقيت فيه راحتي هكا تتقال أما تقول لي مازلت ما نعرفش شنو نحب الأمور ضبابية لتو انت عمرك قداش قلت لي
2: 17
0: سنة يلزمك يلزمك
2: لا هو ديجا تو اذا كان اذا كان
0: بعض الملامح على الاقل
2: صحيح هو ديجا كي خذيت تكنيك يعني تو نسمع حاصل روحي شوية معناتها المستقبل شي يكون يا بريبا يا حاجة كيك ماشي ماشي ماشي حاجة كيك ما يقول لك مازلت مالعرفش مانيش سور اما هذيك هي ثنية هذيك
0: رد بالك من الضبابية اللي تاخذك تخليك ضبابي ضبابي ضبابي وتعيش هكاك داخل بعضك وماكش عارف شنو فما ناس نجم توجهك راه
2: اي صحيح
0: تعامل معاهم فما ناس أكو حمدي تبارك الله عليه ينجم يوجهك فما ناس في مجالك أنت واختصاصك ينجم يوجهوك سابقينك في في في, في المسار هذا ينجم يوجهوك ويعرفوا يكون عندهم خبرة تعاملوا معاهم ما تحشموش دق الباب أسأل خذ الخطوط العريضة قلوا بربي أنا فكرتي ضبابية الوالد والوالدة ما هيش من المجال هذا مجال معناها اختصاصي انتو ما خذتوه شنو النجم نعمل شنو النجم نعمل شنو اللي لقيتوا فيه متاعب ما لقيتوش ناجح في المسار نتاعك ما تنصحنيش به امشي دق البيبان راهو فما ناس تحب تعاون راهو فما ناس عاشت التجربة وتحب تعاون على هذاك راهو البرنامج هذا موجود اليوم انا نحبكم تكونوا عبرة للناس عبرة للشباب اللي كيفكم باش ينزلوا على منوالكم باش يسألوا باش يبحثوا باش يحققوا الحلم نتاعها وديما نقولوا راهو الطموح ديما ما شاء الله ديما فما افاق مفتوحة وديما فما طموح باللي باش توصل توصلش عمرك 70 سنة هيك الفترة هذيك اللي حكينا عليها من الأول التقاعد اللي نكرهها التقاعد تذكرني بالكرسي وراجل قاعد هكا وما هو يعمل حتى شيء إنسان بصفة عامة ما نحبهاش إن شاء الله ربي يوفقك
2: عايشك
0: معتز أنا راهو نقول لك في الكلام هذا غيرة عليك أنت معني وعلى الشباب اللي كيفك اللي يعيش الضبابية ما لقاش شكون يساندو وراهو تقعد صامت ساكت ساكت ساكت ما كنتش توصل حتى شيء راهو
2: صحيح
0: تبيع راهي مزيانة أنك تكون كالم إنسان هادي ولكن حبك هادي هذه راهي ما تمشيش مع لطيف العرفاوي ريت حبك هادي وانا مليت الحب الهادي يملوا الناس راهم الانسان الهادي برشا برشا راه برشا برشا
2: لا مش هادي برشا
0: لازمك تتكلم تكلم نقصد كوتي اخر لازمك تفهم انا فاش قاعده نقول
2: لا فهمتك لا ديجا
0: صحيت يا معتز برافو
2: مش صغيره
0: صحيت يا معتز ان شاء الله راك في كما قلنا في
3: على المراتب
0: والله في أعلى المراتب.
2: فرح حمدي إن شاء الله.
0: فرح سي حمدي اللي جابك اليوم كنت معاه.
7: إن شاء الله إن شاء الله.
0: لطف لطف من هالوقت يعطيه نقد الوقت 51 دقيقة بعد الساعة السادسة في تير وجنح ومازلنا ما وصلناش حتى 1% من مسيرة نتاع لالا نورهان. حبينا نحكي شوية على التجربة في البلوك وتجربة نتاع الضغوطات وكيفاش تروح للدار وتلقى ميمتك ربي فضل هالك اللي خذت المشعل. فمشكون زاد واقفة معاك يا في حياتك وقف معاك السند والبو والخو برشا حاجات اللي هو
4: برشا عبيد وقفوا معايا في
0: سي شفيق الكنان.
4: وي صحيح
0: حبيناه يكون بحذانا اليوم لكن حبيناه عنصر مفاجئ الحقيقه. فرح بالفكره ولكن عنده التزام التزام طارئ جدا وانا مزعمني في الالتزامات. كل واحد نكلمه نلقاه اون ايتا دورجونس والله يظهر لي الخطر ان المسار نتاعي مع الطب خليتوني ديما كي لومبيلونس. حبكم تروحوا متفرهدين مس كل يوم.
4: صحيح بالحق سي شفيق هو اكثر عبد وقف معنا بعد الله يرحمه.
0: حبك برشا يقول لي نحب اكثر من بناتي مش صغيرك ان شاء الله ماهمش يسمعوا فيه.
4: والله بالحق حتى في العائله ديما يحكي عليا تقول عنده ويني بنته واحنا معناها يقرب لنا معناها كيما نقولوا
0: حبك برشا يقول لي طفله حنينه طفله اللي في دامش لها قرايه كي تحط حاجه قدامها تعملها حلمتها توصل لها مرات بارك الله وعليها الكلام. هذا اش قال لي معناها في التليفون يعطيه الصحه ربي يفضله
4: برشا والحقيقه
0: شكون من الاسامي الاخرين
4: ومرته التسنية
0: ربي فضل
4: من أعز العبيد.
0: وانت بربي يا نورة اللي يعرفك تعرفك الناس البهيمة
1: سبحان ربي
0: سبحان الله
1: سبحانه قبل ما تجيب
0: خطر قلبك به وتحب الخير
1: به هاني كتوفى بوت الموم متعلقين بهم برشا برشا طلبت من ربي في اللحظة هذيك طلبت من ربي ونقول يا ربي كيفاش مش أنا عندي المحنة هذه سخطونا قديش من أتشيد برشا ببهم ما نعرفش
0: هذاك علاش من وقتاش تقولي نشرب قهوه ونهي القهوه اللي حابه نشربها الخطر انا وياك باش نشبع بالدموع. خلينا في سهره هكا في في خطبتك ولا في مانيش عارفه اني في مناسبه اخرى تبدا من بعيد لبعيد نشوفك باش ما نعطيكش طاقه سلبيه.
1: الله يرحمهم
0: الله يرحمهم. ما ديما الوالده تبقى سند راهو بلي ولا الاخت ولا الخو الكل راهو ما كيمشيو الوالدين زوز صعيبه برشا راهو
4: صحيح
0: صعيبه على الاخر
4: مريره مره كبيره مسكينه تعب على خاطري
0: ربي يفضل
4: نروح للمقارد نلقاه ستوري حاضر
0: تنزل الحج تعمل لها حجه
4: ميله ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله انت وياها يا نورهان. مانيش نسيبك نحب نسمع هذا شويه مثال مقطع صغير
4: باهي

0: الله الله على الصوت محلاها النبرة ياسر مزيانة ما باهي انت خذيتنا لنا المصري الشرق اعطيني التونسي في التونسي راك ما شاء الله
1: في الغرب

0: لا عليك هكا هو غني لي بالشرقي في الغربه فناني معناها بالتونسي ديما حامل الهموم التونسي لطف علينا ان شاء الله ديما فرحانين ان شاء الله. في نهايه اللقاء معك شكرا لك على حضورك, شكرا لكل من ساهم طبعا في حضور وزادة وكان بحذانا منذ الحصص الاولى. اتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله تحقق الحلم نتاعك وتجمع. اما اعطيني كلمه بالحق, شنو تحب بعد المسار؟ مش يجيك وقت باش تقف وقف تامل تقول الى متى باش نقعد هكا؟ دونك شنو باش شنو بالحق شنو تحب تحقق في حياتك؟
1: نورهان المهنيه ولا
0: المهنيه؟
1: في حياتي المهنيه ماذا بيا نتعلم اكثر حاجات, ماذا بيا ما نقفش في بوان ونقول كهو سي تعلمت كل شيء. نحب نتعلم كل شيء في الجراحه. بالنسبه للموسيقى الحقيقه اني حتى لتو فرحانه باللي وصلت له, وحتى بوجودي مع فرقة الصنباتي الحقيقة فرحانة برشا بالتجربة هذه. وبغل ماما الحقيقة منيش نستنى في حاجة أكثر من هكا.
0: أي والله إن شاء الله ربي يفرحك وإن شاء الله يخلي لك ميم تقبل كل شيء وخيتك البيطارية الأستاذة البيطارية وإن شاء الله ربي يحيك بخير إن شاء الله يا نورة ويعطيك بالوقت الطيب أنت وبنيتك إن شاء الله. خطر مش سهل, زادت تبقى عندك زوز بنات, مش سهل, مسؤولية كبيرة والحمد لله ربي أنا الطريق نتاعكم.
2: مش هم يتعبوا, المسؤولية تتعب,
0: مسؤولية بالطبيعة والخوف عليهم. الخوف عليهم. حمدي مرة أخرى نقول لك مشكور جدا, إن شاء الله تكون في مواعيد أخرى معنا إن شاء الله. العقربي حمدي العقربي هذا الصوت اللي سمعته اليوم على الألف جيتار لو ما سمعنيش برشا الحقيقة, إن شاء الله يجيب حذكم في مواعيد أخرى. إن شاء الله تبدأ تكون معنا ولد الدار أنت ومعتز والمجموعة الكل إن شاء الله أنت والبعض.
2: إن شاء الله بقدرة ربي.
0: شكرا لكم, تفضل كنت ختام.
2: الله
0: في سهل يشكر.
2: شكرا شكرا يا عايشك على الحضور, خليتنا مرتاحين الحق.
0: عايشك
2: بالنسبة للموسيقية إن شاء الله كانت عندي الحلمة اللي نعمل الباند وحدي ان شاء الله, يعني نجم نوصل بها اللي نحب عليه. سينو في الدومين التعليم زاد ان شاء الله المسار هو مازال كبير الحق, اما ان شاء الله يتعدى مسار به.
0: مازال طريق طويل.
2: الطريق طويل وي والله. وكهو ان شاء الله ربي يعطينا الانرجي والطاقه.
0: هذا هو اللي بدينا به خطوه خطوه ثنيه. ايه. حلوه
2: فوالا فوالا
0: طويله وزينه كما قال محمد الموسي. ايه. وانت معتز
3: كاو يعطيك الصحة على الاستضافة ذي.
0: بوان فينال.
3: بوان فينال. تحية لأصحابي والعائلة والناس كله.
0: شكرا لك نورة نورهان. شكرا هيثم. شكرا سي رؤوف غديرة. شكرا لكل من تابعنا وتواصل معنا على صفحة الفيسبوك. شكرا من القلب وإن شاء الله ديما أوليداتنا مبدعين ومتألقين في شتى المجالات.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: السواسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. انطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم في الإعلان عن نتائج تعيين الطلبة المقبولين في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي لدورة 2026، ذلك عبر موقع الويب concoursengineer.rnu.tn. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه يتعين على المترشحين المعينين تأكيد نتائج التعيين عبر نفس الموقع المذكور بداية من اليوم وإلى غاية يوم الثلاثاء 11 أوت حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. صادق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتتعلق الاتفاقية بقرض يسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة في قفصة. ارتفعت عائدات صادرات التمور التونسية بنسبة 10% لتبلغ 854 مليار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا الموسم مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي وفق الإحصائيات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. في أخبار العالم، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم حاكم الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في ثامن لقاء يجمعهما منذ عودة ترامب إلى الرئاسة. هذا الاجتماع هو الأول منذ شهر فيفري الماضي، أي قبل الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران. قبيل المقابلة قال ترامب أن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية، مجددا التأكيد على استعداده لتوجيه ضربات جديدة إلى إيران إذا فشلت المساعي للتوصل إلى اتفاق. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير أكثر في إيقاف الحرب والوصول إلى حلول دبلوماسية بالضغط على إيران، بينما الكيان الصهيوني يصر على مواصلة القتال. ختاما، يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بسحب قليلة على كامل البلاد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. درجات الحرارة هذه الليلة في الشمال بين 21 و 26 درجة وبين 27 و 31 درجة في الجنوب والوسط، والبحر قليل الاضطراب. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع شوقي في أخباره الرياضية.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم صادق واتخذ عدد القرارات خلال اجتماعه الأول اليوم بعد مشاركة منتخبنا الوطني التونسي في كأس العالم اللي أقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. القرارات من أبرزها هي تعيين الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني أكابر بقيادة المدرب معين الشعباني بعقد لمدة 4 سنوات، ومعه في بقية تركيبة الإطار الفني مراد المالكي كمدرب مساعد، وأيضا سفير الحسني كمساعد مدرب. نلقوا مع خالد المغزوي كمدرب لحراس المرمى، حاتم بوليلا كموعد بدني، ووسام صفوت كمحلل للأداء. أيضا المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم صادق على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتعيين رضا الجدي مدير فني وطني، مع دعوته لإعداد الهيكلة الجديدة للإدارة الفنية الوطنية وتحديد برنامج العمل متاعهم الزوز ليعرضهم على في أقرب الأجال على أنظار المكتب الجامعي للمصادقة عليهم. ايضا باش يتم غدوه اجراء رزنامه بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 انطلاقا من 11 متاع الصباح في قاعه الندوات بالاداره الوطنيه للتحكيم بالجامعه التونسيه لكره القدم، ولمقابله البطوله باش تنطلق يومي 22 و23 اوت القادم. الأخبار الأندية، البداية بالاتحاد الرياضي المنسيري وين يواصل ترابسه المغلق في حمام بورقيبة وعين دراهم، الإقامة في عين دراهم والتمارين في حمام بورقيبة. اليوم أجرى حصة تدريبية صباحية خصت للتمارين الفنية، والهيئة التسييرية الجديدة للاتحاد الرياضي المنسيري انطلقت منذ يوم الأمس رسميا في المهام متاحة بعد تسلمها لمهامها من الهيئة المديرة المتخلية برئاسة الأستاذ مسلم سلامة. كان تسليم المهام في مقر ولاية المنسير بإشراف السيد ولي الجهة ولي المنسير السيد عيسى موسى. الهيئة المديرة الجديدة نذكركم أن يترأسها السيد جمال السقا، مع كل من السادة نزار الجمالي كنائب رئيس، دكتور ناجي السخيري كنائب رئيس كذلك، الأستاذ كمال هلال في خطة كتب عام، نبيل ترجمان، منير وشام، زياد الدبابي، جعفر الزنيتي، سفيان بشير، وأنيس المدب كأعضاء في الهيئة التسييرية الجديدة للاتحاد الرياضي المنسيري برئاسة السيد جمال السقا. النجم الرياضي الساحلي أجرى اليوم حصة تدريبية صباحية في ملعب محمد معروف بمركب النادي في سوسة في مقر الجمعية، وسليم بن عاشور موجود في سوسة، وبش يكون هو مبدئيا من المنتظر وأنه بش يكون هو المدرب المساعد للمدرب الحالي النجم الرياضي الساحلي كريستيان براكوني. سليم بن عاشور تعرفوه هو مدرب وأيضا كان صلب انتماء إلى الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، ولاعب دولي سابق متكون في فرنسا، عنده تجربة على مستوى التدريب وأيضا كلاعب دولي سابق، وكان قائد حتى للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. تعزيز مهم للإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي. وبالنسبة للجنة تفضل النزاعات في الإطوال كانت أعلنت عن توصلها لتحقيق المليار الثاني يوم الأمس، وتعمل حاليا على غلق الملف رقم 11 الخاص باللاعب حمزة الجلاسي اللي قيمته تقريبا 281 مليون، تقريبا حوالي الأموال اللي تم جمعها من خلال التبرعات، من خلال الاشتراكات، من خلال شراء الأقمشة ومختلف منتوجات النجم الرياضي الساحلي، تقريبا في حوالي 160 مليون إلى حد الآن تم جمع من أصل 281 مليون من المتخلدات الخاصة باللاعب حمزة الجلاسي. بالنسبة للملف رقم 12 اللي تعمل لجنة تفضل النزاعات بعد ما يتم غلق ملف حمزة الجلاسي، الملف رقم 12 باش يكون هو الخاص بالمدرب السابق فوزي البنزرتي والمقدر قيمته تقريبا 75 مليون. أيضا الملف رقم 13 الخاص بالمدرب السابق لسعد الدريدي وقيمته 150 مليون و500 دينار، 50 مليون ونص تقريبا. هذه أبرز الملفات اللي تعملها اللجنة تفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي على غلقها. وعلى ذكر طبعا المدرب فوز البنزرتي، فإن فريق اتحاد طرابلس الليبي كان أعلن في بلاغ نفيه القاطع لتخلي إدارة الفريق عن المدرب فوز البنزرتي، وبالتالي نفات كل الشائعات حول عدم استمرار أو فسخ العقد مع المدرب فوز البنزرتي، وبالتالي تأكد استمرار فوز البنزرتي وجوده على رأس الجهاز الفني والإطار الفني في تأكيد الثقة المجدد في شخصه، وبالتالي نفات كل الأقاويل وكل الشائعات وكل الأخبار اللي بفاده أنه فوز البنزرتي لم يعد على رأس الإطار الفني لفريق اتحاد طرابلس الليبي، وبالتالي ينتهي المسلسل هذايا أو ربما الإشاعات إن صح التعبير الخاصة بالموضوع هذايا.
سبورتينغ الموكن أعلن اليوم عن انتداب لثلاثة ملاعبية لمدة سنتين لغاية 30 جوان 2028 لتعزيز فريق كابر كرة القدم، وهما المدافع مروان الكوكي، متوسط الميدان رامي العفاس، والجناح الأيمن آدم عمامه. والتمارين انطلقت منذ يوم الأربعاء الفارط 22 جويلية في ملعب البلدي بالموكين بإشراف المدرب الجديد محمد السويحلي، استعدادا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الهيئة المديرة برئاسة السيد المدي الغربي كانت انطلقت في بيع الإشراكات السنوية ولتخول دخول مقابلات كرة القدم وأيضا كرة اليد في نفس الوقت. قيمة الاشتراك هذا هو 100 دينار الاشتراك الواحد، والهدف هو بيع 400 اشتراك. القلعة الرياضية اللي تعاقدت مع المدرب حلمي حمام اللي كان هو المدرب البعث بوحجلة في الموسم الفارط، متحصل على شهادة التدريب الكاف آ. بالنسبة لتمارين فريق القلعة الرياضية من المنتظر أن تطلق غدوة استعدادا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. القلعة الرياضية تدبي لحد الآن المهاجمين هيثم تاج قادم من هلال الشابة، مالك الهيشري قادم من سبورتينغ الموكين، مدافع وائل ضويوي قادم من نادي جبنيان، لاعب وسط الميدان ولاعب الشاذلي حاج محمد اللي هو قادم من هلال الشابة، حارس المرمى

مستقبل قصير في انتظار ديما الإعلان على الانتدابات هذه بشكل رسمي من طرف الفرق هذوما. أو بالأحرى الإعلان الرسمي على الانتدابات هذه من طرف فريق مكارم المهدي، لأن سبورتينغ موكين أعلن عليهم رسمي الانتدابات متاعه، لكن في بالنسبة لفريق مكارم المهدي في انتظار أعلن عليهم على الصفحة الرسمية الخاصة به المكارم المهدية. إلى كرة اليد الآن، الجامعة التونسية لكرة اليد كان أعلنت وأنه قرعة رزنامة المرحلة الأولى لبطولة قسمة للنخبة أكابر الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 بيتم إجراءها يوم الأربعاء 5 أوت في 11 متاع الصباح في مقر الجامعة التونسية لكرة اليد. أيضا الجامعة كانت أعلنت اليوم عن تركيبة مكتب الرابط الوطني لكرة اليد الشاطئية اللي باش تكون من هشام الطرابلسي كرئيس، الأستاذة يسرى دباش كأمين تمال، لطفي بعنان وعمر الغربي، مروان الشتيوي، عدنان عبيد، صفوان سوا، معتز الهلالي ورجل الزغلامي. اللي أعلن عليهم هذوما لطفي البعنان عمر الغربي مروان الشتيوي عدنان عبيد صفوان سوا ومعتز الهلالي، هذوما أعضاء في الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية، ورجل الزغلامي باش يكون هو معاهم كذلك عضو بصفته كمكلف بالتحكيم ممثل الإدارة الوطنية للتحكيم صلب هيئة وتركيبة المكتب الجديد للرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية. ومن أهم الملاحظات وأن الأستاذة يسرى دباش والسيد معتز الهلالي هما الثنائي الوحيد اللي في التركيبة الجديدة هذه، وقاعدة جديدة للثقة فيهم للمرة الثانية على التوالي صلب الهيئة اللي باش تدير مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد الشاطئية. كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي أكابر انطلق اليوم في تحضيراته استعدادا للمشاركة في النافذة الرابعة من تصفيات كأس العالم اللي باش تقام في قاعة رادس الأولمبية من 27 حتى 30 أوت القادم من خلال تربص أول في تونس العاصمة، يتواصل لغاية يوم الاثنين القادم 2 أوت بمشاركة 17 ملاعبي. منتخبنا باش يواجه في الدورة الترشيحية هذه كل من الرأس الأخضر والكاميرون وجنوب السودان. بالنسبة لقائمة الملاعبية اللي تم دعوتهم هما جوهر الجوادي، زيادة شنوفي، فارس العشي، أسامة المرناوي، فارس لحياني، مختار غيازة، ياسين التومي، واصف المثناني، بشير بن يحيى، أحمد العدامي، يوسف الضيف، محمد منافذ، ميلال الجزيري، فارس البوغانمي، مالك الكسراوي، محمد صديد، وبالحسن الشيحي. في الكرة الطائرة بالمنتخبات الوطنية للشبان، بالنسبة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة لأقل من 18 سنة، المنتخب الوطني التونسي اللي كان لعب مقابلة جيدة ضد المنتخب المصري اليوم في إطار نصف نهائي بطولة أفريقيا للأمم لأقل من 18 سنة انهزم فيها منتخبنا الوطني التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، ومنتخبنا باش يكون في المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة. أيضا منتخبنا التونسي إناث لأقل من 18 سنة أحجز مكان في المباراة النهائية وترشحوا للدور النهائي واللعب من أجل الميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة سيدات لأقل من 18 سنة بعد فوز المستحق على منتخب الكاميروني بثلاثة أشواط نظيفة. تفاصيلهم 25-17 25-19 و25-15، وبالتالي منتخبنا التونسي لأقل من 18 سنة باش يكون حاضر إن شاء الله في الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة لأقل من 18 سنة. في المصارعة النسائية، رباعي تونسي في الموعد العالمي، بطلاتنا موجودين وموجودات الحقيقة في أذربيجان في باكو عاصمة أذربيجان للمنتخب الوطني التونسي للمصارعة اللي كان سافر يوم الأمس إلى أذربيجان للمشاركة كما قلنا في بطولة العالم للمصارعة لأقل من 17 سنة اللي باش تقام من 27 جويلية إلى 2 أوت في واحدة من أقوى التظاهرات العالمية للفئات الشابة. يترأس الوفد السيد مأمون بلطيفة من اللي وتقود الإطار الفني المدرب الوطنية فاتن الهمامي اللي تشرف على المنتخب الوطني التونسي. نضم القائمة كما قلنا أربع بطلات باش يمثلنا تونس في الموعد العالمي هذايا اللي هما تسنيم العثيمني في وزن أقل من 40 كيلوغرام، رحمة الرزقي في وزن أقل من 53 كيلوغرام، أمن الهمامي في وزن أقل من 57 كيلوغرام، وزينب النصري في وزن أقل من 65 كيلوغرام. وبالطبيعة باش تكون البطولة هذه العالمية فرصة مهمة لموهبنا الصاعد للاحتكاك بأفضل مصارعات العالم في الفئة العمرية هذه واكتساب المزيد بالطبع من الخبرة في أعلى مستوى من المنافسات الدولية. إن شاء الله كل حظ وتوفيق لبطلتنا للمصارعة في البطولة العالمية هذه.

تم من خلال الخبر اللي هو طبعا الأبرز اليوم على مستوى العالمي هو التعيين والإعلان رسميا عن زين الدين زيدان هو المدرب الجديد المنتخب الفرنسي بعد الإعلان عليه من طرف الجامعة الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم. زين الدين زيدان باش يخلف ديدي ديشان اللي بعقد يمتد لأربع سنين مع الجامعة الفرنسية لكرة القدم وعلى رأس الإطار الفني زين الدين زيدان للمنتخب الفرنسي لكرة القدم حتى كأس العالم 2030. تعرفوا زيدان هو المتوج بلقب كأس العالم 1998 انتظمت في فرنسا وبش يكون خليف أو في خلافة زميله السابق ديدي ديشان اللي كان قائد المنتخب منذ عام 2012. تعرفوا تقريبا 14 سنة على رأس الإطار الفني للمنتخب الفرنسي. انتهت تجربته باحتلال المركز الرابع في مونديال 2026 بعد التتويج أيضا باللقب عام 2018 مع المنتخب الفرنسي ولغه أيضا الدور النهائي لكأس العالم 2022 وأولى مباريات الرسمية للمدرب الجديد المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان باش يكون خلال فترة التوقف الدول المقبلة وباش يلتقي منتخب فرنسا مع المنتخب التركي يوم 25 سبتمبر ثم بلجيكا يوم 28 سبتمبر قبل مواجهة إيطاليا يوم 2 أكتوبر ثم بلجيكا مجددا في يوم 5 أكتوبر ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. نهاية الأخبار الرياضية. أجمل تحية نجلة عطيب محمد في الإخراج التقني. تحياتي من قدم الميكرو شوقي الحمادي في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسين. صباح الخير نسكم.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: جباليا، سليمان، منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
1: 104.7 ديما فما جديد في إذاعة المنستير، ومن برمجة البرمجة عناوين ترافق نهاركم. برامجنا لكل اهتماماتكم صباحا مساء، نرافقوكم مع الخدمات، المواكبات، الفن وغيره. برمجتنا لكل الأذواق، ومع إذاعة المنستير تبع الموجة.
2: مساء الخير، موجز 8 من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الهادي وحب كبير.
2: دعت الجمعية التونسية لمرضى الإبتن اليوم العائلة الفقيرة ومحدودة الدخل والمسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي إلى الاتصال بالمكاتب المحلية والجهوية للشؤون الاجتماعية لإيداع مطالب الانتفاع بالمنحة الشهرية المقدرة ب 130 دينار للتكفل بجزء من مصاريف الغذاء، مشددة على أهمية تعميم المعلومة حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من المرضى من الاستفادة من هذا الإجراء. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هناك توجه نحو دعم شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بالنظر إلى الترابط الوثيق بين أنشطتهما وتكامل أدوارهما ضمن منظومة إنتاج وتحويل الفوسفات، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بصدد تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بما يدعم حوكمته ويرفع من مردوديته. صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، تتعلق بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اليوم تأمين مجمع من الليطأ الصناعي للنفط والغاز واستئناف ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء عقب تكليف قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بالتدخل لتأمين المجمع تمهيدا لإعادة التيار الكهربائي تدريجيا واستقرار الشبكة العامة. أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم تعليمات للقوات الإسرائيلية بتوسيع عملياتها الهجومية في الضفة الغربية المحتلة ليرتفع عدد الكتائب المنتشرة إلى 26 كتيبة، ونقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤول أمني رفيع أن إسرائيل تتجه إلى تأجيل تنفيذ عملية عسكرية واسعة إلى ما بعد زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة. وفي الختام، أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العميد إبراهيم ذو الفقار اليوم أنه لن يسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموال من الأصول الإيرانية المجمدة بالمرور عبر مضيق هرمز، وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب العمل غير القانوني بدفع تعويضات للسفن المتضررة من الأصول الإيرانية. شكرا على الاهتمام.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوكات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، أهلا بكم وسهلا في موعد جديد مع حصة متجددة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. عندما يأتي المساء من الآن إلى حدود العاشرة ليلا، أجمل التحيات تأتيكم من فريق العمل نجل عطية بن محمد في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفونين أسعد العيرشي. في عندما يأتي المساء لهذا المساء عديد العناوين. بعد قليل وفقرة خلف الغلاف سنتعرف على إصدار جديد بعنوان العنف في النصوص الدينية للكاتب والباحث الجامعي الأستاذ علي جناوي. فقرة كلمة وظلال، اليوم نتعرف على مفهوم السبرانية مع الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، ومن فقرات الجزء الثاني فقرة حبر الأيام، واليوم قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي والتربية، أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي. فقرة أصل الحكاية حول القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، ومثال اليوم لو كان فيه خير ما رماه الطير، ما قصة هذا المثل؟ التفاصيل مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة للجميع ومفيدة، كونوا معنا

0: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير، على هذه الموجات التي يحلو فيها اللقاء. تمام 8:13 مباشرة إلى الركن الأول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف،
2: خلف الغلاف.
0: في ركن خلف الغلاف سنبحث عما هو موجود خلف غلاف إصدار أدبي جديد، واليوم تخيرنا كتاب جديد صدر مؤخرا عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان. هذا الكتاب يحمل عنوان العنف في النصوص الدينية للكاتب الباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي. أستاذ علي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير وفي برنامج عندما يأتي المساء.
3: مساء الخير أستاذ لسعد، مساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير ومتابعيها، شكرا لهذه الدعوة الكريمة.
0: شكرا. أولا مبارك هذا الإصدار. الأكيد من خلال العنوان قضية العنف في النصوص الدينية هي من أكثر أعتقد القضايا تعقيدا وتشعبا في مجالات الدراسات الفلسفية وأيضا الدراسات الدينية والتاريخية وأيضا علوم التفسير والهرمونوتيقة، نقصد بها علم التأويل. أولا لو نبدأ منذ البداية، يعني التعامل مع هذا الموضوع الأكيد يتطلب موضوعية وأكاديمية دقيقة جدا.
3: صحيح أستاذ أسعد، شكرا لتقديمك لهذا الكتاب، وهو كتاب يحمل عنوان العنف المقدس في النص الديني.
0: نعم.
3: كتاب صدر في شهر فيفري سنة 26 و2000 في طبعته الأولى كما تفضلت وقلت عن دار الأمينة للنشر والتوزيع.
0: نعم.
3: وجاء الكتاب في 244 صفحة.
0: نعم.
3: وبهذه المناسبة اسمح لي أن أتوجه بالشكر إلى دار النشر على حسن إخراج الكتاب.
0: نعم.
3: والعمل في أصله، يعني العنف المقدس في النص الديني، هو رسالة ماجستير في الدراسات المقارنة ناقشتها لجنة علمية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، مؤلفة من المرحوم فرحات الدريسي،
0: رحمه الله، نعم،
3: والدكتور لطفي دبيش والدكتور حماد المسعود.
0: نعم. تحية لهم جميعا.
3: الجميع على ملاحظة حسن جدا.
0: نعم.
3: وقد أشرف على العمل منذ البداية أستاذنا الدكتور حمد المسعودي.
0: لا.
3: وأستسمحك واسمح لي رجاء وأستأذنك وأستأذن السادة المستمعين.
0: لا.
3: بأن أتوجه إليه بأحر التحايا وأصدق عبارات الشكر وأخلاصه وأعمقه بما أولاني إياه من الرعاية حقيقة.
0: لا.
3: وعلى مجهوده الكبير في أن يرى هذا الكتاب النور.
0: لا.
3: قلت أستاذ أسعد إن الكتاب تطرق إلى دراسة بعض مظاهر التجارب الدينية الكتابية.
0: لا.
3: وبالتحديد نظر في مسألة العنف المقدس في النص الديني.
0: لا.
3: وأشير هنا وأنير الطريق إلى السادة المستمعين أن المقصود بالنصوص الدينية على تباينها وتنوعها هنا.
0: لا.
3: النصوص المقدسة أو ما يصطلح بتسميته بالنصوص التأسيسية أو الكتابية،
0: ونعني بها يعني العهد، يعني به التوراة والإنجيل والقرآن.
3: صحيح صحيح. نعم. أكيد. والكتاب ركز في البحث على سفر يشوع، وهو الكتاب السادس من حيث الترتيب في العهد القديم.
0: نعم.
3: وسورتي الأنفال والتوبة
0: في القرآن الكريم. نعم. ويشوع هو القائد العسكري الذي يعني واصل الحلم الموسوي في تأسيس دولة بني إسرائيل حسب ما يدعون.
3: صحيح صحيح. نعم. صحيح. هو يسميه العرب هوشع.
0: نعم.
3: يسمى أيضا يوشع بن نون أو هوشع بن نون.
0: نعم.
3: وهو فتى النبي موسى في سورة الكهف وقت ورد ذكر سورة الكهف.
0: نعم.
3: وهو شخصية مهمة في صناعة التاريخ بني إسرائيل.
0: نعم.

0: أيضا كما تفضلت أستاذ أسعد، سفر يشوع يعتبر أول الأسفار التاريخية بعد التوراة.
1: نعم.
0: السادس وهو يأتي مباشرة بعد التوراة الأسفار الخمسة الأولى.
1: نعم. طيب أستاذ علي، لو نبدأ منذ العتبة الأولى، عتبة العنوان العنف المقدس في النص الديني، الأكيد من خلال بعض النصوص الدينية. لسائل أن يتساءل، يعني العنف المقدس في النص الديني، يعني وكأنه ضمنيا هناك عنف مدنس، يعني وضمنيا أيضا وكأنه النص الديني يشرع لاستعمال العنف، وكأنه هناك عنف مقدس وهناك عنف مدنس.
0: ملاحظة جيدة أستاذ أسعد، وهنا أريد أن أشير إلى مسألة العنف المقدس.
1: لا.
0: أولا العنف على اتساع هذه التسمية وتشعبها هي موجودة في كل ظواهر الحياتية الإنسانية، ومنها أيضا ومنها الدين. إشارة أو إشارة أو لفظة العنف المقدس هي تعني بالضرورة العنف الذي ينبع من داخل النصوص المقدسة. يعني الكتاب حقيقة هو يجيب على سؤال، يجيب عن سؤال أساسي ومحوري. من يصنع العنف داخل، من يصنع العنف داخل النص المقدس؟ هل هو النص في ذاته أم قراءته قراءتنا نحن للنص هي التي تصنع العنف؟ هذا العنف موجود بأشكال متنوعة، ومن يحمل نفسه على أن يطلع على الكتاب سوف يتبين في فصوله الأربعة أن العنف مرتبط بأشكال حياتية متنوعة، أشكال طقسية من حيث الطقوس. وقد جاء الكتاب في فصل، معناه قلت كما قلت في
1: أربعة فصول،
0: الفصول الفصل الأول ووسم بدوافع الحرب النفسية والأخلاقية ومبرراتها، وهنا أقصد الديانتين اليهودية والإسلام. وقد رصدت لحظتين تاريخيتين مهمتين فقط، يعني لما تطرق إلى كامل التاريخ اليهودي أو تاريخ الإسلام. الفصل الثاني يتحدث عن دعائم الحرب الاجتماعية والاقتصادية. وجاء الفصل الثالث تحت عنوان رهانات الحرب المقدسة وطموحات النص. وختمت الكتاب بفصل الرابع يتحدث عن محصلات الحرب الاتجاه الفكرية والدينية. ومعناها في تفاعلي معك أريد أن أشير بادي الأمر إلى طبيعة النص الديني سواء كان في الدين اليهودية أو حتى في الإسلام، وخصوصية تناوله بالقراءة والتحليل والفهم باعتباره نصا مقدسا وملغزا في ذات الآن. هو نص يحمل قدسيته باعتبار مصدره، مصدر النصوص الدينية وهو الذات الإلهية وهو كلام الله من حيث المصدر، وهو أيضا تعبير عن مدى تمثل وفهم البشر لهذا النص.
1: أتفاعل يعني معك في هذا الاتجاه، والأكيد أنك تفطنت إلى ذلك أستاذ علي، أنه لابد من التمييز بين النص والتوظيف. يعني مثل ما ذكرت منذ قليل أن النص الأصلي، يعني النصوص في حد ذاتها، يعني من داخلها يعني تشرع للعنف، أم أن هذا العنف فهمه القارئ والمفسر لهذه النصوص، فكان لابد من التمييز بين النص والتوظيف. وهذه أعتقد ملاحظة محورية جدا، لابد أن يفرق الباحث بين ثلاث مستويات مستقلة، يعني عن بعضها البعض، النص الأصلي والتفسير والتأويل وأيضا التوظيف السياسي والإيديولوجي. يمكن أن نتحدث عن استخدام النصوص خارج سياقاتها لتحقيق مآرب سياسية أو في إطار صراعات يعني سياسية على السلطة.
0: أكيد أكيد، هي ملاحظة محورية وأساسية في الكتاب، وملاحظتك أيضا متينة وفي مكانها. هذا التماهي الذي صنع أو وجد بين ما هو سياسي وقع توظيفه ما هو سياسي وما هو ديني، لا يمكن في لحظة من لحظات التاريخ أو بداية، عندما نتحدث عن بداية تحول فكرة إنشاء دولة إسرائيل ما بين ظفرين، من موسى بعد أن كانت حلما في التوراة وصارت حقيقة مع يشوع، كيف تم توظيف النص الديني لخدمة الخلفيات السياسية أو الغايات السياسية،
1: وهو ما تعتمده إسرائيل الآن، ما تعتمده إسرائيل في تعاملها مع القضية الفلسطينية.
0: صحيح. وهو
1: صحيح.
0: كل كل كل كل عنف او كل كل نوع من الغطرسه، كل نوع من توجيه الاحقاد والكراهيه تجاه الاخرين، خاصه واذا انا للحقيقه العلميه ظاهر في التاريخ، في تاريخ بني اسرائيل منذ حدث الخروج وقع توظيف الدين لخدمة السياسة، ولا يمكن الفصل في فترة من الفترات التاريخية بين ما هو ديني وما هو سياسي. وظف النص الديني، النص المقدس المتعالي، ليعبر عن تدخل عالم اللاهوت في عالم الناسوت. كيف تدخلت عالم الآلهة أو عالم عالم الموارئيات، عالم الغيب، عالم الشهادة عالم الشهادة والغيب، هذا العالم المتعالي كيف تدخل في حياة البشر ونسج خيوط حياة الإنسان؟ فأول النص الديني ليخلق نوع من الحروب. هذه الحروب في مستويات متعددة، حرب نفسية عندما صنع بنو إسرائيل منذ حدث الخروج عدوا وهو مصر، مصر الفرعونية، عندما أسسوا لطقوس تحمل كثير من الممارسات العنيفة، كيف وجهوا أو صنعوا جندا لاغتصاب أرض الفلسطينيين منذ بداية وحتى مش حتى فلسطين فقط، يعني حتى جزء كبير من نهر الأردن كان ضمه يشوع إليه بقوة السيف.
1: طيب
0: كيف دفع؟
1: صحيح، واصل أستاذ، واصل.
0: قلت وكيف دفع يشوع معناها وحتى الكهنة من وراء أطماعهم بني إسرائيل إلى تصوير هذا الإله يهوه، كما وأظن أن الدارسين والباحثين في مجال علم الأديان يتبينون منذ الوهلة الأولى أن يهوه أو صورة الإله التي خلقها الكتاب المقدس في عهده القديم صورة إله محارب، إله صحراوي، إله يعشق الدم، إله يطلب من معتنقيه الذبائح والقرابين معناها، ويشجع على ولادة العنف داخل المجتمع، ويوجه هذا العنف وهذه الكراهية إلى الآخرين.
1: هذا في الجانب، يمكن الجانب النصوص الأولى المتعلقة مثل ما ذكرت بالتوراة وتحديدا سفر يشوع. لو نتحدث الآن يمكن على الضفة الأخرى، يعني وذكرت أنه اعتمدت في المدونة صورتي الأنفال والتوبة من القرآن، الأكيد أنك انتبهت أستاذ علي إلى ضرورة يعني احترام السياقات التاريخية والبيئية للآيات التي وظفتها أو للآيات التي استخدمتها واستعنت بها على في حديثك على ظاهرة العنف، وأعني بذلك أسباب النزول، لأنه ترتبط العديد من الآيات والنصوص في القرآن بوقائع محددة، إما كانت للدفاع عن النفس أو مواجهة يعني تحالفات عسكرية معينة، وبالتالي أعتقد أن قراءتك كانت موضوعية، يعني لأنها لم تكن بمعزل عن هذا الطرح التاريخي في احترام يعني أسباب النزول واحترام السياقات التاريخية والبيئية للآيات التي استشهدت بها.
0: صحيح أستاذ أسعد، وهنا أريد أن أشير إلى أكمل متفاعلا معك فيما يخص سورتي الأنفال والتوبة. الكثير من المفسرين يعتبران أن سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة أو سورة تكمل سورة أخرى. سورة الأنفال، وهذه معلومة ربما لا تخفى عن الكثيرين، أنها جاءت من غير بسملة.
1: سورة التوبة لا، يعني سورة التوبة جاءت من غير بسملة.
0: سورة التوبة وهي السورة الثانية، جاءت من غير بسملة وتحمل كثيرا من المعاني والوعيد تجاه المشركين الذين حاربوا المسلمين. وفي آياتها الكثيرة هناك إشارة إلى ضرورة الاستعداد وضرورة محاربة المعتدين. وسورة الأنفال والنفل في اللغة العربية هي الغنائم من الحرب. صحيح. أو ما زادت عن الفرض. والأنفال هنا المقصود بها هي غنائم الحرب. السورتان تتحدثان صراحة عن علاقة المسلمين بالمشركين في غزوة أحد وما وغزوة بدر وغزوة أحد وما بعدهما. ويشير النص القرآني صراحة إلى ضرورة رد العدوان. أذن عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. يعني هنا نتحدث عن ضرورة القتال، ضرورة رد
1: الدفاع عن النفس. نعم، هذا في سياق الدفاع عن النفس. نعم،
0: في سياق الدفاع عن النفس.
1: نعم،
0: هنا هنا نتحدث عن العنف الذي يجابه عنفا آخر.
1: صحيح.
0: فيما بعد كيف تم فهم هذه الآيات القرآنية؟ هل هذا العنف هو عنف ظرفي؟
1: لا.
0: يعني يتوقف بتوقف العنف المضاد أو هجمة الآخرين، أم هي دعوة مفتوحة إلى ممارسة العنف أو الحرب؟
1: واضح. لو نتحدث أستاذ علي، نحاول يعني قدر المستطاع أن نغري السادة المستمعين والقراء وأحباء خاصة الفكر وأحباء القراءة أن باقتناء هذا الكتاب وبالاطلاع عليه، لأنه صراحة من الكتب المرجع اللي يمكن أن يستعين بها الباحث للتعرف أكثر والغوص أكثر في هذا الموضوع الشاسع والموضوع الدقيق والمحفوف ب دعني أقول بمخاطر عديدة. المناهج التي استعملها الباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي في طرحه لهذه القضية، بالإضافة إلى المنهج التفسيري والمنهج التأويلي، هل يمكن أن نتعمق أكثر حول المناهج التي اعتمدتها في طرح هذه القضية؟
0: طيب، في الكتاب هناك أيضا حضور للمنهج البنيوي ومنهج علم الأديان المقارن وعلم تاريخ الأديان.
1: نعم.
0: أريد أن لو سمحت أن أتوسع في هذه المعلومة ببساطة، ولا أريد أن أتحدث عن الكتاب بعمق وكي أدفع القارئ إلى وأشوقه إلى ملامسة الكتاب وقراءته قراءة متأنية،
1: وهذا ما نرجوه.
0: المنهج منهج علم الأديان، عندما نستعمل المناهج فإننا نقترب من النصوص بدرجات كبرى. مثلا في مستوى أول ندرس الآية بعيدا وبمعزل عن التاريخ.
1: صحيح.
0: الآية القرآنية في مضمونها النصي، سواء كانت الآية هذه من النص التوراتي أو من النص القرآني، تدرس الآية لغويا في بمعزل عن محيطها التاريخي والسياسي. ونحاول أن نربط هذه الأنظمة أو النظم التي تحرك أي ظاهرة دينية، ظاهرة العنف مثلا، ظاهرة الحرب، ظاهرة عندما نتحدث عن الحرب نتحدث عن ظاهرة القربان، عن ظاهرة الأضحية وهي ظاهرة موجودة في الديانات الإبراهيمية جميعا، عن ظاهرة الموت،
1: الختان أيضا،
0: عن معنى
1: الختان أيضا،
0: الختان أيضا
1: كشكل من أشكال العنف. نعم.
0: عن فص كامل عن هذه الظاهرة وكيف تناولها أيضا علم النفس التحليلي، الختان باعتبارها ظاهرة ظاهرة من ظاهرة عنيفة. هذه الظاهرة موجودة في مصر الفرعونية ونقلها اليهود بعد الخروج، وصارت هذه ظاهرة الختان ظاهرة معروفة في الديانات الإبراهيمية وخاصة اليهودية والإسلام.
1: واضح.
0: معاني هذه الظاهرة وارتباطها بالعهد
1: أي في اليهودية. نعم. الختان هو العهد بين بين إبراهيم وإله بني إسرائيل. نعم،
0: في غراتكم وفي لحمكم يكون عهدي لكم، هكذا كان يتحدث الله إلى النبي إبراهيم وفي هذا العهد. قلت أنا عودة على بدء المنهج الدنيوي، أيضا بحثنا في المنهج علم الأديان والذي يتفاعل أو يربط الآية بسياقها التاريخي بظروف تنزيلها بتاريخ قولها وبآيات متشابهة لها في اللفظ والمعنى.
1: جميل.
0: فالدين ليس حلقة منفصلة وإنما هو جزء من التاريخ، جزء من هذا السياق المترابط فيما بينه. وأكيد أن الحرب أو العنف أو القوة هي شيء ذات خيط ناظم في هذه في كل ظاهرة منها دينية سواء كانت في الدين اليهودية أو في الإسلام.
1: واضح.
0: الإسلام في بدايته مع النبي محمد وتأسيس دولة المسلمين ما بين ظفرين عندما قام بالتحويل يثرب إلى المدينة، وبعد غزوة بدر وأحد استقام للمسلمين أمرهم وقويت شوكتهم وأسسوا نظاما مجتمعيا خاصا بهم، ربما يعتبر هو النواة الأولى لدولة المسلمين. هنا تطرح أسئلة كثيرة، هل قامت الدولة في بدايتها على القوة؟ هل الحرب جزء ظل متواصلا في تاريخها؟ وبنفس السياق يلتحب هذا على الديانة اليهودية وتأسيس دولة ثيوقراطية، يعني دولة قائمة على الدين،
1: دولة دينية
0: دولة دينية تتحدث باسم الإله في الديانة اليهودية. والكتاب أيضا وهو يشير إلى بناء الدولة أو مفهوم بناء الدولة في لحظتين تاريخيتين متباعدتين مع يشوع بن نون بداية وتأسيس دولة إسرائيل في سهل مؤاب وأرض فلسطين الكبرى، وكيف أغار يشوع بن نون على الفلسطينيين وذبحهم وقتلهم ولا يستحي الكتاب المقدس من ذكر ذلك. هنا نقول بشيء من ربما من الانزعاج القارئ أو من نوع التفكير، كيف يذكر الكتاب المقدس في سواء في الأسفار التاريخ في الأسفار التاريخية وحتى في سفر القضاة قبل هذه المجازر وقتل الأطفال والشيوخ دون أن يجد في ذلك أي إشكال
1: ولا حرج في ذلك، لا يجدون حرجا في ذلك،
0: لا يجدون حرجا.
1: والأكيد أن المشهد ما زال متكرر، يعني في قضية الدفاع الفلسطيني عن أرضه مع هذا المغتصب الإسرائيلي. خلينا نختم يعني حوارنا أستاذ علي، أن فلسطين في أصلها وفي أصل نشأتها هي عربية وستعود إلى أهلها وإلى أشقائنا الفلسطينيين. هو صراحة كتاب مهم جدا، كتاب يعني ثري وغني بالأفكار وبالقضايا الكبرى. أدعو كل القراء الباحثين وأيضا الطلبة وحتى أيضا غير المتخصصين يعني في مجال علم الأديان المقارن للاطلاع على هذا الكتاب حتى من باب توسيع دائرة الفهم والمعرفة. الكتاب هو العنف المقدس في النص الديني للكاتب الباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي. وإن شاء الله في مواعيد قادمة أستاذ علي نوسع دائرة الحوار حول هذا الكتاب بدعوة ضيوف وأساتذة جامعيين وأكاديميين لمزيد يعني فهم، لمزيد الغوص أكثر يعني في عمق القضايا الفكرية والدينية المطروحة في هذا الكتاب. شكرا جزيلا أستاذ علي الجناوي، وأرجو لك مزيد التوفيق.
0: شكرا على هذه الاستضافة. كلمة ختامية فقط.
1: نعم تفضل تفضل.
0: القارئ، وأنا أدعو المستمعين من المهتمين بالقراءة والكتابة أيضا إلى إلى الاطلاع على الكتاب. أقول أن النص الديني بصفة عامة هو نص يحمل من كل طرف، هو نص سياسي، نص ديني، نص أدبي زاخر بالعجيب والغريب. أدعو جميع القراء إلى مصافحة الكتاب وكل الكتب، وما أحوجنا إلى هذه الدعوة، يعني ليس بشرط كتاب العنف وإنما كل الكتب. القراءة فعل جميل وفعل رائع، وهو أيضا ينقلنا إلى مستوى آخر من الاطلاع والمعرفة.
1: شكرا
0: مجددا لك ولذاعة المنسي.
1: شكرا جزيلا أستاذ علي الجناوي، إلى اللقاء وأرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. إذن بعد قليل في ركن كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم السيبرانية، كونوا معنا.

0: المناسير
1: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
2: 95.7
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: يتواصل اللقاء على أثير موجات إذاعة المنستير في حصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء، وعندما يأتي المساء يحلو اللقاء على أثير موجات إذاعة المنستير. إذن مباشرة إلى الركن الموالي، كلمة وظلال.
5: كلمة وظلال، كلمة وظلال.
4: في ركن كلمة وظلال سنتعرف اليوم بأكثر تفاصيل على مصطلح هو بالأساس يشير إلى كل ما يتعلق بشبكات الحاسب الآلي، ونعني بذلك الأنترنت، الفضاء الرقمي. إذن هو هذا العالم الافتراضي، كلمة تترابط فيه الأجهزة وتتم من خلال الاتصالات والعمليات الرقمية. المفهوم، مفهوم اليوم أو الكلمة المطروحة لتعريفها، مفهوم السيبرانية أو كلمة السيبرانية. أكثر التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
6: مساء النور لسعد، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة المنسير.
4: كيف الحال أستاذة أمير؟
6: بس بخير اليوم. كما قلت لسعد باش نحكيه على مفهوم السيبرانية.
4: قبل ما نحكيه على مفهوم السيبرانية، الطقس لباس نتصور من البارح واليوم الطقس الحمد لله رحمة من عند ربي. إن شاء الله إن شاء الله تكون موجة حرارة وانقشعت نهائيا. إذن مفهوم السيبرانية أستاذة تفضلي.
6: اليوم باش نحكيه على مفهوم السيبرانية. وأول ما ننطقوا كلمة سيبراني ولا سيبرانية، يتبدل للأذهان الهاكر، الشاشة السوداء، الشفرات، الهجوم الإلكتروني. نتصور أنه أغلب الناس اليوم يربطوا كلمة سيبراني بالحواسيب والإنترنت، وأنت بيدك توك عرفت بدينا بالحواسيب والإنترنت. على السطر نسمع كل يوم على الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية والفضاء السيبراني. لكن المفاجأة هنا يا لسعد أن الكلمة هذه أقدم من الإنترنت وأقدم من الحاسوب نفسه، بل إن ظهورها تعود إلى أكثر من 2000 سنة. يعني الحكاية بدأت بالكهرباء قبل الهاتف وقبل السيارة. يجب توقفنا نطرح سؤال، ما العلاقة بين ربين سفينة في البحر وطبيب في المستشفى وأستاذ في قسم وسائق سيارة وروبوت في مصنع؟ شوف شكون الإجابة مثال ترى.
4: نعم، مش تكون الإجابة. يلا
6: الإجابة هو باش تكون أنه الرابط بيناتهم واحد. يعني كلهم بطريقة أو بأخرى يمارسوا شيء اسمه السيبرانية. خلينا نبدأ من الأول بالكل. الكلمة بتاع السيبرانية هذه هي أصلها يوناني، من كلمة تعني ربان السفينة أو سائدها. وعلاش ربان السفينة بالذات؟ لأنه البحر ما نجموش نسيطروا عليه، حتى حد لهي ما ينجم يأمر الريح وإحنا جبدنا على الطقس باش يهدى ولا يطلب بالأمواج باش تتوقف، لكن ربين السفينة الناجح
4: الوحيد الذي يتحكم في هذه الظواهر الطبيعية هو المولى عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى.
6: هو صحيح، لكن زيدا ربين السفينة الناجح هو اللي يراقب البحر باستمرار ويقرأ اتجاه الريح ويحاول يعدل مساره حتى كي تتغير الظروف. إذا الفكرة لهنا يا لسعد لم تكن السيطرة على البحر، بل حسن التوجيه وسط التغيرات. معناها السبرانية ما تعنيش السيطرة المطلقة، لكن تعني حسن التعامل مع الظروف المتغيرة.
4: يعني هي ممارسة نوع أو شكل من أشكال الحماية للأجهزة وللشبكات وللبرامج وللبيانات من
6: الإنسان بيد، وحتى في حياتنا العادية هذه التاريخ معناها في في الغشيش متاع السبرانية كيف رجعت تلوش. نتبع حتى الفيلسوف أفلاطون استعمل الصورة هذه وقت اللي تحدث عن الدولة، حيث قال إن الحاكم الجيد يشبه ربان السفينة، ما هوش على خاطر يفرض الأوامر متاعه فقط، بل لأنه يعرف كيف يقود الناس وسط الظروف المتغيرة. معناها مبدأ أساسي من مبادئ السبرانية هي القيادة. صحيح. يعني الكلمة بدأت في الفلسفة ثم اختفت تقريبا قرون طويلة وظهرت من جديد في القرن 19 عند العالم الفرنسي أندري ماري أمبير، اللي رأى أنها تصلح لوصف فن إدارة الدولة. لكن الانعطاف الحقيقي اللي جاء في منتصف القرن العشرين مع نوربرت وينر، وهو عالم رياضيات أمريكي، وهو كان ما كانش راهو عالم رياضيات بالمعنى التقليدي، كان مهتم بالفلسفة والمنطق والهندسة وحتى بطريقة تفكير الإنسان. ولعل مزامنته معناه للحرب العالمية الثانية هي اللي خليته ينتبه لفكرة السبرانية وقت اللي الطائرات العسكرية وليت أسرع من قبل، والمدافع الأرضية تلقى صعوبة في إصابتها خاطر الطيارة تتحرك قبل ما توصلها القذيفة. هنا إذن يجب أن نتوقع أين ستكون بعد ثوان، يعني المدفع ولا أصبح مطالب بأن يفكر قليلا. خلينا نقول يحسب ويتوقع ويصحح. إذا أخطأ التقدير مرة يستعمل المعلومة جديدة باش يصحح التقدير في المرة التالية. هذه هي السبرانية. يعني كل قرار جديد مبني على معلومة جديدة، وهكا ما عادش القيادة حركة واحدة بل سلسلة متواصلة من المراقبة والتصحيح، وهذا هو لب السبرانية. لهنا باش نقول لك على حاجة طريفة في البحث على الموضوع هذايا. أنا راني من الأول الحقيقة تخيلت زادة السبرانية ربطتها كان بالحاسوب وبالإنترنت وبالأمن السبراني. لكن لقيت أنه هي معناها جذورها بعيدة من قبل ما يظهر الحاسوب بيدو. معناها التاريخ لسعد أنه بعد ما فهمت أكثر السبرانية اكتشفت أنه أكثر نظام سبراني نعرفه في حياتنا اليومية ما هوش روبو وما هوش حاسوب، وإنما هي ست الحبايب الأم. شوف الأم في النهار قديش تتعامل مع عوامل وظروف متغيرات اللي يلزمها تعالجها وتاخذ فيها قرارات حينية. يعني وقت اللي تغذر لولدها من نظرة واحدة تفهمه شبيه، تقراها مريض تعب فرحان متغشش عامل وانا ام وديجا نعيش في هذايا. يعني الحقيقة هي الام تقرا اشارات وتجمع معلومات وتتخذ قرار. المبدا نفسه هذايا هو كان يشغل نوربرت وينر، كيف تتحول المعلومه لهنا الى قرار وكيف يتحول القرار الى تصحيح للمسار. ولذلك ما لم يكن يرى ان السبرانيه علما خاصا بالالات فقط. صحيح. بل طريقه لفهم كل الانظمه الحيه من الانسان للمجتمع ومن المؤسسه للتكنولوجيا. معناها احنا لهنا ما عادش نتحدثوا على اصلا ما حكيناش على الانترنت اصلا.
4: صحيح.
6: ومع ذلك بدينا نتحدثوا على السبرانيه خاطر نكتشفوا ان السبرانيه لهنا لسعد ما بديتش بالحاسوب بل بديت بسؤال بسيط جدا، كيف يعرف اي نظام أن يسير في الاتجاه الصحيح. ولهنا نحب نزيد نوضح المبادئ الأساسية اللي تقوم عليها السبرانية للسادة المستمعين، واللي هي تقوم على أربع مبادئ
4: تحديدا. يعني الأمن السبراني له أربع مبادئ هكذا؟
6: أي ولا الأمن السبراني هو معناها هو خدم النظام هذايا متاع السبرانية وخدم بصنطع الأمن السبراني. ولا فيدباك اللي هو التغذية الراجعة كان نجم نترجمها هكا، وهو يراقب النظام ونتائج أفعاله ويصححها باستمرار. المبدأ الثاني هو التحكم الكنترول، كيفاش توجيه النظام لتحقيق هدف معين.
4: صحيح.
6: والمبدأ الثالث هو التواصل، تبادل المعلومات داخل النظام ومع المحيط. والمبدأ الأخير واللي هو التنظيم الذاتي، أي قدرة النظام على التكيف مع المتغيرات. ولعل المبادئ هذه هي اللي خليت السبرانية كنظرية عامة لفهم كيفية عمل الأنظمة وإدارتها تلقى تطبيقات واسعة في حياتنا الحديثة.
4: صحيح.
6: كما الذكاء الاصطناعي، كما الروبوتات، كما إدارة المؤسسات، علم النفس والعلوم السياسية والدراسات الثقافية وحتى الإعلام وحتى تواصل الإعلام.
4: نعم طيب جميل يعني الحديث خاصة عن المبادئ بالإضافة وكأنه ضمنيا هنا حديث عن السرية يعني ضمان عدم وصول يعني الأشخاص غير مصرح لهم للدخول إلى لمعرفة تلك المعلومات والسلامة أيضا حماية البيانات من التعديل أو من التلف وما
6: إلى ذلك. للتعريف متاع الأمن السيبراني.
4: لكن ذكرت الآن أستاذ أميرة يعني كلمة الذكاء الاصطناعي هل يمكن أن نمايز ما هو الفرق الرئيسي بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في مستوى الهدف
6: يعني؟ أنا لهنا نجم نزيد نحدد أكثر خطر عمل التغش شايف على الأمن السيبراني وعلى السيبرانية أساسا نجم نعرفكم أكثر بالأمن السيبراني ولا وقت اللي نرجع لهنا للتعريف متاع الأمن السيبراني باعتباره مجموعة السياسات والإجراءات والتقنيات اللي تهدف لحماية كما قلت أنت الأنظمة الرقمية
4: صحيح
6: والأجهزة والبرمجيات
4: حمايتها من الهجمات والاختراقات في حين أنه الذكاء الاصطناعي أعتقد الذكاء الاصطناعي يقوم أساسا على بناء أنظمة ذكية قادرة على التعلم وعلى التحليل واتخاذ القرارات ومحاكاة أيضا القدرات البشرية وهذا موجود
6: نعم.
4: حاليا
6: نعم نعم نعم أي وخطير جدا ما يحدث وإحنا بيدنا طريقة ديجا تحس أي حتى على وسائل التواصل الاجتماعي حتى على الشعر أنا بما أني شاعرة باش نرجع ديما للشعر ألو فما برشا قصائد توا معناها أي
4: كل ذكاء الاصطناعي وحتى حتى في الترجمة حتى في الترجمة للأسف الشديد يعني الآن يعني أي واحد يحط نص باللغة العربية الأصلية ويترجمه للذكاء الاصطناعي ويهبطه ويقول أنا مترجم يعني يدعي أنه مترجم تعرفش أستاذة أميرة يعني ما هي البلد الذي حقق المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني لسنة 2024
6: هذه المعلومة ذاتها عندك
4: هي المملكة هي المملكة العربية السعودية اللي حققت المرتبة الأولى عالميا في مؤتمر الأمن السيبراني هذا أصدر في تقرير يعني طلعت عليه مؤخرا هذا التقرير وارد في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لسنة 2024 وأصدر هو تابع للمعهد الدولي بسويسرا للتنمية الإدارية المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى يعني في مؤشر الأمن السيبراني يعني في مؤشر القدرة في التحكم والسيبراني السرية والسلامة لكل البيانات ولكل دعني أقول يعني في حماية ممارسة حماية الأنظمة والشبكات من كل التهديدات السيبرانية
6: نعم تشرف شيء ديجا باش اسمعني يا لسعد
4: تفضلي
6: حاجه طريفه جدا في البحث نحب
4: تفضلي
6: معناها نشير لها هي الاعلام قبل وصلت الفكره نتاع الاعلام التطوير انه الاعلام يشتغل بالمنطقه نتاع السيبرانيه على خاطر الاعلام من اكثر المجالات اللي استفادت منها على خاطر الاتصال لهنا ماهوش شارع في اتجاه واحد علمتنا السيبرانيه انه الاتصال ماهوش سيونس يونيك معناها معناها ماهيش حكايه مذيع يتكلم توا ومستمع صامت
4: صحيح.
6: حتى كان هو صامت لا فما حوار لهنا متواصل
4: أكيد.
6: حتى ولو كان غير مباشر ما بيننا ما بين المستمعين
4: أكيد.
6: يعني كل رساله تترك اثر وكل اثر يصبح معلومة وكل معلومة تساعد على اتخاذ قرار أفضل
4: ونرجو أن نكون قد حققنا هذا الهدف يعني في تحريك السواكن والإضافة والتعريف بأكثر المفاهيم شكرا جزيلا أستاذة أميرة كرم تحية ليك شكرا جزيلا الأسبوع القادم الأكيد نلتقي في مفهوم جديد نعم إلى اللقاء مع السلامة صلاة طيب
6: شكرا ليك والسادة المستمعين إلى اللقاء
4: إلى اللقاء الساعة تشير إلى الدقيقة 54 بعد 8 على أثير موجات إذاعة المنستير بعد قليل موجز الأخبار ثم نعود بعد ذلك لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء نذكركم أنه في فقرة حبر الأيام اليوم سنتحدث أو سيقدم الدكتور فؤاد النفطي قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي والتربية أما في فقرة أصل الحكاية الأستاذة مروة بن عبد الجليل ستروي لنا قصة المثل المأثور عند العرب الذي يقول لو كان فيه خير ما رماه الطير طيب للحديث بقية ولكن بعد الموجز كونوا معنا إلى اللقاء

0: حاولت وصفك في الموانئ، ما الذي أصف ولا أصف؟
1: يبحث عن لغة لم يجدها هنا.
0: كأنني أصغي إلى كفيك يرتاحان في كفي، أوشك أن أشد على الأصابع.
2: تتروي الرياح لنا بدايتنا والنهاية،
1: لنا ما تبقى لنا من الأمس، لكن لون السماء تغير.
3: جمال الحياة بعيني وفاتنتي قبل كل الغوات.
4: مساء الخير، أهلا بكم في موجز 9 من إذاعة المونستير.
5: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
4: أعلن مدير الإعلام والاتصال ببورصة تونس لطفي الخزامي تعليق تداول بالسوق المالية لمدة ساعة أثر تراجع المؤشر المرجعي توننداكس بنسبة 3.4%، وأوضح أن قرار التعليق المؤقت يستند إلى نظام التداول المعمول به في البورصة لحماية المستثمرين ولفت انتباههم عند تسجيل تراجع حاد للمؤشر يفوق 3%، مشددا على أن تعليق التداول يمثل إجراء تقنيا وتنظيميا عاديا يطبق في كافة الأسواق المالية العالمية لتمكين المستثمر من مراجعة أوامره المالية. خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن التوجه الذي اعتمدته الدولة يقوم على التداين من أجل الاستثمار، معتبرا أنه خيار اقتصادي سليم من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية على المدى المتوسط والبعيد من خلال دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية. خلال زيارة ميدانية إلى ولاية زغوان، أقر وزير البيئة حبيب عبيد جملة من التدخلات لتحسين الوضع البيئي بالمنطقة، شملت إطلاق دراسات لإنجاز محطات تطهير جديدة وتسريع المشاريع المعطلة مع الشروع في التدخل العاجل لشفط الأحواض ورفع النفايات العشوائية بالمنطقتين. أكدت حركة حماس أن الدعوة التي أطلقها وزير أمن الاحتلال إسرائيل كاتس لتدمير مخيم جديد في الضفة الغربية المحتلة والعمل على تهجير سكانه هي دعوة إرهابية فاشية وتعبير بشكل جلي عن عقلية الإبادة والإجرام التي تسكن قادة الاحتلال وعدم تورعهم عن ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن طائرات حربية أمريكية أقلعت من قواعد إسرائيلية لشن هجمات على إيران. في تصريح قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تجاوز قيود الرقابة العسكرية، مؤكدا أن تل أبيب سترد بكل قوة حال تعرضها لإطلاق النار وأنها مستعدة لضرب إيران بشكل مستقل. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن عملية عسكرية استهدفت سفينة النفط السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة، وأوضح أن الاستهداف جاء بعد رفضها التحذيرات، مشيرا إلى أنه جرى بصواريخ باليستية ما أجبر السفينة السعودية على التراجع. شكرا على الاهتمام.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: إذاعة المونستير،
7: اقرأ لتعيش أكثر.
8: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
7: اقرأ،
8: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
9: لتعيش أكثر،
8: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
7: اقرأ لتعيش أكثر،
8: اقرأ لتعيش أكثر، معي أنا ربح عبدالله، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
7: اقرأ لتعيش أكثر.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: 13 بعد التاسعة مساء. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. بعد قليل سننظر في مثل وكيفية استخدامه وأصل هذا المثل والقصة المرتبطة به. وأذكر بمثل اليوم هو: لو كان فيه خير ما رماه الطير. عن هذا المثل وعن استخدامه وعن قصة هذا المثل الشعبي العربي الشهير الذي يضرب للشيء أو الشخص المتروك الذي استغنى عنه صاحبه سنتحدث بعد قليل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. لكن قبل ذلك ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: ركن حبر الأيام. نذكر أصدقائنا المستمعين، هو فقرة للتعليق على مقال في مختلف المجالات مع الدكتور فؤاد النفطي. أستاذ فؤاد، مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: أهلا أخي لسعد، مرحبا بك وبجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن اليوم سنتحدث في قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي والتربية. وهنا سؤال منذ البداية أطرحه: الذكاء الاصطناعي، هل بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يغير مجال التربية والتعليم بشكل كبير؟
2: بالطبع، بالنسبة أو استنادا إلى تعريف الذكاء الاصطناعي الذي هو منظومة حاسوبية بإمكانها أداء مهام تحاكي العمليات الذهنية البشرية، مثل التعلم أو التخطيط أو حل المشكلات أو اتخاذ القرارات وتحليل البيانات. بالتالي، بما أن العملية التعلمية تدور ضمن هذا الفلك، فمن المؤكد أنه يمكن لهذه المنظومة أن تؤثر في التعليم إيجابياً إن أحسن استعمالها بيانسي.
0: نعم. طيب، إذن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتربية.
2: تحديداً عنوان المقال هو البحث العلمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي بصفة عامة. وهو مقال صدر عن مركز الكتابة الجامعي لجامعة حمد بن خليفة، ويبدأ هذا المقال بالتعريف هذه المنظومة التي ربما أشرنا إليه، أي التعريف. ثم يقول إن الذكاء الاصطناعي يمكن اللجوء إليه لطلب معلومة أو تفسير مفردة أو أيضا لتصميم رسوم أو أفلام. وبالنسبة إلى الباحث، يمكنه الاستفادة من هذه المنظومة في البحث عن المراجع مثلا، أو تحليل بيانات، أو توليد أفكار أيضا بطريقة منطقية متسلسلة. إضافة إلى ذلك، بإمكان هذه المنظومة أن تحسن جودة الكتابة في مختلف اللغات أو أيضا ترجمتها. لكن يمكن القول هنا أن الذكاء الاصطناعي أصبح وسيلة لتعزيز كفاءة الباحث دون أن يعوض البحث.
0: في هذا الإطار دعني أتفاعل معك. يعني الذكاء الاصطناعي من بين أعتقد التحديات والعيوب للذكاء الاصطناعي اللي أحدث ثورة في قطاع التعليم، وهو ما أسميه بفقدان التفاعل البشري. يعني الذكاء الاصطناعي يتسبب في تقليل التواصل المباشر بين المعلم والطالب، وبإمكانه أن يؤدي إلى كسل العقل البشري ويقلل من التفكير الذاتي للطالب.
2: بالطبع، يمكن أيضا أن نشير إلى أن الذكاء الاصطناعي هو إجابة عن سؤال طرح من قبل شخص ما. بالتالي ستكون الإجابة وفقا للسؤال المطروح. وهنا العقول تختلف، يعني طارح السؤال في حد ذاته مختلف عن آخر. بالتالي فالإجابة ستكون مختلفة حتى وإن تقاربت الإجابات. لذلك لابد من إعطاء أهمية للباث، و الإجابة ستكون أو الاستقبال سيكون حسب عملية البث، والباثون يختلفون بالطبع. إذن في هذا المقال أيضا يطرح سؤالا محوريا، وهو: كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟ يشير بداية إلى الحذر، لأنه يقول: ما هذه الأدوات.

0: ليست ما هي إلا أدوات مساعدة وليست بدائل عن التفكير النقدي والتحليل العلمي.
1: لذلك يعني لابد أن نتجنب ما يسمى بالاعتماد المفرط على أدوات التوليد في إنجاز الواجبات. ما نركزوش يعني نجعل الذكاء الاصطناعي هو الوحيد الكفيل بتقديم المعلومة، لابد أن نبذل جهد معرفي أيضا في تحديد هذه المعلومة والبحث عنها.
0: بالطبع لابد من الغربلة، لابد من الغربلة، الاستفادة قدر المستطاع من مما يوفره أو توفره الآلة مع عرضها على غربال العقل بالطبع وغربال التكوين المعرفي للشخص يعني. المعادلة هي إذن موازنة بين الاستفادة من قدرات هذه المنظومة الرقمية وصرامة البحث الأكاديمي فيما يخص البحث العلمي بينها. ثم يقول اختيار من بين يعني كيفية التعامل مع هذه المنظومة، اختيار التقنية المناسبة، لأنه هنالك العديد من التقنيات سنتعرض إليها في آخر المقال. وتتباين المهام فيها، لأن كل تقنية منها بارعة في ربما في إبداع الأفكار، وأخرى ربما تكون بارعة أكثر في المسألة اللغوية وتلخيص النصوص بشكل انحرافي إلى غير ذلك. النقطة الثالثة هي الوضوح والدقة في طرح الأسئلة، يعني كلما كان الباحث يعني متمكنا من الموضوع الذي يريد البحث فيه، كلما كانت أسئلته دقيقة وتنطلق من العام إلى الخاص بشكل مجزأ إلى أن يصل إلى التحليل ثم إعادة الصياغة في النهاية. يشير المقال أيضا إلى ضرورة المراجعة النقدية، حيث ينبغي التأكد من دقة المعلومة وعرضها على المصادر العلمية الموثوقة قبل اعتمادها وتبنيها بالطبع، خصوصا في مجال البحث العلمي هذا مهم جدا. ثم نهاية الالتزام بالأمانة العلمية.
1: صحيح،
0: الأمانة العلمية يعني لابد من استخدام يعني الأوامر للحصول على المساعدة، ولكن ليس لكتابة البحث برمتي.
1: في هذا الإطار، هل يمكن يعني للمؤسسات أن تلعب دور مهم في وضع سياسات واضحة تضمن الاستخدام يعني أقول الأخلاقي والمسؤول لمثل هذه التقنية؟
0: هنالك معايير لا محالة، وهنالك الآن برمجيات يمكنها أن ترصد ما يسمى بالبلاجيا يعني أو
1: السرقات الأدبية،
0: الانتحال أو السرقات الأدبية
1: والعلمية.
0: ولكن بالنسبة للمعايير يعني هنالك يمكن الإنسان أن يقتبس، هذا حقه، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يكون الاقتباس يعني مدقق، يعني حتى وإن أشار إليه الذكاء الاصطناعي لابد من العودة إلى المصادر الموثوقة والتحقق من ذلك. وهنالك نسبة يعني في كل بحث علمي هنالك نسبة من الاقتباس يجب أن لا يتجاوزها الباحث بالطبع،
1: صحيح.
0: وإلا فسيكون بحثه يعني مجرد نقل لأراء الآخرين. الآن ربما نمر إن سمحت إلى أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي. هنالك برمجية عنوانها Arabi.ai، تكتب بالفرنسية Arabi.ai، وهي منصة تحول النص المنطوق إلى نص مكتوب. هذا ربما يساعد على مسألة أحيانا الإنسان يكون معناه يكون بحثه أو ما يفكر فيه يكون يعني كلام، مجرد كلام، يمكن تغييره إلى كتاب، وهذا يسهل مسألة ويربح الوقت يعني يربح الوقت. وكذلك تنشئ الفيديوهات وتلخص النصوص وإنشاء الصور أيضا بإمكانها إنشاء الصور. البرمجية الثانية وهي الشهيرة ChatGPT لتوليد النصوص وتبادل الأفكار وتحليل البيانات، وقد أثبتت جدارتها خصوصا في محاكاة العقل البشري إلى حد ما أو التفكير، نمط التفكير البشري. هنالك منصة أخرى اسمها yamin.ai، وهي تكتب يعني Y A M 2 N نقطة A I، هذا خاص بالعمل القانوني ومدرب على آلاف الوثائق القانونية باللغة العربية خاصة.
1: هذا أعتقد لتسهيل اكتساب الخبرة وخاصة للمحامين الجدد.
0: هذا يمكن للمحامين الجدد ويمكن أيضا لذوي الخبرة أن ربما يراجعوا بعض الأشياء أو
1: بعض الفصول والقرارات والقوانين
0: ربما أيضا يوفر أحسنت ويوفر لهم ربما بعض الوثائق الجاهزة يعني
1: صحيح
0: لاستعمالها.
1: نعم.
0: هنالك أيضا برمجية سي سبيس SCESPACE. هذا يسهل المقارنة بين الأوراق البحثية المختلفة واستخلاص المعلومات منها. ربما هذا يساعد الباحثين في موضوع ما خصوصا في الدراسات المقارنة بإمكانه أن يربط لهم مثلا موضوعا محددا بما كتب فيه من أبحاث. هنالك منظومة أخرى تسمى قلم .ai qalam.ai. هذا لإنتاج كتابة خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية في اللغة العربية بالطبع. ربما هذا يساعد مثلا مراجعة النصوص بالنسبة للباحثين أو بالنسبة للتلاميذ أيضا وغيرهم. والعديد منها من بينها الآخر وورد فايس ويعني برمجيات أخرى. ذكرنا أهمها هنا. أسوق ملاحظة هذه ليست في ربما في المقال وإنما هي ملاحظة شخصية. رغم الخدمات ربما التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للباحث خصوصا على مستوى اختصار الوقت تبقى اللمسة الإنسانية ضرورية.
1: أكيد
0: ضرورية لصياغة عمل دقيق من ناحية ويراعي جوانب لا يمكن أن تفهمها الآلة مهما تطورت.
1: واضح. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي. إذن كانت هذه قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي ودور هذا الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم والتربية. الأكيد أنه فيه تبسيط لكيفية دمج هذه الأدوات التقنية خاصة في الممارسة أو في العملية التعليمية وتحقيق أقصى ما يمكن أن يستفيده الطالب أو الباحث من هذه التقنيات الحديثة. لكن مثل ما ذكرت لابد للجهد البشري أن يكون حاضرا في إنجاز هذه المعرفة. شكرا جزيلا أستاذ فؤاد النفطي. الأسبوع القادم الأكيد نلتقي في قراءة أخرى وفي مقال آخر. إلى اللقاء. 26 دقيقة بعد 9 مساء على أثير موجات ذات المنستير. بعد قليل ركن أصل الحكاية.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: الصيف موسم السمر والسهر.
2: الصيف موسم السمر والسهر.
1: وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلى معها السهر.
2: معنا
1: في سهرات إذاعة المنستير
2: وتتبع الموجة.
3: هذه إذاعة المنستير وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 33 بعد 9 مساء. نواصل بكم ومعكم مستمعينا الكرام ما تبقى من حصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء، مباشرة إلى الركن الأخير أصل الحكاية.
4: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
3: ركن أصل الحكاية، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب. والمثل الذي نعرضه اليوم يقول: لو كان فيه خير ما رماه الطير. أكثر تفاصيل مع ضيفتنا الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: مساء الأنوار أختي نسعد، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
5: تحية عطرة، تحية طيبة لكل مستمعي إذاعة المنستير.
3: شكرا لك. إذن اليوم نتحدث عن هذا المثل وعن واستخدامه، ونتحدث عن القصة الأصلية لو فيه خير ما عافه الطير في قراءة أخرى، يعني ما رماه الطير
5: في رواية أخرى،
3: في رواية أخرى ما عافه الطير. نعم.
5: إذن المثل يقول: لو كان فيه الخير ما رماه الطير. هو أحد الأمثال الشعبية الشهيرة. ذاعت صيتها واعتادت الألسنة على قولها في المنطقة العربية عامة والخليج خاصة. يقصد بهذا المثل القائل:
3: قبل أن نبحث في القصد، يعني هل هو مأثور في تونس؟ يعني أعتقد أنه غير متداول بشكل كبير، ولا؟
5: لا، هو الأكثر مثل عربي ومعروف الأكثر في الخليج.
3: نحن نقول لو كان كيفاش شك
5: ثم مثل يقرب.
3: أي يقرب ما تخلف الصياد. يقول لك ما تخلف الصياد.
5: إذن هذا المثل يقصد به أنه لو كان فيه خيرا لما رماه الطير.
3: أي لو كان البومة جافها خير. أي ذكرته طبعا، لو كان البومة جافها خير ما خلفه الصيادة.
5: نعم، نفس المثل.
3: صحيح.
5: نفس المعنى هذا تمثل نفس المعنى، نفس النقطة. هذا يؤكد أن هنالك تلاقح في الثقافات وفي الحضارات وفي ثقافة وافدة ورافدة. إذن الشيء المتروك الذي تركه الناس من قبل، هذا ما يقصد لو ما رماه الطير. فحيثما يقبل أحدهم على أخذه يقولون: لو كان فيه خير لما تركه أحد من قبلك. ولا كانوا تباروا في الحصول عليه إن كان منه منفعة أو فائدة. ويقصد بالطير هنا الباز أو الصقر، ما هو في الخليج معروف التدريب الصقور،
3: صحيح،
5: ترويضهم على الصيد. إذا قلنا المتسلط على غيره من غيره من الطيور. واعتاد أن يدربه شيوخ العرب على صيد جميع أنواع الطيور والعودة بها إليهم. هي هواية متعارف عليها منذ القدم، عبارة على ثقافة عربية عند الخليج، كصيد الأسماك وغيرها من الحيوانات والطيور. وكان يطلق على الصقر لقب الطير، فيقول البعض: لقد أرسلت الطير كي يحضر لي صيدا ثمينا. وهو بذلك يقصد طيره الذي يربيه ويدربه على الصيد من صغره. وكان من عادة صقر الصيد أن يجلب مختلف أنواع الطيور إلا البومة، وذلك بسبب رائحتها النتنة. وكان الصقر يتحسس من هذه الرائحة بمجرد التقاطها. ماذا يفعل لها سلسعة؟ يقتلها ويرميها. يقتلها ويرميها. وقد أطلق على البومة بسبب هذا التصرف الذي يتصرفه الصقر بسبب رائحتها ذلك البثل. أننا خير فيها. أي أن المقصد من المثل يقول لو كان في البومة خير ما كان رماها الصقر.
3: صحيح. إذن هذا المثل يستخدم للتعبير أو للتحذير من رداءة شيء معين يعني، وأيضا للتعبير على قلة قيمة هذا الشيء الذي ترك وهو الشيء المتروك.
5: مثلا لو كان أخذناه في منطقة السوق لو كان فيها خير لم تكن معروضة في شتى المغازات وبذلك السعر الرخيص. أحيانا راه الترفيع من الثمن ومن السعر والذي يلقي أضواء على تلك السلعة المعروضة حتى لو كانت ليست بقيمة عالية لا تستحق ذلك السعر.
3: يعني هنا الحديث عن أن ذلك الشيء هو عديم الفائدة ولا يحتوي على خير يرجى منه ذلك الشيء. صحيح.
5: والأحسن تركه مثل ما تركه الغير فهو فضلة. ولكن هنالك من يقول أن رغم شيوع المثل وتداوله إلا أنه يعتبر ظالما بعض الشيء. الصقر هنا هو القاتل والبومة هي الضحية. ورغم ذلك تنعت بأن لا خير فيها وكأن الخير كله في الصقر. من جانب النقد دائما موجود في أمثلتنا.
3: طيب هذا المثل إذن يضرب للذي يريد أن يأخذ شيئا قد تركه أحد قبله وذلك الشيء المتروك يعني لا خير فيه، يعني تركه أحد قبله فالشيء المتروك لا خير فيه، لذلك يقول لك لو كان فيه خير ما رماه الطير يعني.
5: الطير راي.
3: واضح. شكرا لك أستاذة مروة، تحية لك. هذا مربوط بقصة في أصل نشأة هذا المثل أم مأثور فقط؟ يعني
5: هو مثل شعبي مأثور إذا حسب ما البحوث وال
3: ليست هناك قصة تؤصل
5: مرتبطة هو الأصل للحكاية.
3: واضح.
5: أصل المثل لماذا ما هو الطير اللي هو الصقر وما الذي خلفه وما الذي تركه ولماذا ترك البومة.
3: واضح. صحيح. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك.
5: إلى اللقاء في حلقة أخرى
3: إن شاء الله الأسبوع القادم مع مثل جديد في أصل الحكاية. إلى اللقاء. مع السلامة.
5: إلى اللقاء.

40 دقيقة بعد 9 مساء على أثير موجات إذاعة المنستير، هكذا أزفت ساعة الرحيل. وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من عندما يأتي المساء لهذا اليوم، لكن قبل أن أودعكم أذكركم بأبرز عناوين هذا اليوم. في فقرة خلف الغلاف عرفنا اليوم بإصدار جديد هو العنف المقدس في النص الديني للكاتب والباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي. فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم السيبرانية مع الأستاذة أميرة كرم. دكتور فؤاد النفطي قدم لنا قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي في علاقته بمجال التربية والتعليم. وفي ركن أصل الحكاية الأستاذة مروة بن عبد الجليل أعطتنا بعض تفسير أو بعض البيانات حول مثل مأثور عند العرب: لو كان في خير ما رماه الطير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات فريق عندما يأتي المساء لهذا اليوم: زميلة نجلة عطية بن محمد في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسد العيري. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. دمتم بخير، في أمان الله.

ما فيش وروح روح عد أوراق الشجر روح عد حبات المطر روح عد أوراق الشجر روح عد حبات المطر عد النجوم عد البشر روح وتعالى عد النجوم عد البشر

عد حبات المطر روح روح عد أوراق الشجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد النجوم

عد حبات المطر روح روح قاعد ورايح شجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد النجوم روح وتعالى عد النجوم عد البشر بس تعالى

0: تمام 10 مساء من إذاعة المونستير، ومنها نقدم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين. الديوان الوطني للمياه المعدنية يؤكد أن المياه المعلبة متوفرة بنفس الأسعار والجودة، وأن الاضطراب كان ظرفيا بسبب موجة الحر. مجلس النواب يصادق على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة العمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة. وزارة التعليم العالي تؤكد أن دورة إعادة التوجيه الجامعي تهدف أساسا إلى تقريب المترشحين جغرافيا. خلافا لما يروج من فقدان للماء المعلب أو تسجيل نقص كبير في الإنتاج، أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للمياه مفيدة بن نصر اليوم توفر المياه المعلبة بنفس الأسعار والجودة، مشيرة إلى أن الأسعار على مستوى الإنتاج لم تشهد أي زيادة ولا نية للزيادة فيها. وأوضحت أنه تم خلال شهر جويلية الجاري تسجيل اضطراب في التوزيع جراء ارتفاع الاستهلاك بسبب موجة الحر التي شهدتها البلاد على أنواع معينة من المياه المعلبة.
1: نطمن المستهلكين انه ما فماش نقص في المياه المعدنيه المعلبه المروجه على مستوى السوق الوطنيه. كل ما في الامر انه فما اضطراب ظرفي على مستوى التوزيع نتيجه ارتفاع درجات الحراره الحقيقه اللي طوال السنه، مع زيد لاحظنا اقبال المستهلك على انواع معينه من المياه المعلبه اللي سبب ضغط على بعض ماركات. ولهنا ندعو المستهلكين انهم ينوعوا الماركات. من المستحسن حسب حتى معناتها الراي الطبي يقول لك انك تنوع المياه المعلبه اللي تستهلكها يوم يومياً، هكيك تثري بدنك وتعطيه أكثر ما يمكن من الأملاح المعدنية اللي هي متفرقة معناتها على الماركات. عندنا فائض من سنة 2025، وكمل احنا في السوداسية الأولى من سنة 2026 سجلنا نسبة نمو بحوالي 10% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، أنتجنا 1.5 مليار لتر من المياه المعلبة. مع هذا الكل عندنا المخزون التعديلي السنة 2026 تقريبا أكثر موسم دخلنا بأرياحية على مستوى طاقة الإنتاج. عندنا وحدات عملوا توسعة 20,000 قارورة في الساعة، مع دخول وحدة انتاج جديدة هنهارين هذو بطاقة انتاج في حدود 12,000 قارورة في الساعة، ليرتفع بذلك ترتفع بذلك طاقة الانتاج الجملية ل 31 وحدة تعليب مياه في تونس إلى حوالي ما يفوق 520,000 قارورة في الساعة.
0: صادق مجلس نواب الشعب اليوم خلال جلسته العامة بقصر باردو على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وتتعلق بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه مستعملة بقفصة. عن قيمة القرض بالنسبة إلى شركة فوسفات قفصة يتحدث ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب.
2: القرض هذا مهم ومهم جدا لأنه يأمن الديمومة متاع شركة فوسفات قفصة، لأنه القرض هذا ب 110 مليون يورو باش نشريو الكمين الكبار هذوكم اللي بعد ما نستخرجوا الفوسفات يتعبيو في الكمين 70 مليون يورو من قيمة القرض، وال 40 مليون يورو الأخرين شركة فوسفات قفصة باش تشري الفلتر متاع الماء، لأنه نعرفوا أنه الفوسفات والمغاسل يستعمل برشا ماء، والمياه الجوفية اللي في المنطقة تمست حتى عنا برشا من منجي التمور، الواحات بدأت تنشف شوية، ولهذا باش يتم تعويض الفلتر ماكينات الكبار متاع الفلتر ماكينات جدد يسمحوا أنه يتم إعادة استعمال المياه هي بيدها بنسبة 90%. توا فوسفات قفصة إعادة استعمال المياه نسبة متاحة بين 40 و 50%، وهذا ما هي إلا بداية لإعادة تأهيل الفوسفات كقطاع في الاقتصاد التونسي.
0: من أجل مزيد تدعيم الخدمات الصحية وتحسينها في المناطق الريفية والتي تفتقر لأطباء الاختصاص، سيتم قريبا تجهيز المقر الجديد الذي تم إحداثه بمنطقة الفتح التابعة لمعتمدية بوحجلة بولاية القيروان عن طريق التنمية المندمجة بتكلفة بلغت 475,000 دينار. وأكد جمال مرابط المدير الجهوي للصحة بالقيروان في تصريح للزميلة نادرة بن رجب أنه يتم النظر في إمكانية التعاقد مع أطباء اختصاص في الجهة لدعم الموارد البشرية بالمركز وغيره من الدوائر الصحية.
3: صنف 4 تم ربطه بالماء والكهرباء، سلم قبل تيم الدمجة باش تاخذوا ان شاء الله وزارة الصحة وباش نخدموا ان شاء الله الملف نتاعو ان شاء الله في اطار تو في اطار الدراسة بالتحضير الإدارات الشبه الطبية اللي لازمته، لانه باش نحن تو في نحبوا نحولوا للصنف صنف 4، تحويل الصنف 4 يسحق إدارة طبية وشبه طبية في سيدي عمر بوحجلة، معناها يتعاقد المستشفى مع عدد من الأطباء الاختصاص، وعلاش لا ينجم نحن نتعاقدوا مع أطباء اختصاص وإن شاء الله زاد هو باش يكون تو قريبا من انتهاء الأشغال تاع المستشفى الجهوي بوحجلة، باش يكون في أطباء من الاختصاصات الجراحية والأخصائية الطبية، وسوف يتم تعزيز معناها تعزيز المستشفيات هذه بطب اختصاص حتى عيادة وعيادتين أسبوعين لتقريب الخدمات الصحية المختصة للمواطنين. التكلفة تقدر ب 476 ألف دينار على التنمية المندمجة.
0: أحدثت جديدة ستعزز البنية التحتية في المجال الثقافي بولاية زغوان، حيث سيتم إحداث دار ثقافة بمعتمدية النظور ومكتبة عمومية بمنطقة المجرن بمعتمدية زغوان باعتمادات مالية فاقت 1 مليون دينار. المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بزغوان شراز جداي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
4: بالنسبة للمشاريع البنية التحتية، الحقيقة هذه مشاريع متواصلة، عندنا مشاريع إحداثات جديدة، دار ثقافة بالنظور ومكتبة عمومية بالمغرب. بالنسبة لدار ثقافة النظور تو في مرحلة تعيين المصممين، يعني تم تخصيص الأرض. بالنسبة للمكتبات عندنا نسبة تغطية محترمة، وصلت حتى لثلاثة مؤسسات في المعتمدية الواحدة كما معتمدية بير مشارك، عندنا فيها ثلاثة مكتبات. بالنسبة لدور ثقافة، احنا اليوم عندنا 5 دور ثقافة على 6 معتمديات. نظور باش تكون دار ثقافة عصرية متميزة، توا في مرحلة الدراسات تعيين المصممين، الاعتمادات مرصودة، الأرض تم تخصيصها في وزارة الثقافة في انتظار انه يبداو الإجراءات الفنية العادية المعمول بها. مكتبة عمومية بالمقرن كيف لانه يعني تعرفوا واستراتيجية منطقة المقرن، وفيها زوز مدارس إعدادية، 3 مؤسسات جامعية، مبيت جامعي، منطقة استراتيجية مبرمج من قبل كيف هذا مشروع متواصل إحداث جديد إن شاء الله كيف توا في الإجراءات التقنية متاع السبر والجيو التقني. تم تخصيص الأرض كيف إن شاء الله في كلفة تقارب 800 ألف دينار.
0: أكدت مديرة التوجيه والأعلام بالإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس اليوم في تصريح للزميلة نجاة حسن أن دورة إعادة التوجيه الجامعي تهدف أساسا إلى تقريب المترشحين جغرافيا، ووضحت أن مطالب إعادة التوجيه يتم دراستها من طرف لجان اجتماعية وطبية وفق جملة من الأسباب من بينها أسباب اجتماعية وصحية وأصحاب المواهب.
5: دورة إعادة التوجيه عن عدة أنواع من إعادة التوجيه، عن إعادة التوجيه لأسباب اجتماعية، إعادة التوجيه لأسباب صحية، إعادة التوجيه أصحاب المواهب، أو إعادة التوجيه لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع التوجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل موقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المتعلقة صاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة التوجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. فعنا لجان طبية ولجان اجتماعية هي تنظر في الملفات وتعطي الموافقة أو عدم الموافقة على الملف.
0: وصلنا إلى ختام النشر، نذكر بأبرز العناوين. الديوان الوطني للمياه المعدنية أكد أن المياه المعلبة متوفرة بنفس الأسعار والجودة، وأن الاضطراب كان ظرفياً بسبب موجة الحر. مجلس النواب يصادق على اتفاقية ضمان مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لفائدة شركة فوسفات قفصة. وزارة التعليم العالي تؤكد أن دورة إعادة التوجيه الجامعي تهدف أساساً إلى تقريب المترشحين جغرافياً. تصافحون الزميل شكري الساكلي في برنامج سمر مع النغم، متابعة طيبة.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. الحصة بطبيعة هذه الحصة الرابعة في هذا الموعد الإذاعي، اليوم ثلاثاء 28 جويل 2026 الموافق للثالث عشر من صفر 1448 هجرية. تحياتنا لكل المستمعين والأحبة في هذه السهرة المباشرة. كما تعودنا نقترح موضوع في الحصة، والموضوع كذلك نقترح له بعض الأغاني التي تغنت بهذا الموضوع أو غناه بعض المطربين والمطربات حول هذا الموضوع. نسترجع يعني بعض

للصفة هذه الحسد من غير ما نشعر نغير نحسد. مو فهم فرق بين الغيرة والحسد لمحالة. أما يقولك حاجة فوق طاقتي يعني إيش به، فرصة باش إنسان ينجم يتخلى على هاته الصفة المنبوذة ويحاول باش يتجاوز ويصلح نفسه. والحسد بطبيعة نعرفه الكل هو أنه يتمنى شخص زوال النعمة من شخص آخر وإن كانت له مثلها. يعني إيش معناتها الحسد؟ هو درجة الحقيقة يعني خنقول كبيرة شوية، درجة من الغيرة، يعني أنه الإنسان ينجم يعني تكون عنده نفس النعمة، نفس الرزق، نفس الميزة، نفس يعني خنقول أي حاجة إيجابية ويتمناها تزول من عند غيره وتجي عنده هو. يعني صعيبة شوية الحكاية، وهو بخلاف الغبطة. الغبطة شنية؟ أنه يتمنى مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. يعني الغبطة أنه نتمنى أنه علاش يقولوا إحنا حتى جدودنا يقولوا في المثل الشعبي ماري وما تكون حسود، يقول لك ماذا بيك تكون كي صاحبك، لكن مش باش تنحاله النعمة، لا، الحسد أنه ماذا بيه تزول من عند الشخص الآخر ويأخذها هو. صعيبة شوية الحكاية، لأنه الحسد من أبغض صفات البشر، فهو تعبير عن البغض والكراهة، وهو أول معصية وقعت من الخلق لما حسد إبليس آدم، ثم حسد قابيل هابيل. وبطبيعة كما أن الحسد قد يأتي من دون قصد، مثل أنه نتمنى أن تكون مش مثل عفوا شخص معين. ويعني عش الإنسان ساعات من غير ما يشعر في بعض الأحيان، وهي أيضا تعرف بالعين، وهي حق، لأن يعني عادة الحسد مربوط بالعين يعني في بعض الأحيان، أنه يعني فلقة إنسان ما نعرفش من غير ما يقصد. يقولوا إحنا حتى في يعني مصطلحاتنا وفي تجاربنا قولوا يعني إنسان عينه حرشة ياخو بالعين، نقولوها الحقيقة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين حق والطيرة باطل، يعني موجود العين. الحسود تلقى عينه ثاقبة، عين يعني والعياذ بالله نجم يصيب بها المحسود. وكذلك يقول الرسول لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. باش نغلبوا الحسد بالإيمان والقناعة والاستغفار و علاش قلت يعني نجم نغلبوه الحسد هذايا. علاج الحسد يكون أولا كما قلت بالتقوى والصبر وعدم البغض وقراءة القرآن، وخاصة المعوذتين وآية الكرسي، والإكثار من الذكر. يعني إنسان ينجم باش ما تحسدش وما يتعرضش للحسد، كما قلت فما بعض الآيات والأحاديث المأثورة والأقوال كذلك ينجم يذكرهم، وخاصة المعوذتين، يعني يقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي والفاتحة كذلك، والإكثار من الذكر. وينجم هو زاد إذا كان هو عنده عين يعني كما يقولوا يعني تنجم تصيب الغير، ينجم زادا يحاول يحفظ روحه من الحكاية ذي، ويقول كي يشوف حاجة يعني مبهر بها ولا حاجة عجبته يقول ما شاء الله، يعني يذكر كذلك يعني بعض الأذكار باش ما يصيبش غيره بين بالحسد والعين. والحقيقة فما العديد من الأغاني اللي تحدثت الموضوع ذي، وخاصة الأغاني اللي يعني ظهر فيها أو برز فيها يعني تبرز فيها متانة العلاقة بين الحبيبين للتعبير على أخصاء المحبوب الخلقية والخلقية. يعني يقولك الشخص الثالث اللي يحسد يعني الحبيبين في العلاقة متاعهم. وذوكم الأغاني جاءوا المعنى تاع أغلب الأغاني. احنا حذرنا كما قلت بعض الأغاني الخاصة بموضوع حصة الليلة اللي بيشرح ثقني به كل من نجل عطية بن محمد في الجانب التقني و منير بعطي في التنسيق. يعني عنا ياسر ما خدمناش مع الفريق هذا، تحياتنا لهم ومرحبا بهم في سهرة الليل على موجات إذاعة المنسير. باش ننطلق مع النغم الأول ونستقبل مكالمات سادة المستمعين على الرقم 73 460 800.

0: المنستير
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3
0: إذاعة المنستير
2: 97.3 أيام تتعدى وتبقى الذكريات. عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. مع ليام
3: ليام مع ليام
2: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل
4: وتبع الموجة.
5: نواصل سمر مع النغم على موجة إذاعة المنستير. حصتنا كما ذكرت في البداية موضوع الحسد، عافانا عفاكم الله. الآفة هذه الحقيقة والصفة هذه موجودة في مجتمعنا. الأغنية الأولى كانت بصوت عفاف راضي مين عذبك، وهي بالأساس الغناء لمحمد عبد الوهاب، لكن أعادت غنائها بتوزيع جديد من بالي حمدي. عفاف راضي بصوتها يعني مميز. على كل حال أغانينا الكل يعني موضوع الحسد، وبش ننطلق مع مكالمات سادة المستمعين. المكالمة الأولى معنا الأخت نسرين من المنسير. مرحبا يا نسرين.
6: الود والسعادة والهناء أحلى شكوف الدنيا.
5: يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك أختي نسرين، مرحبا بك.
6: تحية ليك ولي هز علي تليفون
5: أخونا منير بعطية.
6: بارك الله عليك، بارك الله على الأخلاق، يرحم الرب ويزيد.
5: يعيشك بارك الله فيك، تعيش. آية نسرين، موضوعنا الحسد، شو عندك ما تقول في الموضوع ذا؟ يعني ما نعرفش أنت تعرضت للحسد ولا معناش تخلقت من الحكاية دي، ولا عندك بعض يعني خلينا نقول القصص، ولا شكون في العائلة تعرض للحسد؟
6: عندي.
5: عندك
6: اني
5: انت شبيك اسم الله عليك
6: اني حتى نخرج ولا نلبس لبسة راهي عادية ما فيها شيء، يخرجوك من فوق اللوط ويقولوك نحاها مخيبك ومخيب من منظر امتياز.
5: وصلنا لهذه فرت مرة. يعني أنت تشوفها أن من يعني جهة الحسد، يعني من باب الحسد أن يقولوك الكلام هذا؟
6: من باب الحسد، من باب الغيرة، من باب الحقد.
5: أنت نسرين مقتنعة يعني تدقق باللباس هذاك، وما نعرفش وبتبيع شريته ب يعني مال معين وصرفت عليه ولا خيطت ولا ما إلى ذلك يعني ونفقت عليه، أما تحس الطرف المقابل فما ياسر ناس يقول لك مثلا من باب الحسد علاش مش عندي لبسة كيفها، يعني هيك يقولوا لك نحيها.
6: سمحني راه مطلوب اللباس اللي إني لبسته مطلوب. فيها شيء ما يعني اني لاني خيط
5: فهمت
6: ولا حتى شيء والله مطلوب.
5: حكاية ذوق يعني، حكاية ذوق
6: والله لبسه محترمه.
5: ايه فهمتك، مش حكاية احترام، مش احترام، نحكي ذوق. ذوق يعني يجلب الاهتمام، يعني كي يشوف غيرك من الفتيات ولا النسوة يقولوا لك اللباس هذا يعجبهم هم في قرار تنفسهم، من بالعاني يحبوا ينكروك فيه، يعني ماذا بيهم كان جاي لهم، يعني تحب تقول
6: بطبيعة ماذا بيهم هم
5: يعني. وذي هي الحسد بالطبيعة، وهذا معنى الحسد. الإنسان كي يبدأ حاجة ماذا به يأخذها هو ويفكها لك ويأخذها هو، هذا هو.
6: أي صحية تقيني منها مرة تمنيت عمره قالوا لي لا والله لا تراها كل شيء لمنيع. هذه مش حسد ربي قل.
5: هم يتمنوا هم يعملوا عمره، لكن أنت كي يعني برمجت عمره يعني مشيت العمره يعني.
6: لا خاطر اني
5: تمنيتها. تمنيت
6: قالوا لي لا انت كفيفه يا اخي مش مستراح
5: به. كي تعرف روحك يعني محسوده يا نسرين، كيفاش تتصرف مع الناس هذوما؟ انت
6: قول له يا ربي راك انت في حميتي.
5: صحيت اي
6: ويز... يا ربي انت في حميتي وانت ادرى بي.
5: أنا لا قول انا في حمايتك يعني.
6: انا في حمايتك يا ربي.
5: اي هذا هو. اي
6: انت اللي عميتني، انت اللي ادرى بي شنو وزني
5: بالضبط. وفما بعض الاذكار كما نذكر فيه كما ذكرتهم مضحين، وبعض الايات القرانيه، وقلوا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، مهمين جدا. الانسان ماذا بيه ديما يذكر
6: لا
5: هيا به.
6: كل ليلة نقرأ.
5: به أحسن شيء يلزمك تواظب على قراءة القرآن والذكر والمعوذتين خاصة، وبطبيعة إن شاء الله ربي يحفظك، مفيد ما سابكش حاجة يعني في من جراء الحزن.
6: والله لا
5: الحمد لله.
6: ما نبكي به حتى يفيق الليل نبكي.
5: لا مش مشكل، لا لا لا لا هكا ربي حميك، لا ما تخافش عليك كمان الله، يعني ما دامك تذكر ومحطة ربي في بالك.
6: يعني بقيت الكلمة والله قالوا لي انت مطرش والله لا تمشي.
5: لا لا لا مش كلام هذا مش معقول. لا لا لا هذا اسمع انسان يعني يفكر التفكير هذا ويخمم لا بالعكس كيده في نحره.
6: التليفون هذا اللي انا كلفت به اني نتمناه يتكسر.
5: تتمناه؟
6: يتمناه يتكسر، وبالرغم راهو من عندها هي يدفع لها الفلوس باش اني نتكلم به ونرجع حولها. شنو رايك؟
5: لا حول ولا قوة إلا بالله. نجم أنا شو نجم نقول لك كما ذكرت لك منذ حين، وكما أنت توا تحدثت وقلت يزم واظب على الذكر، وبقول ربي حميك ربي إن شاء الله، وإن شاء الله ما يصيبكش يعني في البدن متاعك بإذن الله.
6: إن شاء الله والله إن شاء الله.
5: الحمد لله الحمد لله، واظب بطبيعة على التقوى والعبادة، وبقول ربي ما يصيبك شيء نسري.
6: ويحمي إذاعة المنستير.
5: يعيشك ربي فضلك. عندك شغنية تتفكر على يا نسري، عندك شغنية تفكر على الحسد هكا؟ ما عندكش في بالك توا غنية؟ ها
6: والله لا عندي.
5: مش مشكل مش مشكل،
6: أنا ماذا بي غنية على ذوقك
5: انت. أي أي برمجني ياسر أغاني على الحسد، وإن شاء الله نسمعوك إحدى هاتي الأغاني بعد شوية. نسرين مشكورة جدا، وربي يحفظك إن شاء الله يا نسرين.
6: شكري شكري.
5: تفضل.
6: يرحم والديك، أنا ماذا بي غنية بنت الأكابر الأصالة نصر.
5: أصالة نصر والله ما على كل حال احنا نتاو نشوفوا كيفاش مبرمجوش، اما خاطر الاغاني مبرمجه
6: اذا كلمة بقيتوهاش حتى اغنيه من هشام النجار.
5: علاش يا نسرين؟ خاطر اغانينا مبرمجه من قبل، احنا الحصه نعتمدوا على اغاني برمجناهم وحسب الموضوع نتاع الحصه كما قلت موضوعين على الحسد، واكيد الاغاني كل باش يعجبوك. اما ان شاء الله أصالة نصر تكون حاضره معنا في موعد اخر اللي نقدموه في اذاعه المجلس ان شاء الله. ان شاء الله مع ألفة ان شاء الله نهار الخميس في الليل باذن الله ان شاء الله نقدمه لك.
6: والله
5: المنتبه. عايشك مرحبا بك. عايشك يا نسرين ربي فضلك. هاي اللي قال ليلتك سعيده. نواصلوا مع شكرا، نواصلوا مع المكالمات التي في المكالمه المواليه. الو مساء الخير.
0: السلام اخويا شكري.
5: اهلا وسهلا، مرحبا سي فوزي.
0: بيك شو سيدي، ربي يبارك لك وبعد عليك الحسين.
5: عايشك اجمعين سي فوزي، مرحبا بيك. شنو احوالك؟ شنو الصحه؟
0: الحمد لله والله لا بأس، الله يبعدهم علينا. تعرف يا سيدي شكري،
5: تفضل.
0: الحسد منين يبدا سيدي؟ مش نقول لك ما تقولش فوزي شبيه ديما هكا يتلهدى بحاجه جديده ومش جديده. الحسد يبدا من الاقارب.
5: ينجم ينجم اي ينجم موجود
0: بالضبط. شنو ينجم بالضبط؟ كيما انت قدامك المسبح. نعم
5: يعني ينجم الأقارب. ينجم يكون اقرب الناس ليك ويحزك، يعني تحب تقول
0: يا بالطبيعه هذا على الرأس الاولى والثانيه والثالثه. فرد يد وفرد كعب وما يعاون فيه حتى حد. وعرس صغار وبيض ودن و المراه حشاك المدام بعد العرس مشي معناها هزيتها للطبيب
5: تعم
0: عليها المفاصل و 18 يوم الكيني. بنتي روحت لقصور السيف كيف كيف الكيني، بنتي الاخرى كيف كيف حاسيل الليالي. الفضل لله والفضل ربي معناها مش هاني نهز ونجيب الحسن
5: يعني انت صحيح اكيد الانسان امام ماذا بين انسان كما قلت يستعوذ من الشيطان ويستعيذ يعني بالله ويداوم على الذكر.
0: الذكر ويقول الله احد والمعنيه ديما الذكر. اما شنو العين حق وسيره
5: إيه مو مو مو ساعات سي فوزي نقول ان شاء الله تجي يعني باخف الاضرار يعني
0: باللطف
5: هذا هو معنى. انت تقول انت تعرضت للحسد والعين يعني من الاقارب.
0: تعرضت والله العظيم والله
5: سادة.
0: تعرضت وقعد في نهجي كامل مهزوز على الفريم. معليش فرد يد معناها
5: تمتك كي تعزم على حاجه يعني كي تعزم على حاجه تعملها يعني
0: نعملها بحوليها ما نوخرش نعملها وبكلمتي معناها وبكلمتي واربع سور دي ناخذ فيهم الجامعة. انا مؤذن ما
5: نقولش ربي ربي يعينك
0: في الجامعة. الحمد لله الفلوس هذيك اللي ناخذ فيها معناها هذوك في معناها بركه ودين بحول الله
5: نخدم فيه ان شاء الله. ربي يبارك ان شاء الله.
0: يا ربي لك الحمد الحمد لله هو يبارك لي فيهم ربي
5: الحمد لله. بطبيعة ربي يبارك لك ان شاء الله.
0: تذكرتي بنت عالمية كيف تجي تخلص بوقتها بتاع الضوء.
5: ما هذا كي البركوين وينجم يكون يعني المال مش كثير أما يعني ربي مبارك فيه يعني
0: أربع بنات وصلتهم عليها
5: قريب
0: رواه ويا ربي لك الحمد وعبتلهم والفضل لله
5: الحمد لله ربي فضلهم ليك وانت فضلك ليهم
0: بارك لك ويرحم الوالد. وعن الغنية دي ما تنساهاش يا سيدي حسدوني وبين فعنيهم
5: حسدوني بتاع عبد الوهاب وبين فعنيهم برمجة في سهرة الليلة إن شاء الله بعد شوية نسمعوها حسدوني
0: وأكيد رك معناه وينجيك وينجيني من عين الحسيد راهي مبرمجة زادة
5: مبرمجة محمد عبد المطلب يا حاسدين الناس هذا مالكم ومال الناس
0: يرحم الوالد ويسلم على يعرف فوزي العامري الكل ويسلم على المستنطين الكل والمسمعين الكل يرحم والديكم
5: يعيشك سي فوزي بارك الله فيك مشكور جدا وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله ليلتك سعيدة أخوي فوزي تعيش المكالمة الهاتفية الموالية بعد خونا فوزي من القيروان ألو مساء الخير
4: ألو
5: أهلا بالسيدة
4: مساء النور والسرور
5: مساء النور قعدنا في القروان ما خرجناش نرحب بيك يا سيدة
4: قروان ترحب
5: بيك يعيشك ربي فضلك يا سيدة بارك الله فيك
4: يعيشك تحية ليك تحية المنير والله المنير اللي بارش ما قلت له عندي برشا ما سمعتش صوتك
5: هاو شرفنا اليوم منير
4: شرفنا اليوم مرحبا بيك منور مرحبا بيك
5: أيوة.
4: تحية المعاد وإن كان غايب تحية ليك
5: أيوة. إن شاء الله يكون المنى خير السيدة المخرجة بعد غيبة أختنا النجلة عطية بن محمد
4: يا نجلة مرحبا يا عزيزتي أوه عندنا برشا تقريبا
5: أي عندها مديدة في استوديو البث
4: مرحبا بيك يا نجلة
5: أيوة نتبادلك التحية يا سيدة
4: محلاها ومحلى أخلاقها شفتها مباشرة
5: يعطيك صح
4: محلاها محلاها تحية لكل المستمعين تحية الفوزي من القيروان مدام منوبية وفما واحدة بربي ديما تبلغ لي تحية اسمها فاطمة
5: من القلعة
4: من بقعة الحقيقة
5: أختنا فاطمة من القلعة دالي قلعة كبيرة دالي
4: نبلغ لها تحية على كل كل بسمة
5: إن شاء الله تكون في الاستماع يا سيد
4: شكرا وين كل خميس اللي فات قط صهرة يا أخي لقيتكم مش
5: خميس كيف ما
4: الخميس
5: لا الخميس اللي فات مو سهرتنا عادية مع ألفة هي ما عملنا سهرة
4: مش فيني لقيتهاش
5: على الدراما العربية تحدثنا يعني
4: الحق من أنا ما فهمتش نلقى حديث ولا شنية نقعد نستنى
5: لا قدمنا حس على الدراما العربية ورجعنا لك المسلسلات القديمة السورية والمصرية واللبنانية وجو كل قديم
4: صدقني حليت لي ذاعة من شبيني أنا الغلطة
5: ما لأخذتك عينك تلقاك أي مش مشكلة إن شاء الله الجمعة ذي بإذن الله إن شاء الله
4: يا وصلت الصحة في الإعادة
5: إن شاء الله
4: أيوة. موضوع الحسد والغيرة والحسد والغيرة هما بخس يسمى في بعض معناها الغيرة والحسد كيف هي
5: حسد أقوى شوية
4: الحقيقة مرض الحسد والغيرة والإنسان يتعلم راه الغيرة ويتعلم الحسد راه من صغرة على خاطر الإنسان يتولد على الفطرة صفحة بيضاء اللي هي الحسد والحسد اللي هي غيرة أما يتعلمها معناها ويرى مثلا
5: من المحيط متاعه
4: ساعات والجين يخيروا مثلا واحد على واحد
5: موجود
4: ويعلموا الغيرة يتعلم يرى إنسان يعني ساعات ما تتلتش معها الإنسان الغيرة والغيرة والحسد حين أنا يحب إنسان يكون مدى بيه يكون غير ماك الشخص الآخر ليه أنت تحب تنافسه تتنافس معاه مثالش بوم باش عمل شكري برنامج وانا نحبش نعمل برنامج نعمل برنامج اخر مزيان
5: بالضبط
4: مش من نغير
5: مش باش نغير منه ماذا بيه ويتنحاله البرنامج ولا مثلا ماذا بيه منجحش برنامجه
4: لا نعمل بوم اعمل هو هكا نعمل انا بطريقة هذية
5: هذيك منافسه شريفه يعني ما فيها باس اما مش نتمنى مش نتمنى باش هو ما ينجحش ولا نتمنى
4: لا
5: انه
4: لا
5: النعمه هذيك تتحال
4: الانسان يتمنى له ما ينجحش لا ماذا بيه الانسان يتمنى الغير
5: إيه هذا هو
4: مرض يولي مرض
5: يولي مرض
4: تبدا بشويه تولي غيرها كنوعا ما
5: مش مشكل تتعدى
4: الحسد الحسد يولي مرض اما الانسان ديما يقرا المعوذتين والاخلاص ديما
5: انت يا سيده سامحني على السؤال وعلى الجراه ما تعرضتش للحسد ولا انت حسيت نهارك بحاجه معينه؟
4: والله صدقني اقسم بالليل لا نحسد.
5: هي
4: اقسم بالليل لا نحسدها. اما تعرضت شويه اوفر مش حسد كبير الحقيقه.
5: شويه غيرك شويه غيرك
4: لا من اصدقائي ولا من تعرضت شويه نوعا ما في وقت من الاوقات. ثم بعض منشطين بالحق يقولوها معناه يقولوا احنا نحبوا سيدة
5: اي مثلا
4: نحبوها تتدخل مش كل غار مني برشا وكان القا معناه وكان القارني ما عادش نتدخل وما عادش يشاركوا وحاولوا رغب حاولوا اني باش يبعثوني لكن ما بون لكن الحمد لله المنشطين ما المنشطين كانوا معايا وما بعدنيش نوعا ما شويه وكا
5: اي الله يهدي ومش باهي باش يوليو بعدوك فرد مره صحيح يغيروا نجموا اما باش يبعدوك وياخذوا بلاصتك هما لا مش معقول هذا يولي هذا هو الحسد يعني بعد لك الحاجه الميزه نتاعك ولا الحاجه اللي انت مثلا مع متميز فيها ولا نعمه ولا رزق وماذا بيه ياخذوا هو هذه مش معقول هذا هو الحسد
4: ولا يحاولوا ديما يحاولوا ياخذوا هذيك عملت هكا وهذيك عملت هكا باش الانسان هذاك يكره مثلا سيدة يقول مثلا شكري سيدة باش مثلا شكري يكون مثلا يحترمني ولا ما عادش
5: اي مش معقول يشوه لك صورتك مثلا ولا حاجة
4: باش يشوه صحيح ويشوهوها يشوه صورتك الشخصية
5: الشخص هذاك باش ياخذوا بلاصته
4: لكن ثم ناس الحمد لله يا رب
5: الحمد لله
4: معناها الحمد لله صورتي ديما
5: والحمد لله ونعم بالله اما انت ما تحسدش يا سيده
4: لا والله لنحن
5: الحمد لله
4: والله
5: الحمد لله بغير ما تحلف لي وما تصدقك
4: مو بالله صدقني مثلا كي نلقى حاجه في يدي عبد والله وكل ما ذبي يا اعمل هكا ساعات حتى هو مثلا يقول لي فك عليا بربي ليه نزيد نطلع الفوق انا شو اقول ليه اعمل هكا شو عندك فيهم انت شو عندك فيهم ما يحزوكش حاول انت تو هما ما عادش يحزوك معناه نزيد بالعكس نشجعهم انا ما نعملش احباط ونقول ايه يحزوك فك عليك بربي لا انا بالعكس
5: نشجعك
4: الشخص هذاك باش بعد
5: على الحمد لله هذا الحمد لله هذا دليل على نظافه القلب نتاعك والحمد لله واخلاقك يعني خلينا نقول العاليه ورفعت
4: بالله يا سي شكري صدقني انا فما ناس عاش قلت كما قلت ساعات يبعدوني والله يا سي شكري قسما بالله العظيم نحكي لك في حرفيا
5: نعرف
4: ساعات يقولوا لي كي بربي يفك عليك فك عليك ما تشاركش
5: دلعاني باش ياخذوا بلاستيك يعني
4: هو عندي وانا والله العظيم ديما صاحبتي صدقني قبل اللي يرحمها بربي شارك
5: نحلى
4: مداخلاتك بربي مزيان او سالم كان يسمع فيها كان يسمع هو اللي يقول لك يقول له يا ماني يا سالم بربي مداخلتك محليها انا نحب نسمعها مداخلتك مزيانه ورشيقه بربي
5: هذا من حسن اخلاقك والحمد لله ويعني وسعه صدرك ماذا ما شكوش فيه يا سيده فماش غنايه معينه يعني
4: الغنايه بربي عندي جوز اغاني ما الحمد لله مبرمجه واحده منهم قلت يا
5: حاسدين الناس
4: ومال الناس كل قلبي قلم كل واحد كاس وعندك اغنيه سيده احمد حسادك علموك على هجري وعودوك بكره مش هتلاقيني خليهم ينفعوك
5: يعطيك الصحة سيدة خلنا نسمع محمد عبد المطلب في هي حاسدين الناس اختيار متاع السيدة وكذلك خونا فوزي مضحين مشكورة يا سيدة على الاتصال
4: شكرا يا
5: ربي فضلك مرحبا بك دائما معنا في ذات المنسير
4: يعيشك الله يخليك
5: وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله محمد عبد المطلب هذا نغمة الثاني في الحصه يا حاسدين الناس

0: نواصل هذا البرنامج سمر معنا غم على موجات إذاعة المونستير إلى غاية منتصف الليل. وحصتنا موضوع الليلة الحسد، عفانا وعفاكم الله. بطبيعة كل الأغاني المبرمجة تحكي على الحسد، كما الأغنية اللي كنت أسمع فيها لمحمد عبد المطلب: يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس. المكالمة التي في الموالي صديقنا جمال الدماسي مقصر الليل. مرحبا أخوي جمال.
1: مرحبا أخوي جمال. أخوي شكري
0: ميسالس جاوب روحك سي جمال.
1: الله تعالى ما قلت على الحسد وأنا حطيتها في البال.
0: هيا باي مغروم باسمك أخوي جمال صعب بين قوسين ما خطر
1: والله يعجبني أما لكن منوش كل هكو بغالك يروحوا
0: لا لا
1: الله يكون خاطر. ثم مرة قلت واحد فرنساوي قال لي قلت شو قولك اسمي قال لي ما اسمك شو قلت له بالانجلي قلت له my name is beauty but I'm not beautiful قال لي you're beauty on your heart قلت له اسمي جمال ولكن
0: اني
1: قال جمالك في قلبك
0: وهو كذلك
1: والله
0: جمال الروح.
1: انت اخو منير والاخت نجلة على الغناية حاسدين الناس اول ما قلت ونزلت البالي
0: بتبيها من اشهر الاغاني.
1: الحسود لا يسود،
0: الحسود لا يسود،
1: لا يصبح سيدا، والحسود يموت قبل محسوده، والحسود يموت كمدا،
0: يموت كمدا، يقعد يغلي والعياذ بالله
1: والله
0: ياكل روحه.
1: والحاجة ايه والحاجه نقولها لك راهو الحسود مريض يتمنى زوال النعمه كما قلت تقول انا قاعد بيني بين روحي نقول يا سي صحه
0: اي بطبيعه لانه
1: تحب نقولها
0: ايه. تسمع اللي تحب تقولها تسمعها يعني
1: ايه والله الحاجه كلامك عجبني برشا وبربي نسلم على نجله خاطر اول مره نشارك مع نجله وهي مخرجه محلها
0: بدلك التحية
1: ونجلة هي واسعة العينين كلها
0: هي هذا هذا الاسم في العربية هي صحيح
1: هي
0: يعني تفسير الاسم به قصتك مع الحسد ما عرفش انت تعرضت خويا جمال الحسد في يوم
1: والله
0: ما
1: والله تعرضت الحسد لكن عمري طم ناس يجي يقول لي والله نحزك على عيش
0: لا هذاك هذاك كلام هذاك لا لا سمحني احنا ساعات بلهجتنا وفيما بيننا نقول والله نحزك على العيشة متاعك ولا نحزك على راحة بالك ولا نحزك على طول بالك هذه تتقال حتى معنا مش بالضرورة يعني يكون يشعر بنفس الشيء
1: أي. أي مع احترامي ليك وكلامك والله اللسان ترجمان القلب
0: أه.
1: والله لا قالها لك قلبه مسخ
0: هكا.
1: عمري نحسد والله حتى كيف نفسي الأمارة بسوء قوله قول صح عليه لكن أنا ديما كنت ناخو كلام ربي سبحانه وتعالى من سورة الفلق وسورة الإخلاص وسورة الناس نقرأهم بالصباح ونقرأ الأذكار الصباح تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
0: ولا في
1: ولا
0: السماء
1: في السماء وهو السميع العليم
0: أي من من من الآيات يعني المحسنة يا صحيح
1: أيوه كيف الراحة حد عنده حاجة بها
0: ما شاء الله
1: نقول له بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء
0: مهمة
1: الله
0: مهمة يا لا ويعطيك صح انت توذي دروس لانه فما ياسر يسمعوا فينا فما شكون ساعات يعني خلينا نقول ينبهر بشيء معين ولا بجمال ولا ب يعني ما نعرفش بناء بحاجه هكاك عند الغير وتلقى حال الفم وما يذكرش حتى ايه قرانيه ولا ما يقولش حتى ما شاء الله ولا يقول اه ولا هذيك مش باهي يلزم نتعودوا ونعودوا اللسان بتاعنا على الذكر كي نشوفوا حاجه ننبهروا بها اخويا جمال ايه
1: عيشكم مع احترامي للأخت سيدة نحبها برشا وداخلاتها تبارك الله قيمة إلا أنه راهو الغيرة ليس كالحسد الغيرة أني أغاره على زوجتي ونغير عليها وخاصة إذا الإنسان يكونش غيور يكون ديوس أما الحسد حاجة أخرى
0: الحسد, إيه الحسد دي فوق
1: زوال النعمة.
0: مرض والعياذ بالله الحسد
1: مرض يرحم والديك مريض في قلبه بالحق كما نقولوا عضويا ومريض نفسيا
0: صحيح
1: إنسان مريض يحبكش الخير مريض معقد عنده كومبلكس
0: سيبريتي الحسد سامحني اخويا جمال يجمع جميع الصفات يعني السيئه يعني الانسان الحسود تلقاه يعني ما يحب شيء ولا يحب الغير يعني يبغض ويحقد ويكره والعياذ بالله
1: انا شو نقول اقسم بالله واقسم بالله واشهد الله على ما اقول
0: ما تحسدش
1: والله نقول صح عليه صح عليه على خاطر ثم حاجات ناس ما عرفوهاش قداش من إنسان يعوم في الخير وفي المال لكنه غارق في الهموم.
0: صحيح.
1: من لا نتمنى لهذا.
0: صحيح. وكل يبحث عما ينقصه، يعني تلقى إنسان عنده المال وما عندوش السعادة، تلقى عنده يعني الجاه والبارج وما عندوش راحة البال، والعكس بالعكس. وذلك هو راه اسمع كما يقول الشيخ متولي الشعراوي، العشرة على عشرة صعيبة في الدنيا. الدنيا مبنية على النقص مش على الكمال، يعني يعني لابد معدلا، فماش واحد تلقاه يعني يعني كل شيء متوفر له في حياته، سبحان الله. لابد فما جانب نقص شوي على ولا أزيد شوي على جوانب أخرى، ويلزم نرضى بما كتب الله لنا.
1: والسيد اللي عنده سبع زوجات متولي،
0: أي.
1: هو وقتها اسمه نور شريف.
0: نور شريف أي.
1: يقول كلمة قال: يا بنادم اجري وحوش، غير رزقك ما تحوش،
0: غير رزقك ما تحوش، يعطيك صح،
1: تاخو كل كتب لك ربي،
0: كل كتب لك.
1: تأمن بالقضاء والقدر، وتأمن باللي كتب لك ربي، وتأمن بالبركة. البركة خير لا يزول. والله اليوم في السوق نلقى ملايكة صغيرة عمرها جيعان السوق تاعنا اليوم، نلقى أبو وأمهم والله لا نعرفهم، قلت ما شاء الله ما شاء الله
0: ما شاء الله، يعطيك صح.
1: تفرت وقلت بربي سألتك بالله ليه ولمه فرحوا بركه، ادعوا لها، ادعوا
0: لها
1: ولا تدعوا عليها،
0: اي لها
1: بتبيع تعطيها في الوقت الطيب. خاطر الرسول الشقوق صلى الله عليه وسلم خرج شويه الموضوع، الشقوق يقول لا تدعوا على ابنائك، مش لابنائك،
0: على على بالشر، على لي بالخير وعلى بالشر. اي
1: يعطيك الصحه. لا هلا ما تتوافق ساعه اكل قبول الدعاء
0: تقبل
1: الندمين. والله
0: ديما مره يعطيك الصحه، وهذا هو المهم خويا جمال. ولا وكلامك سواب، يعطيك الصحه، كلامك درر اللي قاعد تقول فيه. الوقت دهمنا شويه خويا جمال، حبيت نشكرك ياسر على حبيت نشكرك ياسر على المداخله نتاعك.
1: نشكرك ونشكر منير ونزله، قول يا واسعه العينين يا حوراءهما يا حوراءهما
0: يا حوراءهما. يعطيك الصحه اخويا خويا جمال، يعيشك، بارك الله فيك، ربي فضلك، بارك الله فيك،
1: يعطيها ربي عافيه اللي تحبها هي،
0: يعيشك. مشكور جدا خويا جمال، وان شاء الله في لقاءات قادمه. زميلتنا امن الغزال في موجز الحادي عشر ليلا بعد شويه، ونواصلوا سمر مع النغم على موجات اذاعه المنستير.

0: مساء الخير موجز الحديد عشرة مساء من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أفاد مجلس الإقليم الثاني في بلاغ على صفحته الرسمية بأنه من المنتظر دخول محول كهربائي بقدرة 360 ميجا فولت بمحطة المرناقية حيز الاستغلال أواخر شهر أوت القادم، إضافة إلى التحذير لتركيز محول ثان بقدرة 400 ميجا فولت قادم من الصين. كما تتواصل التحذيرات لإنجاز المنصة المركزية للكهرباء في البحر محطة تحويل بحرية خلال أواخر صيف 2026، وهي تقنية حديثة تعتمدها عدة دول من بينها المملكة المتحدة البريطانية وألمانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا والصين لدعم نقل الطاقة وتعزيز أمن الشبكات الكهربائية. أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة مساء اليوم رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن تستأنف صباح غد الأربعاء لمواصلة النقاش العام حول بقية مشاريع القوانين المعروضة على المجلس، وهي مشاريع قوانين ذات استعجال نظر. أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف السيادي لتونس دون تغيير، مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة معتبرة أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية في ظل تحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية بفضل استقرار احتياطات النقد الأجنبية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أنها بحثت في اتصال مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي سبل خفض التوتر بالمنطقة. كما قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن هناك تبادلا للرسائل بين طهران وواشنطن، مؤكدا أن إيران تسعى حثيثا إلى إنهاء دائرة الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة شاملة. قالت وزارة الدفاع السعودية أن دفاعاتها الجوية دمرت خلال الساعات الماضية مسيرات حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية من المملكة، وأكدت حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد. وفي الختام أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك توافق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. نلتقي على رأس الساعة.
2: اللي يقول سيف
3: حبكم برشا
4: مساء الخير
2: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
6: مساء العشق والغرام بيكم
7: مرحبا بيك
8: بوصلة
9: أنا سهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بيناتكم وتونس
2: الكل مهرجان رويد رويد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون والبرمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
10: الله يحفظكم والأمين
11: وجهزين معايا للأبداع
2: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمع
12: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل

0: من وين لقيت هذا بالضبط كلمتك؟
1: مرحبا بك يا سيدي، تشرفنا بيك. الصحة لاباس يا حسين؟
0: شكرا، مبروك نجاحك البنوتة.
1: يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك.
0: أنا ديما أزور أنا
1: هذا دليل أنك
0: عندي حاجة في شكري
1: سيدي.
0: أنا حاسد لعبيت في حاسد ولاية المستير في حاجة.
1: فاش حسدنا؟
0: حسدكم أخوي في الإذاعة نتاعكم.
1: نعم
0: نعطوكم نتاعنا درتي فيه
1: نعملوا لك إذاعة يعني مشابه غاديك في تونس باش ولا نهزوا نعملوا نهير غاديك نشطوا احنا ونعملوا تبادل.
0: نعملوا
1: كنزة يعني 15 نمشيو حذاكم 15 يوم يجيو جماعات تونس. قالوا انه عندي ذكريات راهو في إذاعة الوطنية وفي المقر ذاك، كنت في التلفزة في قناة 21 سابقا. يا حسرة، ذكريات جميلة عنا في شارع الحرية وشارع الكويت وشارع فلسطين وكل الأجواء ذيك في تونس.
0: بالنسبة للعاصمة، أما الإذاعة بتاعنا أنا غالب أنا والله في الراديو في الكهرباء ديما في الميرسين محطوطة ولا مش راني جامل المسير، خدت خدمتك فيه قبل شوية
1: فهمتك،
0: ديما عندك المسير هي الأولى محطوطة في الواحد.
1: بارك الله فيك.
0: زيتونة وشوية قرآن وكهو الواحد كي الحياة وكهو.
1: سيدي ربي فضلك سي حسين وبارك الله فيك. تفضل سيدي.
0: تفسير بركة حاجة صغيرة على الحسد في شكري.
1: أي سيدي،
0: الحسد نحب نعلم الناس وعلى خد الكفاءة اللي عندي في العلم وكهو.
1: لا لا لا لا أي تفضل
0: شكري.
1: تفضل
0: أي شكري. رو بالنسبة للحسد اسمعوني مليح لعبي. أنا رو ربي هو اللي يعطي الرزق وربي يعطي الصحة وربي اللي يعطي الدنيا الكل.
1: بالضبط.
0: فلور أنت ربي كي يعطي البشر يا أختي، غضبان على ربي كيفاش يعطي البشر؟
1: والله يعطيك الصحة.
0: لازم تتيقن الكلمة ذي، معناه انت سيد مكش انت رب الكون، رب الكون يوزع لهذاك يعطيه مثلا ما نعرفش، والاخر شو عطاه الاخر ما عطاش، ابتلاء
1: ابتلاء لا واختبار، ولعل فيه خير ما تعرفوش، لعل كان عطاك ربي كان عطاك ربي كيف يعني تجهل كيما يقولوا احنا بلهجتنا العاميه وتغلط
0: وشفناهم.
1: وعندك
0: سي شكري
1: سيدي،
0: وعندك ثم فئه ايش نقول لك، راهو الحسد دوار وتولد معاه، هو ايش نقول لك، شويه فقر وشويه جهل مع بعضهم يتلموا. وفما زادوا منا حتى لبس عليه يحسد، راهو
1: يحسد
0: نعطيك من الاخر،
1: فما شكون يحسد حتى على الصحه.
0: اي لا سي شكري، فما نوع اللي كان مزمر ولا لبس عليه مش حب الناس اللي لبس عليه، حب كانوا بركه
1: حب كانوا بركه،
0: هذوما راهو موجودين برشا راهو.
1: صحيح.
0: والجهل سي شكري الله يتقينا منه وكهو.
1: امين يا ربي. ولا والانسان اللي ما يعرفش يعني الحرام والحلال ويعني والانسان ماهوش
0: لا كاللطف
1: والعياذ بالله ومش باهي راهو الحسد. والانسان حتى كي يبدا هو عنده يعني خلينا نقول رزق من عند المولى سبحانه وتعالى ولا عنده نعم معينه يعني انعم عليه بهم المولى، يلزم عارف كيفاش يحسن روحه كما ذكرنا منذ حين بالذكر وبالقراءة القرآن
0: شكري. فما حاجة أخرى احنا تمنينا في تونس بصراحة إن شاء الله الحاكم يفكر فيها
1: قول
0: بصدق راه، والفقر يولد الحسد والفقر ما يتنحى إلا بالزكاة، واحنا الزكاة هذه لازم الحاكم يعمل صندوق صندوق قومي صندوق قومي
1: خاص بالزكاة،
0: ما فيش برشا في كتير لما باش ما ياكلش الفلوس برشا ويتوزع لك البنك معناها 24 ولاية
1: صحيح،
0: ويعملوا خويا يعملوا لجنات خاصة
1: صحيح.
0: الفقر هو اللي يولد الحسد،
1: هو الزكاة هذيك سامحني خويا حسين واجبة، لكن حتى الصدقة يعني الإنسان
0: من الصدقة تنحي البلاد جملة
1: صحيح يعطيك الصحة،
0: حتى 100 فرنك راهي تنحي البلاد
1: وهو كذلك لأنه هذيك أي الزكاة هذيك فرض، أما الصدقة يعني ينجم يعني الإنسان يغلب روحه وش بيه ما فيها باس، يعاون الزوالي وعاون المحتاج
0: لا وتعطي منها وتحل منها معروفة
1: يعطيك صحة وتطفئ غضب. الزكاة مهمة جدا، كلامك صحيح خويا حسين.
0: في أركان الإسلام هي فيها قبل الصوم راهي فيها الزكاة
1: صحيح. وآيات عديدة حثت على الزكاة والإنفاق
0: وعندك ابتلاءات ما عند ربي يعطي الملك لمن يشاء ينزع الملك لمن يشاء، هو على كل شيء قدير.
1: بارك الله عليك.
0: يا اما من فقير ولا لبس عليه ويا اما من زمر ولا
1: بارك الله عليك. عندي واحد صديقي يقول لي ناقص شويه مال، يعني الحقيقه يعني ظروفه الماديه صعبه شويه وصحته الحمد لله لاباس، يبدا يغزر للناس اللي عندهم، علاش كناني علاش بيني وش بين الناس هذوك عندهم. قلت له قلت هنا ربي يعطيك الصحه والصحه تجيب المال، يا ريك نعمه. فما ناس عندهم اموال ويتمناو في يد ويتمنى في ساق ويتمنى في عين وربي يعافي الجميع. قلت له احمد ربي مالا كيفاش مالا الانسان يلزم يكون قنوع ويا الانسان زاد يعني كي يقولوا يقتنع ويرضى بما اعطى الله اما يسعى في الحياه يسعى
0: بالطبيعه شكرا بالطبيعه ربي يفضلكم انتم
1: يعيشك سيدي حسين ولا

0: يعني والله مش انا هما صراحه خاطر برامج تاع اذاعه المسكين مش معناها نتاع البريزون تاع الحاضر معناها نعيشوا فيه
1: يعيشك
0: علاش نتبعوا ياسر مش انا بركه راكم حتى من برا يتبعوا فيكم
1: وهو كذلك سيدي امتعتنا بالمداخله نتاعك ومشكور اخويا حسين وان شاء الله ديما تسمع كان البرامج اللي تعجبك واللي تفيد
0: نعرف تجبدوا من اللب انتم
1: يعيش خويا ربي يفضلك وان شاء الله في لقاءات خادمه اخويا حسين شكرا لك
0: سلمنا على مدام رفقه بالله
1: يعيشك ربي يفضلك ويوسف
0: مركز معك انت معايا
1: برك يعيش خويا يعيشك سيدي حسين بارك الله فيك ليلتك سعيده سيدي بارك الله فيك كان خونا حسين من تونس العاصمة وذكرني في أيامات لفايات وشارع حرية وكل جو ذاك لأنه قضيت 4 سنوات في العاصمة والحقيقة فما العديد من المستمعين يسمعوا فينا يعني من خارج ولايات الوسط والساحل نوجه لهم تحية المكالمة الهاتفية الموالية ألو مساء الخير
2: مساء النور ومساء السعادة والفجر السامي سيدي شكرا لك
1: معانا على الخط سي مش سي عبد الرزاق
2: سي منتصر رسمي ده من ولاية المنافسين
1: سي منتصر مرحبا بك سي منتصر من تكونش من البقالة انت
2: من الساحلين
1: من الساحلين مرحبا سي منتصر
2: حقيقة هنا نعمل نخدم في الليل طو نقعد نخدم في الليل وعجبني موضوع حبيت تتأخر معك
1: تفضل دلل سيدي منتصر مرحبا بك نحكي على الحسد احنا والعياذ بالله
2: عندي ما نحكي فيه وعندي ما نفصل فيه الموضوع هذا ممكن أتحب منين الغضو ونحكي
1: باش نخليه مجال للسائل بقية المستمعين نختزله شوية ونختصره أحكي لي أما باختصار ميسالش مرحبا بيك نسمعوك
2: شكري بعد إذنك
1: تفضل
2: عندي ما نحكي فيه ممكن منين غضو أتحب وما نوفيش حقي
1: نعرف أما أحكينا الأهم في المهم كما يقول الرشد
2: قبل انا احكي لك نحب التحيه ليك انت برشا وتحيه اللي هز على التليفون ونقول له وصعب له ونحب
1: الشيخ منير
2: ايوه نحب نحيي الشيخ منور المداني
1: الشيخ منور المداني تحياتنا ليه وربي يعطيه الصحه والعافيه عايشك ربي يفضلك سي منتصر هاي سيدي تفضل ايه
2: اعطيكم عن المواضيع اللي تجيبوا فيها
1: يعيشك بارك الله فيك
2: برضه عندي مشكله في حسب ما برشا ناس تو ساعات يحزوني مثل حتى في اللبسة في المشية في يحزنون معناها ديما الحسد يجيني حتى من زملائي في العمل ديما يحزنوني شبيك تمشي هيك شبيك تتكلم هيك شبيك تحكي هيك شبيك لبستك هيك
1: يعني تقول انت مهتمين بيك اكثر من لازم
2: هي مهتمين بيا معناها شبيك تلبس هيك شبيك تمشي هيك
1: وشكون هذوما اصدقاء ولا من العائلة ولا ما نعرفش هاي
2: في العمل المثال ولا حتى في العمل
1: حتى الزملاء في العمل يعني
2: يتنمر علي شبك تلبس هكا شبك تمشي هكا شبك لبستك باهي هكا برشا لبستك خايبه اليوم مش باهي
1: وانت مقتنع باللبسه نتاعك ولا سي منتصر؟
2: مقتنع باللبسه نتاعي اما هم حسن مكنتهم الغيره معناتها اللبسه عجبتهم اما هم يحبوا يتنمر عليا بالطريقه هذيك معناتها باش نبدلها اللبس ولا باش نحط
1: معناها تقول انت يتمناو انه تكون اللبسه نتاعك عندهم هما
2: اي حتى في المشي حتى
1: مشي عليه المشي
2: يقول شبيه يمشي هكا شبيه يمشي هكا شبيه كلامه هكا برشا حسد معناتها
1: فهمتك يعني انت هذا احساس ولا هذا صحيح واقع يعني ما نعرفش بالكش انت يتهيأ لك انهم لاهين بيك اكثر من لازم اخوي منتصر
2: لا واقع صحيح
1: واقع
2: من حتى الاقارب حتى من العائله حتى ديما
1: وعلاه انت مهتم بمظهرك هكاك ويعني وديما تلبس يعني اناقه ويعني وتحاول يعني تكون هكاك خلينا نقول متميز
2: يعطيك الصحه ديما نحاول تنهي بروحي تنهي
1: بروحي باهي علاش لا
2: نتاعي
1: ونلبس في الباهي تذكرش ربي يعني تقولش يعني مثلا انا عرفت الانسان في بعض الاحيان يلزم يقرا بعض الايات اللي تحصنه من الحسد ومن العين ومهم جدا ما يسهاش
2: والله الحق نذكر ونعمل اذكار الصباح مثلا ونقرا سورة البقرة ونقرا
1: المعوذتين وآية الكرسي اي وكي تقراها هذوما تحس بروحك يعني الحمد لله ما اصابك شيء يعني ما تعرضش لاذى
2: نحس انها متفرد سيئه حتى كاني كي نسمع كي نسمع عادي يقول تنمر علي هكاك
1: لا ما
2: نعمل
1: اي اي احسن شيء يعطيك صحة لمحال انت هكا الدواء عندك انت يعني انك تحسب روحك ما سمعتش الكلام الخايب والكلام المؤذي ماذا بيك ما تسمعوش من ناحية ومن ناحية ثانية ما تنساش الذكر وما تنساش قراءة القرآن وبخده ربي يعني محسن يا منتصر
2: يا مع ذلك شكرا يعني حافظ حتى كتاب 60 حزب بقرآن حافظة من راسي
1: يعطيك صحة
2: يقولوا لي زملائي في العمل ما نتفترهمش ما نحسب روحي ما
1: تسمعش تبارك الله عليك تبارك الله عليك ولا بالحق يعطيك صحة وذي بفضل كبير ياسر ونعمة من عند المولى سبحانه وتعالى لا من الأحسن إنسان يستكفى بروحه وما يخافش وما يهموش وما يهتمش مدامك مرضي خالتك ما تهتمش بالغير يا متصر اهتم بنفسك وبطبيعة ما تردش بالإساءة ولا يقول خليقول وتغلبهم كان هكاك الناس هذوما يا متصر
2: حتى باللبسة مثال نبس كان لبسة رانيقة
1: الحمد لله ونعم بالله وأما بنعمة ربك فحدث مهم جدا أن الإنسان يبدأ يعني أنيق ويبدأ نظيف في لباسه وربي أمرنا بالشيء ذا ونعمة ربي باهيك تظهر على العبد يعني تبقينا دون يعني فخر ودون يعني الإنسان ما يلزم زدا يلبس صحيح أما ما يلزمش يعني يتفخر على الآخرين ويعني هنقول يتكبر عليهم هذا هو
2: في نفس البيجا سيدي شكري ما هم كي يتنمر عليا يقولوا في بستة ومخيب مخيب
1: خالي خول
2: خالي
1: فهمتك
2: ما هم ظاهرهم اللبسة راي باية
1: باية فهمتك هو مو الحسد هذا أقول حسد ماذا بيه وكان عنده هو اللبسة متاعك وماذا بيه كان يأخذ لك النعمة متاعك ويفكها لك ويأخذها هو ولأنه هو ما نعرفش يعني ما نجمش يعمل كيفك يحاول يعني ماذا بيه يعني يظهر لك اللي الشيء اللي عندك ما هو وما هوش باهي أنت تغلبهم كما قلت أنت بل ما تردش الإساءة أولا وثانيا يعني والمهم أن داوم على الذكر وقراءة القرآن وربي يحفظك إن شاء الله حافظك بإذن الله أخويا متصر
2: شكرا سيدي والله حافظني ولكن الموضوع
1: مهم جدا مش كان انت ومش كان انت ياسر ناس متعرضين للحكاية دي أما من الأحسن الإنسان يحفظ روحه وما يردش الإساءة ويخلي الناس كل اللي يحكي خلي يحكي شكرا أخويا شو قلت لي أخويا متصر
2: وحتى في شيء من العائلة ديما
1: لا بأس لا بأس لا بأس إن شاء الله ديما متميز وأكيد هذاك دليل محبة المولى سبحانه وتعالى يحبك ربي وأنت حافظ كتاب الله وربي يوفقك وإن شاء الله محفوظ يا منتصر وإن شاء الله في مرات قادمة وفي لقاءات قادمة ورحب بك في إذاعة المنسيه
2: إن شاء الله سلمني على الشيخ منور المدني
1: يوصل يا سيدي يبلغ يعيشك بارك الله فيك إلى لقاء أخويا متصر من الساحلين نواصلوا مع المكالمات التي فيه المكالمة الموالية ألو مساء الخير
3: مساء النور أخويا
1: أهلا وسهلا سي حسن من دار شعبان الفهري
3: شكري
1: شنو أحوالك سي حسن
3: الغيبة طويلة يا أخويا
1: أنت الغيبة ونحييك أخويا
3: هاي الحالة الغيبة هذا العقد ما تكلمت
1: إن شاء الله المنع خير أكل إن شاء الله تكون لباس
3: كنت متعلقا صراحة الفكرة متاعتها دي في البرنامج الجديد
1: أي في البرمجة الصيفية عوضنا حنين باش نرجع له إن شاء الله بإذن الله كان حياتنا القدرة بقى يا عايشك سي حسين سي حسن هذا من حسن ذوقك سيدي
3: جيب حجيب مواضيع كي جيب برنامج في النجاية ولا حنين ولا مثل على الحرات
1: ان شاء الله ذي من حسن ذوقك وان شاء الله ديما مرضين السادة المستمعين يا اخوي احسن نحكي على الحسد الليلة
3: الحسد ذي من رسل الدنيا فما ناس وليعوذ بالله ودين رب البلاد
1: لا حول ولا قوة الا بالله
3: ان شاء الله يا اخوي شكري الحسودي عندي رمارك يوجه نقول هالك ولا تعترفت ولا اقول هالك
1: تفضل قول
3: الحسودي تلقى حواج بمقرونة وليعوذ بالله
1: والله اسمعني هذه من أمنش بي يعني يقولوا فما لا اسمعني هذه من المعتقدات لا فما شكون حواج بمقرونة بالقرنة وما يخوش بالعين والعكس فما شكون حواج ومش مقرونة ما يخوش هذه ما نعرفش مش بالضرورة أيوة
3: لا
1: يقولوها برا هذه كلمة
3: الحسودي تلقى حواج بمقرونة خلاص عندهم ميزة الحسودين اليوم حتى من عليهم أنا عمك حسن نجرب وحزام وتنبس في خلطة بطار بالكدا
1: والله ما نعرفش انا هذه ما أنا مش بالضروره على كل حال. فما شكون نعرف انا شخصيا يعني من تجربتي نعرف حواجبهم عاديين ومفقرون ويحسوا
3: انا قالوا لي الكبار
1: لا نعرفها ثاني معتقد
3: شكري تعرف المعلومات دي
1: نعرفها من مقاله ما منصور من المعتقدات
3: قالوا لي الكبار
1: وفعلا باي هذه نتجوزوها نشوفوا ما نعرفش انت بالذات يعني
3: نتجوزوها
1: تفضل
3: الحسود يسود ونعمة الحاسد عند المحسود
1: هي صحيح
3: الحسود يسود ونعمة الحاسد عند المحسود
1: صحيح يقعد ديما ياكل في روحه ولا عياذ بالله
3: والله كل واحد قاع حسود يتقاع حاج اخويا عذاب الكبير
1: صحيح صحيح الله يكم بالعباد ولا ايش عنده العباد وش كاسبه وش كونت ويقعد يحسب للعباد
3: مريض والله يحزن حتى في بقرك يا شيخ
1: تعيشك
3: المثل يقول كيف تدعك
1: في
3: بقرة
1: هو يحزن في بقرك والله لا طريفة الحكاية أنه حتى بكثرة ما وقلبه خايب
3: الواحد امتحها قلت ما حزنكم في غناكم
1: اي حسدتونا في فقرنا
3: ترابك وبدارك وبدولابك وحسدتي أنا في فقري الله أكبر لا إله إلا الله
1: يقولوها سيح
3: اليوم كل سايح فيهم برشي أنا فأيشت مع الخمسة لعادة
1: أنت مو بحكم المهنة متاعك يعني يدخلوا الشرايح الكل معك
3: أي والله العظيم نفهموا من نظره عينيه برك ومن كلامه ومن واحد لا حسودي ولا
1: هاي والحسود تلقاه ديما حال العينيه على متاع الغير على متاع الغير تلقاه حال الفم وعينيه ديما ما يقولش ما شاء الله وما يذكرش ربي ديما ديما
3: شكري هاي يقولك تعالى سامحك حتى ونلبس كرت بايا
1: هاي
3: شو عم حسين عمرك تبعيتنا ولا بشكا
1: شفت كيفاه في عوض يقول ما شاء الله ولا يقولك تبارك الله عليك
3: هو هذا كلام هذا
1: اعمل كيف يقولوا حزت بالحق حزت اي لا لا فما العديد من المظاهر متاع الحز وفما ناس والعياذ بالله
3: ياك المظاهر من الحساد
1: بلا سي حسن انت حسدتش ولا مره
3: والله لا وربنا
1: صدق صدق
3: شكري لا عندي حز
1: نيمكش
3: يا صاحبي انا مادي يا صاحبي يقول خير مني قولي عليه اقل حاجه ما يقلقنيش ما يقوليش
1: ما يتلاش بيك يعني
3: يعني اقل انا نحبه لبس عليه يا اخويا
1: صحي
3: انا مربي عمري عندي اصحابي 40 مليونير
1: فهمت وربي عينهم ربي يزيدهم
3: اخبيك عليه
1: صحي
3: والله نحب ونقدم الخير وربي
1: يزيده ونعم بالله ولذلك الإنسان مقتنع بنفسه وقلبه نظيف ما يخافش
3: ما نحسن فما أنت تعرف أخوي شكري هذي
1: أي.
3: لا يذرك من ظل إلى سديتهم
1: بالضبط
3: والله لا يذرك حتى حد إذا كنت تمشي قد خد
1: وهذا أهم شيء الإنسان يزم يقتنع بنفسه
3: أي.
1: ومن يقول لك يعني الإنسان اللي من
3: يخد
1: إيه الإنسان ماذا بيه يبعد على مثلهاش بالغير يعني من حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعني الإنسان المسلم الصحيح مثلهاش بحاجة ما تعنيش يعني
3: أيوة كيف اللي حاجة تعنيه وليس خصه أقل حاجة تعملها أخوي شكر بالله يودي شيء دوخ راه
1: صحيح
3: مشكلة
1: والعياذ بالله
3: مش مشكلة مش هامر ولا كهرباء
1: مدخل شفت كيف على كل حال اي يبدا ولهين ياسر بعض متلقى عليه بالغير ونهار طول يشوف ايش عند الناس ورب يحفظنا ان شاء الله
3: من الواحد ان شاء الله رب يلطف فينا
1: فماش غنايه معينه سي حسن
3: انا نسمع في البرنامج ايش نقطع راه علي في الاغنيه نتاع عبد المطلب بيسبقني
1: يا اخي سمعتها يعني
3: صراحه حلوه برشا
1: او فما غنايه تو
3: الناس ملكم
1: ومال الناس حتى عبد الوهاب غن
3: يا ولدي ايش يهمك ولا استغنى ولا كتب هامر مش توته
1: اي شفت كيف يا
3: رب عينه وربي يبقى عليه الستر
1: هذاك الصحيح يعطيك الصحه
3: يا رب يعطيك الصحه يا اخويا شكري على البرنامج على ساعه لانك تقطوقه سمحه
1: باي فما غناية باش نسمعوها توا زاد الوردة من خاف من العين يعني معروفة جدا غنيتها وردة وفي نفس الإطار يعني سي حسن حبيت نشكر كيسر على المشاركة والمداخلة معنا وربي يحفظك ان شاء الله. عايش خويا عايشك ان شاء الله. وخيال
3: أيه. انا قلت شكرا استدعيت زهمه النابل
1: لا لا لا كان نابت النابل باذن الله نكلمك سي حسني عايشك ربي يفضلك.
3: انا كان يحذاك في نابل قول يا عم حسني وفي البلاد
1: يعيشك هذا ما حسن اخلاقك.
3: يا اخويا شكرا على بلاد الجرة في نابل معروفه
1: برضه. نعرفها نعرفها ان شاء الله كان وتات اكيد نكلم خويا. عايشك سي حسن
3: يا اخويا الصيف سويته
1: اي
3: تخنابل
1: يشبه البعض يعيشك سي حسن وهذا من حسن اخلاقك ومرحبا بك.
3: إلى اللقاء
1: إلى اللقاء إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. شكرا ليلتك سعيدة.

0: ما زلنا معكم في برنامج سمر مع النغم على مجتذات المنسير لغاية منتصف الليل. باش نسرعوا شوية لأنه ما عادش عنا ياسر وقت ومازالوا ثلاثة مكالمات هاتفية أخيرة ماذا بينا يختصروا ويختزلوا دقيقتين على أقصى تقدير كل مكالمة نحكيه يعني شنو قصته مع الحسد. حبيت نشكر كل الأحبة والسادة المستمعين اللي تفاعلوا معنا. أختنا مونيا برحال مشكورة جدا دائما على التفاعل ومتابعة مختلف فقرات برامج إذاعة المنسير. يعطيك صحة مونيا على الاهتمام مشكورة جدا. كذلك خونا المولدي السكلي من خنيس صحيتني ليك خوي المولدي شكرا على المتابعة وربي فضلك. خوي المولدي ديما زاد حاضر معنا وربي يعطيك الصحة والعافية. كذلك دليلة من جمال أختنا فتحية سفينة. كل الأصدقاء سي كمال سليم كذلك مرحبا به مشكور جدا على المتابعة. وأختنا أم مريم أختنا راذلة الداجي نفيسة معروف يعطيكم الصحة الكل على المتابعة. أختي زمردة أم مريم بطبيعة تقول شكرا على المحتوى أنا دوما في الاستماع وإن شاء الله تمر أزمة صحية بخير وأعود إليكم إن شاء الله. ربي يعطيك الصحة والعافية يا زمردة وإن شاء الله تكون بخير وترجع تشارك معنا. كذلك نفس الشيء أختنا راذلة الداجي عند سماعي لموضوع أغاني الليلة حبيت نقترح أغنية وردة من خاف من عين ومن الحزين وعديناها منذ حين. أنا القلوب على بعض يا راضية شكرا ليك. نفيسة معروف مساء الخير سي شكري تحياتي في الاستماع والاستمتاع فايزة غنات وأبدعت عندما غنت انحسدنا ولا إيه إيه غناية حلو وانتي نعرفك من عشاق فايزة أحمد لكن إن شاء الله مرة أخرى نسمعوا الغناية بإذن الله يا نفيسة والمعذرة لأنه برمجنا أغاني أخرى. على كل حال تحياتنا لكل الأحبة شنو أصلوا بسرعة دقيقتين ونصف على أقصى تقدير لكل مكالمة باش نبدأ مضبوطين من توا باش نبدأ واضحين باش نخلي وقت للأغنية الأخيرة. المكالمة الهاتفية الموالية ألو مساء الخير.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: أهلا بيك وبيك الحمد لله.
0: مرحبا ذكرني في الاسم بربي.
1: حسين بن زيد.
0: حسين
1: من ولاية صلاقص ما بديت بريانا.
0: يعيشك بارك الله فيك مرحبا بيك سي حسين ومرحبا بكل مستمعينا.
1: بارك الله فيكم تحية لكم وتحية للمستمعين لكلك.
0: يعيشك سي حسين تكلفينا من جبنيان تفضل على الحسد داي.
1: الحسد والله يا خي سبب برشا عباد تحسد
0: هك
1: تحسد ياسر.
0: كيف اشرح مثلا
1: برشا والله من هنا واحد من الناس واحد قعدت واحد قال لي انت هاكم سلعني بي لبس عليك
0: هاي قلوا عطيتي انت
1: والله الحمد لله نحمد ربي ونشكره. قال لي نين نهار كامل نجري ونخض
0: شفتك اللغة
1: قلت له انت هو لبس عليك انت كنت لبس عليك ما هو جيب لاخر يخدم
0: فهمتك. هو فما ناس لاهي بعض للأسف تلقى مش مقتنع وما يحمدش ربي
1: ياسر ياسر ياسر ياسر, ياسر. لا لا هو ياسر
0: وربي عطيه وأنا معليه وما يحمدش ربي
1: وزا حتى كان واحد زوالي تلقاه بسيط وما عندوش مسكين من حقش قاعد يقول لك هذاك بيه وعليه وطاح فيه فعله.
0: لا هذه اللغة ما نقولوهاش لأنه ربي يرزق من يشاء مش بضرورة يكون عنده أنا سيدي أكبر دليل أنا الكفار في بلاد الكفر وفي الغرب ربي يرزقهم وعطيهم في الدنيا ماش حكاية تعمله
1: ما يعقبش من ذا ما يعرفش من آخر
0: شيء صحيت هذا هو
1: فهمتني هذاك هو
0: اسيدي تحيه لك وربي وربي بعد عليك وربي بعد عليك الحسين خويا حسين يعيشك ليتك سعيده سيدي بارك الله فيك خويا حسين من جبنيانة. المكالمه الهاتفيه المواليه بعد خويا حسين شكرا على الاختصار يا حسين. ناخذ المكالمه المواليه. الو مساء الخير.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا بك.
2: الورد والفل
0: والياسمين اهلا خويا
2: شكري
0: معنا من الوردانيين اختي
2: أختك ليلى
0: من الوردانيين. أنا تفكرتك يا ليلى. يعيشك مرحبا بك.
2: نسمع وكل ما مرة من تحصلت مرة ظروف البروت في
0: الدنيا. هاك تحصلت علينا اليوم يا ليلى مرحبا بك.
2: والله ما شاء الله عليك ما شاء الله على برامج وما
0: حكيت. بارك الله فيك. شنو نجم تحكي على الحسد يا ليلى اش تحكي على الحسد؟
2: الحسد موجود والحسد صلى عليه ربي والنبي. الحسد اذا كان لا قدر الله حسد الانسان راه يوصل للموت
0: شفت
2: والله يوصلوا للثور.
0: لا وإنسان ينجم يصلي ويصوم ويتعبد، ورغم ذلك إذا كان قلبه خايب ويحسد الغير ما يتقبلش منه.
2: والدي يصير علي وصير على أمه وعلى والله العظيم حتى عليك حتى على التقدير انه المسلمين والجايين وتقدير وربت ايدي وطاحت فيها قسمت بالله العظيم لقمت منه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، يعني الناس تحسد حتى في صحه البدن.
2: ايه ربات راهي سبعتين
0: اي
2: واللهوه نفسد وما يقولوش تبارك الله والله ما شاء الله عليها مربيه يديك إيش هذا؟ إيش جابك؟ إيش رغم ما تقدم على روحي يعني تحوط الماكينة ولا
0: معناها الناس معناها الناس لا هي كيفاش هي معناها تخدم وتعمل وهم لهين يحسبوا له لهين يعني لهين
2: رغم احنا عيلة متوسطة.
0: نعرف نعرف يحسوا على كل شيء الناس
2: والله العظيم.
0: أما أما أما أما يا ليلى إيش قلت لي إيش حبيت تقول؟ إيه
2: أنا أختك مجربة روح قسمت بالله العظيم هو فم العين وفم الفص وفم اللهوة. سيدي إيش نعمل إيش ما نعمل وشنو في الدار وكيفاش لهي بأمة اللي وصلت في الدار منها اللهوة عندي تابعة أخك الخدمة نخدم الخدمة وندخل للمعبة نسيبوني كما يخرجون.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرف تعرف يا ليلى باش تغلب الشيء هذه الكل وباش ترد الحسد يعني صحيح صحيح بإذن الله بإذن الله بإذن الله ربي حافظك. راهو الإنسان اللي يبدأ ما يسهاش فقط يتفكر ربي
2: ويحضر في الخدمة ويحب ما عمرك راح
0: حد. أي فهمت
2: الله يبارك حاضر.
0: نعرف نعرف
2: نخدم بقلب ربي ما عندي شكل كلام الزايد ما عندي
0: شكل. فهمتك أحسن أحسن
2: والله العظيم
0: ونأكلها. لا لا لا لا لا لا اسمعني ان شاء الله ديما كل شيء يجيب لطفرة ومش كما
2: لا وانا ما باش نعرف اختك من بدني.
0: اي اي فهمتك حاجه خفيفه لما حالة ان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله الاذى نتاعهم يعني كيدهم في نحورهم وباذن الله لاباس. حافظك ربي يا ليلى معك ربي. لا أما اسمعني باش نختم معك يا ليلى ما تنساش الذكر وكلام ربي ما تنساش الذكر وما تنساش على كلام ربي ونعم بالله يعيشك
2: وربي يبارك لك ويرحم امك وكله على
0: السيف. شكرا يوصل للشيخ منور وربي يفضلكم الكل. نختم يعيشك يا ليلى بارك الله فيك ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله. باش شكرا باش نختم المكالمه الاخيره اختنا منوبيه من المنسيين. مرحبا منوبيه
3: وختامها مسك.
0: هكا قلتها جات قطقط مساء السرور.
3: انا فرحانه اني صحيت صدق في راديو بك.
0: يعيشك يا منوبيه مرحبا بك اختي.
3: والله صدقني تعرف الحشد حتى تغلب كان بذكر الله.
0: بذكر الله يعطيك صح
3: وتوكل على الله ربي ما يخيبكش.
0: لا بذكر الله تطمئن القلوب زيد
3: يعطيك الصح. انا يحزني حتى على ضحكتي برك
0: حتى على ضحكتك زاد
3: جوج وصوف يقول يحسدوني لما بضحك.
0: وعلاش قلت كان على ضحكتك يحزوك علاش خاطر تي راك مرتاحه
3: ديما انا ديما الضحك سابقتي سابق الكلام.
0: يقول لك كيفاش الشيخه وما ايش حاطه في بالها الهموم
3: وانا ما نعدلش معامله على ربي سبحانه
0: ونعم بالله
3: واللي يسحر خلي يسحر
0: واللي كذب لا لا لا لا لا السحر هذاك كيدهم يعني لا يفلح الساحر حيث اتى يعني فماش هذه حكايه سحر ما الانسان انسان يحمي نفسه ويتحسن
3: والحساد بين بالملاك
0: صحيح
3: كيفك واحد معامل على ربي انا معامل على ربي وما نعدلش حتى على
0: تعرضت للحسد يا منوبيه
3: يس
0: هكا
3: الحمد لله يس
0: من بين الحاجات اللي حزوك عليها
3: هاي ولادها بتربينا هاي
0: الحمد لله
3: عملت دار بالقداء هاي حتى شهريه شوي وهي منظمه ومريقله
0: منين قاعده تجيب
3: وديما تلعب ما عنديش حتى مشاكل جاني الحزن نعديه ونضحك
0: الحمد لله الحمد لله
3: ديما متسايله كان بالخير
0: وتحسدش انت تحسدش الغير
3: والله لا والله صدقني ربي هو اللي يعلم علي نفرح لي ابن دوار والله حتى الكهرب ولا حاجه اخرى نفرح لي ابن دوار يرتاح الصعب الكراء ونفرح لي عايش سعيد هو وعائلته
0: تبارك الله
3: نفرح لي عنده وليدات متربي
0: الحمد لله
3: والله هنا ربي هو اللي يعلم علي
0: تبارك الله ما دام قلبك نظيف ما تخافش يا منوبيه
3: وجهي بشوش والحمد لله وانا عمري 70 والحمد لله
0: الحمد لله ونعمة بالله.
3: هكا قلت لك على ربي ما خايبه شرا
0: صحيت والله يا احسن كلام
3: انت بارك الله فيك يا برامج يقول كلها سمحه
0: يعيش
3: وك وك انت والشيخ منور بربي يجددنا على معناها الصدق الوعد الواحد ما يوعد
0: الوفاء بالوعد يعني لي لي لي لي لي يوعد حاجه هذه يصدق به
3: معاها هذا وفاء
0: معاها هذا وفاء
3: وراه المواعيد الساشة بالاحسن
0: بإذن الله نتناولوه الموضوع ذا يا منوبية وربي فضلك وإن شاء الله ديما فرحانة وإن شاء الله يبعد عليك الحسد الكل
3: وإن شاء الله ديما تفوق بالقداء وهنا نتكلم قبلي بخوي حقوق برشا وين
0: باهي أو كنت اختصرت واختزل
3: شوي بس نتكلم نتكلم
0: يعطيك صحة يا منوبية خلينا باش نختموا الحصة مشكورة جدا على المشاركة إن شاء الله في لقاءات قادمة إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد من سمر مع النغم كنا انطلقنا منذ العاشرة وخصصنا الموضوع الحصة حول الحسد حبيت نحيي الأخت نجلة عطيه بن محمد كذلك صديقنا منير بعطي اللي رافقوني في هذا الموعد الإذاعي إن شاء الله الخميس كان حياتنا القدرة في نفس التوقيت يعني العاشرة متاع الليل مع زميلتي ألفة جمالي في برنامج مع الأيام النغم الأخير في الحصة باش يكون بصوت ياسمين الخيام أنا بحسد روحي عليك أغنية ممتازة جدا لحنها السيد مكاوي إلى اللقاء وتصبحون على خير.

ولاد الشامخ كبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.

0: تحية طيبة، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري من إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: أكد وزير الاقتصاد وتخطيط سمير عبد الحفيظ أن هناك توجه نحو دمج شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي بالنظر إلى الترابط الوثيق بين أنشطتهما وتكامل أدوارهما ضمن منظومة إنتاج وتحويل الفوسفات، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والطاقة بصدد تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بما يدعم حوكمته ويرفع من مردوديته. صادق مجلس نواب الشعب أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، ويتعلق بالقرض المسند إلى شركة فوسفات قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتنام معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة. أعلن مدير الإعلام والاتصال ببورصة تونس لطفي الخزامي تعليق التداول بالسوق المالية لمدة ساعة إثر تراجع المؤشر المرجعي توننداكس بنسبة 3.4%، ووضح أن قرار التعليق المؤقت يستند إلى نظام التداول المعمول به في البورصة لحماية المستثمرين ولفت انتباههم عند تسجيل تراجع حاد للمؤشر يفوق 3%. نجح شاب تونسي حسان الحمروني أصيل معتمدية مرناق من ولاية بن عروس في تطوير منظومة ذكية بتكنولوجيا تونسية بالكامل تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي والدرونات لمتابعة أوضاع الضيعات الفلاحية ورصد الحالة الصحية للمحاصيل والكشف المبكر عن أمراض النباتات والحرائق. تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي
1: الترحال في المجال،
2: هي
1: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.